0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: فيلوسوفيا.
2: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
1: Philosophia, مع هشام المسعودي.
3: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية، وتحديدا في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث مرة كل أسبوع، والذي تطرح فيه القضايا الفلسفية الكبرى. لما نتحدث عن قضايا فلسفية نتحدث عن قضايا كونية، وكذلك عن قضايا عربية تونسية وغيرها. وسنتقدم في هذا الأسبوع بتجربة لأول مرة في الحقيقة أقوم بها، ألا وهي تقديم فيلسوف تونسي ليس معروفا كفيلسوف، عرف أساسا كرجل سياسة وكرجل مناضل وكرجل تحرير وطني، ألا وهو الأستاذ علي البلهوان، علال البلهوان كما يحلو للبعض أن يقول. أريد قبل كل شيء، قبل أن ندخل في صلب البرنامج، أن أذكر أن هذا البرنامج هو كما قلنا فلسفي محض، لكنه يفتح أفاقا أخرى إلى مجالات علمية وأدبية وثقافية وحضارية أخرى، ويريد بهذا الانفتاح أن يجعل من الفلسفة لا توجد في مقر واحد، بل توجد في مقرات معرفية مختلفة. هذا هو هدفها. هدفها كذلك أن تترك للتساؤل الفلسفي مضمونه، وأن تترك للتفلسفي خصوصيتها، وهذا هو الهدف الأول، وتجعل من الفلسفة شيئا متاحا للعموم، حتى ولو أنها منذ البدء، منذ أرسطو، منذ سقراط، هي متوجهة أساسا إلى الحياة اليومية وإلى العموم. أردت أن أستضيف في هذه الحلقة زميلة عزيزة وصديقة عرفتها منذ سنين، وهي الأستاذة شريفة لخوة. الأستاذة شريفة لخوة هي أستاذة في جامعة كرتاج، أستاذة باحثة في جامعة كرتاج، وهي زيادة على ذلك هي من أقارب أو من سلالة علي البلهوان، فوجودها معنا هو له بعدين. أولا أنها مهتمة بالحياة السياسية والحياة الثقافية والفلسفية لعلي بلهوان، ثم أنها تختزن ذاكرة علي بلهوان لأنها تحس بوجوده بالفعل كرجل فلسفة وكرجل سياسة، ثم ثانيا لأنها زميلة تهتم بالشأن الثقافي وتهتم بجزء مهم في الشأن الثقافي، ألا وهو استغلال الثقافة التونسية والمخزون الثقافي التونسي من أجل تطوير نموذج ثقافي ونموذج لما لا سياحي في هذا الأمر. سيكون الحوار أصلا سجالا بيني وبين الأستاذة. أعرف جيدا وذكرتني بذلك أنها لم تأتي من مجال الفلسفة، لكن وجودها يعني أن الفلسفة ستدخل في حوار مع إنسان، مع شخص، مع أستاذ، مع جامعي من خارج مجال هذه الفلسفة، وهكذا تكون التجربة، تجربة انفتاح الفلسفة على مضامين أخرى، وانفتاح هذه المضامين وهذه الأبعاد الأخرى على الفلسفة يكون التجربة الخالصة لهذا البرنامج. فمرحبا بك أستاذة شريفة لخوة في هذا البرنامج، وأنا سعيد جدا بوجودك معنا لنتباحث في أمر يهمك بالفعل، ألا وهو أمر فكر وتجربة، تجربة علالة بلهوان.
4: شكرا، شكرا سيدي الكريم، شكرا أستاذي هشام مسعودي على هذه الدعوة. والله نحس بفخر كبير بوجودي ليتحدث عن هذه الشخصية العظيمة علي بلهوان. الفخر متاعي فات هو ماهوش نتيجة أني حفيظة خوه فقط، بل لأني أشارك في إحياء ذكرى، في إحياء ذكرى لشخصية من شخصياتنا الوطنية العديدة، وبالأخص شخصية اتسمت بنضالها، اتسمت بفكرها الفلسفي، شخصية عنا ما نحكي عليها. نظن أنه ما هيش صدفة أنه علي بلهوان إلى يومنا هذا موجود في شوارعنا، موجود في حلقاتنا الأدبية الثقافية، هناك نادي ثقافي باسم علي بلهوان موجود في تونس العاصمة، لكن ليس فقط في تونس بل أيضا في العديد من المدن. يعني ما هيش صدفة أن يكون هذا الشخص محبوب ومحترم من العديد من التونسيين، فلما لا، فهذا يعطينا أكثر شجاعة وأكثر قدرة لإحياء ذكراه وللتحدث عليه كشخصية وطنية وكشخصية فلسفية وفكرية.
3: شكرا، شكرا جزيلا،
4: وشكرا للإذاعة الثقافية اللي اتاحتنا هذه الفرصة.
3: شكرا جزيلا. أنا بالفعل أردت أن أخصص حصتين، حصة هذا الأسبوع وحصة الأسبوع المقبل، لشخصية علي بلهوان وأساسا لإرثه الفلسفي. وأشكرك أنت بالفعل لأنك كنت استدعيتني أو عزمتني الأسبوع الفارط لندوة نظمت أساسا داخل المدينة العربية وداخل بيت علي بلهوان نفسه، وكنت من المتحدثين الرئيسيين حول تجربته مع الأستاذ المؤرخ
4: عبد الجليل
3: بوغرة، وقدمنا مداخلات وكان النقاش ثري وكذا. وسعدت بالفعل أنني تعرفت على ذلك المكان الساحر، ذلك المكان الجميل الذي كما قلت جماله يكمن في أنه نشتم فيه عبق التاريخ وعبق التجربة الثرية التي هي تجربة علي بلهوان. فكان ذلك هو البيت الذي ولد فيه والبيت الذي توفي فيه، ونحن عشنا في صلب هذا البيت تجربة فكرية. وأنا بالفعل من صميم القلب أشكرك على هذه الدعوة، لأنني لم أكن أنتظرها، وكانت فاصلا في فهمي أولا لحياة علي بلهوان ولفضاء علي بلهوان ولتجربتي. فهل لك أستاذة أن تذكرين بهذا الموعد الذي قمنا به، قمت به ونظمته، ما هو مغزاه، ما هي، والآن وقد تم هذا الحدث وهو موثق، ما هي التجربة أو ما هي النتائج التي حصلت من وراء هذه التجربة؟
4: شكرا، شكرا أستاذي. هي صحيح المشروع هذا، مشروع هذه الأمسية الفكرية كان مشروع يخطر في بالي وفي بال العديد من أعضاء العائلة، منها خالي بالأساس، أي حفيد أخ علي بلهوان، من 3 سنوات على الأقل. وكنت أتذكر أستاذ هشام تحدثنا على هذه الأمسية وقلنا نحاول ننظموها في أقرب وقت، ثم جاتني هكا كيما نقولوا الضغوطات من العائلة، قالوا لي لازم ننظموها السنة. وكان تنظيمها يوم السبت 16 ماي بحضور الأساتذة الأفاضل سي عبد الجليل بوغرة أستاذ التاريخ والأستاذ هشام مسعودي. احنا من الأول مشينا في منهج ممكن أن نتحدث أكثر على تاريخ علي بلهوان، ثم وبقراءة بعض الكتب على علي بلهوان وكتبه هو، وإحنا نطرقهم بعد لواحد من كتاباته، قلت علي بلهوان هو فيلسوف، فلازم يكون معنا فيلسوف ولازم يكون معنا أستاذ في الفلسفة. وبهذه الطريقة يعني قدمنا دعوة للأستاذ عبد الجليل ولكنتي شخصيا ولبيت الدعوة يعطيكم الصحة، وكانت أمسية فكرية حلوة يسر في بيت علي بلهوان، في البيت الذي عرف فيه صرخته الأولى كما يقولوا، في البيت اللي نشأ فيه، في البيت اللي تكون فيه في طفولته اللي أعرف فيه العديد من القيم العائلية الاجتماعية السياسية بالطبيعة في بيت اللي رأت العديد من الزعماء يدخلوا له يخرجوا منه مثل الزعيم حبيب بورقيبة مثلا اللي كان ديما يجي للبيت هذاك. يعني البيت هذاك بيت علم صحيح لأنه العديد من اللي تولدوا فيه وعاشوا فيه يعني عندهم إرث علمي يا أما في القانون وإلا في الفلسفة إلى آخره. وبعدين هو بيت سياسي بما أنه العديد من شخصيات الحزب الحر الدستوري كانوا يمشوا للبيت هذايا ويقوموا ببعض الاجتماعات مع لي بلهوان وإلا مع غيره في هذا البيت. فملي احنا صغار لما حالة نراو في التصويرة متاع لي بلهوان ونراو في اسم علي بلهوان في الشوارع التونسية وحسينا أننا ننتمي إلى فضاء غني بالآثار التاريخية والثقافية أيضا. والحمد لله عام سنة 2000 قررت العائلة أن تجعل من هذا الفضاء فضاء عام بما أنه أصبح إقامة ريزيدونس دو شارم يسميها بالفرنسية إقامة للزوار وللسياح يجوا فيها باش يعديوا بيان سور بعض الأيامات وبعض الليالي لكن أيضا ممكن باش يسمعوا فيها شوية طرب لكن أيضا باش يسمعوا فيها العديد من الأحاديث الثقافية وممكن سياسية كما عملنا نهار السبت 16 مي. فكانت أمسية حلوة ياسر كما حكينا سي هشام إن شاء الله نعودوها نكرروها ممكن في فضاء أكبر في إطار أكثر علمي عنده أكثر علاقة بالفلسفة اللي هي تكوين الأساسي ولما لا العديد من المرات نجم نتحدث على أثاره السياسية.
3: شكرا جزيلا أستاذة. أريد أن أذكر المستمع أن الأستاذ الزعيم علي بلهوان هو أولا وقبل كل شيء هو درس دراسة مزدوجة دراسة زيتونية وكذلك في نفس الوقت دراسة منفتحة كان تلميذا في الصديقية ثم بعد ذلك تحول كما جل أبناء نخبة تونس في ذلك الوقت ودرس الفلسفة في باريس من سنة 30 إلى سنة 35 ثم عاد إلى تونس كأستاذ للفلسفة ولكنه لم يبقى كثيرا إذ أن نضالاته منعته من مواصلة تدريس الفلسفة فسجن وتعرض إلى تعذيب من المستعمر الفرنسي وخاض تجربة سياسية غنية عن التعريف. فهو إذن زيادة على أنه مناضل سياسي وساهم في حركة التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي فهو أستاذ فلسفة. أردت في المداخلة التي قمت بها المرة الفارطة وفي هذه الحصة أردت أن نذكر أساسا بالأسس الفلسفية لفكره وأن نرى إلى أي مدى هذه الأسس الفلسفية هي تصمد فعليا أمام التساؤل الفلسفي المحض. فلهذا أردت أن أخصص هذا البرنامج الأول. فالسؤال الأول الذي يطرح لو سمحتي نحن نتجاذب أطراف الحديث هو
4: ما هي الأسس؟
3: ما هي الأسس الفلسفية؟ فأريد بما أنني قرأت هذا الكتاب كتابه المعروف ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي قرأت هذا الكتاب عن عجل لأنه كان مفروض أن أتحدث عن هذا الكتاب في الندوة التي قمت بها فأردت أن أستمد النقاط الأساسية أو الأسس التي بني عليها هذا الفكر. هذا الكتاب كما قلت اسمه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي. أنا أول ما استدرجني في هذا الكتاب هو عنوانه الذي بالفعل أستاذ الشريفة بالفعل يحيرني، لأنني أنا تربيت في جامع وضع جامعي فلسفي مختلف عن هذا. كنا نعتبر أن الغزالي هو انحدار التفكير، أن الغزالي لا علاقة له بالتفكير، بل هو إنسان متزمت، بل هو أنه لا يستحق أصلا أن يذكر في تاريخ الفلسفة. لما قرأت هذا العنوان استغربت بادئ ذي بادئ، قلت كيف أن علي بلهوان ذلك العقلاني ذلك المستنير كذا يعتبر فكر الغزالي ثورة داخل الفكر؟ فاستدمت وقلت سأواصل قراءة هذا الكتاب، عسايا أن أجد داخل هذا الكتاب نوع آخر أو قراءة أخرى ترجعنا إلى لب فكر الغزالي. فانطلقت هذه التجربة. فأن أعتبر فكر الغزالي لا انحطاطا بل هو ثورة في الفكر، هذا اعتبرته شيئا حميدا، واعتبرته جذب أو أخذ أو فك أسر الفكر الغزالي وجعله ثورة في الفكر، لا فكرا متحنتا ولا متزمتا. هذا الشيء الأول، يعني أن هذا الكتاب يقترح قراءة لفكر الغزالي كأنما فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر، وهذا ما زلنا لم نتعرض إلى داخل الكتاب. ثم ثانيا أو ثورة الفكر أو وهذا هو المغزى السحر في اختيار العنوان، مشكلة المعرفة. لم يقل نظرية المعرفة عند الغزالي بل قال مشكلة المعرفة، وكأنما المعرفة عند الغزالي ليست نظرية هكذا وضعها ثم مر إلى نظريات أخرى في الفن أو الدين أو الإلهيات أو غير ذلك، بل هو اعتبر أن المعرفة هي مشكلة. وعلاقة الثورة بالإشكال هو علاقة متواصلة. فالعنوان نفسه أثار في حيرة، وقلت أن في هذا الكتاب ممكن أن نجد إشكالية هي إشكالية المعرفة. هل هناك معرفة واحدة أم هناك ضروب متعددة للمعرفة؟ وكيف نمر من معرفة علمية إلى معرفة من نوع آخر ميتافيزيقية وأخرى؟ فذهبت رويدا رويدا من ذلك العنوان إلى داخل ذلك العنوان. استفسرت يوم وجودي داخل هذه الندوة، استفسرت متى نشر هذا الكتاب. في الحقيقة النسخة التي مديتني بها لا يوجد فيها عنوان، لا يوجد فيها
4: تاريخا
3: لنشر هذا الكتاب. موجود مطبعة الإرادة فحسب، موجود الطابعة وموجود تأليف الأستاذ علي بلهوان. تساءلت حول هذا الموضوع، فقيل لي أن هذا الكتاب هو مجموعة مقالات كتبها علي بلهوان على فترات مختلفة ونشرتها منشورات الباحث، هي كالمجلة العلمية نشرتها بطريقة مسترسلة. فهو كتاب لكنه متكون من العديد من الفصول التي نشرتها منشورات المباحث، يعني أنه كتاب استرسل مثل تجربة فكرية تحاور فيها الأستاذ الفيلسوف علي بلهوان مع الغزالي. فهو ليس كتابا وضع مرة واحدة بل هو سلسلة متواصلة من التفكير، وهذا شيء حميد. هذا ما زلنا في العنوان. ما رأيك في هذا الجو المختلف؟ يعني ليس لدينا نظرية في المعرفة، وأن الفكرة لا يمكن أن يكون فكرا إلا متى كان في سيرورة في ثورة في مخاض متواصل.
4: والله يعني نكتشف تيك صحة سيد أستاذي الكريم. صحيح أني مايش من يعني من اختصاصي الفلسفة، لكن شكون ما يحبش الفلسفة؟ يعني صحيح كنت من عشاق الفلسفة، ولتوا ديما نحب نقرأ نصوص فلسفية. لكن واحد يتعلم كي يسمع أستاذ فلسفة، صحيح أنه أنه الأو هذيك الموجودة بين عنوانين يعني فيها مغزى، تصور فيها مغزى، يعني أنه علي بلهوان في الأخير ما عرفش هل يخلي العنوان الأول اللي هي نتاج الثورة، ثورة الفكر، أو العنوان الثاني اللي هي تولي إشكالية، مشكلة المعرفة عند الغزالي. يعني ديجا هو هو ديجا بدأ عنوانه بالفلسفة، بما أنه استعمل مصطلحين اثنين اللي هي الثورة والإشكالية. بعدين تقول لي هو الكتاب فيه العديد من الكتابات وفات العديد،
3: هو تجربة دامت لمدة سنين، يعني ولا. ليس كتابا كما نعمل نكتب نحن الآن كتب لترقية في التعليم العالي أو لكذا، كتاب نضعه هكذا ونقول خلاص انتهى. هو كتاب يعكس أن أن أن أن الأستاذ علي بلهوان المرحوم علي بلهوان كان في حوار مسترسل. وهذا الحوار المسترسل يعني مخاض أكثر منه نظرية أو أكثر منه شيئا وضع هكذا وتركه. هو في حوار متواصل.
4: هو الطريقة ذي تذكرني في أنموذج الأطروحات القديمة اللي هي الأطروحات القديمة كانت قبل مجموعة من لي بابي سيونتيفيك، معناها الورقات العلمية تنجم تعمل منها أطروحة، وكأنه قدم لنا أطروحة على محالة علي بلهوان اللي هي دامت ما نعرفوش قدام من سنة، بما أنك تقول لي تاريخ الطبع ما نعرفوهش، لكن ممكن هذا يهزنا أن نزيد ونستفسر أكثر على تاريخ هذا الكتاب في نلموم، يعني كيف علي بلهوان كتب هذا الكتاب.
3: هناك بعض الأصدقاء يقولون لي أن هذا الكتاب هو كما قلت مجموعة من المقالات، ويقولون كذلك أن الكتاب الذي بحثت عنه في الكثير من الأماكن لكنني لم أجده، يقولون لي أن مجمع لطرش تبع منه، طبع أخيرا من 20 سنة وكذا، مش معنى ترش طبع منه نسخة لكنني لم أجدها. فممكن هذه دعوة إلى المؤسسات الجامعية تعيد نشر هذا الكتاب وتعرف بهذا الكتاب من جديد، وأن تجعل منه كما جعلنا من كتاب محمود المسعدي السد في برنامج الأدب في البكالوريا، يعني ممكن نجعل نختار بعض النصوص من هذا في برنامج الفلسفة. لماذا فلسفتنا هي دائما فلسفة ديكارت وسبينوزا وأفلاطون، وننسى أن لنا، وسأحاول أن أبين في هذين في هاتين الحصتين أحاول أن أبين مدى عمق هذا الكتاب ومدى انتماء تساؤله إلى التساؤل الفلسفي الأصيل.
4: وهنايا جينا السؤال يعني في الأخير، فيما تتمثل مساهمته في الفلسفة التونسية بصفة خاصة، ممكن العربية بصفة عامة؟ أستاذي الكريم،
3: هذا سؤال جميل وسؤال ما حيرني لمدة طويلة، لأنه في بعض الأحيان وفي جل الأحيان لما نتساءل هل هناك فلسفة تونسية، معظم أو جل الأساتذة لا يعتبرون بوجود فكر فلسفي تونسي محض، فهو يا إما ينتمي إلى الفكر الإسلامي أو ينتمي إلى الفكر العربي أو لا وجود له أصلا، لا وجود له أصلا. لكن بقراءة بعض هذه النصوص نرى أن بالفعل هناك ما يمكن أن يسمى المخاض الأول لبروز فلسفة إسلامية، بالرغم أنني أعتقد، وهنا بكل تواضع أريد أن أقول أن هذا المخاض وقع قصفه منذ الوهلة الأولى، يعني لم نجد هناك قراء آخرين واصلوا هذا العمل الذي انطلق فيه انطلق به علي بلهوان. فلذلك يمكن أن نقول أن هذا المخاض الآن وجب على المفكرين التونسيين والفلاسفة التونسيين أن يعودوا وإعادة إحياء، عودة وتأويل جديد لفكر الغزالي ولفكر علي بلهوان انطلاقا من هذه التجربة. ف قبل أن ندخل أن نخوض في في في في في أعماق هذا الكتاب وفي عوار هذا الكتاب والعودة إلى السؤال هل هناك فلسفة تونسية ومتى إلى أي مدى ساهم علي بلهوان بكتابه هذا في إرساء الأسس الأولى للفلسفة التونسية، لو تسمح يا أستاذة أن نأخذ فاصلا غنائيا صغيرا لنريح به عن أنفسنا ثم نعود.

عز حب واحتراق واشتياقا للبلاد. إنني المنحاز حب

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي برنامج فيلوسوفيا. نعود بعد هذا الفاصل الغنائي لنواصل الحديث حول المساهمة الأصيلة التي قام بها أستاذ الفلسفة والفيلسوف علي بلهوان. كانت قد سألت الأستاذة شريفة الأخوة إلى أي مدى يمكن اعتبار علي بلهوان مساهما في الفلسفة التونسية، وكنت قد أجبت عن هذا الأمر، قلت أن التساؤل حول وجود أو عدم وجود فلسفة تونسية هو تساؤل مستمر. أعرف أن أستاذي فتح تريكي والأستاذ محمد محجوب يدافعون على إثراء أو إرساء المساهمات الأولى والكبرى في إرساء فلسفة تونسية أو التوثيق لها على الأقل. وأتذكر أن الأستاذ فتح تريكي وكذلك الأستاذ محمد محجوب كانوا قد بحثوا عن أصول هذا الفكر الفلسفي وأرادوا أن يؤسسوا داخل مشروع بيت الفلسفة وثائقة توثق للفلسفة التونسية. أنا من الآن منذ قراءة هذا الكتاب أعتقد بالفعل أن كان هنالك ضرب من ضروب ما التميز للفلسفة التونسية على الأقل من خلال قراءتي لهذا الكتاب. قبل أن نخوض في خضم فصول هذا الكتاب أردت أن أقرأ الجملة الأولى من هذا الكتاب والتي يقول فيها الأستاذ علي بلهوان: حياة أبي حامد الغزالي الفكرية، يعني ما يهمه في الأمر هي حياته الفكرية، تعد مرحلة من مراحل العقل البشري. فأعتبر هذه الجمل، أنا تغريني كثيرا هذه الجمل، لأن فيها يقول أن لا حياة شخصية لحامد الغزالي، الذي يهمنا في هذا هو حياته الفكرية. وأنا أذكر المثال الذي قاله أرسطو لما سئل عن أفلاطون، قالوا له: هل ما تحبذ الفيلسوف أم أستاذك أفلاطون؟ قال: أستاذي أفلاطون له كل المودة، لكن ما يهمني هو حياته الفكرية. يعني أن هنا علي بلهوان صار داخل هذا المسار يقول أن ما يهمنا ليست التجربة أو الحياة الشخصية للغزالي، بل هي حياته الفكرية. ويعتبر منذ الجملة الأولى، وهنا الأطروحة الأساسية التي سيحاول تفصيلها داخل الكتاب، أنه يعتبر أن المسيرة الفكرية أو الحياة الفكرية لأبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل ماذا؟ من مراحل العقل البشري. يعني لهؤلاء الذين يقولون أن تجربة الغزالي هي تجربة ضد العقل، أو أن تجربة الغزالي هي تجربة استسلام وانحدار وانتحار للعقل، هنا على بلهوان في جملة بسيطة من الجمل المؤسسة لفكره يقول لنا أن حياة أبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل الفكر البشري. فأعتبر أنا في هذه الجملة توجد أطروحة كاملة، أطروحة كاملة لا ترمي بتفكير أبو حامد الغزالي على جانبا، بل تجعلها وتدخلها وتحتويها داخل المسيرة الكبرى للعقل البشري. فهذا هو الأساس. كيف ترين ذلك أستاذ؟ أننا بالفعل لما نقرأ كتابا أو لما نقرأ متفلسفين أو نقرأ أدباء نؤول أعمالهم على أساس حياتهم الشخصية. في هذا المجال علي بلهوان يقول: لا تهمنا حياته الشخصية. في أي كتاب عمل فلسفي أدبي أو غيره يقول علي بلهوان أن ما يهمنا في الغزالي هي أننا نعتبره مرحلة من مراحل العقل، وأن حياته الفكرية هي الأهم من حياته الشخصية.
1: صحيح، والمحالة أحيانا الحياة الشخصية تبدأ تتأثر بالعديد من الضغوطات العائلية الثقافية الدينية إلى آخره. أما الحياة الفكرية فهي حياة الشخص، يعني ملكه فينا ملكه، ماهيش ملك المجتمع، لأنه الشخص يفكر في عقله كما يريد، لكن يتصرف في المجتمع كما يريد المجتمع. ولهذا ممكن رأى أنه علي بلهوان ما هوش غلط، صحيح أنه نقولوا احنا الانفيرونمون البيئة اللي واحد تربى فيها وعاش فيها ونشأ فيها تأثر على فكره، لكن في الأخير كي شخص يأمن بحرية التفكير ما يفكره في عقله، أظن أن ينجم يكون مختلف مما ما يقوم به أمام المجتمع. هذا ما نفهم من هذه الجملة كما قلت أنت، وهذا ممكن شيء ما هوش غلط، ممكن حتى علي بلهوان هكا، ممكن هو نفسه هكا عاش يعني في تفكيره كان حر جدا، لكن كان كأي تونسي يعيش في ضغوطات اجتماعية سياسية إلى آخره، اللي تجعل البعض ممكن من تصرفاته أو قراراته تكون ممكن ما هيش ياسر قريبة لتفكيره. لكن بون، لما حالة للأسف هو علي بلهوان كان ما عاشش كثيرا باش نجم باش واحد ينجم يقيم بعدين شنو عمل في، للأسف وأعطانا أكثر تفكير أكثر أفكار، وأحنا هذايا ديزون الهدف متاعنا هو أن نفهم أفكاره ونفهم هو كيفاش كان يرى الفكر الفلسفي بالطبيعة، وكيفاش كان يرى تاريخيا زادة تونس في الوقت هذاك.
0: هو نحن نعرف أن علي بلهوان، وهنا أعتبر كذلك نقطة من نقاط قوة علي بلهوان، أنه فرق بين التجربة الفكرية، التجربة الفكرية التي هي تجربة مساهمة في سؤال، مساهمة في سؤال فكري أساسي، ألا وهو في هذا المجال إشكالية المعرفة. فعلي بلهوان اعتبر الغزالي كمساهم في إشكالية سؤال حول المعرفة، هل هناك نمط وحيد من المعرفة أم هل هناك أنماط كثيرة؟ وساهم كذلك، وكانت له تجربة فلسفية عملية أو تجربة سياسية لنقولها بالمعنى الحديث، ساهم هل من حق الشعوب أن تحرر أنفسها من من من من من من, من الاستعمار،
1: من الاحتلال،
0: من الاستعمار أو من الاحتلال. فالسؤالين التجربتين حياة الإنسان هي تكون مفتوحة، يمكن أن تكون مفتوحة إلى العديد من التجارب دون أن تختلط هذه التجارب. هناك أكيد علاقة بين التساؤل الفلسفي والتساؤل السياسي، لأن السياسي له عمق فلسفي، لكن في هذا المجال في هذا الكتاب لاحظت أن علي بلهوان لم يشر البتة، ولم يرد، ولم وأقول ذلك لم يرد ذلك عنوة، يعني وفكر في هذا الأمر كثيرا، أنه ما دمت في حقل الفلسفة أريد أن أساهم في كشف التساؤل الفلسفي، فثراء الغزالي في أنه ساهم في تساؤل فلسفي محض، وثراء علي بلهوان أنه شارك الغزالي في هذا التساؤل. لكن ما دام علي بلهوان هو متعدد وليس واحدا، هو فيلسوف حينا وسياسي حينا آخر، لم يرد خلط هذين التجربتين، وأقول لم يرد توظيف الغزالي توظيفا سياسيا أو إيديولوجيا، ففصل بطريقة محكمة. وقارئ هذا الكتاب يرى بطريقة جلية أن لا وجود لإشارة إلى تجربته السياسية، وكأنما أنه انغماسا كاملا في التجربة الفكرية،
1: يعني أنه علاقة تجربته الفلسفية مع تجربته السياسية ما كانتش حاضرة في الكتاب هذا.
0: أنا كما اطلعت على هذا الكتاب وقرأت هذا الكتاب كاملا من أول صفحة إلى آخر صفحة، لم نجد بالفعل أن أي إشارة أوكي. إلى تجربته السياسية. وأنا أعتبر في هذا تعففا، أن علي بلهوان أراد أن يقول وجب أن يكون هناك أناقة في الفصل بين الأمرين، لا نمزج الفلسفي بالسياسي يصبح الفلسفي موضوعا للسياسة، ويصبح السياسي موضوعا للفلسفة، ويختلط الحابل بالنابل، ويصبح هناك توظيف إيديولوجي للفلسفة أو توظيف فلسفي للسياسة. فجعل هذين الأمرين منفصلين، وكما قلت وكما أعتقد أن المنبع، أن المنبع التجربتين هو منبع واحد، هو منبع الصدق، ومنبع الفكر، ومنبع القراءة المتأنية، وليست القراءة التي تتسارع في خلط هذا بذاك.
1: وهل هذا الشأن كل فلسفة؟
0: لا،
1: هو ده يمكن السؤال اللي يطرح نفسه يعني.
0: هو لأنه... الإشكال وشكرا جزيلا على السؤال. الإشكال هو أنه بعد نهاية هذا الجيل الجميل، جيل علي بلهوان وقراءته للفلسفة، اختلط الحابل بالنابل، وأصبحت القراءات السياسية المرتذلة لتاريخ الفكر العربي عموما، ولتاريخ الفكر الإسلامي، ولتاريخ الفكر البشري. فاعتبرنا أن أفلاطون مثاليا رجعيا، وأن أرسطو هو الممثل العقل، وضحينا بالغزالي، واعتبرنا أن ابن رشد هو حامل راية التعقل السياسة، وكأنما ابن رشد هو ما يجب أن نتركه للفلسفي وللعقل، وأن نرمي بالغزالي في تجربة التاريخ. فنزلنا في تجربات مرتذلة أو ثنائية الجانب للتاريخ الفلسفي. وهنا أذكر جملة لأدورنو وهو يتحدث عن الفن، يقول: يكفي للفن أن يكون ليكون ناقدا وليكون فعالا. وهنا ممكن أقول يكفي للفلسفة أن تكون، أن تقتصر على سؤالها وتتأنى في البحث في مسألتها لكي تكون ثورية. وعنوان ثورة الفكر هنا يعني أن الثورة ليست بالضرورة ثورة سياسية كما نعرفها نحن الآن، بل يمكن أن يساهم مفكر ما في ثورة لا تقل أهمية عن الثورة السياسية، هي ثورة في الفكر. ثورة في الفكر أي مساهمة في فعاليات الفكر دون خلطه هكذا هراء مع السياسة، أو خلط السياسة، أو اختلاط الحابل بالنابل. فأنا أعتبر وهذه ممكن قراءة تنقد، أن نقول أن الفلسفي المحض هو لا علاقة له مباشرة بالسياسي، بل هو فعله داخل عملية الفكر يجعل من السياسي سياسيا بالفعل. وأذكر هنا كما قلت المرة الفارطة، الأغريق يقولون جيدا: أعطني مسرحا، أعطني فنا، أعطني فكرا، أتكفل بصناعة شعب حر. دوني موا دو تياتر جو دونري ان غران بوبل. أعطني مسرحا، أعطيك شعبا مثقفا، شعبا منفتحا، مواطنا منفتحا. فأعطني فلسفة محضة تعلم العقل الانفتاح، لا الانغلاق داخل الإيديولوجيا الصلبة المتحجرة. أعطني فكرا، أعطيك مواطنا صالحا. وأعتقد أن هذه مدرسة كاملة داخل الفكر التونسي، وممكن تكون من مؤسسات الفكر التونسي، أنه تعفف وأراد أن يفصل هذا من ذاك. لو سمحت يا أستاذة، نحن نتحدث عن أكبر الزعماء في حركة التحرر الوطني التونسي. صحيح. علي بلهوان. صحيح. ليس مناضلا هكذا. صحيح. وهذا المناضل كان من المفروض بين معقفين أن يجمع هذا بذاك، لكنه قال: لا، يجب أن أترك للسياسة مجالها، ويجب أن أترك للفكر مجاله، وأكون ثائرا في كلتا المجالين، أي في المجال السياسي والمجال الفكري. ورأيت في هذه القراءة المتأنية للغزالي، رأيت فيها تعففا وترفعا عن هذه القراءات الإيديولوجية لتاريخ الفكر ولتاريخ الفلسفة.
1: دونك اختار الحيادية كما نقول في علي بلهوان، اختار أكثر الحيادية في الفكر. إذا قمنا إذا أرخنا للشخصيات الفلسفية والسياسية في بلدنا، هل من الممكن أن نجعل من هذه الشخصية علي بلهوان من المؤثرين في الفلسفة؟
0: أنا كما قلت، علي بلهوان هو من المنسيين
1: في
0: مجال الفلسفة. أنا أعتبره من المنسيات ليس من المحدثات. لذلك أطلب من هذا المصدح وسأنشر مقالا في هذا المجال أنه وجب العودة إلى فلسفة علي بلهوان، وجب العودة إلى روح الفلسفية لعلي بلهوان، وأن ننطلق من جديد، ننطلق من جديد انطلاقا من هذه القراءة، نوعية هذه القراءة، انطلاق من جديد لإرساء فكر فلسفي أو لإعطاء دفع جديد للفكر الفلسفي التونسي. وهنا ملاحظة سريعة، لأننا دائما نحن نتقن جلد الذات ونتقن القول بأن لا فلسفة إلا فلسفة غربية، لا فلسفة إلا فلسفة إغريقية، والعرب لم يفعلوا إلا تأويل الفلسفة الإغريقية، والتونسيين الآن لا يقومون بشيء آخر إلا بإعادة الفلسفة الغربية بطريقة مختلفة. أقول هذا نموذج علي بلهوان يمكن أن يكون نموذجا، والقارئ لهذا الكتاب سيرى أن علي بلهوان ليس متطفلا على الفلسفة. رأيت أن كل المراجع التي يعود إليها، كل المراجع لقراءة الغزالي هي مراجع فلسفية محضة ولا سياسية. فرأيت أنه يعود إلى تجربة ديكارت، يعود إلى تجربة لايبنيتس، إلى تجربة كانت، إلى تجربة أرسطو، إلى تجربة أفلاطون لقراءة هذا الفكر، ولم يذكر ولو مرة واحدة لا مونتسكيو ولا فولتير ولا غيره من فلاسفة التنوير. هو عاد إلى التساؤل الفلسفي المحض لإعادة قراءة فلسفة الغزالي. وأنا أعتبره أن بهذه القراءة ساهم في تحريرها قبل أن تغدر، قبل أن تغتال من طرف الفكر الإيديولوجي الذي هيمن على الفلسفة في سنين بعده، يعني في السنين الأولى من من من من من نشأة الجامعة التونسية والجامعة العربية. ونحن نعرف أن هناك كثير من المفكرين أرادوا أن يدرسوا يعتمدوا الفكر الماركسي أو لقراءة التراث العربي، فجعلوا من الفكر العربي شطرين، قسموا هذا الفكر إلى شطرين، إلى نصفين، فكر مادي ثوري وكذا، وفكر رجعي لا يستحق أن ينظر إليه، وقرأنا هكذا وضحينا بالغالي والنفيس. وأنا أعتبر قراءة علي بلهوان هنا هي تقول وجب أن نحمي فكرنا من هذه القراءات الإيديولوجية السافلة التي تقسم الفكرة إلى اثنين، فكر رجعي أو فكر مثالي وفكر مادي وعقلاني وواحد في صراع معه. فهذه بالفعل الأساس لفكر علي بلهوان. طبعا لما ندخل في صلب الموضوع، وهنا أذكره في صفحة جيم، هناك عودة إلى قراءة إلى لوك، عودة إلى ديفيد يوم، عودة إلى لايبنيتز، عودة إلى كانت، إلى ديكارت وخيرهم، ويبين أن هذا الرجل له معرفة دقيقة بالفلسفة الغربية، لكنه لا يدمج تلك الفلسفة داخل فكر فلسفة عربية، بل هو بكل أناقة يأخذ من ذاك ليقرأ هذا وليعيد إحياء هذا وليبين لنا أن فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر. الوقت
1: يداهمنا
0: وما زلنا لم ندخل في صلب الكتاب، ما زلنا في المقدمة لهذا الكتاب. أنا سعدت كثيرا بهذا اللقاء الأول. سعدت لماذا؟ لسبب واحد، لأنني بالفعل منذ قدمت تلك المداخلة وأنا يؤرقني هذا الأمر، أنه كيف إعادة تأهيل علي بلهوان كفيلسوف. كيف أن علي بلهوان ذلك الذي رأيناه كاسم لشارع أو كاسم لمدينة ثقافة، هي بتلك الطريقة كرمناه لكننا حجرناه، جعلنا منه اسما بلا عمق، بلا عمق فكري وبلا عمق فلسفي. كيف أن نحرر فكر علي بلهوان الفلسفي، طريقة تفكيره، طريقة تناوله للمواضيع الفلسفية، نحرره من تلك الجدران التي حبس فيها ومن تلك الأماكن التي حبس فيها، وممكن أكثر من ذلك أستاذة، من ذلك الهيلمان السياسي الذي حصر فيه. نريد أن نبين هنا وبطريقة أخرى أن علي بلهوان هو متنوع، وكما كان شغوفا بالسياسة كان شغوفا بالفكر، وكما كان مبدعا في الفعل السياسي، مناضلا ثوريا في الفعل السياسي في تحرير الوطن، هو كان كذلك مبدعا ومناضلا في الفكر الفلسفي. ففي كلتا الحالتين لم يكن عظيما في هذا وضعيفا في الآخر، بل كان عظيما في كلتا المجالين، وذلك ما اعتبرته هو صدق الشخصية أو صدق التجربة الفكرية لهذا الفيلسوف. لو سمحتي أستاذة الشريفة من أش إذا عندك ما تقول، لكن لو سمحتي أنا سندلل عليك.

0: تخلنيش ما تخلنيش لصميم الكتاب. فصحيح لازم حصة أخرى وإن شاء الله يشرفني أن نكون معك. شكرا سيد الكريم.
1: حصة أخرى شوية. نحن كما قلنا هدفنا وسنحاول أن نرقمن هذه الحصة وندفع بفكرة علي بلهوان من جديد على الساحة الثقافية، على الساحة الفكرية التونسية، لكي نرى هذه القراءة ليست القراءة الوحيدة، ممكن ليست القراءة أصلا، هي دعوة لقراءة علي بلهوان من جديد.
0: هو ممكن أقترح أن نجعل من هذه الفكرة بادرة لتنظيم لقاءات ممكن في الجامعة أو في نوادي الفلسفة، إذا فما نادي معروف في تونس تكون فرصة أن نتبادل الآراء، نتبادل الأفكار، ونسميه لقاء علي بلهوان الفلسفي أو لقاء الفلسفة.
1: لا، وهذا ما أدعو إليه، هو في الحقيقة هو هذا ما أصبو إليه. وأنا أعرف أن أساتذة الفلسفة الأجلاء، أساتذتي الأستاذ فتحي تريكي والأستاذ محمد محجوب وكثير آخرين منهم يسعون إلى هذا الأمر. سأحاول في حصص مقبلة أن أستدعيهم وأن ننظم ممكن ندوة داخل بيت الفلسفة الذي يشرف عليه أستاذين الاثنين، سنحاول أن ننظم لقاءات. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام على هذا الإصغاء، شكرا جزيلا على صبركم، وشكرا جزيلا لأستاذتنا وزميلتي العزيزة الأستاذة شريفة الأخوة على قبولها القدوم الأسبوع المقبل لكي نتباحث في أمور أخرى في كتاب علي بلهوان الفلسفي. هذا هشام مسعودي يحييكم ونلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا فيلوسوفيا
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia avec Hicham El-Masoudi.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويا شوف القمر.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: وثائق وحقائق.
4: إذاعة تونس الثقافية،
3: وثائق وحقائق،
5: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
6: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ محمد صالح بعزيك. مرحبا بك سي صالح.
7: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
6: وأنت الأستاذ الجامعي في التاريخ الوسيط أو التاريخ الإسلامي، وموضوع لقائنا معك اليوم، وأنت من أصدقاء البرنامج، موضوع لقائنا معك اليوم حول السلطة والمال عند ابن خلدون في إطار السلطة الحفصية، في إطار الدولة الحفصية، مستندين في ذلك إلى ما

0: قال صدر لك في مجلة التاريخ المتوسطي، وهي مجلة جزائرية على ما أعتقد، مجلة
1: نعم نعم
0: جزائرية
1: هي
0: محكمة،
1: مجلس
0: في سنة 2020 بعنوان السلطة والمنعد ابن خلدون، السلطة الحفصية أنموذجا. طبعا نذكر أن لديك كتاب هام مرجعي منشور، وهو في الأصل أطروحة الدكتوراه بإشراف الأستاذة منيرة شابو ترمادي رحمه الله، حول بجاية في العهد الحفصي، دراسة اقتصادية واجتماعية، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، إلى جانب عدة أعمال أشرفت عليها، وكنا قد استضافناك في بعض الحصص عن بعض المؤتمرات العلمية، أذكر حول العائلة، أعتقد
1: الآن معناها هناك أيضا أعمال أخرى ستصدر
0: قريبا
1: حول المحظور في المجتمعات الإسلامية.
0: المحظور في المجتمعات الإسلامية،
1: وإحنا بصدد منها أعداد
0: قيد النشر
1: نعم، وهو أيضا منها مؤتمر دولي الدولي العاشر لمخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط،
0: وأنت طبعا
1: وأنا كنت المشرف على هذا المؤتمر.
0: وعدة مقالات أخرى في الحقيقة يطول تعدادها، ولكن
1: حوالي 50 مقال
0: يعني مسيرة أكاديمية كبيرة وزاخرة للأستاذ محمد صالح بيزيق. واليوم طبعا موضوع مخصوص ابن خلدون نتناوله أحيانا في هذا اللقاء، ولكن في لقاءات أخرى وفي حصص أخرى وبرامج أخرى ابن خلدون دائما ما نعود إليه، ولكن لفت انتباهي في الآونة الأخيرة رأي لأحد المحققين، لنقل الجدد بين ظفرين، يعني هناك أكثر من تحقيق، ولكن في التحقيق المميز والشامل الذي أشرف عليه أستاذنا إبراهيم شبوح، أحدهم يبدو لي أعتقد من المشرق، من دول المشرق لا أذكر الآن، من العراق وسوريا، أشار إلى ابن خلدون كأنه كمؤرخ نقصد هنا، وليس المقدمة كمفكر أو يعني محدث أو لعلم جديد، علم العمران البشري أو علم الاجتماع، فكأنه قلل من شأنه كمؤرخ بالمقارنة طبعا ببعض كبار أساطين التاريخ المشرقي على رأسهم الطبري. شخصيا أعرف أن ابن خلدون ربما في بعض أجزاء العبر، وأنت خبير في هذا الكتاب درسته جيدا، ربما أكيد اقتبس عن غير، ولكن ما هي قيمة، ما هي إضافة رأيك الشخصية همنا، وأنت ضليع في الفترة الوسيطة وفترة الحفصية وفي فكر ابن خلدون، قيمته بصراحة ابن خلدون ليس كواضع المقدمة الشهيرة عالميا، كمفكر عالمي برز من خلال المقدمة في بعض النظريات تعلق بالعصبية والدولة وغيرها، ولكن كمؤرخ بصراحة، وأنت الذي عدت إلى أمهات الكتب العربية والمصادر العربية مشرقا ومغربا، قيمته كيف تقيم ابن خلدون كمصدر؟
1: أولا من
0: العبر، يعني
1: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، هذا الكتاب هام جدا، حتى وإن لم يلتزم ابن خلدون ببعض نظرياته الواردة في المقدمة، لأن ما جاء في كتاب العبر وخاصة في الجزئين السادس والسابع يحتوي على كثير من التفاصيل الخاصة بالبربر، أيضا مع الخاصة بالسلطة والمجتمع، حتى وإن كان تحليله لا يتضمن أو لا يركز على تحليل اجتماعية كما نراها اليوم، وهو غير معناها معقول بأن ننظر إلى ابن خلدون كأنه خارج زمانه تماما. رغم هذا كان حريص على تتبع جزئيات لم يتفطن إليها مؤرخون آخرون من عصرهم، مثلا عندما يتتبع مثلا عائلات حاكمة مثل عائلة ابن سيد الناس مثلا، أو عائلة ابن أبي جبي الأندلسية، أو منها عائلات من مشيخة الموحدين، هو يعطينا تفاصيل كأنه يعرف بهذه العائلات وقيمتها الاجتماعية، هي في أعلى مناصب السلطة،
0: يتبع النسب وسلوكيات،
1: يتبع النسب وسلوكيات وغير ذلك، معناها يتتبع أيضا أهداف هذه العائلات من وراء مناصبها إلى غير ذلك.
0: أعتقد يعني أنه كان ضليع أيضا في الأنساب،
1: وفي الأنساب بطبع معناها يتتبع أنسابها، يتتبع تسلسل على كل تسلسل الأنساب، وبالتالي هذه المعلومات تساعدنا أيضا نحن على دراسة الفئات الاجتماعية في أعلى الهرم الاجتماعي، فهمني؟ وهي معلومات دقيقة. في عندما يرجع يقول من عن مثلا نسب بني سيد الناس، ابن سيد الناس
0: في أي منطقة، هذا
1: في هما في مدينة تونس ومدينة بجاية خاصة، مدينتي تونس وبجاية كمان مسكوا خاصة مناصب، منصب الحجابة، الحجابة ومناصب أخرى أيضا إلى جانب الحجابة.
0: بجاية في الفترة التي كانت فيها تابعة لتونس
1: في عصر دار الحفصي، في عهد الحفصي، في عهد الحفصي، لأن بني سيد الناس من برزوا في العهد الحفصي، عندما وقعت الهجرة الأندلسية كانت في القرن الثالث عشر، بداية القرن الثالث عشر، وبالتالي هم جاءوا معناها مع الهجرة.
0: إذا أنت عندما درست السلطة الحفصية كان ابن خلدون بالنسبة إليك مصدرا أساسيا لا غنى عنه،
1: مصدرا أكيد، مصدرا أساسيا، لأنه هو حتى وإن كان أسلوبه أيضا سردي لكنه ثري بالمعطيات التي تفيدنا في دراسة المجتمع.
0: لجان ابن خلدون بالنسبة إلى تاريخ البربر والتاريخ لنقل دول المغرب، إلى جانب ابن خلدون والعبارة التي الذي أكدت أهميته وأولويته لك كمرجع مصدر، ما هل هناك مصادر أخرى إلى جانب الكتاب العبر للمقارنة على الأقل؟
1: المصادر الأخرى أغلبها مغربية، من بلاد المغرب يعني. هناك بعض المصادر المشرقية مثل ابن الأثير يتحدث شيء ما عن بعض المعلومات، يعطينا بعض المعلومات عن بلاد المغرب، ولكن المصادر الأخرى هي أساس المغربية. أنا بالنسبة إلى الدولة الحفصية هناك مثلا ابن القنفذ القسنطيني تاع الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، كتابه معناها
0: الفارسية نسبة لأبو فارس، صديقي أبو فارس.
1: أي الفارسية
0: دائما عندما يرد اسمه في هذا البرنامج وجه دعوة لبلدية تونس أو باردو لا أعرف لتسمية اسمي، هي يعني وضع اسمي أبو فارس عبد العزيز، وهو بتربيجة بيها أبو فارس عزوز، بشارع كبير بين تونس، المدينة تونس وباردو مثلا، شارع الكبير حيث ابن باب سعدون الذي أنشأه هو أعتقد في عهده، هي أنشئ باب سيدي معناه باب بوسعدون، هو في الحقيقة بوسعدون. نعود، إذن ابن قنفذ الفارسية،
1: الفارسي في مبادئ الدولة الحفصية، ابن الشماع معناها الأدلة البينة النورانية في مبادئ الدولة الحفصية، أيضا معناها مصدر هام معناها في بخص تاريخ الدولة الحفصية، وبعض الأحيان هناك إشارات حتى إلى الضرائب وغيرها، أيضا كتاب الزركشي تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. هناك بعض
0: هل يعودون كلهم من نفس فترة ابن خلدون القرن الرابع عشر؟
1: لا معناها لا،
0: عندما أقول ابن خلدون طبعا أقول القرن الرابع عشر،
1: لا مثلا
0: في حين أن الدولة الحفصية أسست في القرن الثالث عشر،
1: يعني أسست
0: قبل 100 سنة من ولادة
1: في 626 هجري 1229 ميلادي، والدولة الحفصية فيما بعد معناها نجدها عاشت منها قرون،
0: ثلاثة
1: قرون ونصف، منها لأن الدولة الحفصية انتهت منها في 1574 منها عندما قدم،
0: وتتطلب منا دائما الاهتمام لأننا مدينون لها في عديد الأشياء، ما فيها تركيز تونس كعاصمة لبلاد وليس لإمارة صغيرة كبني خراسان، وأيضا بعض الأشياء التي بقيت مغروسة حتى في مدينة تونس، يعني بعض الأسواق وبعض الأبواب وبعض الأسوار، الأسوار أغلبهم طاحوا هم كلهم.
1: أنا كتبت أيضا مقال حول الذاكرة الجماعية، التاريخ هل بقي التاريخ حيا في الذاكرة الاجتماعية؟ فعلا في الذاكرة الجماعية لما وار كولكتيف، ما تركه الحفصيون ما زال موجود في الذاكرة الجماعية ولو عن غير وعي.
0: حتى في عديد العادات
1: والتقاليد. وأنت عندما تتجول في الأسواق ولا تتجول في بعض الأبواب
0: حتى القصور بعض القصور قالوا العبدلية في المرسى مثلا برشا ما يعرفوش اللي تعود إلى أواخر العهد الحفصي
1: العبدلية والمكتبة العبدلية
0: وجه تحية أستاذتنا باية العبيدي التي تميزت وأثبتت أشياء جديدة حول قصر أحمد باية اللي هو يعود إلى عبدلية من العبدليات الثلاث في المرسى وهي تعود إلى العهد الحفصي
1: والمكتبة العبدلية وغيرها. صحيح. إذن أنت معناها تتجول ولكن في بعض الأحيان معناها الإنسان العادي معناها غير المختص يعني غير المختص لا يشعر بأنه يرى في محيطه مخلفات العهد الحفصي. أنت يا سيدي حتى في لغتنا يقول له أنت طبيب خيط سايب روحك طبيب زقلي سقلي المشهورين معناها في العهد الحفصي بأنهم أطباء
0: وخصصنا لهم حصة
1: في هذا أطباء البرنامج. معناها جزيرين معناها أطباء أكفاء
0: أجيال ليس طبيب واحد في الحقيقة
1: لا ليس هم بالوراثة فما
0: قاعد يجي 150 سنة على الأقل
1: وكانوا معناها مميزين معناها على كل. وأنت عندما تتجول في الأسواق لا تعرف أنه معناها العديد من الأسواق هي من العهد الحفصي.
0: صحيح.
1: وشاهد معناها هو في إطار حفصي في الوقت الحاضر.
0: صحيح. نعود إلى مقالاتك وبحثك ودراستك حول علاقة السلطة
1: بالمال. لم نجب عن نجب تماما سمحني عن قيمة ابن خلدون معناها كمؤرخ أيضا تلاحظ تفكيك منظومة السلطة حتى وإن لم يفككها بصفة معناها بتحليل معناها نظري وواضح في في في في, في كتاب العبر نترك المقدمة جانبا ولكن معناها نجده يفككها بصفة بالأحداث التي يرويها بوصف معناها ما وجد معناها في القصر
0: بدسائس القصر
1: إلى غير ذلك. هناك تفكيك هذا معناها نحن كمؤرخين معناها لابد أن نستغل ذلك
0: ولا جاهز
1: نلقاه جاهز على طبق من
0: طبعا في المفاهيم العصرية للتاريخ قد ننتقد ما يسمى بالجانب السردي التقليدي ولكن لا يخلو كتاب تاريخ من السرد بل هو يقوم أساسا على سرد أحداث طبعا بعد ذلك يأتي التحليل أو التفكيك أو التأليف أو التفكير أو التفلسف ولكن في البداية أعطينا سعة الأحداث أعطينا الوقائع أعطينا الوصف ما يوصف في المجتمع أو في يعني لابد فيه جانب أكيد التاريخ فيه جانب سردي يعني لا يمكن لا يستغني التاريخ عن السرد
1: ذيك الأحداث لا
0: أنت الآن تحدث أحد الطلبة ماذا تقول له هل يمكن الاستغناء عن السرد في التاريخ
1: لا يمكن أن نستغني عن المعطيات التاريخية
0: الوقائع
1: والأحداث وغيرها
0: كما يقول أبو التاريخ المعاصر الألماني رانكي يعني نقل الوقائع كما هي نقل الماضي كما حدث فعلا
1: نرجع إلى تطور مناهج التاريخ الذي تحدثنا عنه فهمتني في البداية
0: كان 19
1: هناك سرد ثم بشين فشين
0: ولا يمكن أن نطلب من ابن خلدون أن يعيش في القرن 19 وهو من مواليد نعود إلى موضوعنا حول السلطة والمال. أنت طبعا لا غنى عن المقدمة في هذه المسألة وأشرت إلى الباب الخامس في المقدمة ولكنك أشرت أيضا إلى الجزئين السادس والسابع من كتاب العبر عدت إليه ولكن تبقى المقدمة نعرف نظريات كثيرة لابن خلدون في المقدمة ولكن أنت على ماذا ركزت في هذا الباب الخامس من المقدمة خاصة فيما يتعلق بالسلطة والمال وأيضا مفهوم أكيد ركزت عليه أستاذ محمد صالح بيزيق وهو الجاه حلله وقدمه ابن خلدون بطريقة مميزة له وبأسلوبه
1: معناها الدراسات التي ورد معناها ظهرت دراسات كثيرة بالمئات اهتمت أساسا بالعمران الحضري بالعمران البدوي والعصبية والجاه في تحليل أحادي يعني والكسب وغيرها والخاصة والعامة ونظرية نمو الدولة هذا الكل اهتمت به معناها الدراسات لكن ما أردت أن أقوم به هو الربط بين مختلف هذه المفاهيم ومختلف الفاعلين في المجتمع في الربط بينهم
0: في إطار حفصي
1: في إطار الدولة الحفصية، والربط مع العوامل المحركة لحياة الناس. ما أنا باهي فما عنا السلطة الحفصية ندرسها ونتابعها، لكن شنو علاقتها بالمال مثلا، علاقتها بالعامة بالمجتمع؟ يلزم نشوفوا ابن خلدون كيف يتصور هذه العلاقة. وتصورات ابن خلدون كلها معناها تقريبا مضمنة في كده المقدمة.
0: في أثناء المقال أنت أشرت على خلاف عنوان المقالة التي أنجزتها أستاذ محمد صالح بعزيك إلى مفهوم الجاه. الجاه يعني يلعب دور مهم في تحليل ابن خلدون لبعض مظاهر السلطة وعلاقتها بالمال، المال والجاه والسلطة.
1: شو الجاه بالنسبة إلى ابن خلدون؟ هو في تحليله عامل مركزي أساسي في فهم معناها العلاقة التراتبية في مختلف الفئات، يعني من أعلى سلم، من أعلى السلم الاجتماعي يعني الهرم إلى أسفله. الجاه هو محرك، هو الرابط. وهنا إذا نحن نقف عند هذا التحليل فنحن لا نستطيع أن نفهم العلاقة بين السلطة والمال.
0: كان هو الذي يربط ما بينه،
1: لأن ابن خلدون يعتبر أن الجاه هو فوق كل شيء. عندما نحلل نحلل سمحني كمل تحليل، عندما نحلل مفهوم الجاه عند ابن خلدون ونحلل كيف يرى معناها ابن خلدون هذه العلاقة معناها تراتبية، نلاحظ أنه يعتبر أن كل ما هو من معناها من عوامل أخرى هو مرتبط بالجاه. يعني شو يقول ابن خلدون؟
0: هل عرف الجاه؟
1: هو عرفه.
0: هل يمكن أن نستمع إلى أسلوبه في تعريف الجاه؟
1: هو يقول لك هو القدرة الحامل للبشر على التصرف في من تحتهم، تحت أيديهم. فهمني؟ من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. يعني أنه
0: لماذا؟ لماذا هذا؟
1: أي والغرب اللي يحملهم على دفع مضاربهم وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشراعة والسياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلك. ولكن يقول الأول مقصود في العناية الربانية بالذات، والثاني داخل فيها بالعرض كسائر الشرور الداخلة في القضاء الإلهي، لأنه لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير.
0: هذه فكرة كانتية سيستعيدها الفيلسوف الألماني كبير، لابد من شر لتحقيق الخير أحيانا. يعني مهمة هذه الجملة، لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير، وكأنه يبرر. كان يقرأه واحد معاصر الفقرة هذه يقول لك يبرر الفساد، لأنه فما في مفهوم الفساد المعاصر مش في عهد ابن خلدون، بمعنى أنه استغلال مكانة خاصة أو لتحقيق أو استغلال موقع عام لتحقيق منفعة خاصة. كأنه يلمح هنا ابن خلدون، كأنه يلمح الشر هذين المقصود به هنا، يعني يقول هو كسائر الشرور الداخلة في القضاء الإلهي، لابد منه أنك باش تستغل منصبك ولا جاهك، يعني هذيك حاجة طبيعية كأنه يشوفها من طبيعة الأشياء.
1: هنا ابن خلدون لا يبرر، هنا
0: يقدم الوضع،
1: يقدم الواقع، يحلل الواقع.
0: ليس مثاليا يعني، مش فيلسوف، لا يقدم كأنه عالم اجتماع.
1: هو على كل هنا نفهم معناها بصفة عامة. إذن عندما نقرأ تعريف ابن خلدون الجاه لغيره، هي معنى الجاه حسب هذا التعريف هو التفوق الاجتماعي، التفوق الاجتماعي والقدرة على ممارسة السلطة على من هو أقل مرتبة عامة من أجل الخير، عامة
0: أو من أجل الشر،
1: عامة من أجل الخير، لأنه يقول
0: وقد تمارس
1: من أجل الشر. فهمني؟
0: ولكن لديه عبارة أخرى. ما هي العبارة الأخرى التي يستعملها ابن خلدون؟ أعرف أنه يعني في إشارات كثيرة في المقدمة يعود إلى مسألة الجاه، ليس في فقرة واحدة يعني عاد إليه، يعني هناك عبارات أخرى تتعلق بالجاه.
1: شوف ابن خلدون عندما يحلل الجاه يعتبر أن الجاه هو حاملي الجاه أو هم الخاصة
0: أهل الجاه
1: هذوك الخاصة، والبقية الذين يتمتعون بالجاه هم العامة، بحيث الخاصة هم أصحاب الجاه والعامة فاقدوا الجاه.
0: ولكن ربما من التوصيفات المختلفة التي استعملها ابن خلدون نفهم ربما أكثر معنى الجاه بالمعنى الاجتماعي، لديه تعريفات أخرى أو بالعكس توصيفات أخرى.
1: هم أهل الجاه هم أهل الحل والعقد وأهل الثروات والبيوتات وذوي الحسب والنسب.
0: إذن أهل الثروات والبيوتات ذوي الحسب والنسب، أهل الحل والعقد العليا، أهل الثروات والبيوتات. هنا يشير موضوعنا اليوم علاقة المال بالجاه، يعني يتطلب الجاه نوع معناها قدر معين، ثروة معينة.
1: سنة نمشيه بالتدرج هنا بالنسبة إلى ابن خلدون. فهمني، أهل المال هم في حاجة إلى الجاه، حيث الجاه هو الأعلى،
0: هو الأعلى.
1: وبالتالي معناها هو لا ينكر أن أهل المال
0: لديهم
1: معناها لديهم
0: جاه.
1: لا ليس لديهم جاه، انتظر، هو أنهم أصحاب معناها نفوذ مادي، لكن لا يعني هذا أنهم أصحاب جاه.
0: يتطلب أشياء أخرى الجاه
1: أصحاب يلزم لكي يصبح صاحب جاه يجب أن يفضي عليهم مالك الجاه اللي هو السلطان اللي هو صاحب الملك. يفضي عليهم هذا الجاه، هو يمنحهم الجاه،
0: السلطة يعني صاحب السلطة،
1: التقرب إلى الجاه، التقرب إلى السلطة هو الذي يفضي الجاه. عندما تصبح معناها إما موالا للسلطة لك، عندك معناها علاقات مع السلطة،
0: إذن المال لا يكفي يعني.
1: لا يكفي. عندما تكون معناها لك علاقات مع السلطة، عندما تكون صاحب منصب إلى غير ذلك، أنت تصبح صاحب جاه. ويقول هنا صاحب المال هو في حاجة إلى الجاه الذي يستمده من الملك، من مانح الجاه. هنا في تحليل أحادي، أنا أعتبر هذا نعتبره تحليل أحادي، لأن ما زلنا في اتجاه أنه المال ليس هو الفاعل.
0: سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ محمد صالح بيزيق، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.
2: ساك نجعك ساك وغاشور بيافي، ساك نجعك ساك وغاشور بيافي.

ساجنا جاك ساج وخشوا المادية ساجنا جاك ساج وخشوا المادية ساجنا جاك ساج

0: توقفنا عند أهمية ابن خلدون كمؤرخ إلى جانب طبعا المتفق عليها عالميا على أهمية المقدمة، ولكن كمؤرخ أيضا له إضافته خاصة في تاريخ البربر وتاريخ دول المغرب، على خلاف ما قد يتبادر إلى ذهن البعض أنه لم يقدم إضافة كمؤرخ، حتى وإن أنت شخصيا تتفق معهم مع أغلب الآراء بأنه في العبر ربما في بعض الأشياء لم يطبق ما دعا إليه زملائه المؤرخين، لأنه كان موجه المؤرخين، كان واعيا بأن كتابه أداة، المقدمة هي أداة منهجية لفائدة المؤرخين لتصحيح أخبارهم. إذن البعض يقول ليس مؤرخ، بالعكس هو حتى المقدمة يقول يؤكد على أهمية علم التاريخ، ولكن ما يتضمنه كعلم شامل فيه علم العمران وعلم الدولة بين الظفرين علم الدولة.
1: هو في معناها في جنب هو طبق معناها النظريات في جنب أنه يتريث في سرد الخبر،
0: وأكدت على
1: ويتأكد
0: أكدت على أهمية قيمة مفهوم الجاه بالنسبة لابن خلدون في الربط بين السلطة والمال، أو في مكانة، يعني أنت أكدت أنه بالنسبة لابن خلدون، وهذا ما أراه في الصفحة 169 هنا أمامي، تقول أنقل عنك في مقالتك أستاذ محمد صالح بزيك: يبقى المال في التفكير الخلدوني عاملا غير محدد في بناء التراتب الاجتماعي والعلاقة بين السلطة والطبقات الاجتماعية. كيف ذلك؟
1: هو شقول يقول صاحب الملك يبذل الجاه لمن تحت يديه فيكون بذله بيد عالية
0: وعزة
1: يعني أنه يجب معناها صاحب المال ينتظر أو رضا صاحب الجاه.
0: وكأنه يحكي على توزيع الجاه، كيف يفسر ابن خلدون توزيع الجاه في طبقات المجتمع؟
1: هو توزيع الجاه معناه تراتبي، يعني يبدأ من الأعلى صاحب الملك، يعني السلطان في آخر الأمر بالنسبة إلى الدولة الحفصية، ويتدرج معناه عندما يفضي الجاه مثلا لأصحاب السلطة في المناصب العليا ولا من هو حوله في الحاشية إلى غير ذلك، هؤلاء أيضا من يتقرب إليهم مثلا الحاجب، الحاجب اللي هو بمثابة الوزير الأول
0: في عهد الحفصي، كان يسمى هل كان هناك رتبة وزير في عهد الحفصي أستاذ محمد صالح بيزيك على المستوى السياسي المصطلحات؟
1: فيما بعد ظهرت رتبة الوزير في الآخر العهد، لكن في البداية الحاجب أو
0: كان أهم، يعني ربما
1: الحاجب ولا معناها أيضا فيما قبل الحاجب، خذ الحاجب الحجابة جاءوا بها الأندلسيون، فهم هناك
0: طبعا نذكر أن المفرع أن الحفصين كانوا هم تابعين للدولة الموحدية ثم استقلوا كولاية. يقول ابن خلدون أنقل عنك في المقالة هنا عن ابن في المقدمة: إن الجاه متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة، ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه وبين ذلك طبقات متعددة، كنا يحكي على المعدمين يملكون شيئا طبعا. ولكن أنت تشير النقطة مهمة جدا متعلقة بالجاه، أنه يمكن الحصول على الجاه بالنسبة للخلدون، هذا ما استنتجته، خارج دائرة الملك يعني أو الملك، بفضل الشرف والعلم، يعني هذا ما يشار له بيوتات الحسب والنسب وربما العلوم، بيوتات بيت العلم.
1: هو
0: يمكن أن نحصل على الجاه من خلال رأس مال رمزي، رأس مال العلمي
1: فعلا. هو الجاه يستمد من أصحاب الملك وأصحاب أنا طبقة طبقة، يعني وهذا ما تحدثت عنه، قلت بصفة تراتبية، يعني من أعلى الهرم إلى أسفله.
0: احنا وصلنا الى انه الجاه يمكن ان يكتسب فضل الشرف والعلم.
1: أيوة.
0: وحتى بيوتات مثلا نقولوا عائله الاشراف او الاشراف، هي مفهوم قبلي قديم في الحقيقه، لكن تغير مفهوم الاشراف حتى وصلت الشرفه عنا بمعنى الانتساب الى بيت النبي، حتى في تونس العاصمه في المدينه تونس وفي القيروان وغيره عنا بيوتات او عائلات تكتسب جاهها من ذلك الانتساب العائلي إلى بيت النبوة أو آل البيت أو شيء من هذا القبيل، أقول لك الشريف، عائلات شريفة.
1: لأن من بالنسبة إلى الجاه هناك استثناء، الشرف والعلم يكسب صاحبه جاها. هنا الشرف لا يتحكم فيه السلطة، لأنه يستمد من نسبه الراجع إلى آل البيت. ونجد معناها شريف،
0: فهناك تقدير في العهد الحفصي للعائلات التي تنتسب إلى آل البيت.
1: فعلا هناك حتى من يؤسس لنفسه شرفا.
0: معناها يصطنع.
1: يصنع لنفسه شرفا.
0: في بجاية مثلا، أنت خبير في تاريخ بجاية، هل كان هناك عائلات شريفة أو تنتسب إلى
1: طبعا معناها في سواء في بجاية أو في تونس أو في غير في العالم الإسلامي بصفة عامة.
0: وماذا يعطيهم؟
1: يعطيهم مكانة خاصة، معناها احترام
0: مثلا، هل إعفاء من الضرائب أو شيء؟ نعرف أنه بعض العائلات كانت معفاة من الضرائب لانتسابها الشريف.
1: يعطيهم إعفاء ويعطيهم امتيازات حتى مادية، معناها فما
0: اقتاعات أرض
1: ديدون، معناها هبات إلى غير ذلك. لكن معناها هذا لا يعني أنه السلطان أو يعطي معناها ويوزع معناها بصفة آلية معناها لإصعاب الشرف. الشرف يستمد إذن من نسبه الراجع إلى البيت بصفة.
0: أنت اللي مقارنة
1: والعلم كيف كيف
0: أنت لم تكتفي بابن خلدون، وهذا المطلوب في أي دراسة لابد من مقارنة. اعتمدت أو لجأت إلى كتاب الغبريني، هكذا الغبريني. عنوان الدراية اسمه،
1: عنوان الدراية في من عرف من العلماء
0: في المئة السابعة ببجاية. هل الغبريني هذا من بجاية؟ أصيل بجاية؟
1: الغبريني من زواوة.
0: من زواوة
1: اللي هي قبيلة حول بجاية،
0: منها عسكر زواوة.
1: لا عسكر زواوة
0: أي ما ينتسب إلى
1: أي معنى هذا كفم الهجرة
0: من بعد أي.
1: بعد أما ما هيش في العهد
0: قبيلة جزائر بالمعنى الحديث جزائرية يعني بالتحديد الجغرافي الحديث. نعرف في العصر اللي درسته انت ما فماش تونس والجزائر، ولكن بالمعنى توا زواوة ترجع لنا
1: في الجزائر
0: الحالية،
1: منطقة بجاية والقبائل.
0: إذن الغبريني هو مؤلف كتاب عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المئة السابعة بجاية. كأنك عدت إليه لتقارب بين نظرته الجاية ونظرة ابن خلدون. ماذا يقول الغبريني مثلا؟
1: توا شوف خلينا باش نعرفوا تسلسل الأفكار. يعني
0: أنا أتبع في مقالتك.
1: لا تسلسل الأفكار. تو إحنا المشكلة متاعنا هو أنه الجاه من هو المتفوق. من المال لا يمكن أن يحرك كل شيء. الجاه هو إذا كان معناها الإنسان يفقد الجاه، المال معناها ليس له تأثير.
0: لكن الغبين تقولوا أنت يربط بين الجاه والمال.
1: السؤال متاعنا شو هل هذا معناها نبقى دائما في هذا التوجه؟ لأن عندنا معطيات أخرى، معطيات أخرى موجودة حتى في ابن خلدون، حتى في كتاب العبر، وحتى في المقدمة. معناها هنا شو نقولوا احنا؟
0: لماذا عدت للغبريني مثلا؟
1: نتسائل معناها شوف نتسائل قبل علاش مش عدت إلى الغبريني؟ احنا التساؤل هو هل كان المال عاملا للرقي الاجتماعي والسياسي أيضا؟ وهل المال يمكن أن يكون هو المحرك
0: في الارتقاء الاجتماعي،
1: في الارتقاء الاجتماعي، وربما هو الذي يرتكز عليه الجاه؟
0: انت ما استنتجته.
1: سنرى هذه
0: انت ما استنتجته استاذ صالح بازيق. تقول هناك عندما تقارن بين الغبريني صاحب عنوان الدراية وابن خلدون، تقول مثلا عندما تقارن بينهما انقل عنك، يؤكد المؤلفان على أهمية المال في الارتقاء الاجتماعي، ولكن تقول تلاحظ بالنسبة للأول يعني الغبريني هذا يتساوى المال والجاه وهما في علاقة وطيدة، بينما بالنسبة للثاني يعني ابن خلدون يخول المال لصاحب الحصول على الجاه بالتقرب من أصحابه.
1: ولا يعني يبقى دائما المال في مرتبة ثانية بعد الجاه يعني. ولكن ابن خلدون
0: ولكن الجاه ينمي الثروة، الجاه ينمي ثروة الأثرياء.
1: الجاه معناه هو صاحب المال في حاجة إلى الجاه. هذا حسب معناها تحليل ابن خلدون للجاه. لكن هنا توا احنا شنو صحيح احنا توا شنو مشكلنا هل هذا التحليل الأحادي في اتجاه واحد، في اتجاه أن الجاه هو يحرك كل شيء، هل يمكن أن نبقى في هذا التحليل؟
0: يعني لكي يفهم المستمعون، لكي يفهم المستمعون بلغة حديثة وبلغة اليوم، الجاه اللي هو تراجع نوعا ما قعد أثر لغوي وحتى مفهومه مش واضح في أذهاننا. مثلا قلوا توا في تونس 2026 جاه عنده الجاه أشياء أخرى ربما لا يقصده ابن خلدون ولا العهد الحفصي، كأنه هو أقرب ما يكون إلى السلطة، يعني مفهوم الجاه في دائرة السلطة والنفوذ السياسي، يعني للجاه معنى أقرب ما يكون إلى البعد السياسي أو النفوذ السياسي. ولذلك ابن خلدون يقول مثلا صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يتقرب بها إليه في المقدمة، أنقل عنك طبعا سي صالح، يعني أنه الجاه هنا واضح أنه هو فيه مفهوم السلطة، أقرب ما يكون مفهوم السلطة الجاه
1: بالطبع، معناها لأنه فيه السلطة، فيه التفوق، فيه القدرة على التحكم في من دونه معناها أقل مرتبة إلى غير ذلك، معناها هذا الجاه. ولكن معناها احنا توا نشوف المتمتع بالجاه هل هو في حاجة إلى المال أو لربما المال يحرك الجاه؟
0: أنت طبعا لم تبقى في مستوى نظري، طبقت أو حاولت أن تدرس من خلال معرفتك بمجتمع بجاية في العهد الحفصي هذا المفهوم أين يتجلى في بجاية، وعدت إلى مجتمع بجاية وتجار بجاية، تقول مثلا في صفحة 170 أو تشير إلى ذلك، كيف أشرت إلى تجار بجاية أستاذ صالح في دراستك لمفهوم السلطة والمال والجاه، نضيف الجاه
1: تجار بجاية معناها عندما أراد الحاجب أبو الحسين ابن سيد الناس معناها إقامة كرسي الملك لأبي زكريا ابن أبي إسحاق الحفصي وهو المنفصل بجاي وقت انفصل.
0: شنو عمل تمرد؟
1: عمل تمرد، انفصل عن السلطة المركزية بتونس، التجأ إلى تجار بجاية
0: ليقرضوه
1: ليدعموه ماليا.
0: إذا الحصول على السلطة لابد من مال، وهو ابن خلدون أشار أنه المال والجند أساس، وهو نقلها عن غيره طبعا ابن خلدون مش هو ابتكرها، ولكن السياسة يقول تقوم على المال والجند.
1: هنا منها فرض منها ساهموا فعلا بالمال، لكن هم أيضا لهم مصلحة في ذلك، التقرب من السلطة يخدمهم. من هنا دائما في نفس التوجه متاع
0: كيف قرأ تجار هذا التمرد؟ أنت تشير إلى أن التجار بجاية وانفصالها، محاولة انفصالها لم تنجح المحاولة،
1: نجحت
0: وبقيت كذلك مستقلة عن تونس،
1: لا لمدة معينة، معناها مدة قصيرة، هي معناها مدة من 10 سنوات
0: ذلك الوضع في أي ظرف سياسي؟
1: في ظرف معناها وقتها السلطة المركزية في تونس كانت متداعية، لأن معناها كانت غير مستقرة.
0: أشرت لأحمد ابن أبي عمارة،
1: أحمد ابن أبي عمارة افتك السلطة من الحفصيين وهو ليس حفصي،
0: سنة 1283
1: يسميه الداعية، علاش؟ الخطر ادعى الانتساب إلى السلطة إلى العائلة الحفصية. على كل من أحمد ابن من هذا الرجل افتك السلطة، وبالطبع هذا يدل على اضطراب السلطة في مدينة تونس منها في العاصمة، واغتنم أبو زكريا الحفصي ابن أبي إسحاق اغتنم الفرصة لينفصل بشيء ويأسس منها إمارة خاصة به.
0: تقول أنت حالة الضعف التي يعاني منها السلطان أبو حفص عجز عن صد ملك أراغون، هكذا أراغون هذا عن غزو جربة عن إسبانيا هنا، ديما الإسبان كل مرة يرجعون الجربة، قادوا قرون هم كل مرة يحاولوا ونجحوا في القرن السادس عشر، تعرف في بداية القرن السادس عشر سيطروا على جربة قبل قدوم العثمانيين وغير، وفرض إتاوة سنوية عليه به. إذن التجار هذا مهم بالنسبة لك، كانوا يأملون في عهد الاستقرار، وتقول استطاعوا بأموالهم كسب الدعم والحماية من صاحب الملك الجديد.
1: بالضبط، معناها أين إذن التجار لهم مصلحة وصاحب الملك له مصلحة أيضا، يعني أبو زكريا عندما أسس إمارته هو في حاجة إلى المال، وأصحاب المال اللي هم التجار أيضا في حاجة إلى صاحب السلطة. لماذا هما أقرضوا الأموال للحاجب
0: أبي الحسين
1: أبي سيد الناس ليؤسس هذه السلطة الجديدة؟ لأنهم معناها لكي أيضا يصبح لهم نفوذ في مركز السلطة.
0: إذن هناك لقب سيد الناس هذي سيد الناس. اي بالدارجه نتاعنا نقولوا سيد الناس. يعني. وكان لقب مش عارف مازال موجود ولا في بجايه ولا في تونس.
1: الان حاليا
0: في تونس من لا اذكر.
1: حاليا لا اذكر.
0: ولكن انت تشير شخصين كبيرين بين تجار البجائيين عين في معناه منصب مهم. طبعا انت تقول هنا رئيس بجايه. شكون هذوما؟
1: زيد ابن فرحون ومحمد ابن ابي مهدي. هذان كان تاجرين منصب رئيس ديوان البحر. زيد ابن فرحون رئيس ديوان البحر وايضا قائد الاسطول الحربي العسكري والمدني. ومحمد ابن ابي مهدي ايضا. ولكن محمد ابن مهدي اصبح قويا لانه
0: هنا تجاره بحريه تتحدث.
1: تجاره بحريه لان جايه مدينه بحريه.
0: بربي سؤال هنا سي صالح ولو نعرف درست مليح الجنب اقتصاد الشمال، هل هناك قرصنه في تلك الفتره؟
1: بالطبع معناها بجايه كانت مدينه معروفه بالقرصنه. كان قرصان بجايه معناها من اقوى القراصنه. قراصنه بجايه كانوا من اقوى القراصنه.
0: ولكن لابد من اعتراف السلطه. لازم غطاء شرعي
1: مع القراصنة.
0: كانوا جهاد بحرية.
1: اي
0: نرجع للاستاذ توفيق بشروش زميلك. الاستاذ توفيق بشروش مختص في هذه المسألة في الفترة الحديثة وليس فترة وسيطة، فهمت منه حتى في هذا البرنامج وفي كتب في الطبيعة كتبها ومقالات، انه راو كان القرصنة الرسمية كانت تضفى عليها صفة الجهاد البحري.
1: هو ليس بجهاد بحري.
0: اي
1: هو وراءه معناها منافع.
0: لا نعرف. ولكن قلت لك
1: هي هذاك يسمى بالجهاد البحري. وابن خلدون
0: لتبريره دينيا
1: غزاة البحر ايضا. معناها الغزو البحري. وهنا السلطه الحفصيه في حاجه الى القرصنه. علاش؟ لان ليحصل التوازن بينها وبين القوى البحريه الاخرى خاصه اراغون، خاصة مملكة أراغون في إسبانيا.
0: أنت تعود إلى محمد بن أبي مهدي، تقول عرف كيف ينتفع من مهامه يعني مهامه الرسمية ولات في الدولة، فاستبد بجميع السلطات السياسية والإدارية والاقتصادية ببجاية وجهاتها. يعني ديريكت الرجل استغل منصبه. يعني
1: استغل منصبه كانت الظروف مناسبة له. علاش؟ لأن الوقت الوالي كان طفلا
0: صبيا تقول قاصرا.
1: اي صبيا قاصرا معناها واستفاد معناها.
0: ولكن انت تقول ارتقى بفضل ثرائه الى اعلى مراتب السلطه في بجايه لانه كان الوالي الفعلي بالوصايه. نعود الى المال. تطرح سؤال انت استاذ محمد صالح بزيك، تقول هل بعزيك هل كان المال دائما وسيله للارتقاء؟ كيف تجيب عن ذلك؟
1: هو لم يكن دائما بخلاصه يعني وسيله للارتقاء الاجتماعي او للتقرب من السلطه. لأن أصحاب المال كانوا فئتين. هناك من ماله يتأتى من حرف وصناعة يعني نبيلة،
0: حتى تمييز الحرف
1: أي نبيلة وشريفة. وهناك المهن الأخرى، المهن الرذيلة.
0: وهنا تعرف توزيع الأسواق في مدينة تونس بدأت من العهد الحفصي. ولكن قربها من جامع الزيتونة نفهموا منه مكانتها، العطور الحرير وصولا للقصدير والنحاس والحديد.
1: يلزمك النحاس
0: والصباغين
1: والصباغين كل يبعدوا شوي، يبعدوا على
0: نفهموا من بعد مع الجامع مكانتهم يعني
1: مكانتهم الحرف الاجتماعية وحتى نظرة السلطة لهم. مثلا صاحب مال وفير مثلا النخاس الذي يتاجر
0: بالعبيد
1: هو من المهن الرذيلة بالنسبة إليه.
0: أنت تعود إلى الرصاع محمد الرصاع والفقيه ابن عرفة في تقول أنه أذفوا على المهن مدولا اجتماعيا طبقيا. فقد اعتبر أنقل عنك أستاذ محمد صلاح بازيك أن ابن عرفة وما أدراك مرجع فقهي يعني في تونس والمذهب المالكي الحياكة مثلا المهنة الشريفة لأن الفئة العليا في حاجة لها. في حين الرصاع تقول يعني عرف المهن بكيف ما عرفها النفيسة المهنة كيف أعرف المهنة
1: النفيسة؟ هما من أصحاب المهنة النفيسة بالنسبة إلى الرصاع هي مهن تستجيب لحاجيات الخاصة وهنا مفهوم طبقي.
0: مثل يعني مثل
1: الحرير، الحلي، العطور، الشمع، الزخرفة كلها مهن يحتاجها أصحاب يحتاجها منها الخواص.
0: أعتقد ابن خلدون لاحظ ذلك.
1: بتبيع ابن خلدون لاحظ أيضا يعرف أن هناك مهن خصيصة.
0: هذه النفيسة المهن النفيسة يعتقد ابن خلدون تقول أنه يستطيعون اكتساب الجاه بالولاء لأصحاب السلطة. مثلا المهن اللي سميتها توا يمكن أن يكتسبوا الجاه
1: بالتقرب للسلطة،
0: لأن حتى في حاجة لهذه المصنوعات ولا السلع.
1: بالتقرب للسلطة معناها، ولكن المهن الآخرون أصحاب المهن الرذيلة لا يحلمون بأن يتقربوا إلى السلطة، لأنهم لأن
0: لا تحتاجوا إليهم ولا تعودوا إليهم.
1: لا لا تعود
0: مثلا إليهم. الحلي إذا كان أمير حفصي أو سلطان حفصي سيهدي إحدى جواريه أو زوجاته حليا غاليا الثمن ويطلب من صاحب مهنة نفيسة وهي الحلي متعلق بالمصوغ وصايغ نقول وإحنا، فربما تتردد مش يجي على القصر ويختار الخاتم ولا العقد ولا كذا الزمرد وتلك الأشياء يجعله مقربا من السلطة، وبعد ذلك يمكن أن يطلب ويمكن أن يتقرب منه لأن يعرف الناس أن ذلك
1: هو عندما يصبح صاحب جاه
0: صاحب السلطان
1: يتقربون يعني. إليه بس
0: يوصل السلطان
1: لكي يصل لكي هو يكتسب أيضا شيئا من الجاه مثلا فهمني المسألة يعني تراتبية و ترابط، هناك ترابط.
0: أعطيت أمثلة أخرى على أهل المراتب العليا هنا والتداخل بين المال والسلطة والجاه، مثلا يعني أعطيت مثال في الصفحة 171 على أهل المراتب العليا أستاذ محمد صالح بيزي كيف يضيفون لنشاطهم مهنة من المهن النفيسة. أعطيت مثال مثلا
1: أهرمان القصر في بجاية معناها مثلا همني أيام الانفصال الأول هذا اللي كنا نتحدث عليه معناها متاع
0: بزكريا
1: الحفصي أبو زكريا ابن أبي إسحاق الحفصي
0: في أنا
1: هذا كان تاجرا في الحرير يذهب بنفسه
0: إلى أين؟
1: أي يذهب إلى الأندلس
0: مش الشرق الأندلس
1: لا الأندلس الأندلس مش الشرق يذهب إلى الأندلس للحصول معناها على الحرير وملابس الحريرية
0: الحاج فضل هكا
1: تجارة الحرير من الأندلس
0: هذا الحاج فضل
1: أي الحاج فضل
0: قهرمان القصر معناه هو اللي بالجواري وال
1: هو يعني
0: العبيد
1: لا لا لا هو
0: خدم مسؤول عن الخدم
1: القصر بصفة عامة كل حاجيات القصر
0: هذا 1309 ميلادي هكا 1309 ميلادي 709 هجري
1: لها في وقت الانفصال الأول اللي هو تواصل من 1285 إلى 1309 ميلادي
0: ولكن في سؤال آخر ونحن في نهاية الحصة تطرحه في هذه الدراسة حول المال والسلطة والجاه لنقل في فكر ابن خلدون من خلال المقدمة والعبر وبمقارنة مع مصادر أخرى أستاذ محمد صالح بيزيك تطرح سؤال هل الجاه في حاجة إلى المال وتواصل قراءتك لتحليل الخلدوني كيف حلل ابن خلدون حاجة الجاه إلى المال
1: شوف بعبارة أخرى معناها الأغنياء يملكون قوة المال والسلطان له الجاه لكن هنا نلاحظ أن هناك صلة وطيدة بين المال والسلطة التي يمثلها في الأعلى الهرم السلطان يلزم نعرف أن السلطان كان أغنى رجل في الدولة الحفصي
0: لا هناك ليس من الصعب تمييز بين ملكه الخاص وملك العام بين ملك الدولة بين بيت مال بين ظفرين بيت مال المسلمين وبيت مال للسلطان
1: هو يستطيع أن يتصرف في الكل
0: اقطاعي يمكن أن يفتك ولكن تشير نقطة مهمة جدا أستاذ محمد صالح بيزيك في هذه المسألة أن السلطة أقوى من المال لتقول مثلا هنا أنه أصحاب السلطة يمارسون الضغط على الأثرياء غير الخاضعين وحتى على الموالين منهم يزعجون أو يستولون أحيانا على الملك تواصلت هذه تعرف أنه حتى مع بعض الحفصيين جاءوا المراديين وجاءوا الحسينيين تعرف البيات مثلا نعرفهم أكثر ربما أنا واحد من الناس نعرف الفترة ربما الحديثة أكثر من الفترة الوسيطة كان بسهولة البي الحسيني مثل الحفص يقطع أو يأخذ منك أو يفتك منك أو يعطيك متى يريد يعني نجم تكون أغني في لحظة يتم تفقيرك يعني
1: السلطان الحفصي وحتى ما قبل السلطان الحفصي
0: وبعده
1: السلطان الحفصي عندما يثري ويصبح معناه ثري معناه صاحب السلطة الذي هو صاحب منصب مثلا من آل من سيد الناس من سيد الناس ها يمكن أن يعذبه ويفتك منه من ثروته
0: وفي
1: وبتهمة معينة
0: صحيح وهذا ما سيتكرر لقرون في تونس معينة. بقيت المسألة هذه أنا أذكر أنه مثلا في الحسينيين أعرفهم أكثر كأنهم حتى عندما يسمعون أن هناك نوع من الفساد واستغلال الوظيف الحقيقة الجاه فيه استغلال الوظيف أو المكانة أو المركز يقولون في قرارة أنفسهم افسدوا كما شئتم فإن خراج فسادكم راجع إلينا. بمعنى بعد 20-30 سنة ويراكم ثروة طائلة خزنة دار أو لا أعرف، في لحظة واحدة يتم الاستيلاء ومصادرة كل ممتلكاته، وأحيانا يقطعوا رأسه، أحيانا بالإعدام زادوا يدخلوا في مؤامرة وكذا. إذن السلطان في الأخر يبقى له هو معنى أقوى من المال، صاحب المال في أي لحظة يمكن أن يخسره يعني هكذا.
1: لكن
0: فايدة في السلطة يعني.
1: عندما نواصل التحليل نحن نتساءل من أين تأتي ثروة السلطة وثروة السلطة والفئة الحاكمة بصفة عامة. فما مصادر؟ المصدر الأول هي عملية المصادرات وعملية الاستيلاء، وكذلك المصدر الثاني معناها هي الأرض والعقارات. ونعرف أن الأرض بالنسبة إلى السلطان هناك أملاك تسمى بالأملاك خالصة السلطان وأملاك أو مختص السلطان وأملاك أخرى عامة.
0: ولكن بخلونا نعرف يركز على الجبائي لأن السلطة احنا سلطة القهر الجبائي.
1: وفما المورد الثالث أو المصدر الثالث هو الجبائي، وهنا هذم يحرص السلطان على أن يحافظ على هذه المصادر تقول حتى مثل يصبح هو أصبح يصبح أكبر أو أغنى شخص في أغنى رجل في المملكة.
0: تتحدث مثلا سياق تراكم مال يد السلطان المتأتي من جباية، طبعا نظام يقوم على الجباية بالأساس لمدة قرون، نظام ريعي ويكسبه القوة المادية، تكثر ثروته وتمتلئ خزائنه ويتسع نطاق جاهه بمعنى النفوذ هنا السياسي ويعتز على سائر قومه. ولكن يعود بعد ذلك ابن خلدون تشير إلى ذلك أستاذ محمد صالح بازيك في مقالتك، يعني كيف يصبح أغنى رجل في الدولة السلطان، يعني كانوا يعملون على تنمية ثروتهم. يقول ابن خلدون في المقدمة أن الدولة السلطان هي السوق الأعظم للعالم، أم الأسواق كلها وأصلها ومادتها، فالمال إنما هو متردد بين الرعية والسلطان منهم وإليه ومنه إليهم، فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية. إذن لابد من التداول هنا ومن سريان المال وعدم احتكار هنا. طبعا يوجه نصائح ابن خلدون حتى لأصحاب الدولة أنه كان الظلم، تعرف الظلم مؤذن بخراب العمران.
1: لازم نعرفوا أنه السلطان والسلطة تحرص على قوتها المادية، على مكاسبها المادية، وبالتالي معناها بالنسبة إليها الثروة هي التي ترتكز عليها لتضمن الجاه وتضمن التواصل في السلطة.
0: ولكن في طال نظريتي العامة على الفساد وانحدار السلطة والانهيار، تعرف نظرية ابن خلدون حتمية ونحن في النهاية نهاية الدولة، يربط بينه وبين الترف والتبذير واحتكار الثروة. يعني أحيانا احتكار الثروة وقطع المال على الأسواق وتدخل في الشؤون الاقتصادية، تعرف أنه ابن خلدون ينصح بعدم تدخل الدولة في الأسواق هكذا. صحيح هذا؟
1: صحيح. نتابع التحليل بحيث هنا العلاقة بين السلطة والمال ليست علاقة السلطة متفوقة على المال، هي علاقة وطيدة
0: جدلية
1: أنه صاحب السلطة في حاجة إلى المال وبالتالي في المال محرك هنا.
0: كيف تطرق إلى مسألة الانحدار والنهاية وربطه بالترف وكثرة المال والإغراق فيه؟
1: هذا معناه ما هو عاد الجدلية الوقائع التاريخية إلى غير ذلك. هنا عندما تنمو الثروة ويكثر الترف ويزداد الترف
0: وتضعف العصبية
1: التي
0: هي أساس قوة الملك،
1: تمسك
0: الملك
1: العصبية القبلية التي يرتكز عليها الملك أيضا. وقت أنا ذاك بالطبع تضعف السلطة، وهنا الانخرام السلطة يعود إلى هذا الترف، لأن الترف يؤدي إلى ضعاف العصبية.
0: ابن خلدون أشار إلى مثال مثال في بداية القرن الرابع عشر تشير إليه في صفحة 175 هنا من مقالتك، يعني في المجلة هنا. السلطان تقول أبو يحيى زكريا بن أحمد اللحياني، كيف ذلك؟ ماذا حدث له؟
1: هنا اللحياني عندما بالطبع تداعى منصبه ولم يعد معناها
0: فر، تقول
1: فر
0: عن طريق البحر، فر عن طريق البحر
1: ولكن هو حارس على أن يأخذ أمواله معه،
0: كنزه الشخصي تقول،
1: كنزه الشخصي
0: انطلاقا من طرابلس. من طرابلس تابع تونس وقت طرابلس،
1: أي بتبع
0: أين وقت ذهب أين فر؟
1: فر إلى القاهرة. هناك في القاهرة
0: لجأ
1: بالطبع وقتها، كانت عهد المماليك في القاهرة
0: عند سلطانها، تقول
1: سلطان المملوكي
0: ناصر محمد بن قلاو، ولكن إلى السلطة
1: من الاستيلاء على المال.
0: هذا السلطان المصري اللي هذا
1: وهذا السلطان الحيني لم يعد له لا عصبية قبلية ولا
0: عنده فقط المال. ماذا حصل له؟
1: حصل له أنه وقع
0: فكلوا
1: فلوسه،
0: استحوذ على ماله
1: وعطاه بعض
0: يعني السلطان في مصر المملوكي هذا استحوذ على أموال السلطان الحفصي المخلوع، هو تم خلعه هذا اللحية
1: بالضبط. وهنا معناها عندما استحوذ بالطبع معناها يعني هنا تفوق، لأنه العامل المال ليس وحده،
0: يعني فكرة الهروب بالمال بمال الدولة قديمة هذه دائما. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد صالح بعزيز، وأشكر مستمعين ومستمعاتنا لحسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية،
3: وثائق وحقائق،
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يتعلق بشيء ربما معاصر ولكنه أساسي وضروري لتطوير حياتنا بصفة عامة، وأيضا في تعاملنا مع اللغات. ولذلك سوف يكون موضوع هذه الحصة قضايا حوسبة اللغة العربية، ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ منجي عمري، وهو أستاذ بجامعة منوبة. مرحبا بك.
3: مرحبا أستاذ توفيق، ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: سي منجي، أنت دكتوراه في اللغة العربية، ومباحثك كانت في مسائل تتعلق باللغة، ثم في تقريبا في العشرية الأخيرة انصرفت إلى دراسة هذا الموضوع، موضوع حوسبة اللغة. هل هذا الانصراف كان ضرورة، أو أنك استشعرت الأمر حين انتقلت إلى تدريس بجامعة في الخليج، أم أن قضايا البحث في اللغة هي قضايا متضافرة لا يمكن فصل بعضها عن بعض؟
3: شكرا أستاذ توفيق، ولن يسعدني أن أكون بينكم في هذا الموضوع المعاصر، هذا الموضوع الحديث الذي يملأ الدنيا ويشغل الناس. الحقيقة أن الأمر بدأ بشغف شخصي، لعلي أصارحك بأن الأمر بدأ بطريقة طريفة. يعني أول ما تخرجت في سنة الأولى كنت شغوفا بالحاسوبية، ولم تكن الأمور المادية تسمح لي على سبيل المثال لكي أقتني حاسوبا، فكنت أشتري طابعة وأطبع يعني وأبحث في المواقع وأستخرج زادي من المباحث وأطبع، حتى أن أستاذنا أستاذ صلاح الدين شريف كان يتندر بي، كان يقول لي كيف يعني تشتري طابعة ولا تشتري حاسوبا. فالأمر كان في البداية شغفا شخصيا، ثم تطور الأمر مع البحث ومع يعني مرحلة ما بعد الدكتوراه، فوجدت أن هذا المبحث يغري المرء بأن يكتشف فيه أشياء جديدة. ومع ثورة الذكاء الاصطناعي المؤخرة بات الأمر يعني عظيم الفائدة من حيث الاهتمام الأكاديمي أو الاهتمام حتى الشخصي.
2: نعم، الحقيقة أن دراسة العربية بواسطة الذكاء الاصطناعي وبواسطة الحوسبة هو ليس مبحثا جديدا، لأنه يدخل في إطار ما يسمى بالمعالجة الآلية للغات، وهي معالجة للغة الطبيعية، ونسمي لغة طبيعية كل اللغات التي يتكلمها البشر بطبيعتهم، في مقابل اللغات الاصطناعية التي ستحدثنا ربما بعد حين عنها، وهي التي تصطنعها الآلة أو يصطنعها الإنسان في سياق تعامل غير التعامل اليومي، غير التعامل البشري، تعامل مخصوص. وهذه المعالجة الآلية هي تتقاطع فيها كثير من العلوم، بينها اللسانيات وهذا اختصاصك، وبينها الحاسوبية، والحاسوبية يمكن أن يكون للمرء فيها باع من جهة التطبيق، ولكن لا نتكلم عن علم الحاسوب إلا إذا كان الباحث يحيط علما بالأمرين النظري والتطبيقي والإجرائي. وأيضا هذا المبحث يدخل فيه الذكاء الاصطناعي. في بعض الأحيان سي منجي، ونحن نريد أن نبسط، بعض المستمعين لا يفرقون أحيانا كثيرا بين الحاسوب والذكاء أو الحوسبة والذكاء الاصطناعي، أو التعامل ربما المحوسب أو الآلي مع اللغة أو مع معالجة المعلومات والذكاء الاصطناعي. ما الفرق؟
3: شكرا أستاذ توفيق. والله الحقيقة ربما نحتاج لتبسيط هذا الأمر إلى بسطة تاريخية بسيطة، يعني يمكن نعود بها إلى الحرب العالمية الثانية عندما كانت هناك حرب الجوسسة بين الأمم المتصارعة، وكان هناك محاولة لتطوير آلات قادرة على التقاط الإشارات اللاسلكية والإشارات في خضم الحرب ثم ترجمتها أو محاولة تأويل ما ترمز إليه. في هذا الخصوص بدأ تطوير الآلة وبدأ تطوير الحاسوب، ثم بعد ذلك ومع الزخم الذي شهدته نظرية تشومسكي في النصف الثاني من القرن العشرين، والذي حاول أن يصوغ قواعد اللغة أو قواعد اشتغال الدماغ، كيف يشتغل باللغة، كيف يشتغل الطفل باللغة، حاول أن يصوغها في أسلوب يقترب كثيرا من الرموز. وبما أن الآلة تفهم الرموز فكانت هذه البداية لبدايات الذكاء الاصطناعي. بطبيعة الحال هذا يقودنا في النهاية إلى التمييز بين ثلاث مصطلحات أساسية. المصطلح الأول هو مصطلح الرقمنة، وكثير من الناس يستخدمونه كما لو أنه مرادف للحوسبة. الرقمنة هي عملية رمزية، عملية سيميائية بمقتضاها نحول الرموز الطبيعية في اللغة من حروف وكلمات وجمل ونصوص، نحولها إلى أرقام، وهذه الأرقام يفهمها الحاسوب من خلال الخانات، والحاسوب بدأ يتطور من عدد محدود من الخانات. نحن نلاحظ أنه في بعض البرمجيات نتحدث عن 32 أو 64 فما فوق، يعني هذه الأجيال من الحاسوب تتعلق بعدد خانات الأرقام في الحاسوب. فنحن نحول هذه الأشياء الطبيعية في اللغة إلى رموز رقمية 0-1، يعني الحاسوب كل معلومة لديه 8 خانات يجعل 0-1 0-0-0-1 أو يعكس، إذن لديه حساب الاحتمال إمكانية كبيرة لحوسبة أو لأرشفة كل معلومة. هذا المستوى الأول وهو المستوى الرقمي، نحولها إلى أرقام يفهمها الحاسوب. فالحاسوب لا يفهم، لا يتكلم، لا يستطيع أن يدرك ما يدركه الإنسان، هو بالنسبة إليه المعلومة مخزنة في شكل خانة من الأرقام 0-1. نأتي الآن إلى المصطلح الآخر الذي كثيرا ما يلتبس بهذا المصطلح. المسألة الأولى هي مسألة يعني رمزية، يعني مسألة سيميائية، مسألة تشفير، لكن المسألة الثانية تتعلق بالحوسبة، والحوسبة هي كيف نجعل الحاسوب قادر على أن يقوم بمهام الإنسان. فعندما نحوسب اللغة يعني نحن نعطي أوامر ومجموعة أوامر رياضية للحاسوب لكي يقوم بالتصحيح الآلي أو لا يقوم بالترجمة الآلية، وهذه مهام كلاسيكية في الحاسوب، أو لكي يكتب لنا عندما نتكلم أمام المايك في الحاسوب يكتب لنا نصا. إذن نحن الآن بإزاء مصطلحين، الرقمنة يعني تحويل اللغة الطبيعية إلى أرقام يفهم الحاسوب، والحوسبة أي جعل الحاسوب يقوم بمهام ذاتيا، وهذه المهام تجعله يعني يستغني عن الإنسان جزئيا وليس كليا. نأتي الآن إلى المصطلح الثالث، وهنا باكتمال هذا الثالوث يمكن أن نفهم هذه المسألة الاصطلاحية المفهومية. المصطلح الثالث بعد الرقمنة والحوسبة يتعلق بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ميزته أنه قادر على أن يتعلم ذاتيا، يعني إذا كانت الحوسبة تعتمد على مجموعة من الأوامر الوقتية التي بها باكتمالها يصمت الحاسوب ويكف عن الكلام المباح يعني كما يقال، الذكاء الاصطناعي لديه قدرة على أن يقوم بمهام ذاتية وأن يتعلم منها وأن يقوم بأشياء لا يتدخل فيها الإنسان بناء على تركيبة وتدريب مسبق يقوم به الإنسان. هذا الثالوث يجعلنا أمام ثلاث أجيال، يعني جيل الرقمنة وجيل الحوسبة والجيل الذي نحن نعيش فيه هو عصر الذكاء الاصطناعي.
2: شكرا لهذا التقديم الموجز لهذه المراحل الثلاث، على الرغم من أن لاحظنا حتى في الاصطلاحات ويلاحظ السادة المستمعون أن المجالين الأولين على الأقل فيهما تركيز على الأرقام وعلى الحساب، وكأن هذه العلوم لم تتطور إلا اعتمادا على علم أساسي وهو علم الرياضيات، فهذا العلم كأنما أعطى شفراته أو أعطى على الأقل طرقه الفورماليزاسيون يعني الثورانية، أو إذا بسطنا الأمر نقوله بالشكل أو بالترميز، أعطى طريقته في معالجة كثير من المعطيات خارج الحساب. سنستمع مع السادة المستمعين إلى هذا المقطع المبسط لما كنت تفضلت به، وذلك زيادة ربما في الإفادة.
0: رحيق اللسان.
4: شكرا كثير على التقديم. زي ما حضرتك تفضلت، انا استاذ كامل في جامعه نيويورك ابو ظبي، وانا كذلك مدير مختبر كامل، اللي هو مختبر مهتم في معالجه اللغه الطبيعيه خصوصا اللغه العربيه. وكثير مبسوط اني اكون معكم في البودكاست اليوم.
5: تمام، تشرفنا جدا. طيب خلينا نبدا بشيء الاول، هو ساعات لما انا سالتك تحب نتكلم في ايه في الحلقه، فقلت لي ان انا عاوز اتكلم في النمذجه الحاسوبيه للغه العربيه. طبعا ايه ثابت بتانك تويستر، يعني ان احنا نقول نمذجه، فممكن تشرح لنا عن ايه النمذجه الحاسوبيه؟
4: النمذجة الحاسوبية والنمذجة بصورة عامة أو المودلينج الاستخدام الإنجليزي، لما نتكلم عن النمذجة الحاسوبية عادة نتكلم عن نمذجة حاسوبية لسلوك معين، لسلوك بشري معين. لما نتكلم عن النمذجة الحاسوبية للغة عم نتكلم عن بناء أنظمة حاسوبية أو نماذج بتحاكي سلوك البشري في التعامل مع اللغة. معنى إذا أنا بدي أقول أنا عندي نموذج لغوي للصرف، فهو الهدف منه انه هو نظام بيحاكي طريقه استخدام البني ادمين للصرف مثلا للغه معينه الى اخره. لما نبني هاي النماذج عاده نعتمد على عده اشياء، منها يعني نظريات، قواعد، خوارزميات وبيانات. وهدفنا في النهايه هو يعني التركيز عليه هو محاكاه السلوك، انه يعني انه مش تفسير السلوك. فلما تحكي عن نموذج لغوي انت ما بتقول انه انا عم بعمل عمل الله اني بخلق جهاز له قدره على الوعي الى اخره، مش هذا هو الهدف الاساسي او هو الهدف لمعظم الناس اللي بيشتغلوا في الموضوع او رؤيتهم انه ممكن يكون. ففي طبعا اشخاص في هذا المجال بيستوحوا افكار من مجال علم الادراك او كوجنيتيف ساينس، وممكن بالنسبه لهم اهم اكثر انهم يربطوا بين طريقه استخدام البني ادمين للغه والنماذج. لكن معظم الاشخاص بيشتغلوا في هذا المجال هدفهم هو محاكاه السلوك. انه انا ممكن ابني نظام بيتصرف بطريقه بحيث انه ممكن هو يعمل باس على التورينج تيست. انه شخص التورينج تيست ايش؟ التورينج تيست هو اختبار تورينج، هو اختبار اللي لتقييم قدرتنا على بناء نظام ذكي، نظام ذكاء اصطناعي، لدرجة انه ممكن هو يعني يخلي شخص بيتعامل مع هذا النظام لا يعرف هل هو يتعامل مع جهاز او يتعامل مع انسان فعليا. فهذه هي الفكرة، بس هي الاساسية محاكاة السلوك او النمذجة للسلوك.
5: فبمناسبة المحاكاة، هل ممكن تعطينا مثال للمحاكاة دي ممكن تتم في اي اطار مثلا؟
4: المحاكاة ممكن تتم في أي إطار، يعني بصورة عامة المحاكاة بصورة عامة من النواحي الفنية، مثلا الرسم، الأنظمة التوليدية حاليا اللي بتشتغل مثلا على الرسم. طبعا في مجال اللغة تشات جي بي تي لما بيعمل لك توليد لنصوص جديدة أو توليد لأشعار، هو بيحاكي القدرة البشرية على إنتاج أو توليد مثل هذه النصوص. ما هي الفكرة المحاكاة؟ أنواع المحاكاة ممكن تكون، أو النمذجة ممكن تكون، إحنا بالنسبة لنا المتخصصين أدق شوي. مثلا أقول لك إنه إذا في كلمة مثلا أعطيك إياها وتقول لي إنه كل احتمالات قراءاتها المختلفة، مثلا كل التشكيلات الممكنة، صحيح، كل المعاني لهذه الكلمة. فمثلا في مثال أنا بحبه لأنه شوي غريب، مع كثير عادة الناس بيستخدموك، كلمة من ثلاث حروف بايانون، فأنت بمعنى بين هو أكثر معنى معروف للأشخاص، لكن بينا أو هن بينا مقابل هو بينا، أو هذا شيء بين أن بين بين صفاتي، أو حتى ممكن يجيك بين ياباني واحد. فقدرة الإنسان أو قدرة الجهاز على أنه يقول لك هاي الاحتمالات الكثيرة الموجودة، ممكن حتى حدا يقول هذه لا تحاكي السلوك البشري أعظم منه بطريقة، أو يعني إنه يعني لو فكر البني آدمين لفترة طويلة ممكن يوصل لهذه النتيجة، بس إحنا بدنا الأجهزة إنها توصلها أسهل.
5: وحتى كلمة في كلمة بين كمان فيها كلمة بين بمعنى البعد.
4: البعد تمام، أو في بالضبط.
2: كنا نستمع إلى مقطع في حديث عن النمذجة الحاسوبية للغة العربية. وهذه اللغة سيمونجي وأنت ضيفي في هذه الحصة التي تتعلق بقضايا حوسبة اللغة العربية. هذه اللغة دخلت مع لغات أخرى في نظام الحوسبي، وفي هذا التعامل ربما الذي يعصر طريقة البحث في اللغة. أنا وأنت جئنا إلى اللغة العربية بواسطة بحوث كلاسيكية تتعلق، أنا مثلا درست مصطلح عند النحاة العربي أطروحة أشرف عليها الأستاذ عبد القادر المهيري، أنت درست تقريبا في إطار ليس بعيد مسألة متعلقة بجانب ربما أكثر تجريدية من الجانب الذي بحثت فيه، وسوف تحدثنا عن ذلك. ولكن اليوم حينما نتكلم عن حوسبة اللغة العربية وكأننا ننتقل من مجال كلاسيكي أو شبه كلاسيكي في البحث في اللغة إلى مجال في بعض الأحيان يخيف من ليست له هذه المعطيات. وأنا استمعت إليك وأنت تفسر هذه المراحل المتعلقة بتطور التعامل مع الحاسوب، وكأنك متمكن من هذه الناحية، فأنت جئت من اللغة ومن البحث اللغوي لتكتسب هذه المعارف بالجوانب الحاسوبية. هل أن الانتقال من دراسات كلاسيكية في اللغة، في المباحث اللغوية، في الصرف، في النحو، في البلاغة، في التداولية، إلى هذا الضرب من حوسبة اللغة، وكما تفضلت بمعنى أن نرى كيف تتمكن الآلات من فهم اللغة البشرية وكيف تتمكن من تفسيرها وتوليدها نطقا وكتابة، هل نحن إزاء قطيع بين طريقتين في الدراسة، طريقة كلاسيكية وطريقة ما بعد الكلاسيكية أو الطريقة الحاسوبية؟
3: شكرا أستاذ توفيق، هذا سؤال عميق حقيقة وسؤال إشكالي أيضا، لأنه يحتمل مقاربات عدة ويحتمل أيضا يعني كيف أقول يعني توليد إشكاليات أخرى. يعني كلما بحثنا في المسألة حوسبة اللغة كلما اصطدمنا بإشكالات إضافية. الحقيقة أنني أنظر للمسألة من زاويتين، الزاوية الأولى هي زاوية لسانية والزاوية الثانية هي زاوية حاسوبية. من الناحية اللسانية نحن نعلم أن في تاريخ اللسانيات تشومسكي أحدث ثورة في تصور اللغة، واعتبر أن دماغ الإنسان، وهو متأثر في ذلك بالعلوم الطبيعية والبيولوجيا تحديدا، وحتى أن البعض سمى لسانيته لسانيات بيولوجية، اعتبر أنه مثلما أن الإنسان جهاز هضم وجهاز سمع وأجهزة بيولوجية طبيعية، لدي جهاز طبيعي بيولوجي هو جهاز الدماغ، وهذا الدماغ يشتغل بطريقة حوسبية. إذن هذا سيجعلنا نحصل في البداية على مفهوم طبيعي للحوسبة، وهنا في الدراسات اللسانية يتحدثون
2: يعني يشتغل حوسبيا، نريد أن نبسط،
3: نعم،
2: بمعنى أنه يشتغل على طريقة الحاسوب حينما يعالج معلومات.
3: نعم، إذن هذه استعارة تسمى الاستعارة الحاسوبية، يعني نحن نقلد الحاسوب أو نستعير طريقة الحاسوب،
2: نعم،
3: لنتحدث عن آلة طبيعية هي آلة الدماغ عندما
2: وهو الحاسوب. كذلك أنا سيمونجي نريد أن نمشي خطوة خطوة لكي نأخذ بيد المستمعين البسطاء، بمعنى نحن إذا استعارة كما قلت أننا نستعير للذهن البشري، للدماغ البشري، نستعير له طريقة في التمثل تعتبره وكأنه حاسوب، وهي على نقيض استعارة أخرى أننا استعرنا للآلة اللي هو الحاسوب، استعرنا له عبارة الدماغ الإلكتروني. نحن إذا استعارة تمشي وتجي،
3: نعم،
2: إذا تحدثنا عن الحاسوب استعرنا له
3: الدماغ،
2: الدماغ،
3: نعم،
2: البشري، وإذا إذا تحدثنا عن الدماغ
3: نستعير
2: البشري نستعير هذا. إلى هذا الحد سيمونجي، أن انفتاح الدماغ على الحاسوب والحاسوب على الدماغ بات وكأنه في أطروت، في طريق يمشي ويجي، هل هذا علميا مقبول من الناحية الأخلاقية أم واجه جملة من الصعوبات؟ ولماذا قبلت هذه الاستعارات؟ لا أعتقد أنها واجهت كثيرا من الجدل عند العلماء وعند حتى المتخلقين.
3: الحقيقة استوفيق، هو المسألة حمالة وجوه. لماذا؟ لأنه ما نعلمه أن الناس بخلفية تعليمية ينظرون إلى النظريات اللسانية وإلى العلوم اللسانية بصفة عامة نظرة خارجية، يبحثون فيها عن القواعد، يبحثون فيها عن الحكمة، يبحثون فيها عن الشيء الواضح الذي لا يحتمل التأويل. ولكن المعلوم إبستيمولوجيا أن العلوم يعني هي الجانب الظاهر من حركة اعتمال الفكر البشري، من صراع الفلسفة العلوم الإنسانية مع العلوم الصحيحة. ولذلك عندما بدأ هذا التمازج بين اللسانيات وبين الحاسوبية كان الأمر فيه جدل. في عصر ما بات اللسانيات باتت هي المثل الأعلى للحاسوب، عندما قدم على سبيل المثال اللساني الأمريكي تشومسكي تصوره شبه الرياضي حول طريقة اشتغال الدماغ لإنتاج الجمل، التقط ذلك الحاسوبيون وماذا فعلوا؟ طوروا الحاسوب وطوروا الذكاء الاصطناعي. ومع تطور الذكاء العلوم البيولوجية وعلوم الأعصاب وبتنا نعرف كثيرا من الأشياء حول طريقة اشتغال الدماغ، مثلا الخلايا العصبية كيف تشتغل، بتنا نتحدث في الحاسوبية عن الشبكة، مفهوم الشبكات الحاسوبية ومفهوم التعلم العميق، وبتنا نحاكي الدماغ البشري. هذا الجدل الحقيقة هو طبيعي. لماذا؟ لأن المعرفة كما هو معلوم يعني لا تنشأ هكذا في طريق مستقيم، فيها منعرجات، فيها انتكاسات، فيها صراع بين العلوم، ولكنه صراع إيجابي، صراع العقل مع العقل، صراع العلم مع العلم. وبتنا اليوم نتحدث عن بينية العلوم، حتى أنه لا يمكن أن نتصور تطورا في الذكاء الاصطناعي أو في اللسانيات أو في العلوم الإنسانية بدون أن تكون المفاهيم متواردة بين هذه العلوم. ولذلك ما تفضلت بالإشارة إليه، هذا الجانب الاستعاري في العلم، هو بالفعل هو يقصد لذاته وليس مجرد عبارة هكذا مجازية. نحن بالفعل العلوم تستعير من العلوم الأخرى مفاهيمها نماذجها، وهذا ما جعلنا نصل اليوم إلى ما متى يعرف بالعلم العرفاني. وعندما نتحدث عن العلم العرفاني في المباحث الحديثة نحن نتحدث عن علم يختزن داخله اللسانيات والذكاء الاصطناعي والسيبرنيتيقا وعلوم الأعصاب، فصارت بوتقة من العلوم. كلما برز مفهوم أو نموذج أو تصور لطريقة اشتغال الدماغ عند الإنسان في إحدى هذه التخصصات إلا والتقطه مبحث آخر وطور به نفسه.
2: نعم، نعود إلى تشومسكي وكيف نظر إلى اللغة وكيف عدت اللغة كأنها منظومة، وكلمة منظومة أيضا مأخوذة من الحاسوب. ونحن نذكر السادة المستمعين بأننا الآن دخلنا إلى الدماغ حتى نرى كيف يعالج الدماغ اللغة، وحتى نقيس عليه كيف يعالج الحاسوب هذه اللغة.
3: نعم.
2: لنبدأ بالجزء الأول، كيف يعالج الدماغ اللغة؟ ما الذي يعرفه الناس هو مرحلة ما بعد إنتاج اللغة، يعني حينما تقول لي صباح الخير وأقول لك مرحبا بك ونتكلم، نحن في مرحلة الإنجاز، مرحلة أنك تسمعني وأنا أتكلم وأسمعك وأنت تتكلم، هذا أساسي. ودرس النحاة واللسانيون والحركة اللغوية سواء كانت داخل الفلسفة أو خارجها حينما استقلت بعلم، درست هذا المنجز الذي يأتي بعد النطق، بعد إنتاج الكلام. لكن حينما نتكلم عن تشومسكي نتكلم أيضا، وحينما نتكلم عن المرحلة العرفانية نتكلم أيضا عند مرحلة سكتت عنها العلوم السابقة، هي ماذا يحدث
3: داخل
2: الدماغ قبل أن أتكلم. فقبل أن أقول لك صباح الخير ومرحبا سيمونجي، أو أني أسميك أو أسلم على السادة المستمعين، وقبل أن يسمع الناس هذا الحديث الذي لا يمكن أن يسكت عنه العالم في الإذاعات في الشارع، لكن هناك مرحلة ما قبلية هي التي تحدث داخل الدماغ. ما الذي يحدث قبل أن نتكلم داخل الدماغ؟
3: الحقيقة أن هذا السؤال طرحه تشومسكي في نظرياته، السؤال الكبير الذي بدل به وجه اللسانيات. قال أنه نحن ننظر كما تفضلت إلى الكلام الذي نقوله، المنجز، الكلام الذي نستخدمه سواء في الأدب أو في حياتنا اليومية، فنصفه ونقول ونصدقه ونصف مكوناته وبنيته. ولكن مع تشومسكي تغير السؤال، لم يعد السؤال هو سؤال الوصف بل سؤال التفسير. والسؤال الذي طرحه تشومسكي وغير به وجه اللسانيات هو: إلى متى سنبقى نصف ما نقول؟ علينا أن ندخل إلى الدماغ ونحاول تفسير كيف يتكلم الطفل فجأة بدون سابق معرفة باللغة، وكيف تتكون هذه القدرة أو هذه القدرة الإبداعية في دماغ الإنسان. هنا نأتي للجانب الثاني الذي يفسر هذا الأمر. تشومسكي افترض أن المنهج، بما أنه أساس العلوم، عاد إلى لحظة ديكارتية، معلوم أنه حتى عند عامة الناس أنه ديكارت هو رمز للتفكير العقلي، فقال أنه لكي نعرف ماذا يحدث داخل دماغ الإنسان سنكون بإزاء منهجين، إما منهج تجريبي أو منهج عقلي. المنهج التجريبي يمكننا مثلا في الجهاز الهضمي من أن نختبر المعدة ودورها والأمعاء إلى غير ذلك، يعني الأجهزة الطبيعية عند الإنسان، من بينها النحو، من بينها اللغة. اللغة جهاز طبيعي عند الإنسان مركوز في الدماغ، لكن المنهج التجريبي لن يمكننا من معرفة ماذا يحدث. إذن سنلتجأ إلى منهج آخر. ما هو هذا المنهج؟ هو المنهج الرياضي أو الافتراضي، الذي يعني يستمد جذوره من فلسفة ديكارت، ولذلك هو كتب كتاب سماه يعني اللسانيات الديكارتية، بمعنى اللسانيات التي تعتمد تفكير العقلي. ومن هنا استخدم الرموز الرياضية ليفترض، ليتخيل بطريقة علمية، ليقدم افتراضات حول ماذا يحدث. فتصور أن الإنسان قبل أن يتكلم توجد لديه آلة طبيعية، هذه الآلة تخيلها، وطبيعة الحال علميا لا نستطيع أن نقول له أنت تكذب، لا توجد هذه الآلة، لا يمكن. علميا نقول له إذا كان ما افترضته يعني قادر على التفسير فهي نظرية مقبولة، إذا لم يكن قادر فهي ليست مقبولة. وهذا ما فعله، استطاع أن يفسر كيف ننتج الجمل، وهذا ما التقطه تحديدا الحاسوبيون. التقطوا هذه الطريقة الرمزية التي قدم فيها رموز رياضية كيف تنشأ الجملة، نواة أولى مثل الجنين، ثم يعني أن أعطي مثال بسيط حتى يفهم الناس. افترض تشومسكي أن الجملة تنشأ في الدماغ كنواة أولى خالية من كل التعقيدات،
2: سماها كيرنل.
3: نعم بالتأكيد، وهذه الجملة يعني هي كالهيولة، لا يوجد فيها لا نفي ولا يوجد فيها تقديم ولا تأخير ولا حذف، ثم يسميها بنية عميقة للجملة. ثم بعد ذلك ماذا تحدث؟ يعني تحدث عمليات التحويل والتغيير إلى أن تستوي الجملة. على سبيل المثال نحن سنسأل شخص ونقول له يعني نقول له كم الساعة؟ سيقول الثامنة. الثامنة هي يعني جزء من جملة. أين الجملة كاملة؟ يعتبر تشومسكي أن الجملة نشأت في ذهن الإنسان مكتملة بمبتدأ وخبر، ولكن لضرورة الإنجاز يقوم الإنسان بالحذف والتغيير والتقديم والتأخير، ولا يقول إلا ما يكون جاهزا في السطح، وهذا ما يسميه البنية السطحية. إذن هذا بتبسيط ربما قد يكون مخل. يعني
2: الآن نحن تحدثنا عما يحدث في ذهن البشر، وافترض تشومسكي أن البشرة مثلما تولد لديهم قدرة على المشي وليس لديهم قدرة على الطيران،
3: نعم،
2: لديهم أيضا قدرات على أن ينتجوا هذه اللغة. ولذلك اعتبر تشومسكي أن اللغة فطرية لأنها تولد معنا باعتبارها قدرات. وبقطع النظر عن أن تكون لغتك الطبيعية العربية التي تعنينا اليوم أو اليابانية أو الفارسية، فالبشر يلدون بهذه القدرات الطبيعية على أن يتكلموا لغة من اللغات. يبقى الجهاز البشري الطبيعي الذي عندهم لديه ما يسميه تشومسكي بالنحو الكلي أو النحو الكوني، بمعنى أن جميع اللغات الطبيعية بما أنها تعود في أصلها إلى هذه الملكة الفطرية، فمن الضروري أن تحتكم إلى جملة من القواعد العامة البشرية التي إن اختلفت في روسيا بالروسية أو في إيطاليا بالإيطالية أو في إسبانيا أو غير ذلك، فإنك يمكن أن ترجع هذه القواعد التي تولد هذه اللغات وتولد الجمل وتجعل الجمل عند الإنجاز تختلف باختلاف هذه النواتات التي نسميها في الأصل جملا، يمكن أن نعتبرها نحوا كليا. السؤال هو كيف ننظر إلى الناحية الأخرى، كيف يعمل الحاسوب حينما يعالج هذه اللغة العربية واسمح لي أن أستمع إليك بعد أن نستمع إلى هذا المقطع.
6: Deux grandes approches. D'un côté, la linguistique, on essaie de définir a priori des règles en étudiant le langage. Et d'un autre côté, on va avoir toutes les approches beaucoup plus statistiques. Et on fournit une collection importante, massive, d'actes de langage sur lesquels les moteurs d'analyse statistique vont extraire automatiquement des règles. Et au milieu de ça, il y a les approches hybrides où on fait un petit peu de linguistique, un petit peu de statistique, et on mélange les deux pour arriver à quelque chose souvent d'un petit peu meilleur. Un virage vers le tout statistique qui s'est opéré fin des années 90, début des années 2000. Pourquoi en particulier? Parce qu'à partir de ce moment-là, on a eu des puissances de calcul qui ont permis d'analyser des masses de données importantes, ce qui était difficile avant. Et parce qu'on s'est rapidement aperçu que nos problématiques aujourd'hui dans le monde qui nous entourait, elles étaient rapidement multilingues. Et que devoir, à chaque fois qu'on change de langue, réécrire toutes les règles qu'on a apprises manuellement, ça devenait trop coûteux et ce n'était pas rentable. Donc l'avantage de l'apprentissage automatique, c'est qu'on n'a pas ce besoin de tout réapprendre à chaque fois. Lorsqu'on fait le choix d'un apprentissage statistique des règles qui régissent le langage, on a besoin d'une masse d'informations conséquente. Avoir un gros corpus, ce n'est pas forcément facile. Il faut pouvoir accumuler des actes de langage qui sont écrits par plusieurs personnes, qui ont été écrits manuellement, et une masse suffisamment conséquente pour que les moteurs d'analyse statistique puissent extraire des règles de qualité. Aujourd'hui, Google a un avantage considérable là-dessus, puisqu'ils indexent l'ensemble du web, donc ça représente des milliards, et maintenant on est plus qu'à des milliards de pages. Et en plus, ces pages sont dans des langues différentes. Donc avoir accès à cette masse de corpus, ça fait qu'aujourd'hui, Google est capable de sortir des services en continu qui sont parmi les plus performants à l'heure actuelle, même au sein des milieux académiques, même si les méthodes qui sont développées sont meilleures, le fait de ne pas avoir accès à des ressources aussi conséquentes fait qu'on ne peut pas atteindre le niveau de qualité qu'aujourd'hui propose Google dans la traduction, par exemple, dans la synthèse de la parole, c'est un autre exemple, dans la recherche d'informations, etc.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع سي منجي عمري وأنت ضيفي في هذه المسألة المتعلقة بحوسبة اللغة العربية إلى مقطع بالفرنسية يتكلم عن تطور المعالجات الآلية للغات الطبيعية، وفي حديث عن أن المعالجات الآلية تتطلب ربما معرفة باللسانيات لا شك،
3: نعم،
2: ومعرفة بالإحصاءات، وهناك قدرات كبيرة كما يقول المقطع من الحوسبة، وهناك بمرور الوقت صرنا قادرين على حوسبة كم هائل من الموارد اللغوية. ويتحدث هنا عن جوجل وكيف يمكن أن يستوعب كثير من الصفحات على الويب وهي بلغات مهمة، وبالتالي إذا أردت أن تعالج هذه اللغات التي في جوجل مثلا يمكن أن تعالجها لأنها هي في الحقيقة كوربوس بمعنى مدونة جاهزة تستطيع أن تعالجها. كان سؤالي لك قبل أن نستمع إلى المقطع أن تحدثنا عن الاستعارة الأخرى، أي كيف نتعامل مع الدماغ الاصطناعي أي الحاسوب، وكأننا نتعامل مع الدماغ البشري عند معالجة اللغة.
3: شكرا أستاذ توفيق، أنت الحقيقة أحسنت التمهيد لهذا الأمر، يعني من خلال ما تفضلت بذكره فيما يتعلق بتصور تشومسكي للدماغ الإنساني وللغة كملكة إبداعية. الحاسوب هو بالتأكيد امتداد الإنسان، وأنا شخصيا يعني لدي موقف يعني يلزمني، وكثير ما نستمع في الجدل الثقافي هل أن الآلة ستعوض الإنسان، هل أن الحاسوب، وهذا أعتقد أنه جدل وهمي، لأن الآلة في النهاية هي إحدى أذرع الإنسان. نحن اليوم نتحدث عن نوع جديد ما يسمى بالجسدنة، يعني أن الإنسان، يعني أعطي مثال بسيط لذلك حتى يفهم السادة المستمعون ماذا نقصده. في بعض التدخلات الطبية صار يمكن للإنسان أن تكون له ذراع آلية، تستشعر حركة أو الحركة أو النشاط العصبي فتتحرك، والإنسان يتطور في هذا الخصوص. يعني الآلة في النهاية هي امتداد لتفكير الإنسان وللحوسبة الطبيعية الموجودة في دماغ الإنسان. عطفا على ذلك، الآلة كيف تشتغل؟ الآلة مزودة ببرنامج ذاتي يطلب من هذا البرنامج أن يتصرف بدون العودة إلى الإنسان، وثمة خصائص تجعل هذا النمط يعني من المعالجة الآلية نمط متطور بشكل رهيب، حتى أنه اليوم بتنا يعني نشعر بالسعادة ونحن نتعلم معلومة جديدة، ونبقى أسبوع بعد أسبوع نجد أن المعلومات قد تجاوزتنا، وأن النماذج الحاسوبية والاختراعات يعني المتعلقة بالبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يعني تجاوزتنا بكثير. فلذلك نعود إلى هذه النقطة فنقول أنه الآلة عندما تشتغل لديها عدة أبعاد. البعد الأول هو محاكاة الإنسان، يعني كلما اكتشفنا كيف يشتغل دماغ الإنسان كلما حاكينا ذلك في الآلة، وبطبيعة الحال الآلة قد تتفوق على الإنسان في الجانب الكمي، لكن في الجانب الكيفي الجانب الإبداعي تبقى ديما طاقة دماغ الإنسان، طاقة يعني غير محصورة ولا يمكن أن نقارن بينهما، لأنه مهما وصلت الآلة إلى إبداع لا يمكن أن تصل إلى إبداع الإنسان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هناك ميزة في الحاسوبية، هي أنها ليست فقط تتعلم، الآلة تتعلم داخليا، بل أن الحاسوبين أنفسهم يقومون دائما بتقييم النماذج وتقديم نسخة. وأعطي لذلك مثال من الهواتف الجوال. نحن مثلا يكون هناك هاتف آيفون أو سامسونج أو أي يعني نوع من أنواع الهواتف، كل بعد مدة الشركة الأم تقوم بمراجعة هذه البرامج ومراجعة الآلة وملاحظة النواقص وزيادة إضافات. الحاسوبية لديها هذه الميزة، فهي دائما ما تلاحظ عندما تضع المحاسبة العملية الحوسبية أو النماذج الحاسوبية على محك الاستعمال، تضع دائما معيار لقياس الأخطاء والنواقص فتطورها. ولذلك نقول إنه الآلة تحوسب اللغة لكن تحوسب بروح الرياضيات، ولكن تبقى دائما نموذجها الأعلى الذي تعتمد عليه هو ماذا يحدث في دماغ الإنسان لكي نحاكيه آليا وحوسبيا.
2: نعم، السؤال الذي ربما يطرح و قد يكون يدور في ذهن السادة المستمعين، هل بهذه الحوسبة تجاوزنا تقسيم العلوم اللغوية إلى صوتيات أصوات وإلى علم وظائف أصوات، بمعنى أن هذه الأصوات يمكن أن تشكل على اختلافها وحدات تمييزية، فأنا يمكن أن أقول قعد بالتونسي ولا قعد نفس الشيء، يعني سواء كان نطقي بالقاف أو القاف فأني في نفس الدائرة. وهل ما زلنا نجد هذا المستوى الصوتي، هذا المستوى الصرفي أو المورفولوجي، هذا المستوى التركيبي؟ ولكن الأهم، هل يمكن للحاسوب أن يدرك سر من أسرار التواصل البشري صعب أن يدركه، وهو المعرفة بالمقام والعلاقات بين الأشخاص؟ الجزء الأول، هل ما زالت هذه الأقسام في دراسة اللغة معتمدة؟
3: نعم، الحقيقة هي معتمدة مثلما نعتمد العلوم الأساسية التي نتعلمها لكي نأخذ بعلم حديث، يعني هي كالأساس الذي نعتمد عليه. ولكن عمليا الحاسوبية أو المعالجة الآلية للغة الطبيعية وهي
2: العربية، لنأخذ العربية
3: للعربية نعم، وهي بالمناسبة ليست تخصصا لسانيا. يعني هناك الناس عادة ما يخلطون بين مسألتين، بين اللسانيات الحاسوبية وبين المعالجة الآلية للغة الطبيعية باعتبارها فرعا من فروع الحاسوبية.
2: ما الفرق؟
3: الفرق هو أنه اللسانيات الحاسوبية هي وجهة نظر اللساني الذي ينظر كيف يمكن أن نجعل اللغة في شكل قابل للحوسبة، كيف يمكن أن نجعل اللغة في شكل أشكال يمكن أن نصورينها، كيف يمكن أن نجعلها مثل نظرية تشومسكي وهي كانت سبب في تطور الحاسوبية. العكس الآن، المعالجة الآلية هي عملية حاسوبية بمقتضاها يقع تلقين الآلة لمجموعة خوارزميات لكي تعالج
2: مثلا الآلة. كيف تنتبه للأخطاء؟
3: نعم،
2: كيف تسطر الكلمة؟
3: الأخطاء اللون الأخضر واللون الأحمر في الوورد أو في المعالجة الآلية،
2: هذيك مبنية على
3: شغل حاسوبي. نعم، شغل حاسوبي، ولكن
2: اختصاص حاسوب
3: حاسوبي. ولكن ما لا نراه في الصورة وفي الواجهة أن اللسانيات الحاسوبية تجد نفسها كجزء من منظومة علوم، وهي تقدم المادة الأولية تصورها للغة الطبيعية، لأن الحاسوبي ليس من شأنه وليس من تخصصه أن يعرف نظام اللغة الطبيعية. أن اللغة الطبيعية، اللسانيات الشكلية تحديدا، هي التي تقدم للحاسوبي تصورها حول كيف يمكن أن نجعل اللغة في شكل مقروء رياضيا أو حاسوبيا.
2: لأفترض سيمونجي مثلا، أنا عندي مدونة من الفصحى، وهذه المدونة سأخذ جميع النصوص الشعرية التي قيلت من الجاهلية إلى القرن الثاني، وأخزنها. من الناحية، من ناحية حوسبة هذه المادة، كيف يمكن للسان أن يستغلها؟ وكيف يمكن للمختص في الحاسوب أن يستغلها؟ حتى نفهم الفرق.
3: الاستغلال الأول للحاسوبي له وجهين. الوجه الأول هو أن الحاسوبي يقوم أولا بتقديم تصور لكيفية جعل تلك المعطيات قابلة للقراءة الحاسوبية.
2: نعم، كيف مثلا يعني أنا عندي قصيدة امرئ القيس وقصيدة عمرو بن كلثوم،
3: نعم،
2: من ناحية، وعندي قصيدة عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر مثلا، كيف يمكن للحاسوب أن يقودني أو يهديني إلى طريقته هو في فهمي؟
3: طيب، هذا سيقودنا في الحقيقة إلى آخر ما وصل إليه الحاسوب. أريد أن أربط بالنقطة الأولى التي ذكرناها، وهي أنه النقلة الكبيرة التي حدثت في الحاسوبية وفي الذكاء الاصطناعي هو من الاهتمام بالجانب اللفظي التلفظي في اللغة إلى الجانب الدلالي. نحن نتحدث عن مسألتين قد يكون بينهما تكامل، ولكن هم يمثلان يعني جيل أول وجيل ثاني. الجيل الأول هو يمكن للقصائد أن ترقمن وأن توضع، وبطريقة الحاسوب أن يستذكرها، ويمكن بدل أن تذهب أنت إلى المكتبة الوطنية وتقضي أسبوعا لكي تجمع مدونة وتقارن، يمكن للحاسوب أن يقوم بهذه المهام بالنسبة لي البسيطة.
2: ويمكن لي أن أقول له أعطني كلمة قفاء
3: في مدونة،
2: في هذه المدونة، نعم، كم من مرة وعند، نعم، من وما هي سياقها،
3: وعمل إحصائي يعني بسيط.
2: وهذا هذا كان قبل هذه المرحلة، يتطلب سنوات من
3: البحث
2: وشوف هل تجد الكتاب أم لا تجده. إذن يوفر لك هذا الوقت، ويوفر لك هذه السياقات التي ذكرت فيها عبارة قفاء.
3: هذا الجيل يعني كان يتعايش معنا لمدة طويلة في التسعينات وفي الثمانينات وحتى في بداية القرن الحادي والعشرين. ما حدث في السنوات الأخيرة هو تغيير يعني جذري في الحوسبة. لم يعد الأمر متعلقا بحوسبة الألفاظ وباستعادة هذه المدونات وبالمقارنة بين آلاف ومليارات المعطيات في ثواني معدودة. المسألة أصبحت أعمق من ذلك. أصبح الحاسوب قادر على أن يمارس ما كان يمارسه الإنسان من التأويل ومن مقارنة المعنى. يعني يمكن الآن، بات ممكن الآن، أن لا نسأل الحاسوب فقط عن استخراج كلمات في مدونة شعرية، بل أن نقول له أنتج لنا قصيدة على شاكلة الشاعر الفلاني،
2: قفا نبكي مثلا،
3: نعم، وينتجه. يمكن بسهولة، ويمكن أيضا أن يقوم ببحث في العادة يقوم به الإنسان، مثلا يستخرج الاستعارات اللي يستخدمها شاعر معين. الحاسوب صار يفهم المعنى ويحوسب.
2: أستاذ موجي، أنت ذكرتني الآن بمسألة قديمة. كان يقال لنا في بعض الأحيان ونحن ندرس المدونات القديمة، إن رواة العربية حينما رووا لنا الشعر الجاهلي، هناك من شكك في نوعية هذا الشعر، واستطيع أن أذكر تحسين ويعنينا، ولكن من رد عليه قال حتى لو كانت هذه النصوص موضوعة فإن الرواة قد قلدوا الشعراء الأصليين. فهل نحن إزاء الحاسوب في نفس السياق؟
3: الحقيقة نحن بدنا نتحدث اليوم عن الأدب المولد بالذكاء الاصطناعي، وهذه المسألة فيها نظر، ولكن الثابت عندي على الأقل
2: يعني سيمونجي حتى أكون دقيقا، ما الفرق بين أبي عبيدة الراوي، بين الأصمعي الراوية، بين
3: حماد
2: الراوية وهو يروي الشعر؟
3: نعم،
2: لو صدقنا، ونحن لأنا لا أصدق، لأن هذه مسألة لا تعنينا، عنا شعر لا ندخل إلى كيف ولد وكذا، ما تعنيناش المسألة، عنا نصوص. هل أن ذهن حماد الراوية وهو يقلد قصيدة ما لو فرضنا أنه قلد، هو نفس اشتغال الذهن الذكاء الاصطناعي في التقليد. يعني هل مسألة التقليد عند التوليد واحدة بين إنسان، بين بشر وبين الدماغ الإلكتروني؟
3: بالتأكيد هي ليست واحدة، لأن هذا سيقودنا في النهاية إلى استثمار تلك ذلك التمييز بين الحوسبة الطبيعية والحوسبة الصناعية. يعني حتى الراوي وهو يعني ينقل أو ينتحل أشعار أو يبتدع أشعار، هو في النهاية إنسان بملكته الفطرية ينتج شعرا، سواء كانت فيه انتحال، سرقة، إبداع، سميه ما شئت.
2: وقع الساق على الساق،
3: يعني
2: وقع الحافر على الحافر.
3: الحاسوب يشتغل بشيء
2: آخر،
3: آخر يشبه ذلك شيء، هو يشبهه من حيث المبدأ، لأن الحاسوب يحاكي الدماغ الإنساني، هذا اتفقنا فيه. ولكن
2: معنى سمحني حتى ينتج لك الذكاء الاصطناعي، لأن قلت شات جي بي تي مثلا، قصيدة تشبه قفا نبكي، أو قصيدة لعمرو بن كلثوم، أو لعمر بن أبي ربيعة في الغزل، فإنه يدخل إلى ذهن ذلك الذي أنتج القصيدة ويحكي هكا.
3: هذا شوف، أنا الحقيقة الأمر الذي أريد أن أركز
2: دقيقة
3: ودقيقه هو يتعلق بما يسمى اليوم بالنماذج اللغوية الكبيرة، LLMS. هذه النماذج تشتغل بطريقة خاصة. كيف تشتغل؟ يعني لاحظ معي أنها تشتغل كما قلنا GPT، شات GPT يعني جينيراتيف يعني توليدي، بري ترينيد يعني مدرب مسبقا، وتي يعني المحولات ترانسفورمر. كيف يشتغل؟ يعني يأتي أولا إلى هذه كيف أقول المدونات الضخمة جدا، ويقوم بإحصائها. وعندما نقول له قفا نبكي من ذكر حبيب المنزلي، سيبحث في السياقات والشعر وفي كل ما يشبه ذلك. في
2: طبعا هذا في، وأنت تنتظر في ثواني،
3: بطبيعة
2: مش في ثواني، يعني في واحد على ألف ثانية ينظر فيها جميعا.
3: نعم، ولكن لينتبه أنه قد درب على ذلك
2: قبل السؤال
3: وقبل أن يطرح للاستخدام. كيف يدرب؟ ينظر في تلك السياقات، وبعد أن ينظر فيها سيختار أفضل السياقات التي تناسب ما طلبته منه، سواء شعر أو إبداع أو رواية إلى غير ذلك، خاصة إذا دققت أنت الطلب يعني بدقة ماذا تريد. ماذا يفعل؟ بعد أن يعطيك الأجوبة، تعرض تلك الأجوبة في مرحلة التدريب على أشخاص بشريين متخصصين، ويطلب منهم أن ينتخبوا أفضل الأجوبة التي قدمها الذكاء الاصطناعي.
2: مثلا الذكاء الاصطناعي كما تشات جي بي تي، وهو يشتغل، لا يشتغل بمفرده، إنما يشتغل يعطي نتائجه لبشر ويستشيرهم.
3: لا، هذا يكون قبليا، قبل أن
2: قبل
3: يعني قبل في مرحلة التحضير،
2: في مرحلة تحضير هذا الذي الذكاء الاصطناعي
3: المعلوم
2: حتى يقوم بدوره.
3: نعم،
2: بنفسه.
3: المعلوم أن الشركات الكبرى التي تنتج هذه النماذج الذكاء الاصطناعي التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، قبل أن تطرحه لديها مراكز أبحاث، لديها باحثين. والفكرة بدأت بمقال نشر من مركز بحثي تبع جوجل، فكرة السياق لنظرية فيرث المعلوم المعروف، يعني الذي كان ضد تشومسكي، الذي قال أن تشومسكي يقدم لنا نظرية في النحو يعني مجرد عن المقام والسياق، فقال أنه معاني الكلمات لا تفهم إلا من السياق. التقطت هذه الفكرة، وطلب من الحاسوب أن يبحث في كل السياقات، مليارات السياقات، وأن ينتخب أفضلها. وبعد أن ينتخب أفضلها تعرض على البشر لكي يحكم أيها أفضل، ثم بعد ذلك يطلب من الحاسوب أن يقلد البشر في اختيار لتلك الاختيارات. وهنا تصل نتائج يعني اختيار الحاسوب يعني إلى درجة عالية من الجودة، لأنه قد درب وعرضت نتائج تدريبه على الإنسان، ويطلب منه أن يحاكي تلك الاختيارات التي اختارها الإنسان. هذه عملية فيها تركيب وفيها تعقيد، ولكن في النهاية جعلت الحاسوبية عندما يطلب من النماذج الحاسوبية في الذكاء الاصطناعي أن تنتج يعني قصيدة، يعني نراها في الجانب الظاهر أنها حقيقة تقترب جدا، لكن تخلو من الطاقة الإبداعية.
2: نعم،
3: هناك أسرار يعني بهارات في العمل الإبداعي أو في الممارسة النشاط اللغوي توجد عند الإنسان، الحاسوب لا يستطيع أن يمتلكها.
2: نعم، إذن لدينا حاسوب في مرحلة ما قابل لأن يشتغل على كميات ضخمة من أقوال البشر، سواء كانت شفوية أو مكتوبة.
3: نعم،
2: ثم يقدم لك ما تريده منها، من بينها مثلا أعطيني كلمة فلانية، هل يمكن أن يحدد هوية جملة مثلا من الناحية الحاسوبية؟ هل أستطيع أن أقول في مستوى الحوسبة، مش مستوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، في مستوى الحوسبة هل أستطيع أن أقول له أعطيني في قصيدة كذا ما هي الجمل؟ هل يتوفق لذلك؟ مثلا قصيدة لنفترض معلقة من المعلقات عنترة، عنترة. قول له أعطيني كم الجمل في هذه المعلقة وما هي المركبات التي تألفت منها، هل يستطيع أن يجيبني؟
3: الحاسوب كان في البداية لا يستطيع. لماذا؟ لأنه قدرات الحوسبة في البداية، نحن هنا لا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن الحوسبة. يعني في حوسبة اللغة كانت البداية بحوسبة الجانب اللفظي الصوتي الصرفي اللفظي، وكان الحاسوب يعني
2: بنية الكلمة،
3: بنية الكلمة، ويبهر الناس بقدرته على استخراج الجذر، استخراج الوزن العروضي، استخراج يعني كل ما يتعلق بالكلمة في بنيتها الصرفية أو التصريفية الاشتقاقية. ولكن
2: الوزن النحوي،
3: نحوي. ومع تطور الأمر بات الحاسوب قادر على أيضا استخراج الجمل، أصبحنا نتحدث عن المحلل النحوي بعد أن كنا نتحدث عن المحلل الصرفي. وأذكر أنه كانت الشركات العربية تتنافس في أن تنتج محللا صرفيا. لماذا؟ لأنه كانت القضية هي أن المحللات الصرفية تتعرف بسهولة عن الكلمات في اللغات الأوروبية الإنجليزية والألمانية،
2: ولكن العربية
3: لأنها لغة اشتقاقية مختلفة تجد صعوبة،
2: تختلف بنيتها صوتيا من الأول والوسط.
3: نعم،
2: في الآخر.
3: نعم، ما إن نجحنا في إنتاج محللات صرفية تراعي روح العربية، سواء في جامعات غربية فيها باحثين عرب أو يعني جامعات عربية، ما إن حلت هذه الإشكالية وبات الحاسوب عنده كفاءة عالية في تحليل الصرفي والتحليل النحوي، حتى انتقلت الحوسبة نفسها إلى عصر جديد، هو عصر حوسبة المعنى، حوسبة النصوص وحوسبة المدونات الكبرى. وصار التحدي الآن في اللسانيات، في الحاسوبية وفي اللسانيات الحاسوبية تحديدا، ليس تحدي حوسبة الألفاظ وحوسبة الجمل، وبات الأمر متعلق بإشكالية أخرى هامشية، منها إشكالية أن يتعرف على الجملة في ضوء خاصية الشكل في الحركات الإعراب أو بحروف الإعراب، يعني الجانب الإعرابي كيف يمكن
2: يعني تقديما وتأخيرا،
3: تقديم وتأخيرا ورفعا ونصبا وتقديرا للعلامات الإعرابية. هذه المسألة يعني تحل حاسوبيا، وصار هناك تقدم كبير في ذلك، وبات اليوم نرى بوضوح أن برنامج الوورد على سبيل المثال والبرنامج الشعبي المعروف، يعني بات من الواضح أنه الوورد يرتكب أقل أخطاء
2: البرامج
3: مما كان، وحتى البرامج التي مثل الواتساب مثلا يمكن أن نملي عليه كلاما فله مشكلة في تشكيل التاء والهاء، يعني إشكاليات بسيطة. لكن التحدي الآن بات لم يعد تحدي الألفاظ، حوسبة الألفاظ، بل حوسبة المعاني، وهذا تحدي جديد إشكاليته أكبر وطموحاته أعلى بكثير،
2: لأن المعنى لا يمكن أن ليس كالكلمة يمكن أن تحدد وزنها.
3: نعم،
2: ضرب على وزن فعل هذا.
3: نعم،
2: آلي.
3: نعم،
2: لأن مجال الاشتغال في الإمكانات قليل، بينما المعاني يمكن أن تقول في سياق اذهب فإني أكرهك بمعنى اذهب فإني أحبك.
3: نعم،
2: وكيف يستطيع هذا
3: يعني حوسبة المجال،
2: حوسبة هذا

0: هل الإشكال والصراع بين المؤسسات والأفراد التي تريد أن تنتسب إلى الإنتاج والإبداع، أم أن المسألة أخلاقية بإيجاز؟
1: أنا أعتقد أن المسألة يعني هي حتى مسألة إنشائية تتعلق. نحن نعلم في النقد العربي القديم حديث عن الإبداع والاتباع، فهذه الأشياء التي تبتكر بالآلة هي اتباعية لأنها تعتمد على نماذج تحاكي السلوك البشري.
0: نعم، كل الشكر لك، شكرا لك سي منجي عمري.
1: العفو.
0: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة التي تحدثنا فيها عما يسمى اليوم أكاديميا بحوسبة اللغة العربية، وحاولنا قدر الإمكان التبسيط، ونشكر ضيفنا لأنه عاننا كثيرا على هذا الجانب. قبل أن نترك السادة المستمعين إلى حلقة قادمة إن شاء الله، سوف نستمع إلى فيروز يا وحيد الغيد. إلى اللقاء، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عنتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

واش دير الزمن فيك قبل ما عندك باش تطير كونك فاهم وعقل فضل الإله كبير بالك تنسى يا غفل.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ما دامت الألوان رمزا للتناسق والزينة والجمال، وما دامت مادة أساسية للرسم والتشكيل والتصوير، وما دامت مصدرا للإيحاء والتأثير، وما دامت لغة ونظاما عالميا يتواصل به الناس ويفهمون من إشاراته ما لها من المعاني والدلالات، ما دامت الألوان على ما نصف، فلا عجب في أن يتسع لها الأدب وأن يغدو الحديث عنها من مضامينه وأغراضه. لا عجب في ذلك، لأن الأدب هو أيضا لغة تصوير ذات جمال وبلاغة وذات أسلوب في التأثير. هكذا أصبحت الألوان من مفردات الأدب، وهكذا تحولت إلى مادة لغوية يعتمدها الكتاب والشعراء في تشكيل ما يشكلون من المشاهد والصور وما يقيمون من العوالم والأكوان، كما قال الشابي.

0: قطر الندى.
1: قد يسلك الأديب الفنان في تعامله مع الألوان واستعماله لها مسلك نقل الواقع وإعادة إنتاج ألوانه، فيما اصطلح على تسميته عند أهل الاختصاص بفن الوصف. وقد يسير ذلك الأديب الفنان أيضا في مسارات مغايرة، فيتخذ الألوان مركبا يركبه ورمزا يتوسله لإنتاج ما يريد إنتاجه من المعاني والصور، وذاك هو مجاز الألوان في الأدب وفي الشعر منه على وجه الخصوص. وما قصيدة محمود درويش التي عنوانها نشيد إلى الأخضر إلا نموذج أرقى لهذا الضرب من توظيف اللون توظيفا رمزيا مجازيا في الأدب والشعر؟ يقول درويش في هذه القصيدة: إنك الأخضر لا يشبهك الزيتون، لا يمشي إليك الظل، لا تتسع لرايات صباحك، ووحيد في انعدام اللون، تمتد من اليأس إلى اليأس وحيدا وغريبا كالرجاء الآسيوي. الأخضر أنت، الأخضر الطالع من معركة الألوان، والغابات ريش جناحك، ونشيدي يأتي لك دائما أسود من كثرة موتي قرب نيران جراحك. فلتواصل أيها الأخضر لون النار والأرض وعمر الشهداء، ولتحاول أيها الأخضر أن تأتي من اليأس إلى اليأس وحيدا يائسا كالأنبياء. ولتواصل أيها الأخضر لونك، ولتواصل أيها الأخضر لوني، إنك الأخضر والأخضر لا يعطي سوى الأخضر. هكذا هو اللون عند محمود درويش، وهكذا هو الأخضر لديه بالتحديد. إنه رمز ومجاز وصور شعرية هي صدى لجراح الذات ونزيف الأرض والزيتون. وفي شعرنا الحديث مثل هذا التوظيف الرمزي للألوان، لكن درويش قد بلغ فيه ما بلغ من مراتب القول الشعري البديع، وذاك هو شأنه كذلك حين يقول: ليل من المطلق الأزرق اللانهائي يكفي لتخفيف وطأة هذا الزمان وتنظيف حمأة هذا المكان.

وذاك شأن درويش أيضا في قصيدة عابرون في كلام عابر، إذ يخاطب المغتصبين قائلا: خذوا ما شئتم من زرقة البحر والذاكرة. وذاك شأنه ثالثة حين يقول في قصيدة فرحا بشيء ما: كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين.

أما في قصيدة مطر ناعم من خريف بعيد فإنه يقول: مطر ناعم من خريف بعيد، والعصافير زرقاء زرقاء، والأرض عيد.

إنها لعبة الألوان، يجريها الشاعر على لوحة القصيدة، يرسلها فيها كما اتفق في الظاهر، والحقيقة أن كل شيء قدر تقديرا في كيمياء جديدة للألوان من أجل تشكيل الرموز وتكثيف الإيحاء وصياغة غير المألوف من القول والكلام. لاعب بالألوان هو محمود درويش، وكذا هم شعراء الألوان جميعا، كلهم يلعبون بها، أو هي التي تلاعب خيالهم وتخاتلهم فتتراءى لهم على حقيقتها حينا وعلى وجوه أخرى أحيانا، وإنها لتسحرهم وقد ترهقهم من أمرهم عسرا على كل حال، وإنما ذلك من سر الألوان.

0: قطر الندى.
1: إن الحديث عن الألوان ماثل في الأدب العربي، ولا يخلو منه طور من أطواره ولا عهد من عهوده، فحيثما وجد الوصف وجد هذا الحديث، وهو يشمل الطبيعة والأشياء كما يشمل الحيوان والإنسان. ما أكثر ما تحدث الشعراء العرب عن الظلام والدجى وعن سواد الليل وحلكته. فعلى ذلك امرؤ القيس في معلقته، ونسج على منواله كثير من الشعراء في زمنه وبعده، ومنهم الشاعر العباسي أبو تمام الذي قال: عادت له أيامه مسودة حتى توهم أنهن لياليا.

وقال المعري في سواد ليلة جميلة: ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جماني.

أعجب الشعراء العرب بجمال الطبيعة كما أعجب بها سائر شعراء العالم في كل عصر ومصر، فرسموا مشاهدها وصوروا مناظرها رسما وتصويرا فيهما روعة الألوان وسحرها وألقها، على نحو ما فعل الشاب في قصيدة صلوات في هيكل الحب، إذ قال: ورياض لا تعرف الحلك الداجي ولا ثورة الخريف العتيد، وقصور كأنها الشفق المخضوب أو طلعة الصباح الجديد، وغيوم رقيقة تتهادى كأباديد من نثار الورود.

في الشعر العربي أيضاً وصف كثير للحيوان ولألوانه، لا سيما ما كان منها زاهياً رائقاً مثل ألوان ريش الطاووس. ولأحمد شوقي شعر قاله على لسان هذا الطائر، وقد جاء فيه: ألست الروض بالأزهار والألوان مزدانا، ألم أستوفي آي الظرف أشكالا وألوانا.

0: قطر الندى.
1: إن معظم حديث الشعراء العرب عن الألوان قد ارتبط بالإنسان، وإن معظم هذا الحديث متصل بوصف المرأة وبيان جمالها وسحرها، ويتعلق الأمر خاصة ببشرتها وعينيها ووجنتيها وشعرها، فثم الألوان المختلفة، وإنها في اختلافها لمغرية آسرة توقع من ينظر إليها في شراكها وحبائلها، فإذا هو بها مفتون مسحور وإليها مشدود مبهور قد علق وتعلق على وجه الحقيقة أو الخيال. وما أكثر ما كان الشعراء ينظرون إلى ما تمتاز به النساء من الألوان، فيعانون من ذلك ما يعانون واقعا وجدانيا وفنيا صادقا أو تصنعا وافتعالا، وإنهم لا يصوغون من ذلك جيد الشعر، لا يهم إن كانت معاناتهم صادقة أو متكلفة، فصدق التجربة من لوازم الشعر. لكن أحسن الشعر أيضا أكذبه كما قال القدامى.

لقد أحب كثير من الشعراء في المرأة بشرتها البيضاء، فتغنوا بها وأفاضوا في بيان حسنها وجمالها. فقال أحدهم: وبيض بألحاظ العيون، كأنما هززنا سيوفا أو سللنا خناجرا.

وقال شاعر آخر مبرزا حسن النساء البيض: ينطقن معروفا وهن نواعم، بيض الوجوه رفيقة الأكباد.

وقال أبو تمام: بيضاء تبدو في الظلام فتكتسي نورا، وتبدو في النهار فيظلم. أما بكر بن النطاح فقد شكل لوحة فنية قوامها المقابلة بين بياض القوام وسواد الشعر، فقال: تسحب من قيام فرعها وتغيب فيه وهو وحف أسحم، فكأنها فيه نهار ساطع وكأنه ليل عليها مظلم.

0: قطر الندى.
1: هذه البيضاء، أما المرأة السمراء فلها هي أيضاً عند الشعراء شأن ومنزلة. ومن ألطف ما قيل فيها شعر كتبه الشاعر اللبناني سعيد عقل يقول فيه: سمراء يا حلم الطفولة وتمنع الشفة البخيلة، لا تقربي مني وظلي فكرة لغدي جميلة. سمراء ظلي لذة بين اللذائذ مستحيلة.

0: قطر الندى.
1: حين ترتدي امرأة من النساء فستاناً أحمر فذاك حدث عظيم في حياة الشعراء، يزلزل كيانهم ويعصف بوجدانهم، فينهمر الشعر من قرائحهم انهماراً، فيقول بعضهم: فقلت من التعجب كيف هذا؟ لقد أقبلت في زي عجيب، أحمرة وجنتيك كستك هذا؟ أم أنت صبغته بدم القلوب؟ فقال: الشمس أهدت لي قميصا قريب اللون من شفق الغروب، فثوبي والمدام ولون خدي قريب من قريب من قريبي. للقمصان الزرقاء والصفراء وغيرها حضور في الشعر أيضاً، يكشف إعجاب الشعراء بهذه الألوان حين ترتديها امرأة جميلة فتزيد في جمالها.

ليس جمال عيون النساء في الشعر اتساعاً أو توقداً أو فتوراً ناعساً فحسب، إنما هو أيضاً لون يشاع منها ويرسل سهامه في كل اتجاه وصوب، فإن أصابت شاعراً قتلته، وإنه إذن لمن شهداء العيون كما قال جرير. قد تكون العين سوداء أو حوراء أو خضراء أو زرقاء أو عسلية أو بنية أو ما يشبه ذلك من الألوان، وإن لكل منها في الشعر نصيبا، وإن لكل منها لدى الشعراء إعجابا وانبهارا. قال جميل بثينة: لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة، كأن أباها الظبي أو أمها

لو كان القائل غير جميل لتساءلنا على من يعود الضمير، لكن الضمير في سياق الحال يعني حبيبته بثينة ولا أحد سواها. وقال الشاعر جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. والحور هو شدة بياض العين مع شدة سوادها في مقابلة بين اللونين، تمنح العيون ما تمنح من الجمال وتصل في ذلك إلى أبعد الدرجات.

ونادى نزار قباني العين الخضراء بقوله: يا عين يا خضراء، يا واحة خضراء ترتاح على المرمر، أفدي اندفاق الصيف من مقلة خيرة كالموسم الخير. وغنى محمود درويش لريتا ولعيونها العسلية فقال: والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية.

إن جمال المرأة في الشعر العربي وغير العربي من جمال شعرها، وإن جمال شعرها من لونه، فإن كان أسود فهو ملهم للشعراء يقولون فيه ما يقولون، على نحو ما فعل نزار إذ وصف شعر حبيبته فقال: يا شعرها على يدي شلال ضوء أسود، ألمه ألمه سنابلا لم تحصدي.

ولا عجب أن يكون شعر نزار مهرجانا للألوان والجمال، وهو الذي يرسم بالكلمات على حد تعبيره. وقبل نزار وبعد نزار وفي زمن نزار تغنى الشعراء بالشعر الأشقر وبالشعر البني وبسائر الألوان التي يمكن أن يصطبغ بها شعر المرأة فيزيدها بهاء على بهاء. لكن من الشعراء من رسم للمرأة صورة شاملة، فإذا هي أي الصورة لوحة طافحة بالألوان لا تقدر على تشكيلها إلا ريشة فنان، من مثل الشاعر ابن الساعاتي الذي قال: وهيفاء تقتل عشاقها برمح القوام وسيف الحور، تسدد بالجفن سهم الفتور وتفتح في الخد ورد الخفر، إذا ما هدت بصباح الجبين قلبا أظلت بليل الشعر.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وينما كنتوا. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم احلى واسعد ليامات. 6:09 ينطلق هذا اللقاء من اغاني الحياة، الان تحديدا من استوديو نظم الهاني ويا الاذاعه الثقافيه. هذا اللقاء اللي يتواصل الى حدود 9 صباحا. ترافقني اليوم الجميله سهير زين. صباح الخير، صباح النور سهير، عوده طيبة لما حالة ما تلاقيناش. انت عدت عندك برشا اما احنا اليوم جمعنا هذا اللقاء من اغاني الحياة. مرحبا بك، ان شاء الله نهارك اسعد واحلى ليام انت ومستمعينا الكل اللي اختاروا انه يعدلوا موجتهم على اذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم، حنان الفرجاني بشكون معاكم من امام الميكروفون الى حدود 9 صباحا. لقانا كما تعودتوا به مع جملة الاركان الخاصة بلقاء الأربعاء والجمعة، بعد شوية يكون الموعد مع أحوال الطقس وأخبار الثقافة لهذا الصباح. نأخذ بعضنا مستجدات الشأن الثقافي، ثم تكونوا على موعد مع فقرة خاصة وكوكتيل خاص بالسيدة فيروز نبض الثقافة هذا الصباح، من خلاله نأخذ فكرة على عناوين العناوين الثقافية في الصحف الوطنية والعربية. بعد 7 متاع الصباح، بعد الموعد الخاص بالمكتبة الثقافية اللي اليوم يقدمها عادل القادري، ومن خلالها يقدم إصدار حركة المعارف والمؤسسات الثقافية بالمجال العربي والمتوسطي لمختار العباسي. بعد 7 متاع الصباح الموعد مع بعضنا باش يكون مع فقرة إنسان، واللي اليوم باش يكون خاصة بالفنان العراقي كاظم الساهر، باش نتعرفوا على جزء هام من شخصية الفنان كاظم الساهر، اللي عدا الجانب الفني الجانب الإنساني هو جانب طاغي بشكل كبير ومؤثر في مسيرة الفنان كاظم الساهر. همزة وغمزة باش نحكيو فيها من جديد مرة أخرى كما كل عام على الفنان محمد جبالي. أي نعم، الفنان محمد جبالي مرة أخرى ما هوش باش يكون موجود على ركح مهرجان قرطاج بالنسبة لهذه السنة، وهذا ما يخليه ياخذ قرار بمقاطعة وزارة الشؤون الثقافية. تفاصيل الأمر، تفاصيل المقاطعة، هذا الكل نتعرف عليه مع بعضنا في همزة وغمزة لليوم. استدامة مع السيدة راضية الوحيشي تكون حاضرة معنا كما العادة، نحكيه فيها على المجال البيئي ومجال الاستدامة بشكل عام. باش نمشيو البنزرت بعدها مع مهرجان ألوان البحيرة، يحضر معنا سيد رضا الغربي كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، ومعه يعطينا برنامج المهرجان، مهرجان ألوان البحيرة. ضيفنا لليوم باش يكون الدكتور في المجال الموسيقي هادي بن جعفر، ومعه باش ناخذوا فكرة على المداخلة اللي كان قدمها في المؤتمر العلمي رجال حول البارون. كان قدم مداخلة بعنوان رحلة خميس ترنين الفنية بين قصر البارون بين قصر البارون ورشيدية. هذه بعض التفاصيل الخاصة بلقنا لليوم من أغاني الحياة. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع. يلا هيت خلينا نبدأ بالأنغام. نهاركم زين، نهاركم أحلى وسعد ليامة.

اختر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما

0: قد لبيت لك.
1: بعد قليل تستمعون إلى في حضرة سيدة الصباح. أغاني الحياة.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
3: من جديد مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، ناخذوا فكرة من بعضنا على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الأربعاء 10 جوان 2026. اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، قبل ما تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. من المنتظر أنه تتشكل خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، حيث تكون قوية نسبيا بالمناطق الجنوبية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب، فيما تشهد درجات الحرارة استقرار نسبي. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. قدوا معنا إذا موعدنا مع أخبار الصباح.
4: أخبار الصباح.
3: تنظر لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية من 20 إلى 29 جويلية 2026 في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. يحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملف جديد ليترشح باش يتم عرضها على تصويت الدول الأعضاء 21 في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جويلية الجاري، حسب ما أشارت ليها منظمة اليونسكو. تسعى قرية سيدي بوسعيد الواقعة بالضاحية الشمالية للعاصمة إلى الحصول على اعتراف مستقل ضمن قائمة التراث العالمي منفصل عن موقع موقع قرطاج الأثري المدرج منذ سنة 1979 رغم الارتباط التاريخي بين الموقعين.
4: أخبار الصباح.
3: تنتظم بين 11 و 28 جوان 2026 فعاليات الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد ثقافي وفني متجدد يجمع بين الإبداع والفرجة، ويؤكد مكانة هذا الفن كرافد أساسي من روافد التنوع الثقافي والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية المعاصرة.
4: أخبار الصباح.
3: أفلام فلسطينية تنافس على جوائز عالمية في الدورة 33 اللي تحمل شعار الحقائق في حركة. يفتح مهرجان شيفيلد الدولي للأفلام الوثائقية أبوابه بين 10 و 15 من هذا الشهر، ويقدم على شاشاته أكثر من 200 فيلم سينمائي تشمل أكثر من 60 عرض أول من 64 دولة في برنامج يضع الصحافة وحرية التعبير والنضال والسرد في صميم اهتماماته. هي الموضوعات التي تصف جوهر ما يحمل الوفد الفلسطيني إلى هذا الملتقى. وتشارك مؤسسة الفيلم الفلسطيني في هذه الدورة بحزمة من المشاريع السينمائية قيد الإنجاز ووفد من المبدعين، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الاستمرارية السينمائية وحماية الرواية الفلسطينية وإيصالها إلى المنصات الدولية. وتأتي هذه المشاركة المنظمة بالتعاون مع المهرجان وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني لتوفر للمخرجين والمنتجين الفلسطينيين فرصة حيوية للتواصل المباشر مع صناع القرار ومبرمجي المهرجانات العالمية، وتحويل هذه اللقاءات إلى شراكات إنتاجية ملموسة تفتح آفاق واسعة لعرض وتوزيع أعمالهم على نطاق عالمي.
4: أخبار الصباح.
3: أعلنت نيابة ناطر الواقعة في الضاحية الباريزية على وضع المغني الفرنسي الشهير باتريك برويل رهن الاحتجاز الاحتياطي بتهمة ممارسة أعمال عنف جنسية ضد عدة نساء. ويواجه برويل 4 تحقيقات في فرنسا تتعلق بتهم اغتصاب إضافة إلى تحقيق قضائي في بلجيكا بشأن اعتداء جنسي آخر، كما أعيد فتح ملف شكوى كان قد أغلق سابقا سنة 2015. في خضم ذلك وفي ظل هذه التطورات ألغى باتريك برويل جميع حفلاته المقررة في باريس وكذلك مشاركته في المهرجانات المقررة خلال فصل الصيف في فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
4: أخبار الصباح.
3: بعد غياب امتد لسنوات عن الأعمال الفنية المنتظمة، تعود الفنان الكبير نبيل عبيد إلى دائرة الضوء من جديد، ليس عبر الشاشة هذه المرة بل من خلال بوابة الإذاعة المصرية التي كانت في يوم من الأيام أحد أهم المنصات التي صنعت نجومية أجيال كاملة من الفنانين، وذلك عبر مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان يا بنتي لا تحيريني معاك، في خطوة تعيد واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية إلى مساحة فنية مختلفة تمنح طابع خاص وحنين إلى زمن الدراما الإذاعية الذهبية. ويأتي هذا الظهور الجديد بعد فترة هدوء نسبي في نشاط نبيل عبيد الفني، حيث كان آخر حضور درامي لها عبر مسلسل سكر زيادة اللي تعرض سنة 2020 وجمعها بعدة نجمات الكوميديا في مصر، وشكل في وقتها عودة إلى الشاشة الصغيرة بعد سنوات من التركيز على اختيارات محدودة وظهور متنوع بعد، الأمر اللي يجعل جمهورها يترقب أي عودة جديدة تحمل بصمة مختلفة.
4: أخبار الصباح.
3: طرحت الشركة المنتجة لفيلم شمشون ودليلة البوستير الرسمي للفيلم اللي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي والنجمة المصرية مي عمر، وذلك استعدادا لطرحه في جميع دور العرض السينمائية في موسم الصيف السينمائي. وقد انتهى مؤخرا كل من أحمد العوضي ومي عمر من تصوير المشاهد الخاصة بهم ضمن أحداث الفيلم في إسبانيا والمجر وسط أجواء من التشويق والإثارة ومشاهد الأكشن اللي تم تنفيذها على أعلى مستوى وتقنيات مبهرة كما ذكر فريق العمل. فيلم شمشون ودليلة من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، أحمد عصام السيد، محمود البزاوي، انتصار وخالد الصاوي، محمد ثروة، عصام السقة، هو من تأليف محمود حمدان ومن إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي إخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال الصيف الجاري في جميع دور العرض السينمائية سواء كان داخل مصر أو خارجها. كانت هذه جولتنا مستمعينا مع أخبار الثقافة هذا الصباح، وهذا موعدنا تحديدا مع سيدة الصباح سيدة فيروز.
5: بعدك حبيبي، بعدك حبيبي
6: في حضرة سيدة الصباح.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح النور من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين، هيت نواصلوا لقنا مع نبض الثقافة هذا الصباح.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: البداية بجريدة الشروق لنقرأ في ركنها الثقافي رشا رزق، تحل بتونس وتوجه رسالة للجمهور التونسي، هذا ما نقرأه على صفحات الشروق. حالة النجمة السورية رشا رزق في تونس لإحياء حفلها مع الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي يوم السبت 13 جوان 2026 على ركح مسرح الأوبرا. وفي تصريح إعلامي وجهت رزق رسالة إلى جمهورها في تونس، أعلنت فيه عن برنامج عرضها مع الأوركستر السيمفوني التونسي الذي سيتضمن عددا مخصصا لمحبي أغاني جيل المستقبل.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: من الشروق إلى بوابة تونس، وصابر بن عامر يكتب: الهند تتراجع، صوت هند رجب سيسمع في بوليود. سمحت الهند أخيرا بعرض فيلم صوت هند رجب للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، ومنحته تصريحا للعرض السينمائي من دون أي حذف أو تعديل بعد أشهر من الجدل الذي أثاره قرار حجبه بحجة الخشية من الإضرار بالعلاقات بين الهند والاحتلال. وتراجعت السلطات الهندية عن قرار المنع، وأعلنت الشركة الموزعة للفيلم في الهند أن المجلس المركزي الهندي لتصنيف الأفلام منح الفيلم تصنيف للكبار فقط، ما يتيح عرضه في دور السينما الهندية كاملا ومن دون أي اقتطاعات.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى صباح نيوز الآن، وفي ركنها ثقافة فنون نقرأ في أول حلقة مع أيمن زيدان جمال سليمان في بودكاست أثر، رحلة داخل كواليس التجربة والوجع، هكا نقرأ بقلم وليد عبداللاوي على صفحات الصباح نيوز.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى الصحافة العربية الآن، وتحديدا صحيفة العرب اللي نقرأ فيها: طرابلس تحتضن الدورة الثانية للمهرجان الوطني لفنون ومهارات الطفل، مشاركة واسعة من مختلف المدن وبرامج تستهدف تنمية الإبداع لدى الأجيال الصاعدة.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نختم هذه الجولة بالقدس العربي اللي نقرأ فيها: تحرير الأدبي في زمن الذكاء الاصطناعي، ضرورة ثقافية أم تشويه إبداعي؟ لمولود بن زادي اللي يكتب: الكتابة الأدبية مسار شاق متعدد المراحل، يبدأ بتشكل الفكرة الأولى ويمر ببناء السرد وتطوير الشخصيات وصقل اللغة، وفي كل مرحلة يواجه الكاتب تحديا جديدا عليه مواجهته وحاجزا عليه تجاوزه، ومن هنا يصل الكاتب إلى إشكالية البيان في الكتابة الأدبية والفروقات الثقافية وتأثيراتها السلبية والأدب بين الفن ومتطلبات السوق وتأثيرات الترجمة والتكنولوجيا والتحرير، ضرورة في عالم متغير. أكثر تفاصيل تقرأها على صفحات القدس العربي. هذه كان جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية في الصحف الإلكترونية الوطنية والعربية. ابقوا معنا لقناة يتواصل معكم، ونرجع بعد 7 متاع الصباح مع فقرة إنسان.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان حركة المعارف والمؤسسات الثقافية بالمجال العربي والمتوسطي، وهو تأليف جامعي من إعداد وتنسيق الأستاذ مختار العياشي المختص في تاريخ التعليم. وجمع هذا الكتاب في 459 صفحة أعمال الندوة العلمية الدولية التي تم تنظيمها أيام 28 و30 نوفمبر 2014 بالحمامات في تونس، وقد صدر عن مخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية في المتوسط بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة سنة 2017. وانتظمت الورقات العلمية التي انطوى عليها هذا الكتاب لباحثين من اختصاصات وجنسيات مختلفة باللغتين العربية والفرنسية حول أربعة محاور. اهتم أولها بأشكال المعارف ونقلها عبر الضفة الجنوبية المتوسط، حيث درس الأستاذ التونسي فتحي العابد مسألة انتقال المعرفة في العالم الإغريقي الروماني، بينما تطرقت الباحثة الفرنسية بريجيت فولون في مداخلتها إلى تحويل المعرفة ونقلها بالأندلس خلال فترة الحجابة أواخر عهد الخلافة بقرطبة انطلاقا من كتاب الظهيرة لابن بسام. وقدم الأستاذ نبيل خلدون جريسة دراسة تاريخية حول بنية التعليم في المجتمع العربي الإسلامي في العصر الوسيط. أما الأستاذ مجدي فارح فاهتم بالبحث في موضوع التعليم والمعرفة في مصر قبيل الحملة الفرنسية من سنة 1760 إلى سنة 1790. وفي إطار دراسة إشكالية المعرفة الأنثروبولوجية في الفضاء المغاربي، قدم الباحث الجزائري نور الدين كوسا وفق منظور نقدي قراءة في مسار التشكل ورصدا لراهن الأداء المعرفي. واستعرض الأستاذ مختار العياشي في دراسته التأليفية تاريخ التعليم الحديث والتحويلات البيداغوجية ببلدان المغرب في السياق الاستعماري بين ضفتي المتوسط، في حين ركز الباحث موسى غفيري على إشكالية المدرسة في تونس خلال الفترة الاستعمارية وجدلية الحداثة والتراث المحلي. وفي نفس السياق اهتم الباحث جيلاني محسن بمدارس الفتيات المسلمات والحراك الاجتماعي في الأوساط المحلية من سنة 1908 إلى سنة 1944. وبحث الأستاذ فتحي الطاهري في مصادر المعرفة المدرسية بكتب مادة التاريخ في تونس بعد الاستقلال. وشارك الباحث الإيفواري موسى كوناتي في أعمال الندوة التي جمعها هذا الكتاب بورقة علمية حول تداول المعارف والنماذج بين بلدان المغرب والكوديفوار زمن الاستعمار من سنة 1893 إلى سنة 1960. وتضمن المحور الثاني من الكتاب أربع دراسات حول أعلام التربية وإسهاماتهم العلمية في حركات النقل البيداغوجي، إذ قدمت الباحثة هادية السيود دراسة عن الفكر التربوي ببلاد المغرب من محمد بن صحنون وأبي الحسن القابوسي وصولا إلى ابن خلدون. من جهته اهتم الباحث الجزائري مسعود بريكا بدراسة دور النخب العلمية البجائية نسبة إلى بجاية في إنتاج العلوم ونقل المعارف خلال الفترة الحفصية. وقدمت الأستاذة منجية النفزي سواحي نماذج من بعض العالمات لإبراز علاقة المرأة بالمعرفة في الحضارة العربية الإسلامية، مؤكدة تميز المرأة التونسية في ميدان المعرفة

0: على غرار أسماء بنت أسد بن الفرات الفقيهة المحدثة ومهرية الأغلبية الشاعرة المتألقة والمحسنة أم البنين فاطمة الفهرية مؤسسة جامع القرويين، بينما درست الأستاذة نادية الريحي إسهامات السانسيمونيين الفرنسيين في تحديث التعليم بمصر من سنة 1833 إلى سنة 1848. وفي المحور الثالث من هذا الكتاب وهو المخصص للمؤسسات التعليمية ووظائفها التقليدية، قدم الأستاذ محمد ناصر الصديقي دراسة عن دار العلم بالقاهرة كأحد بيوت الحكمة خلال العصر الفاطمي، مشيرا إلى أهمية المصادر الإسماعيلية، وتطرقت مساهمة الباحث ليدا غزالة إلى المعرفة ومؤسساتها كأدوات إعادة إنتاج التفوق الاجتماعي خلال الفترة الحفصية، ودرس الباحث ذاكر سيلة المنشآت التعليمية الرسمية بالجريدة التونسي خلال الفترة الحديثة بين القرنين 17 و19. أما الباحثة أسماء خلدية فقد درست الوظائف التعليمية لزوايا الجنوب الغربي للبلاد التونسية بين خلوة المعلم ورحلة المتعلم في العصر الحديث. واهتم المحور الرابع والأخير لهذا الكتاب بالمنظومات التربوية الجامعية بعد الاستقلال من حيث الرهانات والتحديات. تقدمت الباحثة الليبية إسمهان ميلو دمعاتي دراسة حول الجامعة الليبية وجدلية التشكل الثقافي خلال العهد الملكي. وقيم الباحث الجزائري طاهر سعود هندسة نظام LMD للعلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعة الجزائرية أو ما وصفه بخلل البدايات ومأزق التطبيق. وكذلك الشأن بالنسبة للباحثة صالحة بوزيد التي ركزت في موضوع متصل على تجربة جامعة بجاية، وبالنظر إلى تعدد مقارباته وتغطيته لمجالات وأزمنة مختلفة وإن كانت مترابطة، يمكن اعتبار هذا الكتاب حركة المعارف والمؤسسات الثقافية بالمجال العربي والمتوسطي مرجعا أكاديميا قيما يؤكد أهمية توثيق أعمال المؤتمرات العلمية ومخابر البحث ونشرها. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: إنسان
2: وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
3: مرحبا بكم مستمعينا وينما كنتوا، 7:16 ونواصلوا هذا اللقاء مع فقرة إنسان. فقرة إنسان اليوم باش نسلطوا فيها الضوء على فنان إنسان، باش نحكيوا على العندليب الأسمر، على الفنان العراقي كاظم الساهر. كاظم الساهر اللي اليوم مش نخصصوله هذه هي الفقرة من إنسان، هو الفنان الشهير على صعيد الوطن العربي والعالم بأغانيه بقصائده. كاظم الساهر اللي يعد من أبرز الأصوات الغنائية العربية المعاصرة وأكثرها تأثيرا وانتشارا. كاظم الساهر اللي تولد في الموصل سنة 1957 ونشأ في بيئة شعبية بسيطة ببغداد قبل ما يشق طريقه بصعوبة نحو النجومية، وكان معتمد على موهبته في التلحين والغناء معا. هو اللي بدأ رحلته الفنية الفعلية في ثمانينات القرن الماضي، غير أن انطلاقته العربية الواسعة تحققت مع أعمال كما عبرت الشط، على مودة، على موجة، كان أنا وليلى وغيرها من الأعمال. ثم دخل مرحلة جديدة من النضج الفني وقت اللي ارتبط اسمه بالشاعر السوري الراحل نزار قباني، فحول العديد من قصائده إلى أعمال غنائية خالدة جعلته يلقب بقيصر الأغنية العربية، من غير ما ننسيه بالطبيعة الفضل اللي كان لتونس، الفضل الكبير في انتشاره على الصعيد العربي. هذا بين قوسين بالطبيعة من باب ذكر حتى لا ننسى. نرجع للإنسان ونرجع لكاظم الساهر اللي خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 4 عقود نجح في الجمع بين الأصالة الموسيقية العربية والتجديد اللحني، وحافظ على مكانته كأحد أهم الفنانين في العالم العربي. ولكن حياة كاظم الساهر الفنية ما كانتش بمعزل عن التحولات اللي شهدها العراق. كاظم الساهر عاش سنوات الحرب العراقية الإيرانية، ثم فترة الحصار الاقتصادي، وصولا إلى سنوات الاضطرابات الأمنية اللي أعقبت سنة 2003، وانعكست هذه التجارب الأكيد على شخصيته وعلى أعماله، وهذا كان صرح به في عديد المقابلات لي. كثيرا ما عبر عن هذا في مقابلاته كما قلت في أغانيه، على حنينه للعراق والألم لما أصاب شعبه من حروب وانقسامات، كما أنه ابتعاده الطويل على بلاده ما كانش انفصال وجداني عنه، بل ظل العراق حاضرا في خطابه الفني والإنساني، وهو ما بدأ جليا وقت اللي عاد عام 2011 للعراق بعد غياب دام أكثر من 14 سنة، مظهر بتأثر شديد وهو يعبر على شوقه للعراق، لوطن ولأهله. الجانب الإنساني في شخصية كاظم الساهر يعد كذلك من أبرز ملامح مسيرته، فقد سخر شهرته للدفاع على قضايا الطفولة والتعليم والسلام، واخترته من أجل ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف كأول سفير للنوايا الحسنة في العراق سنة 2011، قبل ما يتم تعيينه لاحقا سفيرا إقليميا لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وركزت وكان تم التركيز على لفت الانتباه إلى أوضاع الأطفال المضرين من الحروب والنزاعات، وأكد في أكثر من مناسبة أن معاناة الأطفال في المنطقة تمثل قضية إنسانية ما يمكنش تجاهلها، كما شارك في حملات توعوية ومبادرات خيرية ومشاريع فنية ذات رسالة إنسانية تدعو للأمل والتسامح والسلام، وكان استفاد من شعبيته الواسعة لإيصال صوت الفئات الهشة والمهمشة. كاظم الساهر اللي ما اقتصرش البعد الإنساني لدى هذا الفنان على نشاطه المؤسسي مع المنظمات الدولية، بل تجلى أيضا في صورته العامة كسفير للمحبة والرقي. الفنان اللي تعرفوا جمهوره بأغاني الحب، اللي قعد بعيد على الخطابات العدائية والاستقطابات السياسية الحادة، وفضل الدعوة للتعايش والحوار واحترام الإنسان. كما أنه كثير من متابعيه راوا في تجربته شخصية نموذج للإصرار والصعود من ظروف اجتماعية متواضعة إلى العالمية من غير ما يفقد تواضعه أو ارتباطه بجذوره العراقية. لذلك لم يقتصر تأثير كاظم الساهر على المجال الفني فحسب، بل امتد ليشمل المجال الإنساني والثقافي. هو اللي أصبح بالنسبة لملايين العرب رمز للفنان اللي يجمع بين الإبداع الفني والالتزام الأخلاقي والإنساني، ويوظف شهرته لخدمة قضايا تتجاوز حدود الأغنية إلى الدفاع عن الكرامة الإنسانية والأمل في مستقبل أكثر سلاما للأطفال والشعوب المتضررة من الحروب. كاظم الساهر الفنان، كاظم الساهر الإنسان.
0: على بعضك أحسن.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
3: صباح الخير، صباح النور من جديد مستمعينا. 7:30 متاع الصباح، هذا موعدنا مع محطة ثانية مع أحوال الطقس ومع أخبار الصباح. نتمنى أنكم تفاعلتوا كما أنا وسهير على قليلة مع كوكتيل كاظم الساهر اللي رجع بينا لأغانيه اللي هي في الحقيقة صنعت النجاح الكبير للفنان كاظم الساهر. يلا هيت خليني نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم. الطقس اللي يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة تشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال مع تساقط محلي للبرد. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر وتتقوى تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 وبين 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لليوم الأربعاء 10 جوان 2026.
2: أخبار الصباح.
3: تنظر لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها بمدينة بوسن بكوريا الجنوبية من 20 إلى 29 جويلية 2026 في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي. يحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملف جديد للترشح باش يتم عرضها على تصويت الدول الأعضاء 21 في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جويلية الجارية حسب ما ورد ما أوردته منظمة اليونسكو. تسعى قرية سيدي بوسعيد الواقعة بالضاحية الشمالية للعاصمة للحصول على اعتراف مستقل ضمن قائمة التراث العالمي يكون منفصل على موقع قرطاج الأثري المدرج منذ سنة 1979 رغم الارتباط التاريخي بين الموقعين.
2: أخبار الصباح.
3: تنتظم من 11 إلى 28 جوان 2026 فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد ثقافي وفني متجدد يجمع بين الإبداع والفرجة ويؤكد مكانة هذا الفن كرافد أساسي من روافد التنوع الثقافي والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية المعاصرة.
2: أخبار الصباح.
3: في دورة 33 اللي تحمل شعار الحقائق في حركة يفتح مهرجان شيفيلد الدولي للأفلام الوثائقية أبوابه بين 10 و15 من هذا الشهر، ويقدم على شاشاته أكثر من 200 فيلم سينمائي تشمل أكثر من 60 عرض أول من 64 دولة في برنامج يضع الصحافة وحرية التعبير والنضال والسرد في صميم اهتماماته، وهي المواضيع اللي تصف جوهر ما يحمل الوفد الفلسطيني إلى هذا الملتقى. تشارك مؤسسة الفيلم الفلسطيني في هذه الدورة بحزمة من المشاريع السينمائية قيد الإنجاز ووفد من المبدعين، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الاستمرارية السينمائية وحماية الرواية الفلسطينية وإيصالها إلى المنصات الدولية. سيتعرف الجمهور على عدد من الأفلام اللي باش تتقدم خلال هذه التظاهرة، هي أفلام ومشاريع كذلك، منها الأستوديو الإبداعي اللي باش يتم تقديمه، كذلك ألوان صابر المختلفة، الفيلم من إخراج صفاء خطيب، فيلم تقارير من المخيم، القصة التي كسرناها للمخرجتين غاية كرماز وجود طه، وكذلك فيلم فك حزمة غزة للمخرجة ماريا ميسكاريان وإنتاج أليس هيوز. هذه بعض الأفلام اللي باش تكون حاضرة في هذا المهرجان.
2: أخبار الصباح.
3: أعلنت نيابة الضحية الباريزية عن وضع المغني الفرنسي الشهير باتريك بروال رهن الاحتجاز الاحتياطي بتهمة ممارسة أعمال عنف جنسية ضد عدة نساء. ويواجه الفنان باتريك بروال 4 تحقيقات في فرنسا تتعلق بتهم اغتصاب، إضافة إلى تحقيق قضائي في بلجيكا بشأن اعتداء جنسي. هذا وفي ظل هذه التطورات ألغى باتريك بروال جميع حفلاته المقررة في باريس، وكذلك مشاريعه في المهرجانات المقررة خلال الصيف في خلال فصل هذا الصيف في فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
2: أخبار الصباح.
3: الفنانة المصرية الممثلة المصرية نبيلة عبيد تعود بعد غياب سنوات إلى الإذاعة المصرية في مسلسل اجتماعي. بعد غياب امتد لسنوات على الأعمال الفنية، ترجع الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد إلى دائرة الضوء من جديد، مش عبر الشاشة هذه هي المرة، بل من خلال بوابة الإذاعة المصرية اللي كانت في يوم من الأيام أحد أهم المنصات اللي صنعت نجومية أجيال كاملة من الفنانين، وذلك عبر مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان يا بنتي لا تحيريني معك، في خطوة تعيد واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية إلى مساحة فنية مختلفة تحمل طابع خاص وحنين إلى زمن الدراما الإذاعية الذهبية. يجي هذا الظهور الجديد بعد فترة غياب على النشاط الفني، كان آخر ظهور لنبيل عبيد لها عبر مسلسل سكر زيادة اللي تعرض سنة 2020 وجمعها بعدد من نجمات الكوميديا، وقتها كان شكل عودة نسبية إلى الشاشة الصغيرة بعد سنوات من التركيز على اختيارات محدودة وظهور متباعد، الأمر اللي خلى جمهورها أكيد يترقب أي عودة لها. وكانت أعلنت عن مشروعها الإذاعي الجديد اللي باش يتم تقديمه على الإذاعة والإذاعة المصرية قريبا.
2: أخبار الصباح.
3: طرحت الشركة المنتجة لفيلم شمشون والدليلة البوستر الرسمي للفيلم من بطولة أحمد العوضي ومي عمر، وكذا استعدادا لطرحه في جميع دور العرض السينمائية في احتفالات الصيف. هذا وقد انتهى مؤخرا كل من النجمين أحمد العوضي ومي عمر من تصوير مشاهدهم ضمن أحداث الفيلم في إسبانيا والمجر، وسط أجواء من التشويق والإثارة مشاهد الأكشن اللي تم تنفيذها على أعلى مستوى وتقنيات مبهرة تظهر للجمهور، وهذا ما وعد به فريق العمل. فيلم شمشون ودليلة من بطولة أحمد العوضي ومي عمر وأحمد عصام السيد ومحمود البزاوي وانتصار وخالد الصاوي وغيرهم من الأسماء، من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة لهذا الصباح. قدوا معنا لقانا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: استدامة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا، موجت إذاعة تونس الثقافية. يتواصل هذا اللقاء من أغاني الحياة مع استدامة، وسعادة كما العادة أنه تكون حاضرة معنا سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
3: صباح الخير لتونس الكل، خاصة لمستمعي الإذاعة الثقافية.
2: شكرا لك. مش نحكيه على المستجدات وتحديدا المجلس الوزاري المضيق اللي صار حول موضوع منظومة المياه وعلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المنظومة، وتحديدا الزاوية اللي تم تطرق لها واللي احنا مش نحكيه عليها، مسألة الإعلام.
3: نعم، مهم جدا. هو عدة أحداث، خاصة جوان معروف بالاحتفالات وفي نفس الوقت زادة بالعديد من الإشكاليات في علاقة مع القضايا البيئية، من حرائق، من ارتفاع درجات الحرارة، وأهم منظومة هي منظومة المياه.
2: نعم.
3: إذا كنت رئيس الوزراء البارح أكدت على العديد
2: رئيس الحكومة
3: منها. رئيس الحكومة احنا ماني مازلت أنا بكل ثقافة رئيس وزراء ما خرجتش منها. على كل، رئيس الحكومة وقت اللي تأكد على العديد من الإجراءات، وخاصة منها هي مسألة يعني إعلام، مسألة كما قولوا احنا أن نربطها خاصة بالولوج إلى المعلومة بالنسبة للمواطن، المواطن العادي.
2: نعم.
3: راهو ساعات يقول لك إنسان هكا يطيب وإلا تحت الدوش وإلا المهم في حالة معناتها محتاج للماء، وفجأة تاني يقص عليه الماء. احنا منش نحكيه على راني منظومة الزراعات والكل، أنا مواطن عادي، مواطن عادي، وخاصة ثم مناطق بالتحديد دسوسة المنستير والمهدية، أكثر المناطق اللي بالحق تعرف تشهد يعني انقطاع، إلى جانب يعني العديد من الأحياء اللي موجودة في العاصمة. أنا نقول إذا كانت اليوم ثم تكنولوجيا، منظومة تكنولوجية ياسر متطورة لحد اليوم، علاش ما يكونش عنا بالحق معناتها منظومة اللي هي أكل إنذار المبكر، وإلا يعني أنت كسونيد ولا كأي هيكل باش تقص الماء تعرف روحك اللي في الوقت الفلاني راه باش يقص الماء. من المفروض هذيك هي أهم حاجة وحق المواطن يعني في المعلومة، وحقه زادة باش يعرف إش فما وش ما فماش في مجال الماء. راهو احنا في شهر جوان، راهو أقوى ارتفاع درجات الحرارة كان على تلت شهر ماي ومازال شهر جوان، وراهو معناتها المسألة تتعلق خاصة بحياة ناس، تتعلق بأطفال، تتعلق بمجال صحي مهم جدا، خاصة إذا كان تعلقت المسائل بالأرياف. راهو مش لازم نذكر معناتها المنظمة اللي هي تهتم برشا بالمجال، معناتها مجال المياه، رصدت أكثر من 197 انقطاع يعني لي المياه صالحة للشراب، راهو ماناش نحكيه على الري ولا غيره.
2: نعم.
3: احنا مياه صالحة للشراب، وهذه معناتها يأكد اللي كونه منظومة الإعلام لابد تكون هي واجب حتى على الدولة، واجب على المؤسسات. يعني إذا كانت اليوم رئيس الحكومة تعلن معناتها بكل صراحة على العديد يعني من الإجراءات، وأهمها هي الإجراء هذا الإعلام، إلا ما أكيد معناتها وصلت المسائل إلى حدها. هيك علاش ديما نربطوا المسائل خاصة مسألة الماء، نربطوها بمسائل، مسائل حقوقية، مسائل زادة حتى النقص من الضغط الاجتماعي. راو الإنسان معناتها يقولك أنا ليزي الدنيا ما هيش بهي معايا، ويزيد معناتها الروح ما نلقاش حتى باش نجم ننظف ولا باش نجم نقوم بالواجب ولا ثم ناس صدقني أنا مشيت العديد من المناطق يقولك بالشهر وبالشهر هرين راني ما من نجم ما نوصلش ناخذ الماء. ثم ناس يقولك ثم وقت معين، ويزيد الحاجة الأخرى اللي هي أغرب من ذلك، هو يعني نوعية الماء راهو أصفر، حتى واحد باش يغسل بيه حوايج وتحكي لي وحده قالت لي حوايجي البيض راني نمشي نشري زوز بابز ماء صافيه باش نجم نغسل حوايجي البيض علاش خاطر الماء. وراو خاصه منطقه رواد, منطقه رواد راهي على طول شتاء ولا صيف الماء كي يهبط ماء اصفر.
2: هي عديد النقاط اللي جاوا فيها المجلس الوزاري هذا. قلنا المسألة الأولانية المهمة ساعة اليوم قبل كل شيء في التعامل المباشر ساعة قبل ما نحكي وعلى كيفاش نحلوا هالأزمة هذه أزمة شح المياه. المسألة الأولانية هي كيفية التعامل مع المواطن للتنقيص من الضغط, هي مسألة الإعلام شفافية والإعلام. راو باش يقص الماء من 6 ل 7 من 6 لل 10 خذ احتياطك انت تقول وتعمم المعلومة. ولكن في النقطة هذه تحديدا انا حبيت نرجع لبعض المناطق اللي هما متعودين انهم الماء ما يكونش موجود عندهم على كامل اليوم, وليت عندهم ممارسات يومية ليه التعامل مع الأمر هذا. ديما عندهم البدن متاع الماء, ديما عندهم الاحتياط, ديما عندهم وهذه اليوم مسألة مهمة اليوم. حتى ما عادش نحكيو على الأرياف, اليوم نحكيو حتى على المدن, أنه يلزمهم يحطوا المسألة هذه ويأخذوها بعين الاعتبار أنه ديما يكون عندهم احتياطي من الماء للأوقات اللي تقص فيهم الماء وتمتد الفترة اللي قص فيها الماء. حبيت نحكي كذلك على مسألة مهمة تم التطرق لها في ظل عدد من النقاط الكبيرة اللي تم التطرق لها في هالمنظومة هذية, منظومة المياه اللي كما قلت باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أولا السيادة المائية وضمان الأمن القومي والأمن الغذائي في ظل هالتحديات اللي يتعيشها تونس ويعيشها العالم بشكل عام. تم الحديث على تنويع مصادر المياه بصفة أولية عبر تعبئة الموارد المائية غير التقليدية, تنشوفوا شو معناتها الغير التقليدية. كذلك الأمر اللي تم الحديث عليه وهي أيضا مسألة مهمة في الاستراتيجيات للتعامل مع هالأمر هذية هي الاعتماد على تقنيات مبتكرة للتصرف في الموارد المائية. وهنا نوليو نحكيه على التعامل مع البحث العلمي ومع مؤسسات البحث العلمي, نحكيه على تم هذا ما تم مناقشته بالفعل هو إحداث منصة رقمية للمساعدة على اتخاذ القرار في التصرف الحيني في الموارد المائية عبر تجميع البيانات الهيدرولوجية المتعلقة بالأمطار والسيول ومخزون السدود والتحولات والاستغلال فيها النقاط هذه يا سيدة. نعم. رضي الوحيش وكان موضوع أكثر للنساء بل كل شيء نقوله تعدد المصادر.
3: نعم مصادر المياه وخاصة يعني أنواع المياه.
2: نعم.
3: به احنا أكثر حاجة معناتها باتصال مع المواطن بما أنه اليوم نأكدوا على مسألة المواطن هو ديما في الدرجة بتاعنا نقوله ميلوناس وهي المياه يعني المياه المعالجة ولهنا هي راهي صدقوني هي ثروة لكن ديما نقولوا هذه الثروة هي تكيد تكون يعني مهدرة علاش لأنه ديما نرجع للتكنولوجيات المعالجة ونوعية المعالجة اليوم ما ثماش حتى ثقة صفر ثقة
2: ثروة.

0: الفلاحة والسقي وغيره كل، لكن ديما يبقى الخطر واضح وصريح، هي مسألة يعني درجة التصفية هذه، هل هي درجة عالية باش تخليني أنا نطمئن وقت اللي أنت تستعملها، هذه نقطة أولى والمواطن اللي هنا عنده الحق معناتها في المسائل هذه. النقطة الثانية اللي احنا ساعات نقوله في استعمالات مثلا يومية كما نقوله، احنا نجم المياه المعالجة نجم نغسلوا بها السيارات، نجم نسقيوا بها الجازون بتاع البلديات، النجم نسقيوا بها الحدائق العمومية والكل لهنا، معناتها أنت مثلا الحدائق العمومية خاصة اللي تابعة البلديات هي هي هي تستعمل، لكن ديما يبقى درجة الاستغلال هي درجة ضئيلة جدا مقارنة بالحاجة إلى الماء. وحتى اليوم ثم معناتها حل هو بسيط نجم يكون يعاون، خاطر احنا ديما نقول كل مبادرة تثمن مهما كان، يعني اليوم مثلا المحطات متاع غسل السيارات وغيره الكل، كنت تنجم زيدة المحطات هذه متاع غسل السيارات زيدة تربطها بمنظومة، منظومة كونهم ينجموا يستعملوا المياه هذه، لكن لحد الآن أنا ما سمعتش حتى محطة استغلال سيارات، ولو أنه ثم يظهر لي عامين التالية معناتها خرج أمر كونه السيارات ما تتغسلش بالماء معناتها ماسونات وغيره، لكن اليوم وين الأمر هذا ما نجموش، وحتى ولو اصدر الأمر حتى معناتها قليلة اللي يمتثلوا وما ثماش حتى امتثالها، كل يوم تتعدى بحذا معناتها المحطات متاع الغسل هذه حاجة. الحاجة الثالثة اللي هي مهمة ياسر، مهمة بالنسبة للقرارات اللي هي صدت، يعني التكنولوجيا الحديثة واليوم والذكاء الاصطناعي والكل بقى تجارب في معناتها في مجال ضيق جدا، لكن التعميم وين راهو؟ اذا نحكيه قديش خاصه في الشهر هذا الشهر اللي فات وشهر هذا نسبه التبخر نتاع مياه السدود راهو معناتها احنا في مواجهه للتغيرات المناخيه، مواجهه للشح المياه، ومواجهه ايضا لعدم كيما نقولوا احنا اثبات الاختراعات هذوما والمنظومات هذه والتكنولوجيا الحديثه اليوم بقات يا اما في المخابر والا على مستوى ضيق، ما تنجمش تحكي اليوم على هكتارات من مثلا من الأراضي الفلاحية اللي هي اليوم تستعمل في مياه كذا، ولا ديما تبقى المسألة مهمة جدا، ليس نحكي على تقصير احنا قد ما نحكي على مسألة يعني إرادة سياسية في اتخاذ قرارات حاسمة في المجال هذا.
1: نعم، خلينا نعود نذكروا سيدة راضية الوحيشي اللي اليوم حبينا نواكب المستجدات اللي حاصلة، واللي أهمها اليوم نحكيه على المجلس الوزاري اللي أشرفت عليه السيدة رئيسة الحكومة، والمجلس الوزاري هذا كان حول منظومة المياه وحوكمة قطاع المياه اللي اليوم هي من الأولويات الوطنية. قلنا مسألة المياه اليوم الماء اللي هو حق دستوري لكل المواطنين على قدم المساواة، كيفاش كيفية التصرف في هذه الثروة المائية بما يضمن الوقت الحالي وبما يضمن كذلك ما ننساوش مسؤوليتنا نحو الأجيال القادمة، وهذا مهم جدا، مش اليوم نصرفه كما احنا نحبه فهمتني وغدويكا نخليه الأجيال الجاية نخليهم معناتها يعيشوا في أزمات كبيرة. المسألة اللي حبيت نرجع لها وانتي كنت تتحدث عليها سيدة راضية الوحيشي هي مسألة اليوم الرقمنة، اليوم التعامل يعني لا اليوم معناش وين باش نجموا نهربوا منه، ما عادش اليوم يلزم يتم ارساء المنظومات هذه، منصة رقمية المساعدة على اتخاذ القرار في التصرف الحيني في الموارد المائية، ومنصة رقمية للتراخيص الخاصة بالملك العمومي للمياه. اليوم مثل هالمنصات هذه قديش تنجم تقدم بينا في مسألة الحوكمة في استغلال المياه؟
0: نعم، هي أهم حاجة في المسألة هي أولا إيش باش نربحو وش يلزمنا نعمل، باش نربحو برشا وقت باش نربحوا برشا وقت ونربحوا زاده كيما نقولوا احنا اكل جي.

0: الجانب المهم في الاستغلال العقلاني لهذا المورد مورد المياه. إذا كان ترتبط أساسا بمسألة الحوكمة، رأي أهم حاجة في الحوكمة هي حقي في المعلومة.
1: نعم.
0: أهم حاجة في الحوكمة هي التصرف المستدام. أنا نربط المسألة الحوكمة بالرقمنة. الرقمنة راهي أهم اليوم مجال اللي هو يخلينا نوصل للحوكمة اليوم، لأنه
1: نستسمحك. النقطة الأولى قلنا هي مسألة الإعلام بينك وبين المواطن، شفافية المعلومة في حينها.
0: نعم.
1: هذا يخفف برشا من التوتر، ولكن كما يجيونا ديما يعني رسائل حول المسألة هذه، يقول لك صحيح احنا الإعلام والضوء موجه الكل نحو استغلال المواطنين للمياه، وقت اللي هو يمثل نسبة بسيطة
0: وفعلا هذا هو اللي باش نوصلوا له
1: من الاستغلال العام.
0: وفعلا وهذا هو اللي باش نوصلوا له، لانه اكثر السياسات موجهه للمواطن وكينه على كاهله هو مساله التصرف معناتها في الـ في الـ في الـ في المياه. في حين هو تصرف مندمج، هو لابد من عمل بمقاربه التصرف المندمج في هذا الثروه المائيه. لانه المواطن راهو هو الحلقه البسيطه، الحلقه كما نقولوا احنا التي هي عليها الكاهل، لكن راك ثم برشا قطاعات اللي هي مطالبة زادة باش تكون في منظومة الاستهلاك الرشيد للمياه. الاستهلاك الرشيد، وخاصة أنا ديما ونعاود نرجع، أنت عندك حلول تعتبرها حلول مستدامة، خاصة في الحلول هذه سواء كانت التكنولوجيا الذكية ولا غيره. حاول باش تكون تمشي أنت في المنظومة هذيك. كيف ما قلنا راك اليوم في وقت ما عادش تنجم تبعد على المسائل التكنولوجية. اليوم راهو حتى بالذكاء الاصطناعي يعطيك كل منطقة قاعدة تستهلك وش يلزمها تعمل وش يلزمها وين توصل. والمواطن ديما هو على كاهله، لكن المواطن أبسط حاجة هو المواطن شنو ماك أنت باش ترشد استهلاكه. يا سيدي ثم حاجات، ثم مواطنين ما نعرفش أنا كيما اللي بيسين.
1: نعم.
0: تنجم أنت قداش من بيسين، قداش من 1000 بيسين في تونس وقاعدة تتطور وقاعدة، شكون يعطي فيها في التراخيص هذه مثلا؟ شكون يعطي؟ هذا وقتها تولي، وقت اللي تولي منظومه رقميه، انت تولي تعرف روحك انت قداش عندك من بير غير شرعي، وقداش عندك في المنطقه هذيك. معش انا مشيت لقبلي قبلي 90,000 بير ما غير ترخيص، معناتها باش تفهم انت مشيت لبعض المناطق في الواحات خويت بينهم بالبعض.
1: الارقام
0: ما زادت لوالله. مصدرها المرصد، ومصدرها زادة الحكومه السابقه اعلنت عليها وتعرف هذايا. تمشي انت على عين المكان تلقى زوز خويت، هذا عنده واحه وهذا عنده واحه، بال يستعمل الطاقه المتجدده، هذا يحفر وهذا يحفر.
1: واضح جدا. بكل سرعة باش نرجع على مسألة زادة تم التطرق لها خلال هذا المجلس الوزاري، هو التجربة النموذجية على بحيرة كامش بولاية نابل اللي تشمل الاستمطار والألواح الفلتة ضوئية العائمة.
0: أي.
1: اليوم هل هذه التجربة النموذجية اليوم اليوم مثلها التجارب نجموا نعموهم، ولا هي مسألة إمكانيات فقط؟
0: فعلا ديما نرجعوا للإمكانيات. هو هاني قلت لك العديد من التجارب تمشي للمخابر وغيره، تجارب ياسر مزيانة، خاصة مسألة الاستمطار وغيره.
1: يعني مش التقنية اللي تنقص اليوم، ولكن
0: موجود كل شيء موجود، لكن الدعم لكن معناتها الاستثمار مهم جدا. الاستثمار اليوم خلي أرضية الاستثمار باش ينجم على الأقل المستثمرين يجي يستثمر لك في المجال هذا والمجال الاخر. وشبيبة تبارك الله عليها في كل بلاصة قادرة باش تعمل حاجات مزيانة، لكن ديما الاستثمار وديما المال وقوام الأعمال.
1: ما فماش استثمار أعتقد ينجم يكون خير من الاستثمار في الحياة.
0: في الحياة
1: الماء هي الحياة. شكرا لك سيدة. حتى على نطاق المال موجود،
0: لأنه
1: اليوم ناس الكل تلوج على الماء، اللي باش يدخل المجال هذا مش فخرش خاص.
0: احنا ما يلزمش يكون تفكيرنا ضايق، احنا رانا في المجال نتاع تفكير نقدي. التفكير النقدي يقول لك انا باش نصرف هذايا اش مش يجيب لي، واذا انا ما عملت حتى شيء شنو باش نخسر.
1: نعم.
0: راهو هذا هو المعروف سواء كان في كل المجالات، خاصه في المجال الصحه ومجال الماء والكل، قل لي أنا إذا ما قدمتش شنو النجم ما يصير لي، وإذا قدمت حتى ولو خطوة شنو النجم نلقى.
1: واضح جدا، شكرا لك سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. حديثنا اليوم كان على هامش ما جاء في المجلس الوزاري المضيق يوم أمس اللي أشرفت عليه السيدة رئيسة الحكومة حول المياه، حول منظومة المياه بشكل عام. شكرا لحضورك معنا اليوم، ولو انه فما برشا حديث القرش الابيض اللي تحكي عليه والناس خايفة اليوم البحور.
0: انا ديما انا نجم نقول لك ان شاء الله في النهار الجمعة. نعم. الاهم حاجة هو كونك راهو في ارتفاع درجة الحرارة هاو شي يصير.
1: نعم.
0: هو الواضح معنا ده في المساء.
1: شكرا لك سيدة راضية الوحيشي. نواصلوا لقنا معكم مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد شوية باش نمشيو لبنزرت باش نحكيو على مهرجان ألوان البحيرة. ابقوا معنا.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: همزة وغمزة.
3: نواصل اللقاء معكم مستمعين مع همزة وغمزة، واليوم هكا بدلنا شوية في توقيت الأركان لأن السيدة رضي الحشي مرتبطة بالتزامات. همزة وغمزة اليوم شنا حكيوا فيها على الفنان محمد جبالي، ويتواصل الجدل مع قرطاج، مهرجان قرطاج، وقت اللي يصطدم الفنان بحائط المؤسسة. محمد الجبالي الفنان الملحن الممثل التونسي اللي تولد عام 67، اللي بدأ مسيرته الفنية عبر برنامج اكتشاف المواهب نجوم الغد اللي كانت ترعاها التلفزة التونسية، واللي تأهل للأدوار النهائية على خشبة مسرح قرطاج العريق وهو وقتها في سن صغيرة. مكنته هالتجربة هذه من الالتحاق بالفرقة الموسيقية التونسية بقيادة الموسيقار محمد القرفي، وكان شارك معها في عروض زخارف عربية، العروض الشهيرة اللي قدموا أعمال علي رياحي، روائع عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهم. في رصيده عدد 7 ألبومات أصدرها بين مطلع التسعينات وسنة 2005، إلى جانب جوائز أولى في مهرجان الأغنية العربية، مشاركات في مهرجانات عربية، مصر، المغرب، الجزائر، ليبيا، وصولا إلى بابل العام 1997، هذا بالإضافة إلى حفله على ركح مهرجان قرطاج العام 2001. جبالي اللي ما اكتفاش بالطرب بل سعى إلى تحديث أغانيه وقدم أغنية تونسية معاصرة تلبي المتطلبات الإيقاعية الشبابية، كما خاض تجارب كذلك في التمثيل، وقدم مشاريع موسيقية جريئة في إطار موسيقى العالم، واعتلى كبرى المسارح العربية وتقاسم خشباتها مع الكبار. لعله من أبرز هذه التجارب اللي كانت له جمعته بيا العملاق الراحل وديع الصافي على خشبة مسرح قرطاج. محمد جبالي هذا الفنان اللي تسبق مسيرة حافلة يلقى روحه مجددا في مواجهة متكررة مع جدار مؤسسي صلب. محمد جبالي اللي اعتلى ركح قرطاج إلى جانب الراحل وديع الصافي، وتشارك مع كارول سماحة في إحياء إحدى سهراته، سبق ورفض وتم رفض ملفه للمشاركة في مهرجان قرطاج في أكثر من دورة، وهو ما كشف عنه الفنان بنفسه وعبر على استيائه العلني. محمد جبالي اللي أبدى صراحة سخطه من هذا الرفض المتكرر، وتسائل على مبرر إقصائه من مهرجان بلاده في حين لا يزال يمتلك العمر والصوت والإنتاج. تتجدد هالإشكالية هذية مع دورة 60 المزمع إقامتها هذه السنة 2026، وين أعلن محمد جبالي مقاطعته لوزارة الشؤون الثقافية إثر رفض ملف ترشحه مرة أخرى، وهذا اللي يدخل ومن خلاله ندخله في حلقة جديدة في مسلسل توتر طويل بين الفنانين التوانسة والمؤسسة وزارة الشؤون الثقافية. هي تخلينا نسمع إكستري صغير من الفيديو اللي كان سجله اللي كان نشره الفنان محمد جبالي.
4: باش نتكلم لأنه وصلت المرحلة اللي أنا تقلقت وفيها كذلك عدم احترام الشخصي والمسيرتي، واللي كما يعرفوا برشا ناس 2026 والحمد لله نعمل 40 طن كارير مش بالسهل. الموضوع مهرجان قرطاج مرة أخرى، والبعض يعرفوا شنو اللي صار في السنوات الأخيرة اللي صارت. مهرجان قرطاج أنا طلعت غنيت عليه يعني في برنامج نجوم الغد تقريبا عمري 17-18 سنة، وغنيت فيه عديد المرات مع فرق، مجموعات، أصوات فنية، لكن الحفلات الخاصة بمحمد جبالي نذكر كانت أول حفلة 2000 كان ضيفة شرف نجاة عطية، وكانت حفلة ثانية 2006 وكان ضيفة شرف السيدة سوليف، 2008 عرض مختلف كان فيه نص وتمثيل نص محسن بن فيسا وأخرج محمد دمق وديكور وضيوف، ومن بعد 2014 آخر مشاركة لي سهرة قسمتها أنا والفنانة كارول سماح. طبعا نرجع للسهرية دي، به من 2014 محمد جبالي ما غناش في حفلة خاصة بي على مسرح قرطاج، طبعا قريب يعني خلينا نقول 12 سنة 2014-2026 12 سنة. به العوام اللي فاتوا قدمت كما تعرفوا ملف للإدارة اللي سبقت ومن بقى جاوبوا، وتعرفوا اخت تكلمت أنا تكلمت لأنه تكررت الحكاية عامين ورا بعضها. السنة الفارتة حكيت مع السيد الوزيرة الفنانة أمينة صرارفي، قلت لها تعرف سيد الوزيرة اللي صار، وراني من 2014 ما غنيتش على مسرح قرطاج، فبودي نشارك في المهرجان هذا السنة الفارتة. قالت لي إن شاء الله. ما صار شيء. قلت محمد يلا لعل في أخير أصبر عام آخر، ما زال عام آخر ولما لا تحتفل بأربعين سنة مسيرة فنية على مسرح قرطاج. 2026 حضرت ملف فيه كونسبت فيه فكرة، وأنه باش نغني 40 غناية بتبيع مش كاملين، خطروا ساعتين ما تكفيش للعرض باش تقدم 40 غناية، فما كونسبت دي ميدلي صغار دي كوكتيل، وفما الأغاني اللي باش يكونوا كاملين مع تنفيذ موسيقي وتوزيع وفرقة كبيرة. قدمت ملف مع ويباغ وعاود كلمت السيد الوزيرة، قلت له السيد الوزيرة سناء أنا نعمل 40 كارير بودي وأتمنى نحب نحتفل من حقي أنا فنان تونسي ومسيرتي يظهر لي يعرفوها الناس، شرفنا تونس في عديد المحافل وجواز في تونس وخارج تونس، فكانت تعني لي برشا تعني لي برشا برشا برشا، وإنه نحتفل مسيرة 40 سنة ومش بالسهل. وكي نحكي أنا معك سيدة الوزيرة قبل ما تكون سيدة الوزيرة يعني أنت موسيقية وفنانة وتعرف مش بالسهل باش فنان يقاوم 40 سنة.
3: هذا جزء من الفيديو اللي كان نشره فنان محمد جبالي بعد ما وصلوا الرفض على الترشح اللي كان قدمه باش يقدم حفلة على ركح مهرجان قرطاج، واللي كما يقول هو حب أنه يكون احتفال بأربعين سنة من المشوار الفني، ولكن يقول أنه رغم أنه قدم مشروع وقدم تصور إلى غير ذلك إلا أنه قوبل بالرفض. هل المسألة هذه بالنسبة لمحمد جبالي هو جدل عام أصبح اليوم، وكشف على حالة من التوتر والانتظار والريبة تسود صفوف الفنانين التوانسة كل ما تعلق الأمر بمهرجان قرطاج الدولي والمشاركة فيه، وأن الغموض هو المسيطر على مسار تقديم الملفات الفنية وقبولها، في حين آثر بعضهم الإحجام كليا على تقديم المشاركات للمهرجان وانتظارا لتغيير المعادلة. اليوم فما برشا فنانين توانسة يقول لك ليه ما عادش لا اسمي ولا مسيرتي اليوم تسمح اني باش نقدم ملف للمشاركه، انا معروف واسمي معروف وتاريخي معروف، اذا كان الاداره نتاع مهرجان قرطاج تحب تعيط لي وما يقدموش مشاريع، في حين انه فما فنانين اخرين باقي واصلوا في تقديم المشاريع نتاعهم ولكن فما شكون اللي يتلقى منهم الرفض. هل العلاقه هذه علاقه مهرجان قرطاج والا اداره مهرجان قرطاج بالفنان التونسي عبر مختلف دوراته كانت في الاغلب متوتره، فما مد وجزر ما توقفش بيناتهم، وحتى كان يحضر الفنان يكون حاضر الفنان التونسي فهي مشاركات اعتبرت غالبا لا تمثل الفنان التونسي واللي من المفروض انه يحظى بأولوية. تتصل الأشكالية هذه بقلق أوسع أعربت عليه كذلك نقابة الموسيقيين توينسا إزاء توجهات برمجة المهرجانات الوطنية الكبرى اللي تتداخل فيها الجهات الممولة مع توجهات تلقي بظلالها على القرارات الفنية بما في ذلك إقصاء أذواق فنية وأسماء بعينها والتركيز على العروض التجارية الأكثر استقطاباً للجمهور على حساب الفنانين أصحاب المشاريع الموسيقية الجديدة. تجلى هالظاهرة هذه في الغياب شبه الكلي لعدد من الأصوات التونسية الكبيرة في برامج المهرجانات في دورات متتالية في مقابل حضور طاغي لعروض أخرى، سواء كان نفس العروض وإلا نفس الأسماء التونسية اللي تلقاها في برشة مهرجانات تتكرر، وإلا أسماء عربية من سواء كان من لبنان ولا من مصر ولا من غيرها. ملف محمد جبالي ماهوش مجرد خلاف فردي مع جهة رسمية مع وزارة الشؤون الثقافية، بل نموذج لأزمة هيكلية أعمق تتعلق بالعدالة في توزيع الفرص الثقافية، وبسؤال جوهري حول دور مهرجان قرطاج الدولي في دعم الفنان التونسي ورعايته، أم في الانزياح نحو منطق السوق والربح. وهنا يقول لك إذا كان أنت تحب تغيب الفنان التونسي، هل أولا علاش، وثاني حاجة هل عندك البديل، لأنه رينا في عدد من الدورات السابقة أسماء ما كانتش في قيمة مهرجان قرطاج وركح وخشبة مسرح مهرجان قرطاج، لماذا لا تعطى هذه الفرصة للفنان التونسي؟ مش محمد جبالي فقط، ولكن عديد الأسماء التونسية اللي عندها انتشارها وعندها الحب الخاص اللي تلقاه من الجمهور التونسي اللي يحب الأغنية التونسية ويحب الفنان التونسي، لما لا يكون حاضر وحاضر بامتياز في المهرجانات الكبرى في تونس. هذا جدل كبير باش يتواصل، بدا مع محمد الجبالي، ولكن مازلنا باش نسمعوا برشا حاجات اخرى على برمجة المهرجانات الصيفية. لا اقعدوا معنا لقنا متواصل معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: تواصلق انا معكم في اغاني الحياة مباشرة باش نمشي والبنزرت وتحديدا مع الثقافة 24.
1: الثقافة 24.
0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، يتواصل هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع أغاني الحياة ومع الثقافة 24. اليوم تهزنا البنزرت للحديث على مهرجان ألوان البحيرة. سعداء جدا أنه يحضر معنا اليوم الأستاذ رضا الغربي كهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بنية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت. صباح الخير، صباح النور أستاذ رضا.
2: صباح الورد وتحية ليك حنان ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا ليك. معاك حبينا ناخذ أكثر تفاصيل حول مهرجان ألوان البحيرة اللي ينطلق غدا.
2: صحيح حنان، كما قلت غدا باش نعيش ميلاد أول دورة تجريبية تأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة. المهرجان الثقافي البيئي اللي اختار انه يكون مهرجان نوعي ملتزم بالقضايا البيئية وبقضايا الانتقال الايكولوجي من خلال التوعية والتحسيس ونشر ثقافة المسؤولية البيئية. المهرجان هذا هو وليد مبادرة تشاركية بين المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت وبرنامج إيكوباك لوزارة البيئة. الزوز أطراف اختاروا أنهم يبعثوا تظاهرة ثقافية بيئية متخصصة في التوعية والتحسيس في كل ما يهم بحيرة بنزرت، هذا التراث الطبيعي الهام اللي تعيش تحديات بيئية كبيرة. المهرجان هذا اختار ثلاثة وجهات في دورته التجريبية الأولى اللي هي منزل عبد الرحمن ثم بنزرت المدينة الميناء القديم والوجهة الثالثة هي جرزونة وتحديدا منطقة القناة.
0: نعم، لماذا تحديدا هذه المناطق؟
2: هذه المناطق في صلة مباشرة تقريبا ببحيرة بنزرت. نقولوا احنا الميناء القديم، نقولوا البحر يرتبط ببحيرة بنزرت عبر ثغر بنزرت او ذلك اللسان الممتد من البحر الى البحيرة، نقولوا هكا، نقولوا القنال. القنال هذا يربط المزوقة اللي هي محليا تسمية الخاصة ببحيرة منزل عبد الرحمن. ثلاثة مناطق هذوما في علاقة مباشرة، وفي ثلاثة مناطق هذوما يهمهم واقع بحيرة بنزرت اللي تعيش تحديات بيئية كبيرة. هذاك علاش برنامج إيكو باكت شغله شغل هو حماية محيط بحيرة بنزرت من التلوث، لكن اختار البرنامج أنه تكون الثقافة سند لي من خلال التوعية والتحسيس ومن خلال فعاليات تنشيطية يشارك فيها الأطفال الشباب الفنانين بصفة عامة باش يقدموا رسائل بيئية مبسطة عبر الثقافة وعبر الفنون.
0: نعم، اخذيت شعار وإلا ركائز بيئة فن حياة.
2: بالضبط، الدورة التجريبية الأولى اختارت شعار بحيرة بنزرت بيئة فن وحياة. نقولوا بيئة نعرفوا مشاغلنا البيئية وقضايانا البيئية المربوطة بالتلوث الصناعي وخاصة مشكلة البلاستيك والتلوث الحضري أيضا. بيئة فن حياة، قلنا الفن هو نصير العمل البيئي، دونك العمل الثقافي مع العمل البيئي تتضافر الجهود وتتقاطع من أجل التوعية والتحسيس ومن أجل خلق وعي جديد بهالأولويات البيئية في بلادنا. حياة لأنه على ضفاف بحيرة بنزرت حياة متنوعة، مدن على ضفافها بحارة.
0: نعم،
2: في من خلال بحيرة بنزرت.
0: نعم، وكان تعود لنا الجملة الأخيرة لأنه ما سمعناهاش أستاذ رضا.
2: قلت الحياة لأنه الحياة متنوعة على ضفاف بحيرة بنزرت، نقول الحياة كل الكائنات الحية في الوسط البيئي المائي وأيضا الحياة السكان البحارة الصيادين الناس اللي تعيش من البحر ومن البحيرة ومن ثروات هذا الوسط الطبيعي الهام.
0: واضح، على امتداد 3 أيام ممكن تلخصنا الفعاليات اللي باش تكون حاضرة
2: في 3 أيام من 11 ل 13 جوان باش نعيشوا على إيقاع تقريبا 29 نشاط بين المعارض والعروض والورشات ومسرح الشارع في 7 فضاءات بين 3 وجهات. هذوما تقريبا 35 فنان ومنشط ومؤثر باش يشاركوا في مختلف الورشات والمعارض والأنشطة البيئية. نشاطنا يبدأ غدا إن شاء الله بدأ من 11 صباحا بمنتدى فكري عنوانه بحيرة بنزرت الماضي الواقع والأفاق، وبش يسلط الضوء على الخط الساحلي بنزرت ونظام البيئي والمخاطر الطبيعية اللي اتهدوا. ثم في الفترة المسائية ابتداء من الساعة الثالثة تقريبا معارض متنوعة، منها معرض رياس المزوقة اللي سلط الضوء على الصيادين حملة التراث أصحاب التجربة في التعامل مع البحيرة، وهما تقريبا المستكشفين الأوائل لمخاطرها ولتحدياتها. حبينا نثمنوا جهودهم ونتذكروا البحارة القدامى وطرق صيدهم وأسماء قواربهم إلى آخره في مقاربة ثقافية بيئية. ثم معرض فنون البحيرة اللي هو نتاج المسابقة الوطنية الفن في خدمة بحيرة بنزرت، ومعرض نوعي من إبداعات الفنان أحمد برجب وهو متخصص في التدوير الفني الإبداعي. ثم هذا في مستوى المؤسسة الثقافية دار ثقافة ابن رشد. ثم ننتقل إلى قلب مدينة منزل عبد الرحمن إلى المدينة العتيقة في المساء، باش تكون فعالية تنشيطية أخرى تجمع بين الأدب والموسيقى والفن التشكيلي من خلال التعبير الحي. وفي ذلك المكان سيتم افتتاح رسميا فعالية الدورة الأولى. ثم تتواصل الأنشطة أخت حياة بالنسبة لليوم الثاني بالميناء القديم ببنزرت، وسيتركز النشاط على ورشات ثقافية فنية إبداعية بيئية تكون قريبة من المواطنين، من حركة الزوار، من الناس في الميناء القديم لنشر رسائل بيئية وتوعوية. ثم يكون الاختتام في قناة الجرزونة تقريبا أمام كلية العلوم، فعاليات عنوانها ليلة أضواء البحيرة، وهذا العنوان الثالث تقريبا لأنه العنوان الثاني هو الهبة إلى البحيرة وتتزامن مع اليوم الثاني لأنه حبينا هبة فنية إبداعية لنشر رسائل بيئية. واليوم الأول كما أشرت كان عنوانه لقاء البحيرة، لقاء البحيرة، الهبة إلى البحيرة وليلة أضواء البحيرة هي اللي باش تختتم فعالية الدورة هذه. باش يكون فما مقاربة فنية إبداعية رقمية، إسقاط ضوئي، عروض فيديو تحسيسي، مع عرض مميز لفرقة أجراس بعنوان أبجدية حب. وأجراس لهنا باش توجه رسائل فنية من خلال الكلمة والموسيقى لرواد الحفل الاختتام ولجمهور المهرجان ولكل متابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باش توجه لهم رسائل محبة، رسائل توعية، رسائل التزام بالقضايا البيئية وبحماية أساسا بحيرة بنزرت.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل بخصوص مهرجان ألوان البحيرة اللي ينطلق غدا 11 جوان ويتواصل إلى حدود 13 جوان 2026. أكثر تفاصيل أكيد نجموا يلقوها على صفحة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمزرت، هكا؟
2: أي على صفحة المندوبية وعلى صفحة برنامج إيكوباكت ووزارة البيئة وكل متابعينا من وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية اللي مشكورين على متابعتهم وعلى قربهم لنا وعلى تغطيتهم للحدث في إبان. ألف تحية لكم إذاعتنا الثقافية الغالية وكل منشطينا وكل إعلاميين اللي آمنوا بالتظاهرات الثقافية النوعية.
0: شكرا لك، هذا أكيد واجبنا. شكرا للأستاذ رضا الغربي كهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، وحديثنا اليوم كان حول الدورة التأسيسية الأولى لمهرجان ألوان البحيرة. قدوا معنا مستمعينا، استضافتنا مازالت متواصلة بعد هذا النغم.

0: نواصل إذا اللقاء مع ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح
0: من جديد مستمعينا، يتواصل هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا مع استضافتنا، وسعداء جدا أنه يكون حاضر معنا اليوم في هذا اللقاء دكتور هادي بن جعفر، الأستاذ الجامعي الأكاديمي في المجال الموسيقي، واللي اليوم معاه باش نحكيه على المؤتمر العلمي رجال حول البارون، وعلى تحديدا حول المداخلة العلمية اللي كان قدمها. صباح الخير، صباح النور دكتور هادي.
2: صباح الخير مدام حنان، حييك ونحيي كل سادة المستمعين مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا ليك، شكرا لحضورك معنا رغم التزاماتك اليوم، إلا أنك أصريت أنك تكون موجود معنا اليوم، شكرا مرة أخرى. معاك حبينا اليوم، هي إذاعة تونس الثقافية كانت واكبت المؤتمر العلمي اللي وقع تنظيمه من طرف مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهرة تحت عنوان رجال حول البارون. كنا واكبنا هذا المؤتمر، ولكن حبينا معاك ناخذ فكرة أكثر ونسلط الضوء على الزاوية اللي كنت اخترت أنه تتمحور حولها مداخلتك العلمية، واللي كانت تحت عنوان رحلة خميس الترنين بين قصر البارون والراشيدية.
2: أي هو المؤتمر العلمي الدولي هذايا كان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ومن تنظيم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، يعني احتضنت النجمة الزهرة يومي 5 و6 جوان 2026 انعقاد هذا المؤتمر. هو الحقيقة مؤتمر شاركوا فيه عديد الشخصيات سواء من تونس أو من خارج تونس، وكان لي الشرف أني شاركت فيه أنا من بين المشاركين معناه.
0: نعم.
2: العنوان متاع المداخلة متاعي كانت رحلة خميس ترنين الفنية بين قصر البارون والراشيدية، والحقيقة شخصية خميس ترنين كانت شخصية فاعلة في الحقل الفني الثقافي.
0: كان هو من بين الرجال اللي كانوا حول البارون.
2: أي بطبيعة الحال.
0: نعم.
2: هو كان أثرى الزاد المعرفي سواء في الجانب النظري أو التطبيقي، وخدم برشا فيها المؤسستين ذوما، لهما مؤسسات إلى الآن يخدموا إلى الآن مازالوا موجودين. وكان البارون دير لونجي تعرف على شيخ ميس ترنين وضموا للقصر البارون، وانطلقت الرحلة الفنية متاع خميس ترنين من تقريبا نقولوا احنا المجال الاحترافي الحقيقي لخميس ترنين كان من البارون دير لونجي. هذا هو البداية متاع الرحلة متاعه الفنية. طبعا يعني خميس ترنين كانت مساهمته فيها مستويين، جانب نظري وجانب تطبيقي. في قصر البارون كانت المساهمة متاعه نظرية وتطبيقية، بحيث أنه كان هو تابع الجوق اللي أسسه البارون دير لونجي تحت رئاسة الشيخ محمد غانم، والشيخ محمد غانم خلف رئاسة الجوقة على أحمد الوافي، لأنه هي هو الفرقة تأسست سنة 1919 وشيخ أحمد الوافي توفي سنة 1921، فخلفه شيخ محمد غانم. وكان المساهمة الحقيقة بتاع خميس ترنين مش فقط في الجوقة، وإنما كان معناها وثق عدة أشياء وراجع عدة أشياء، معناها مثل توثيقه للتراث الموسيقي التونسي ضمن مدونات مخطوطة، كيف راجع وحقق مدونات موسيقية كانت من إنجاز أنطونان لافاج اللي هي عملها أنطونان لافاش سنة 1915، لكن وقع تحقيقها من قبل شيخ ميس عام 1938. كيف ثم مدونات راجعها وراجع الكتابة متاعها اللي هي تعود للشيخ أحمد الوافي، هي تضم 26 وثيقة بين مقامات مشرقية وطبوع تونسية. يعني تقريبا هذا الكل خدموا في قصر البارون دير لونجي، إلى جانب طبعا المشاركات نتاعو، مشاركة المؤتمر القاهرة ثم تأسيس الجمعية الرشيدية. يعني كان عنده مجال واسع وشاسع في خدمة الموسيقى في تونس.
0: نعم، أنا نحب نسألك زوز أسئلة. سأقبل كل شيء، لماذا اخترت تحديدا من بين الرجال اللي كانوا حول البارون اخترت خميس الترنين؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني هو هذه المقاربة بين قصر البارون وبين الراشدية.
2: أي هو الحقيقة سؤالاتك جميلة جدا وفي بلاصتها. الشيخ خميس ترنان اخترته لعدة اعتبارات. أولا هو من أكبر الموسيقيين اللي توجدوا في تاريخ الموسيقى التونسية، ثم أنه الشيخ خميس ترنان كانت عنده مساهمة في الجمعية الراشدية والقصر البارون، وهو طنجي. أنا بعد السؤال الثاني تقولي شنو هو العلاقة بين قصر البارون والراشدية، لأنه ثم شكون يقول الراشدية هي امتداد لقصر البارون، ثم اللي ينفي هذا، وهذا عليك ايش قلت لك سؤالك مهم ومهم جدا. ثم أنه خميس ترنان ما كانش فقط يعني ساهم في الجانب النظري، هو كان فنان مبدع ساهم في الجانب النظري والتطبيقي. هالأشياء هذه كلها خلتني نختار خميس ترنان ونخدم عليه. بالنسبة للقصر البارون والراشدية، هي الراشدية نتاج لمخبر البحوث متاع البارون دير لونجي، بمعنى أنه احنا نعرفوا انه المؤتمر الموسيقى العربيه المنعقد في القاهره عام 1932 اللي هو هذا يبدو كان محل خلاف بيننا وبين اخواننا المصريين، وما يقولوا احنا جبنا فكره المؤتمر عن طريق محمود الحفني، ومحمود الحفني هذا هو اول دكتور في العلوم الموسيقيه في العالم العربي. واحنا عندنا وثائق ارشيفيه تثبت أنه المؤتمر ذي انبثق كفكرة، انبثق منا أحنا، يعني من المنوبي السلوسي هو اللي جاب الفكرة وقالها للبارون دير لونجي، والبارون دير لونجي كلم الملك أحمد فؤاد الأول وكان
0: واقترح تأسيس هذا المؤتمر.
2: اقترح تأسيس هذا المؤتمر، والمؤتمر طبعا انعقد عام 1932 في مارس تحديدا. لهنا بعد مسار المؤتمر الموسيقى بالقاهرة، عاد الوفد التونسي من القاهرة وأقيمت حفلة في كازينو البلدي بالبلفيدير، حفلة لعودة الوفد. لهنا صار خلاف كبير بين الحاضرين من المثقفين في تونس، صار خلاف كبير. قالوا هل المالوف هذا، وما طرحوا سؤال هل المالوف موسيقى تونسية وإلا مهيش موسيقى تونسية، لأنه احنا نعرفوا كيف نقولوا المالوف، ما نقولوش تونسي، نقولوا الموسيقى الأندلسية المغاربية. يعني عودة الأندلسيين إلى شمال أفريقيا هو اللي جاب لنا المالوف هذا. فثم ناس قالوا المالوف ما هوش متاعنا وإحنا تبنيناه، وثم ناس قالوا المالوف متاعنا مادام تبنيناه معناها ولا متاعنا. لهنا الناس اللي موجودين غاديكا من المثقفين والموسيقيين قالوا ولينا نخافوا احنا على المالوف هذايا، مادام ولينا نحكيو شكون متاعنا ومش متاعنا، ولا ثم خوف على الموسيقى التونسية. فجات الفكرة من غاديكا، جات الفكرة باش انهم يعملوا نادي للحفاظ على الموسيقى التونسية. واحنا نعرفوا أن الرشيدية ما كانش اسمها الرشيدية، هي في البداية كانت جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، وهي بناء على ما تم في الحفلة هذه اللي أنا كنت نحكي عليها. إذن الرشيدية هي نتاج للبارون دير لونجي اللي قام به، ونتاج للمؤتمر الموسيقى المنعقد بالقاهرة. طبعا ثم فرق بين القصر البارون والراشدية، لأنه ما همش فرد منحة موسيقي، ولكن هو الراشدية هي امتداد أو نتيجة عفوا لقصر البارون.
0: واضح جدا، شكرا لك. هذه الحقيقة فكرة صغيرة على هالمداخلة العلمية هذية مع جملة المداخلات اللي ضمنها المؤتمر العلمي الدولي رجال حول البارون. هل ترى اليوم فما توثيق لكل ما جاء في هذا المؤتمر دكتور هادي بن جعفر؟
2: أي ثم توثيق، وبالعكس ثم حتى أكثر من التوثيق، ثم مجلة علمية محكمة أصدرتها مركز أصدرها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهرة تعنى بالبارون دي لونجي وكل ما صدر مش حتى فقط في المؤتمر وإنما كل ما يتعلق بقصر البارون دي لونجي. يعني حتى هو المؤتمر ذي ما تحدثش فقط على الجانب الموسيقي، هو خذي عدة جوانب، يعني خذا حتى الجانب المعماري، خذا جوانب أخرى يعني ماهيش حتى عندها علاقة بالموسيقى، لأنه احنا نعرفوا أنه قصر النجمة الزهرة هو ماهوش فقط في الجانب الموسيقي، هو حتى البارون دي لونجي أصلا في في في أولو ماهوش موسيقار، هو في الأصل هو رسام، يعني وتعلم درس الرسم في كلية جوليان بباريس، وقام بعدة معارض في باريس في العشرينات، وكان عنده يعني آخر معرض قدمه سنة 1928.
0: نعم.
2: وإحنا حتى كيف ندخل القصر النجمة الزهرة يفكرنا بقصر الحمراء اللي في غرناطة اللي في إسبانيا، يعني هي وزيد حتى البارون دي لونجي ما كانتش عنده علاقات فقط في الناحية الموسيقية، هو اللي جابلنا شارنيكول، هو اللي جابلنا باستور، يعني وغيره من الأطباء، جابلنا برشا حاجات، يعني المسألة هنا ليست مقتصرة على الموسيقى وإنما تشمل كل الجوانب الثقافية والعلمية.
0: واضح جدا، شكرا لك، شكرا على هالمشاركة الثرية دكتور هادي بن جعفر. كان الحديث الأستاذ الجامعي اللي معاه كان الحديث حول المداخلة العلمية اللي كانت لك ضمن المؤتمر العلمي الدولي رجال حول البارون اللي نظمه مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهرة، واللي كان تحت عنوان الرحلة الفنية لخميس ترنين بين قصر البارون و الرشيدية. شكرا لك مرة أخرى ويومك سعيد. شكرا
2: يومكم
0: لك،
2: يومكم أسعد وربي فضلك ويعطيكم ما تتمنى وإن شاء الله.
0: شكرا لك. هكا احنا نكون وصلنا لختم هذا اللقاء من أغاني الحياة، شكرا لكل الفريق اللي كان معايا اليوم، سهير زيان، كوثر حجري، عبد اللطيف حاج علي، حنان الفرجيني كانت معاكم من أمام الميكروفون. إن شاء الله نهاركم زين، إلى اللقاء.
3: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل خلال الخمسينيات الاقتراب من ولادة الدولة التونسية الجديدة التي كانت تسعى إلى بناء مؤسساتها وإلى تحديد ملامح صورتها، وفي هذا السياق لم يكن الفن خارج هذا المشروع بل كان جزءا منه، جزءا من محاولة أوسع لا تتعلق فقط بالإنتاج الفني بل بإعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان وفضائه وصورته عن نفسه، ومن هنا تبدأ ملامح مشروع ثقافي واضح، مشروع لا يكتفي بدعم الفنان بل يسعى إلى إدماج الفن في الحياة اليومية. نلمس ذلك في السياسات التي ستظهر تدريجيا، إدماج الفن داخل المعمار من خلال تخصيص نسبة من ميزانية البناء للأعمال الفنية فيما سيعرف لاحقا بقانون 1%، كما نلمسه في توجه الدولة إلى اقتناء الأعمال الفنية عبر لجان مختصة لبناء رصيد وطني يصبح ذاكرة بصرية للبلاد، وفي نفس الوقت يظهر اهتمام خاص بالتكوين من خلال تطوير مدرسة الفنون الجميلة بتونس وإعادة التفكير في دورها لتصبح فضاء للبحث ولربط الفن بالمجتمع، كما تم إرسال عدد من الفنانين التونسيين إلى باريس حيث سيحتكون بتجارب جديدة ويعودون برؤى مختلفة. كل هذه العناصر كانت تلتقي داخل مشروع واحد، مشروع يسعى إلى بناء ثقافة وطنية حديثة تنفتح على العالم، لكنها تبحث في الآن نفسه عن خصوصيتها، وهنا تأخذ التونسة معناها الحقيقي، فهي ليست مجرد صورة جاهزة ولا استعادة لمظاهر تراثية، بل مسار يتشكل ويتطور ويعاد بناؤه. نبدأ إصدار أحكامنا من الوثائق ومن الوقائع ومن الأمثلة، نقرأ نصوصا، نقترب من أعمال ونتتبع سياقات، ثم نحاول أن نربط بينها. فالقانون لا يظهر فجأة، بل يسبقه عمل، والمؤسسة لا تنشأ من فراغ، بل تتكون داخل مسار. ومن هذا المنظور لا تختفي التفاصيل، بل تتغير وظيفتها، فهي لا تعود مجرد معطيات، بل تصبح عناصر داخل بناء أوسع. ولهذا نحن لا ننطلق من فكرة جاهزة، بل نحاول أن نستنتج، نجمع الوثائق والأحداث لنفهم، لا لنثبت مسبقا، نتركها تكشف لنا كيف تشكل هذا المسار. وهكذا لا نكون بصدد سرد تاريخ الفن في تونس فقط، بل نحاول أن نعيد بناءه من داخله. انطلاقا من هذه الحلقة، سنقترب تباعا من مكونات هذا المشروع، من إدماج الفن في المعمار إلى اقتناء الأعمال، إلى تحول التكوين وظهور جيل جديد من الفنانين، لنفهم كيف تشكلت هذه الرؤية وكيف أثرت في مسارات الفن في تونس. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
3: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

1865، واكتشفت عائلته موهبته المبكرا، فأوكلوا مهمة تعليمه لأستاذ بيانو الذي لقنه مبادئ العزف الأولى وعرفه على أعمال باخ وموزار وشوبان. في سن 11 تنبأ له المؤلف الموسيقي ريمسكي كورساكوف أن ستكون له مكانة عظيمة في الموسيقى، ويعتبر بحق المعلم الذي ترك عليه تأثير كبير. فقد لاحظ كورساكوف أن غلازونوف يعزف على البيانو بطريقة تفوق التقنيات التي حصل عليها، لذلك عندما التحق غلازونوف لديه في الكونسرفاتوار لم يضطر أن يعيد معه المبادئ الموسيقية الأولى. يأتي عام 1882 ويرتقي بالموسيقار بالاكرييف الذي ساعده على تقديم سمفونيته الأولى التي استقبلت بترحاب كبير، وبعدها بعام انضم إلى كونسرفاتوار سان بيترسبورغ كطالب، وأثناء دراساته تعلم على الثري المعروف بلابييف المحب للموسيقى، والذي قدم له منحة للذهاب إلى أوروبا للاطلاع على أساليب التأليف الحديثة. فغادر روسيا عام 1884 وتوقف في فيمار، والتقى فرانس ليست وتلقى منه نصائح وعرض عليه سمفونيته الأولى فأعجب بها. نستمع إلى الحركة الأولى من السمفونية الأولى لغلازونوف، أداء الأوركستر سمفوني لوزارة الثقافة بالاتحاد السوفيتي تحت قيادة جينادي.

لما وصل غلازونوف إلى باريس قدم سمفونيته الثانية هناك ولاقت إعجاب الجمهور الباريسي بعد نجاح الأولى التي عرضها ليست. ولدى عودته إلى موتيني في سان بطرسبور كان يحمل معه نجاحا غير متوقع لأعماله الأولى، لذلك لم يجد صعوبة في أن يجد مكانا بين معاصريه الكبار تشايكوفسكي وبلاكرياف وبرودين. نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للحركة الثانية من السمفونية الثانية لغلازونوف.

انتخب في عام 1899 أستاذا في كونسرفاتوار سان بيترسبورغ، ولكنه استقال بعد 6 سنوات احتجاجا على إقالة أستاذه ريمسكي كورساكوف، ولم يعد إليه إلا بعد تنحي بعض الأساتذة الذي اعترض على وجودهم، واستلم إدارة المعهد حتى عام 1927 بعد أن درس لديه العديد من التلاميذ الذين أصبحوا في المستقبل مؤلفي الجيل الأول في روسيا مثل شوستاكوفيتش، إلا أن علاقته ساءت مع الدولة والحزب بعد عام 1925، فاضطر لمغادرة الاتحاد السوفيتي نهائيا عام 1928 واستقر في باريس، وقام بعدة جولات في أوروبا والولايات المتحدة، قدم فيه أعماله حتى توفي في العاصمة الفرنسية عام 1936.

كنا في الاستماع لرابسودي أوريونتال دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كونسيرتو الكمان لجلازونوف كتبه عام 1904 للعازف الماهر ليوبيك أوير الذي أصبح زميله بعد ذلك في كونسرفاتوار سان بيترسبورغ. هذه المقطوعة رومانسية على غرار مندلسون أو تشايكوفسكي، لكنه يضم مادة لحنية الكمان تتصل أكثر مع خلفيتها الأوركسترالية. في هذا الكونسيرتو يوجد قسمين، وهناك قسم الكادونس الذي يستعرض فيه العازف مهاراته. إذن القسمين، القسم الأول يسوده لحن غنائي مع لمحة من الحزن السلافي، الثاني ينذر به جزءا يسمى موتيف يشبه صوت النفير في الترومبيت، حيث يطوره العازف المنفرد في استعراض رائع للمهارة الفنية. هذا العمل لجلازونوف رسخ مكانته كعمل خارج روسيا، أقل شيء لمناصرة تلميذ أوير اللامع ياشا هايفيتس. نستمع إلى هذا الكونسيرتو في عازف منفرد لهيلاري هان بمرافقة الأوركستر السيمفوني لراديو كولونيا الألماني بقيادة سيمون بشيكوف.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: المشهد الثقافي: إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا وموعدنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي. اليوم الأربعاء 10 جوان 2026، كالعادة حتى حدود منتصف النهار نتواصلوا معكم. تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم معنا وين ما يوصلكم صوتنا، على موجات لفام، على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. أيضا ديما نذكركم أنه تنجموا تسمعوا وتلقوا كل التسجيلات الخاصة بمختلف الاستضافات في مختلف البرامج على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية وبقية المحامل الأخرى. أيضا تابعونا فيها، تابعوا كل برامجنا وكذلك كل الأخبار والمواعيد الثقافية في تونس وخارج تونس. أيضا مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء، كالعادة يتواصل معكم حتى حدود منتصف النهار. في موعدنا معكم اليوم في الجزء الأول من لقائنا سنحتفي بإصدار جديد، الإصدار يحتفي بتجربة الكاتبة فاطمة بن محمود، التجربة الروائية لفاطمة بن محمود من خلال كتاب اهتم خاصة برواية الملائكة لا تطير. باش نحكيه على هذا العمل، هذا العمل النقدي التوثيقي الذي تناول هذه الرواية من خلال جملة من المقالات والدراسات التي كتبت حول هذا العمل الروائي المميز. سنحتفي مع ضيفتنا بهذا الإصدار، كما قلت اللي هو بنفسه يعني هذا الإصدار احتفى بتجربتها الأدبية في هذا العمل الروائي. وطبعا هناك بالإضافة إلى هذا الإصدار كان فما سبقوه إصدارات أخرى أيضا تناولت بالدرس كتابات فاطمة بن محمود. نحكيه على هذا العمل شوي آخر معها في لقائنا المباشر معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعدنا من المشهد الثقافي، كما قلت لي الاحتفاء بهذا الإصدار في هذا الجزء الأول من موعدنا معكم. ثم في الجزء الثاني من لقائنا، قبلها حبيت فقط نذكر بعنوان الإصدار: الرواية التونسية وأفاق القراءة والتأويل، رواية الملائكة لا تطير لفاطمة بن محمود أنموذجا. كما قلت هو كتاب جماعي من أعداد وتقديم الباحث لمجد برمضان، هذا في الجزء الأول من لقائنا. ثم في الجزء الثاني موعدنا معكم اليوم باش نحكيه عن الكتابة المسرحية بأي صورة، ربما بأي تصور، بأي طريقة، بأي منهج يكون العمل، يكون تكون كتابة النص في العمل المسرحي. ونتحدث ربما عن خصوصية هذه الكتابة مقارنة ببقية الأجناس الأدبية الأخرى، وهل يمكن أن يكون هناك تفاعل أو تجاذب بين زوز بين بقية الكتابات الأدبية والكتابة المسرحية، لأنه هناك أيضا لقاءات وندوات تحدثت عن الكتابة الروائية والكتابة المسرحية، هل يلتقيان أم هل هما مختلفان؟ ربما سنغوص في أكثر تفاصيل في علاقة بهذا الموضوع في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم مع ضيفنا الأستاذ الجامعي والكاتب المسرحي. أيضا مش يكون حاضر بحذانا إن شاء الله في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي عبد الحليم المسعودي. طبعا تابعونا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء من المشهد الثقافي، لأمنه لكم كوثر حجري، سهير زين ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء، بكرة نهار جديد.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. نذكركم ديما تسمعونا على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn وكذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. في هذا اللقاء في الجزء الأول الذي سنحتفي فيه كما قلت منذ البداية بإصدار جديد تناول تجربة ضيف الروائية من خلال عمل روائي كان عنده تموقع في الساحة الأدبية في تونس. عندما نتحدث عن رواية الملائكة لا تطير لفاطمة بن محمود نتحدث عن كتاب الرواية التونسية وأفاق القراءة والتأويد. رواية الملائكة لا تطير لفاطمة بن محمود نموذجا هو كتاب جماعي من أعداد وتقديم الباحث لمجد بن رمضان. نتحدث عن هذا العمل، عن هذا الاحتفاء، وهو ليس الاحتفاء الأول بتجربة ضيفتنا، هذا نحكي عليه بأكثر تفاصيل في لقائنا معها. سعيدة جدا بحضورها معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفتنا الكاتبة الروائية فاطمة بن محمود. صباح النور.
2: صباح الورد.
1: مرحبا.
2: صباح السعادة، صباح البهاء، وصباح الطاقة الإيجابية.
1: مرحبا.
2: نشكرك برشا سيدتي على النادية الحمراني على هذه الاستضافة. ديما يشرفني برشا إني نكون في إذاعة تونس الثقافية المساند الرسمي لكل المبدعين، ومن خلالها نحب نحيي كل المستمعين الكرام في كل مكان من الأرض.
1: يعيشك، مرحبا بك. احنا زاد نكونوا دائما سعداء وين ما تكون حاضرة بحذانا حقيقة للحديث عن أعمالك الأدبية، وإلا أيضا على حضورك في الساحة الثقافية الأدبية في تونس من خلال طبعا المشاركة في التظاهرات الأدبية واللقاءات، وأيضا من خلال ربما آخر لقاء لنا معك كان في الحديث على إشرافك على الورشة، ورشة الكتابة في
2: صحيح.
1: بيت الرواية التي توجت بإصدار هذه الورشة. كانت تجربة متميزة.
2: كانت تجربة ممتازة جدا. ونشكر بيت الرواية بإشراف سيد البيت الكاتب
1: يونس السلطاني.
2: الصديق يونس السلطاني الذي مكنني من شرف تلك التجربة الرائعة التي اشتغلت فيها مع مجموعة على مجموعة سميتها مجموعة الشغف على تقنيات الرواية تنظيرا وتطبيقا. وخرجت بكتاب أنا ذيك في طبيعتي أني كنت أدخل أي تجربة حتى شخصية أني نحولها إلى منجز أدبي. دونك في تجربتي على الإشراف على في الإشراف على ورشة الرواية في بيت الرواية توجتها بكتاب من 300 صفحة عنوانه الرواية فخ للنجاة، وتحدثت فيه عن التجربة ذيك وقدمت فيه حصيلة ما تعلمته وما علمته في الورشة. ما تعلمته أنا من قراءتي ومن ممارستي للرواية، وما علمته لمجموعة الشغف. وكان كتاب معناتها قسمته ثلاثة أجزاء، جزء فيه نقوله أحنا جانب مفاهيمي، وجزء الثاني جانب تطبيقي إلى حد ما، معناها كلمة المفاهيم هذيك نزلوها في منجز روائي معروف ومشهور، خدمنا على مجموعة من الروائيين المهمين في الوطن العربي وفي العالم. والجانب القسم الثالث هو خصصناها للتمارين، وانا اعتقد انها كانت من اجمل تجاربي الشخصية والادبية، خاصة اني خرجت بها بكتاب يضاف لي كتاب اول خاص بي اللي هو عنوانه الرواية فخ للنجاة، وكتاب ثاني مشترك فيه مجموعة المساهمات بتاع الورشة، كل واحد قدم الفصل اللي راه مناسب باش يمثلوا في الكتاب هذا.
1: نعم. هذه تجربة من بين التجارب في مسيرتك الأدبية، وأنا طبعا بالإضافة إلى هذا الإصدار طبعا سبقوه مجموعة كبيرة من الإصدارات بإمضاء فاطمة بن محمود بين الشعر والرواية والقصص القصيرة جدا، وكذلك النقد الأدبي وأدب اليوميات زاد من خلال صديقتي قاتلة، بالإضافة إلى أعمال أخرى كما رغبة أخرى لا تعنيني، ما لم يقوله القصيد، امرأة في زمن الثورة، الوردة التي لا أسميها، أحلام تمد أصابعها، لا توقظ الليل، من ثقب الباب، الغابة في البيت، في حدائق القص المغربي اللي هو نقدي أدبي، ما لا تقدر عليه الريح، الملائكة لا تطير، هي باش تكون موضوع حديثنا بعد شوية، صديقتي قاتلة كما ذكرتها، زمن الغبار، بالحبر الفاتمي، أرض بلا سماء، الرواية فخ للنجاة، وغيرها من الأعمال بإمضاء فاطمة بن محمود. جميل التنوع فاطمة في التجربة هكا،
2: جميل خطر التنوع هذا يعبر عن شخصيتي أنا.
1: نعم.
2: أنا لا يمكن أن معناتها نتحصر في زاوية واحدة نكتفي منها ننظر للعالم. الحياة رحبة.
1: نعم.
2: وأنا نعتقد أني شخصية متعددة وشخصية مكثفة.
1: نعم.
2: شخصية نحمل في داخلي برشا طيات، برشا دلالات، برشا أبعاد، وذيك علاش هذا يعبر على شخصيتي أنا.
1: نعم.
2: ويمكن هذه جاي من ترسبات الطفولة، خاطر أنا البنية الوحيدة عند العائلة.
1: أيه؟
2: عند أمي وبابا، معناها عندنا بنية وليد، أنا البنية الوحيدة. أمي كانت تحس شوية عليها البنية هذه، فكانت تراني برشا بنات، كانت أيه؟ عايت ناديلي بعدة أسماء، فأنا ذهنيا كأني استبطنت كمجموعة أدوار المختلفة.
1: أيه؟
2: وربما التوأك في الكتابة لقيت فرصة أني ننفس عن شخصيات متعدة في داخل فاطمة بن محمود.
1: نعم.
2: شخصية شاعرة.
1: أيه؟
2: وذيك ليش عندي معناتها تجربة شعرية محترمة إلى حد ما، تجربة السيري ده.
1: نعم.
2: تجربة القاصة.
1: أيه؟
2: اللي عندها مجموعة. نعم. من الكتب في القصة القصيرة جدا.
1: مهم.
2: يعني الهواجس متاعي ككاتبة نلقى.
1: نعم.
2: فيها متنفس أني نعبر فيها. مهم. عن مجموعة من الذوات.
1: نعم.
2: في ذات واحدة.
1: نعم.
2: طبعا الشخصيات المتعدة في داخلي.
1: أيه؟
2: تحتكم إلى خيط ناظم واحد.
1: نعم.
2: اللي هو أنا كما أنا، كما أقدم نفسي وكما تقدمني الكتابة.
1: نعم. وكما تقدم أيضا فاطمة بن محمود كتابات أخرى، لأنه عندك تجربة أيضا في الكتابات النقدية.
2: صحيح.
1: لأعمال أخرى وإلا لأسماء أخرى، التعامل هنا يختلف بين أنك تكتبين عن الآخر وأن يكتب عنك الآخر.
2: طبعا طبعا هي تجربة مزيانة برشا هنا. أن أكتب أنا عن الآخر.
1: نعم.
2: هو ربما بحكم طبيعتي كأستاذ فلسفة. قريت الفلسفة وقريت الفلسفة.
1: نعم.
2: والفلسفة من بين الحاجات اللي نعتقد أنها أضفت كثير على شخصيتي، معناها أثرت فيها بشكل إيجابي برشا. من الأشياء اللي غنمتها من علاقتي بالفلسفة هو.
1: نعم.
2: الحس النقدي.
1: أيه.
2: الحس النقدي في الحياة وأيضا في الكتابة.
1: في الكتابة.
2: كي.
1: نعم.
2: نبدأ نقرأ نص تلقاني ديما نتبع بالقلم الرصاص شنية نقاط القوة، شنية نقاط نقاط أو الهنات اللي.
1: نعم.
2: ممكنة في الكتاب. ومن وأنا كي نكتب على الآخرين، أنا طريقتي باش نحتفي فيها بكتابات أصدقائي التوانسة ولا العرب.
1: نعم.
2: طريقة لتمجيد.
1: أيه.
2: انتصارهم للإبداع وانحيازهم للكتابة في حد ذاتها كمشروع.
1: نعم.
2: إنساني.
1: نعم.
2: وأيضاً هي أنا نتعلم زادا كيف نكتب على الآخرين. نتعلم زادا، نلتقط.
1: جميل.
2: نقاط القوة اللي فيهم.
1: أيه.
2: ونلتقط جوانب الجمال اللي ينتصروا.
1: نعم.
2: لها، وأيضا نتعلم أني نتفادى الأخطاء أو الهنات اللي نجموا يقعوا فيها.
1: نعم.
2: فذيك علاش أنا راني استفدت برشا من قراءتي النقدية، ونعتقد أنه النقد الأدبي من بين مصادر التغذية عندي. أنا ثم حاجتي نتعلم منهم بالكذا أني.
1: نعم.
2: نقرأ الرواية وأني نكتب النقد ولا نقرأ النقد الأدبي ونتفرج.
1: نعم.
2: في السينما.
1: معناتها
2: ثلاثة حاجات هذوما نعتقد أنهم عناصر التغذية بالنسبة لي برشا. فإنه زاد في المقابل كما أنا منفرح شخص اللي نكتب عليه. أنا زاد ساعاتي تكون كبيرة برشا وقت اللي شخص يكتب عليه.
1: نعم.
2: وخاصة وقت اللي يخدم على نصك بجدية وبعمق.
1: أيه.
2: وبالأخص أنك. نعم. لم تلتقي به.
1: نعم.
2: أنا الكتاب هذا اللي إحنا مش حدثوا عليه.
1: أيه.
2: وحتى في مسيرتي.
1: نعم.
2: ناس كتبوا عليه وانتصروا لي وأنا لم ألتقي بهم إطلاقا.
1: نعم.
2: يعني
1: انتصروا لي فاطمة بن محمود الكاتبة المبدعة، ماني مش
2: بالضبط على مش أنا
1: شخصية ولا
2: وصلت لهم الرواية. هم تحصلوا على الرواية بطريقة أو بأخرى، كل واحد كيفاش طريق.
1: نعم.
2: وإنهم كتبوا علي وكتبوا علي برشا جمال وبرشا عمق وبرشا.
1: نعم.
2: محبة. وهذه فرصة أنا باش نشكر.
1: ايه.
2: أولا كل شخص منحني من وقته وقرالي. ونشكر ونحيي. كل شخص منح من وقته أقرالي
1: وكتب
2: علي.
1: نعم.
2: نشكرهم برشا برشا ونقولهم راني ممتنة لحضورهم لحضوركم، ممتنة لملاحظاتكم، ممتنة لاستنتاجاتكم ولتعليقاتكم. وإن شاء الله ما نخيب حد من القراء السابقين وأيضا من القراء المنتظرين والمتوقعين إن شاء الله.
1: جميل إن شاء الله. نقطة أخرى قبل ما نمشي للكتابات حول تجربة فاطمة بن محمود، وأنت ذكرتي بأنك أستاذة فلسفة، هل لهذا الاختصاص كان ربما كان له تأثير في شخصيتك، ولكن كان له تأثير أيضا في كتاباتك؟ كان حاضر يعني دائما التفكير أكيد. الفلسفي في
2: أكيد أكيد نعم. بالعكس هو الفلسفة والشعر نعم. خاطر أنا من الأول بدأت شاعرة
1: نعم.
2: الزوز مع بعضهم يعملوا برشة توازن في نظرتك للحياة، مكش باش تكون نظرة تأملية جافة كما تقترحها الفلسفة ومكش باش تكون نظرة مخملية حالمة كما يقترحها الشعر. فالفلسفة تعمل توازن بين هذا وذاك. هذا في طبيعتي أنا، هذا في شخصيتي أنا، وأنا اللي يعرفوني عن قرب يعرفوا اللي أنا حازمة في مسائل عديدة وإني أيضا لينة في مسائل عديدة. معناها هذا حلو برش وإنه تتأثر شخصيتي بالجانبين هذا ينعكس حتما في كتاباتي أكيد. معناها وأنا كما قلت لك ممتنة للفلسفة اللي هي المعلم الكبير اللي هي بعد أمي علمتني برشا برشا برشا.
1: نعم جميل. قبل ما نحكيه على هذا الكتاب الجديد صدر مؤخرا، الرواية التونسية وأفاق القراءة والتأويل، رواية الملائكة لا تطير لفاطمة بن محمود نموذجاً، نحكي شوية على تجارب سابقة هذا الكتاب أو كتاب يعني إصدارات سابقة هذا الكتاب، واهتمت بتجربة فاطمة بن محمود لأنه هذا مش الإصدار الأول اللي تناول أعمالك بالدرس. سبقها فاطمة بن محمود الشجرة التي تمشي للدكتورة مريم جبر، ثم الخطاب الروائي عند فاطمة بن محمود، الجرأة والرؤية والمتخيل، هكا ولا قراءة في ثلاثية هي هذه ليوسف شعبان
2: يونس
1: عفوا يونس شعبان الفنادي
2: الليبي.
1: ثم أيضا مسالك الإبداع ومقاصد التأليف في الخطاب الروائي المعاصر، الملائكة لا تطير لفاطمة بن محمود أنموذجا لمجد بن رمضان. يعني هذا الاهتمام بكتاباتك، وانت بكري قلت يعني تحية شكر وتقدير لكل من منحني وقت وجهد ليذيء تجربة فاطمة بن محمود أو جزء من المنجز الأدبي لفاطمة بن محمود، سواء كقارئا وإلا كناقدا، أن يحظى كاتب بهذا الاهتمام بكتاباته ظهر لي تجربة ما هيش متوفرة عن الكثير من الكتاب.
2: صحيح. بالنسبة لي أنا الحقيقة فرحانة برشا، رغم اللي نحس بنوع من معناتها كيف نقوله حسيله، معناتها لم أعتقد أني لم أحظى بالاهتمام النقدي كما أعتقد كما أستحق. يعني أستحق بصدق خاطر تجربتي متنوعة وطويلة وممتدة وإلى غير ذلك، لكن عموما نقدم فرحانة باللي أنجز، ونقدم فخورة بكل شخص كتب عليا ونشكرهم برشا، ونقدم نشكرهم برشا. الكتاب الأول هو الحقيقة كان الكتاب الأول هو كان بإمضاء لمجد بن رمضان، عنوانه مسالك الإبلاغ ومقاصد التأليف في الخطاب الروائي المعاصر.
1: الإبلاغ
2: العنوان هذا ثم الطرفة صارت في الكتاب هذا إذا كانت تحب. سي لمجد بن رمضان هو باحث تونسي يدرس دكتوراه في جامعة ليون في باريس في فرنسا عفوا، وقريبا يناقش رسالة الدكتوراه إن شاء الله
1: بالتوفيق لي إن شاء الله.
2: إن شاء الله. الكتاب هذا هو في البداية كان مقالة، باش يكتب مقالة على الملائكة لا تطير. بعد المقالة حس أنها لا تكتفي ولات دراسة، من الدراسة حس أنها لا تعبر عن كل ما يريد أن يقوله. فانتهى إلى كتاب. الكتاب أنا فرحانة به برشا، خرج عن دار الكتاب مع صديقنا الناشر سي حبيب الزغبي. خرج في 197 صفحة من الحجم المتوسط، واشتغل فيه على جوانب عديدة من رواية الملائكة لا تطير. الكتاب الثاني كان بإمضاء الدكتورة مريم جبر، عنوانه فاطمة بن محمود الشجرة التي تمشي. والكتاب هذا أيضا يضم مجموعة من المقالات والدراسات المهمة، وهذا خصوصية هذا الكتاب الكتاب أنه جاء كتعبير عن مسابقة وجاء تتويج لمسابقة عربية. الدورة الأولى كانت تحمل اسمي اسم فاطمة بن محمود. المسابقة هذه كانت معناتها تصدر من من من لندن، لكن المسؤول عليها هو الرئيس المؤسس للمجلة، هو كاتب وإعلامي ليبي. دونك الكتاب هذا لازد فرحانة به برشا من إمضاء الدكتورة والأديبة الأردنية مريم جبر. الكتاب الثاني عنوانه الخطاب الروائي عند فاطمة بن محمود، الجرأة والرؤية والمتخيل. هذا من طرف الناقد الليبي صديقي أخويا يونس شعبان الفنادي، اللي خدم فيه على الثلاثية الروائية متاعي اللي هي امرأة في زمن الثورة، الملائكة لا تطير، وزمن الغبار. علاش اختر الثلاثية هذه؟ خاطر ثم خيط ناظم بيناتهم، ثم هيجس واحد، ثم بؤرة واحدة تقريبا، معناها موضوع يتنيق تناوله من زوايا مختلفة أو بأبعاد مختلفة. وحدك وانا بدي نعتقد الحقيقة إن هي ثلاثية، لأنها تتنزل في إطار محاكمة أدبية إبداعية للإسلام السياسي بما هو معناتها مشروع فكري سياسي إلى غير ذلك. ففي الكتاب هذا أنا نعتقد أنها تتنزل ضمن ثلاثية. ونشكر برشا سي يونس شعبان الفنادي لأنه اشتغل بعمق وبجدية كبيرة على الكتاب هذا اللي اصدر عن دار نشر الأدب الوجيز في 152 صفحة. وآخر كتاب اللي احنا باش نحتفي به اليوم
1: عنوانه
2: الرواية التونسية وآفاق القراءة والتأويل، رواية الملائكة لا تطير لفاطمة بن محمود أنموذجا. الكتاب هذا إعداد وتقديم الباحث لمجد بن رمضان، وهذا الكتاب الثاني اللي يهتم الأول خاص به هو عمله هو وحده.
1: هذا مجموعة من المقالات والدراسات اللي اشتغلت على الرواية، واللي هما مش من تونس فقط، من عديد من البلدان، نقاد من مصر، من الأردن، من
2: 418 صفحة، من المغرب، من مصر، من الجزائر، من الأردن، من ليبيا، ومنعش من العراق يظهر لي. دونك هو مجموعة رو احنا انتقيت انا معاني دخلت معاه انتقينا افضل ما كتب، لان هناك مقالات بسيطة ومعتها باحترامي مقولة مقالات عامة وسريعة بتاع كتابة صحفية بتاع حاجة
1: ما فيش
2: تحليل من غير تحليل عميق ودقيق. اذكم ما نزلناهم
1: قبل ما نمشيوا لهذا الكتاب الاخير، ربما الملاحظ لهنا هو الاهتمام الأكبر برواية الملائكة لا تطير. ما وراء هذا الاهتمام لهذه الرواية بالذات، ربما لعمق القضايا المطروحة، للجرأة أيضا في الطرح في رواية الملائكة لا تطير، ربما هذا اللي خلى يكون عندها هذا الاهتمام الكبير من قبل النقاد، ويكون يعني أكثر من عمل تناول بالدرس رواية الملائكة لا تطير.
2: في الحقيقة أنا ممتنة برشا للرواية اللي قبلها اللي هي امرأة في زمن الثورة. اللي أنا كتبتها وفيها نفس روائي ظاهر وفيها اشتغال يعني إلى حد ما. وذيك اللي أنا بعد النقاد الحقيقة استقبلوها ببرشا لطف وبرشا محبة وبرشا تشجيع. التشجيع اللي لقيته أنا في كتابي الأول امرأة في زمن الثورة هو اللي خلاني نفكر بجدية وبعمق أني ندخل الحقل الروائي ونحاول أني كيفية نقوله نأسس مكانة خاصة بي إلى غير ذلك. وقت اللي اشتغلت على الرواية هذه اشتغلت عليها لمدة 5 سنوات. في 5 سنوات هذيك كنت نكتب ونحذف نكتب نحذف، معناها نتفكر ثم مرة أحذفت تقريب 4 فصول في نفس الوقت، أحذفتهم معناها سوبريمي معناها عاودت كتبت أوترمو. دوك خدمت عليها برشا برشا برشا وقريت عن الرواية كيف تكتب وقريت عن الموضوع اللي أنا اشتغلت عليه. فنعتقد أنه ثم جانب بتاع جدة أو طرافة في الموضوع. الموضوع غير مستهلك، الموضوع غير متناول. الموضوع هو كنت أتحرك تقريبا في تيران فيرج. الموضوع هو نتفكروا احنا في الفترة بتاع العشرية السوداء بتاع تونس، وقت اللي جاء وجدي غنيم وخطب في التوانسة ولمح بطريقة أو بأخرى إلى ختان البنات اللي هي عادة غير إسلامية، عادة ترجع معناها التاريخ معين من من المعتقدات السائدة والجاهلة والى غير ذلك، فولي أخذت لباس ديني بشكل معناها غير معناتها ربما مقصود لعطل إضفاء قدسية على العملية هذيك ولا منيش عارفة. المهم أنه هي منتشرة بشكل كبير، ونلاحظوا أنه في البلدان اللي انتشرت فيها لم يقع الحديث عنها باستثناء نوال السعداوي اللي حكيت عليها من منطلق فكري منطلق نقد المجتمع.
1: نعم.
2: أما ما خذتهاش منطلق أدبي,
1: أدبي
2: كما اشتغلت عليها أنا.
1: أه.
2: وأنا حتى قريت حتى الروايات اللي قيل لي أنها تناولت هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى. فصدقا حتى التناول كان سطحي وكان عرضي وكان.
1: نعم.
2: يعني لم يدخل مباشرة في الموضوع. أنا الموضوع كله مباشرة في ختان البنات بما هي بؤرة. أنا اشتغلت عليها.
1: نعم.
2: وخذيت الشخصية الرئيسية اللي هي شخصية نور من قبل أن تولد لين وصلت.
1: نعم.
2: عمرها 19 سنة, كيف عاشت وكيف عاشت قبل الحدث, كيف.
1: نعم.
2: عاشت أثناء الحدث
1: وبعد
2: وماذا
1: الحدث.
2: خلف فيها ذلك الحدث.
1: نعم.
2: من تشوه نفسي وجسدي وكبير. فأنا يظهر لي خذيت موضوع طريف, موضوع غير متناول وغير مستهلك, وتناولته أيضا بطريقة أدبية دقيقة, وأعتقد أني أجدت تلك الطريقة لذلك وجدت استحسان كبير.
1: نعم.
2: عند كل من تناول هذه الرواية وقرأها, وأنا الحقيقة فرحانة برش بها الرواية ذيك خطر.
1: نعم.
2: هي أفضل من قدمني إلى المشهد الأدبي التونسي والعربي.
1: نعم.
2: ليس.
1: نعم.
2: بصفتي شاعرة بل.
1: نعم.
2: بصفتي روائية. ونعتقد أنها زاد قوت علي الريتم أنا وعادت الصحف خطر الرواية اللي بعدها لازميش نتيح يزم.
1: نعم.
2: نحافظ على نفس المستوى إذا كان مش أفضل. وعلى ذكر أني نحافظ على المستوى, وقت اللي خرجت أنا الرواية اللي بعدها في زمن الغبار نتذكر صارت طرفة صغيرة مع أخويا وصديقي الناقد الليبي يونس شعبان الفنادي اللي كي وصلت الرواية هو كان بيناتنا سو تفاهم ويصير سو تفاهم بين الأخوة وبين.
1: نعم.
2: الأصدقاء وبين. فكي طلب مني أنه نبعث له الرواية قلت أنا هذه فرصته باش يصفي حسابه معايا. يا أخي أنا تفاجأت أنه كي قراها بعث لي وقال لي مبروك يا فاطمة لقد انتصرت على نفسك وقد هزمت الملائكة لا تطير. وأفرحت برشا برشا بالانتباع هذاك الخطر. انتباع جاء عن بعد ضغينة بعد سوء تفاهم.
1: نعم.
2: معناها
1: موضوعي
2: ولكن كان موضوعي.
1: نعم.
2: وزمن الغبار الحقيقة الملائكة لا تطير رغم نجاحها ما غطتش على زمن الغبار. زمن الغبار وقع الاحتفاء بها واشتغلوا عليها العديد من النقاد معناها ودرسوها من جوانب متعددة.
1: نعم.
2: ونعتقد انها هي زادة بها هي النقفة الثلاثية تهتم بالإسلام السياسي. وتلاحظ هنا الجرأة في تناوله لأنه الكتاب في تونس ولا غير تونس أنهم يتفادوا تناول مثل هذه المواضيع عادة. لماذا؟ لحكم طبيعة حساسيتها وإلى غير ذلك.
1: نعم.
2: لكن أنا تناولتها منطلق إبداعي منطلق.
1: نعم.
2: أدبي ما تعموش تصفية حساب مجانية ومباشرة والعفوية لا.
1: نعم.
2: منطلق موقف أدبي فكري. جمالي.
1: نعم.
2: واشتغلت على الشخصيات الكل, اشتغلت على التفاصيل الكل, معناتها لم أترك أي شيء هكذا.
1: نعم.
2: للصدفة.
1: نعم.
2: وأنا فرحانة بكل المنجز متاعي. كيقول فرحانة مش معناها راضي عليه. فرحانة أما يقعد ديما ثم نوع من عدم الرضا اللي يخليني
1: تمشي للي بعد.
2: نمشي للي بعد.
1: نعم.
2: ونحاول ديما في اللي بعده نعمل الكمال ومانيش باش نعمل الكمال لكن الهاجس هذاك يخليني نعمل ما هو أفضل.
1: نعم.
2: وما هو أجمل. وذا ربما اللي يفسر السر علاش اني في كتاباتي تقريبا ما فماش تراجع. معناها محافظ على نفس النسق الجمالي والابداعي.
1: نعم.
2: اذا كان مش افضل. لاني امراه احترم نفسي واحترم القارئ.
1: نعم.
2: ولانه ديما عندي الهاجس انه يلزم نكتب ما افضل او اصمت. يعني مش الفائده في المساله وعلاقتي بالمنجز الادبي مش علاقه
1: كميه
2: بل علاقه
1: نوعي.
2: كيفيه. وصحيح.
1: نعم.
2: انا عندي 17 كتاب الى حد الان.
1: نعم.
2: اما عمري ولا خزرت لهم كمنطلق.
1: نعم.
2: كم.
1: نعم.
2: بدليل أني آخر مرة حذفت رواية كاملة مخطوط كامل مسودة كاملة من 40 فصل كي رجعت لها باش نخدمها لقيت لا ما عادش حسيتش علاقة باللي نكتب فيه.
1: نزلت عليه
2: ألغيتها وحذفتها كليا. وعلى.
1: نعم.
2: ذكر أني حذفت عندي أحد من أصدقائي هو الشاعر سعيف علي قال لي فاطمة أصبتني باكتئاب تحت في رواية 40 فصل
1: رواية.
2: قلت راني عملتها قبل زين بل عندي رواية ماشية فيها 70%.
1: نعم.
2: كي رجعت لها ما حسيتش بحرارة النص. ما حسيتش بعلاقة تشدني بالنص.
1: نعم.
2: فأحذفتها.
1: وهذا فيه احترام للقارئ.
2: طبعا
1: احترام كبير ولتجربتك زيدا واسمك.
2: أي.
1: نعم.
2: أي. نعم. وذلك علاش أنا ديما نقول لست في سباق مع الأحد.
1: نعم.
2: إطلاقا أنا في تحدي مع نفسي.
1: نعم.
2: في سباق مع نفسي.
1: نعم.
2: كيف أكتب نص آخر
1: ويكون أفضل من
2: قدر من الجمالية ومن الإبداع.
1: نعم. نعم.
2: لأنه المهم هو مش الكتاب اللي عملته، الكتاب اللي عملته يخلي تراس ولا لا، يخلي أثر ولا لا.
1: نعم هذه جميل هو. هذه الصورة جميلة الحقيقة، والكتاب خلى أثر، كل إصداراتك كان عندها هذا الأثر، وتثبت زاد القيمة الإبداعية والفكرية زاد لفاطمة بن محمود. باش نسمعوا نغم وبعد نرجع نكملوا اللقاء ونخصوا الحديث أكثر وأكثر على هذا المنجز، الرواية التونسية وأفاق القراءة والتأويل، رواية الملائكة لا تطير لفاطمة بن محمود نموذجا، للباحث أعداد وتقديم الباحث المجد بن رمضان، في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي بعد النغم.
2: شكراً.

0: ضحكة الدنيا بصوت فضل شاكر في لقائنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. مازلنا مكملين معكم لقائنا المباشر، مازلنا مكملين حديثنا في الجزء الأول من هذا اللقاء مع ضيفتنا الكاتبة المبدعة فاطمة بن محمود. أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: يعيشك شكرا وبارك الله فيك. الغنية محلاها عجبتني برشا،
0: تحيه زميلتنا سهير زيان،
1: برشا فيض من المحبة ونحتاجه في الفوضى اللي عايشينها، نحتاجه برشا طاقة إيجابية.
0: نحسوا للدنيا تضحك لنا، احنا نضحكوا للدنيا. طبعا فيه هذا فيه برشا يعني روح تفاؤلية، واحد هذا بيدي ما تكون موجودة عنده ويعيش بها. واحنا نحكيه على ربما هذا مبعث فرحة، نحكينا عليه في الجزء الأول من اللقاء النقطة دي، أنه تكون فما كتابات وإصدارات تهتم بتجربة أي كاتب بصفة عامة، واحنا اليوم نحكيه على تجربة الكاتبة فاطمة بن محمود من خلال هذا الإصدار الجديد. ينضاف إلى إصدارات أخرى اهتمت بكتابات فاطمة بن محمود، وخاصة برواية الملائكة لا تطير، الرواية التونسية وأفاق القراءة والتأويل. رواية الملائكة لا تطير لفاطمة بن محمود نموذجا، هو كتاب جماعي كما ذكرت لنا تقريبا في أكثر من 400 صفحة من أعداد وتقديم الباحث لمجد بن رمضان، اللي هو يتضمن فاطمة مجموعة من المقالات والدراسات التي اشتغلت على هذه الرواية لنقاد من مختلف البلدان، من مصر، من الأردن، من المغرب، من الجزائر، من ليبيا، من تونس، من العراق. دهلي هذا العمل النقدي الذي يبحث في التجربة الروائية التونسية المعاصرة، واختار تجربة فاطمة بن محمود ورواية الملائكة لا تطير، وحكينا على خصوصية هذه الرواية في حد ذاتها من خلال القضايا المطروحة، من خلال العمق والجرأة أيضا في طرح القضايا وفي بناء الشخصيات، في تناول قضايا حساسة في فترات أيضا حساسة ربما مرت بها تونس ويعني مرت بها العديد من البلدان، ربما في بلدان أخرى ما كانش فما الجرأة في تناولها كما حكيت لنا قبل أكيد. الفاصل الغنائي رواية هي قادرة على يعني كما جاء في مختلف المقالات، هي رواية قادرة على استقطاب القارئ والناقد والكاتب والأكاديمي أيضا المهتم بهذا الأدب. بصفة عامة المقالات اللي اخترتوها واللي كانت موجودة في هذا الكتاب أو الدراسات، أي جوانب تناولت في رواية الملائكة لا تطير؟
1: نحن في وقت اللي قعدت أنا وسي لمجد ونحاولوا ننتقيه حبينا يكون ثم تنوع. نعم. ثم تنوع المقالات كلها مثل ما حتى مقالة أو دراسة تشبه الأخرى، معناتها كل واحدة تناولت من تناولت الرواية من جانب معين. مثلا أنا ساعة في البداية نحب نشكر اللي خدموا عليها الكل وفيهم جانب أنا ما نعرفه، مش فيها شخصيات، فيهم كتاب. نعم. فيهم نقاد. نعم. أنا لم ألتقي بهم إطلاقا، معناها تحصلوا على كتاب بطريقة أو بأخرى، معناها ما الكتاب موجود في المكتبات وموجود عند برشا ناس. مريم جبر فريحات من الأردن، إدريس الخضراوي من المغرب، فاطمة الزهراء الرغيوي من المغرب، هذه مثلا التقي بها إطلاقا، ما كانتش حتى معايا على الفيسبوك. لمجد بن رمضان طبعا عنده مقالة ودراسة تحديدا. سي مصطفى بوقتف شيراز بالعبرية، أنا لم ألتقي بها إطلاقا، حصلت على الرواية من عند ناشر. ناشر سعيد بوعيتة، شفيع بزين، فاطمة إبراهيمي من الجزائر أيضا لم ألتقي بها إطلاقا، لا أعرفها مباشرة يعني. محمد تغيسي أبو أسامة أيضا من المغرب لا أعرفه إطلاقا، رغم اللي زرت المغرب معتها أكثر من 11 مرة، لكن هي المغرب فيها الكثير من الكتاب والنقاد ومتجبش تقابله من الكل. الكاتب التونسي المميز عامر بوعزة، فتحية البروري، يونس شعبان الفنادي، زينب لوت هذه من الجزائر، يوسف الرحايمي تونسي ويشتغل دكتور في قطر على ما أظن، نيلة الشرقاوي، حمادي القسمتيني، سماح عادل من مصر أيضا لم ألتقي بها إطلاقا، محمد غرير صديقي وأخويا، بالقاسم بن سعيد، أحمد بن إبراهيم، ورضا برخيز أيضا. رضا هو التونسي لكن أنا لم ألتقي به إطلاقا، وصله الكتاب بطريقة ما، تحية لهم الكل. نشكرهم برشا برشا من أعماق قلبي. والتناول متاعهم كان متعدد مختلف متنوع، ثم شكون خدم على مثلا على الجوانب المجازية، المجاز وإنشائية السؤال مثلا في رواية الملك لاتين لدي سي حمادي قسمتيني. ثم سماحة خدمة على رواية الملك لاتين نمو الجماعات المتشددة وقهر المرأة. أحمد بن إبراهيم خدم على من الظواهر إلى المظاهر حول رواية الملائكة لا تطير. سي عمور دغرير خدمنا على صراع التنوير والتكفير في رواية الملائكة لا تطير. بالقاسم سعيد خدم على رواية السرت. رضا الدكتور رضا بورخيس خدم على مقالة بالفرنسية رومان دو فاطمة محمود فولور دو في. أيضا سي شفيع بالزين خدم على ملائكة في عالم الشياطين. فاطمة إبراهيمي خدمت على تجليات الجندر في الرواية التونسية رواية الملاك لطير أنموذجا. محمد التغيس يخدم على تعدد الأصوات. عامر بوعز خدم على التعدد الصوتي أيضا. فتحية البروري خدمت على الملائكة بين الواقع والخيال. سي شعبان خدم على جرأة الاختيار ومتعة السرد في مواجهة التطرف. منعش العديد
0: طبعا من
1: المقالات المتنوعة والمختلفة
0: مختلفة. هذا التنوع وهذا الاهتمام وانت أكيد اطلعت على مختلف الدراسات والقراءات أكيد. التي قدمت أكيد. حول رواية الملائكة لا تطير في وأنت تكتبين هذه الرواية ومنذ بداية كتابة هذه الرواية إلى أي مدى كانت هذه المقالات وهذه القراءات لرواية الملائكة لا تطير يعني مطابقة لفكر ورؤية وكتابة فاطمة بن محمود عندما كتبت هذه الرواية؟
1: أعتقد أن التناول المتعدد هذا والحفر العميق في الرواية يستجيب بشكل ما إلى ما أردت أن أقوله وأيضا إلى ما لم أرد أن أقوله أو ما لم أقصد أن أقوله. وهذه هي قوة النقد الأدبي أنه يكشف أسرار الكاتب في اشتغاله على الرواية ويكشف أشياء أخرى لم ينتبه إليها الكاتب أثناء اشتغاله على الرواية. معناها ما هذه هي القيمة والأهمية الكتابة النقدية أنه أنا كشخص يكتب راني نقراها الدراسة اللي كتبها أو المقالة نقراها مرتين وثلاثة وأربعة ونشوف النقاط اللي هي لفتت انتباهه علاش لفتت انتباه الناقد وكيفاش اتناولها وأيضا إذا كان ثم ملاحظات أو هنات هو يراها كيفاش نجم أنا نفهمها هذيك وديما نقبل المدح بين ظفرين ونقبل القدح وربما نقبل القدح أكثر خاطر هو اللي علمني أني نتطور.
0: ربما المقالات أو الدراسات التي قدمت ويكون فيها ما اختار ربما الحديث عن هكا في أنا وقت نقرأ في المقال حول هذه حول هذا العمل وهذا الإصدار تناولت رهانات الكتابة النسائية في السياق العربي. في كتاباتك تفضل فاطمة بن محمود هذا التوجه أو هذا الاختيار أو هذا التمشي يعني
1: نفضله إلى حد ما خاطر ما نجمش نكتفي به هو فقط على خاطر وقتها أنا باش نغلق المنجز نتاعي باش نعمل له حدود دونك إلى حد ما هذه الكتابات أو المقالات أو الدراسات تستجيب بشكل كبير إلى ما تقترحه فاطمة بن محمود في مشروعها الأدبي. معناها نعتقد أنها تستجيب إلى حد ما ليس بشكل مطلق ونهائي طبعا خاطر هو بيدو المشروع متاعي منفتح. أنا مثلا لو كان ناخذ مثال بسيط صورة المرأة مثلا صورة المرأة في الملائكة لا تطير أو في الكتاب اللي قبلها امرأة في زمن الثورة وفي الكتاب اللي بعده زمن الغبار ليست هي نفسها ولا وحتى في الكتاب القادم أو في الرواية القادمة لن تكون هي نفسها. أنا دائم أسلط زوايا النظر من جوانب متعددة ومختلفة فوقتاش نقول تستوفي وينتهي الأمر عندما يكتمل المشروع هذا بعد نهار آخر بعد الموت.
0: لطفا ليش بعد عمر طويل طبعا
1: لكن ريما الموت راهو ماهيش هو هاجس بالنسبة للكاتب. كيفاش هو يكون هاجس؟ لأنه الموت نحن ننتصر عليه بالكتابة. أنا نجم الموت أما كتبي لا تموت إذن أنا سأظل موجودة والكتابة هي اللي تثبت أني لم أكن عابرة في الحياة. فوقت نتحدث عن الموت راهو المبدع بصفة عامة سواء كان فنان تشكيلي او موسيقي او روائي او شعر او اللي هو، راهو الموت بالنسبه ليه هو مجرد عقبه، لكن اذا كان عنده نص صحيح راهو باش يقعد خالد.
0: اذا كان عنده منجز يقعد خالد بعد.
1: لا نعم. ونوعيه المنجز خاطر ينجم يكون منجز محدود واصحابك وخلانك يجاملوك ويكتبوا عليك، لكن بعد موتك لن ينتصر لك احد. في حين انه يكون منجز صحيح ومؤسس وبرؤيه ومخدوم بالباهي، راهو تنجم انت تموت ويقعدوا ويكتبوا عليه حتى بعد 100 و200 سنه.
0: نعم عليها ما هذا المنجز فاطمه. في كل مره وين تدخل في مشروع كتابة بقطع النظر عن الجنس الذي ستكتب فيه فاطمة بن محمود، منين تنطلق الفكرة الأولى أو الـ الـ الـ يعني الـ القادح الأول ربما لهذه الكتابة؟
1: محليها السؤال ممتاز جدا. الفكرة هو من التفاصيل الصغيرة للحياة، من التفاصيل الصغيرة في الحياة. ما تنجم أنا وياكم نكونوا قاعدين في قهوة وانتي تحكي موضوع بشكل عادي جدا، أنا نلتقط أنا وياك قاعدين ونشوفوا حدث قدامنا تعدى بشكل وانا نلتقطه،
0: يعني مش بالضرورة حدث كبير.
1: لا لا لا بالضبط. هو تاخد تفصيل صغير وتردوا حدث كبير. انت طريقة الاشتغال متاعك، خاطر هما المواضيع اون باغال، المواضيع في الواقع متاعنا، وخاصة كيبدا واقع متأزم كما واقعنا، المواضيع تلقاها بعدد لا حد له. لكن القوة فين؟ مش انك تتناول الموضوع، كيفاش تتناول الموضوع. معناتها انا وياك نجمو ناخذوا نفس الموضوع لكن ما نتناولوهوش بنفس الطريقة. واحد يتناوله بطريقة إبداعية ويفرضوا على القارئ، والآخر يتناوله بطريقة سطحية وبطريقة عامة ويمر عمله مرور عابر يعني. إذا هو دونك أنا نعتقد أنه التفاصيل الصغيرة هي التي تحتوي على الأسئلة الكبرى. التفاصيل جميل. الصغيرة التي نعيشها وذلك علاش أنا كان تسمح مثلا الملائكة لا تطير، كيف جاني القادح متاع الفكر؟ أنا في السيارة نسوق ونسمع في الأخبار. في الأخبار أعنوا على حاجة، قالوا وقتها تفكرها كما تو، قالوا رو وزارة الصحة تخبط قرار إنه أي واحد يعمل لبنته الختان البنات راهو يحاكم أو حاجكم هك. أنا الموضوع ذاك راهو خبر قوي برشا، راهو خبر زلزل معناها تلمو احنا ربما ذكرى قصيرة تاع الشعب وينسى فيسا. أما تلمو الموضوع ذاك كان يهدد المرأة التونسية لدرجة إنه الوزارة تهبط بيان. أنا وقت اللي سمعته ضربت الفلون بالقوي، قلت هذا الموضوع نتاعي. الموضوع الثاني زمن الغبار، قاعد أنا وصاحبتي وقتها كانت تذكر ظاهرة برشا حكاية تسفير الشباب وشباب اللي يموت وكذا، وبرشا عائلات تحرقت في قلوبها معناها حرق الزواج بتاعها على وليداتها وكذا. وانا وقتها نذكر انا لما مع صاحبتي وعندي صاحبتي عندها وليد واحد، قلت لي هنا تصور لو كان حمزه يهزوه في تسفير الشباب ويمشي. قلت لي واه الصرخه اللي صرختك، الفزع اللي ريته في عينيه هي صرخته. قلت لي واه لطف على ولدي، وانا قلت هذا هو الموضوع بتاعي. معناها راهو الموضوع كيفاش يجي قادح، يجي بشكل عفوي، اما انت تتلقاه كمبدع بشكل قوي،
0: بشكل مختلف عن الانسان
1: العادي. هذه هو معناها عندي رواية أخرى هي الآن بين يدي الناشر. القادح كان بسيط برشا برشا برشا. كنا عملنا في سال دي سبور ونمشي على التابي. أنا على التابي هزيت راسي نلقى البراية الكبيرة اللي فيها أنا، كل واحد يجري قدام روحه. أكل لحظة اللي هزيت راسي نلقى روحي أنا نجري قدام أنا. مغادي خذيت موضوع رواية، قلت هذه اللحظة بتاعي، إيش نجم نقول أنا الروحي، إيش نجم نقول أنا الآن. وخرجت رواية فيها برشا تشظي، برشا ألم، برشا وجيعة، برشا قلق، برشا أسئلة، برشا إن شاء الله تخرج، إن شاء الله تلقى الصدى الطيب.
0: هذه العمل القادم والإصدار القادم
1: هو عندي دين الناشر، هو مش يقرر وقتش يخرج. وعندهم ترتيب في تصدير
0: وأكيد يعني القادم بالنسبة لك. أكيد في كل مرة فاطمة بن محمود دائما عندها اللي تشتغل عليه،
1: تعرفش عليه
0: اللي تحبها
1: بالضبط. هو شو نقول لك عليه؟ فمش سر، خاطر أنا نعيش كاتبة، نعيش الحياة هذه مش كامرأة عادية. ما نعيشهاش كأستاذة بتاع فلسفة ولا كأم ولا كمواطنة بخلاف هذا من الكل. أنا نعيشها بهواجس كاتبة، معناها كي نخزر للدنيا، كي نتصرف، كي نمشي نقضي، كي في الكوجينة نطيب أولادي، كي درشي ديما نتصرف في ذهني. أنا عندي هواجتي ككاتبة، هذا يخلي المواضيع سهلة برشا عندي، ويخلي تناولي لها تناول معناتها مختلف وفيها عمق وفيها لمسك وفيها روح. وذلك علاش انت تلاحظ سامحني انه انا التجارب اللي عشتها في حياتي كل خرجت بها في كتاب. تجربه الكورونا عشناها العالم كله عاشها. في تونس فاطمة محمود خرجت كتاب على الكورونا اللي هو يومي صديقتي قاتلة. عشت هنا معاكم تجربة مزيانة من أجمل تجارب حياتي أني نساهم بشكل ما في تنسيق أو بعض فقرة صغيرة في البرامج بتاعكم. وهذه فرصة باش نشكر إذاعة تونس الثقافية، نشكركم الكل فردا فردا أصدقائي وإخواني الصحفيين. كانت لي تجربة تقريبا عام ونص، عام ونص لا يمكن أن تكون مرور عابر في حياتي. أثرت فيها وأنا أثرت فيها بشكل إيجابي، وخرجت كتاب عنوانه بالحبر الفاطمي. عملت جمعية، أسست جمعية وقعدت منذ واحدة 3 سنين وكنت ديمقراطية منذ، وبعد قلت شكون ياخذ وخذيتها واحدة صاحبتي، ما أنا فعلتهاش لظروف خاصة بها، أما خذيتها 3 سنين وعندي مشروع كتاب هو بخطوط مجموعة من المقالات نقدية اللي كتبتهم أنا كالندوات اللي أثرتهم في أثناء الشهر، باش ننظفهم ونخرجهم كتاب. هذا زاد مشروع كتاب اخر.
0: معناها يعني هذيك المشاريع متواصله، الافكار
1: على
0: متواصله.
1: انا كيفاش ننظر للحياه؟ انا ننظر للحياه ككاتبه كمبدعه. عندي الهواجس الابداعيه بتاعي والهواجس الشخصيه بتاعي نعطيهم البعد الادبي ونعيش بهم في حياتي. هذيك علاش

0: وعيت وانا ماشي جاي على الرازي وصار فيا العجب معناها باهي ما خرجت منها بعمل معناها ادبي معناها ما وكي جيت باش نخرج منها مشيت دخلت ورشه نتاع سينما معناتها انا في عمري نهز ولدي اللي هو وقتها صغير ونقول له نمشيو للورشه نتعلموا سينما باش خرجت من الاكتئاب دخلت الورشه نتاع تصوير فوتوغرافي كيفاش نلتقط الصور باش خرجت من الاكتئاب دخلت الورشه نتاع فنون تشكيليه دوك هذوما كلهم باش يغذيوني كمبدع وككل هذاك علاش كي نغزر الحياه انا متنوعه انا رصيدي معناها شخصيتي انا متنوعه عندي برشا عناصر تاع التغذيه فاكيد انهم باش يثريو النص وباش يظهروا بعض في النص هذاك علاش حتى كي تقرا النص بتحس مثلا الملائك لا تطير ولا اي حاجه تحس ثم فصول المكتوبة سينمائيا خاطر عملت ورش تحس أحيانا نوصف أشياء تحس روحك أنت تراها معايا خاطر أنا عملت تصوير فوتوغرافي تحس نلتقط أشياء أنت تنجم يوميا تتعدى وما تنتبهش ليش فهمتني مرة نتفكر أنا في اللافينيو مو ثم الشوارع يبدأوا الشجر وكل تلفت أنا الشجرة قلت لصاحبتي تفرج كأنه الشجرة هي عندها دائرة كأنها عين تنظر بها قلت لها تصور هي تنظر للشارع الشجرة وقديش ترى عباد وقديش يصير حكايتها وقديم طرائف وكذا فهي قد تظل مصدومة معناها كيفاش الشجرة ردت لها عين وردت لها الشخص هذا هو معناها الإنسان معناها
1: وهذا كان المبدع ربما اللي عنده هذا الجانب الخاص فيه في شخصيته في فكره في رؤيته للعالم في رؤيته للأشياء أيضا الرواية اللي هي عند النشر ومن بعدها فما حاجة أخرى؟
0: ديما فما حاجة
1: ديما فما نعم كما تقول أنت ديما حياتي التي أحبها أنت تكتبها
0: حياتي التي ونقول حياتي التي لا تعجبني أكتبها وحياتي التي تزعجني أكتبها حياتي التي أحبها أعيشها وحياتي التي تزعجني أكتب اللي مقلقني في حياتي نكتب
1: هو اللي تكتب
0: نكتب القلق نكتب الحيرة نكتب خد كي تبدأ مطمئنة شو تكتب شو تقول بلك تبدأ فرحانة شو نجم تقول ترعبت فرحانة شو عنده حاجة فرحت بيه وشو هي آخر حتى شيء أم كي يبدأ حزين برشا حاجات برشا حاجات عندك ما تحكي
1: عندك ما تكتب وعندك ما تحكي ان شاء الله بالتوفيق ليك في كل تجاربك في كل اعمالك اللي قدمتهم واللي باش تقدمهم ايضا وديما نلتقي معك على موجات اذاعه الثقافيه وين ما يكون فما جديد وحتى يعني غير ما يكون فما جديد مرحبا بك بعدنا جميل الحوار معك وممتع ايضا
0: انت اسعدتني برشا وبارك الله فيك نشكرك برشا برشا نحب اذاعه الثقافيه معناها عندي فيها برشا ذكريات وبرشا اصدقاء ربي يفضلكم وميرسي على اللي تقدموا فيه لتونس وللمبدعين التوانسة فماش شكون ما تعداش بطريقة أو بأخرى في برامجكم ويعطيكم الصحة تعملوا في خدمة كبيرة
1: شكرا لك ضيفتنا الكاتبة فاطمة بن محمود بالتوفيق لك في كل كتاباتك نذكروا بالإصدار الأخير رواية تونسية وأفاق القراءة والتأويل رواية الملائكة لا تطير لفاطمة بن محمود نموذجا كتاب جماعي من أعداد وتقديم الباحث لمجد بن رمزان شكرا لك مرة أخرى يعطيك الصحة مازلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. مازلنا مكملين معكم اللقاء، نذكركم ديما تسمعونا على موجات لافين في كامل الولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn. تابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، تابعوا حوارنا مع ضيفنا، وأيضا على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية تلقاو كل الحوارات و اللقاءات مع الضيوف في مختلف البرامج على موجاتنا. نواصل الحديث عن المسرح، عن الكتابة المسرحية، وسنخصص في جزء حديثنا عن المسرحية جاكاراندا والعروض الجديدة للمسرحية. سعيدة جدا بحضور معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا الباحث الكاتب المسرحي والأستاذ الجامعي أيضا عبد الحليم المسعودي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الورد.
0: مرحبا.
1: أعيشك. شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، سعداء انك بحضينا اليوم. نحكيو على هذا العالم المميز، وقت نحكيو على ابو الفنون، نحكيو على عالم الفن الرابع، عن المسرح. ربما باش نخصوا حديثنا في الجزء الاول من هذا اللقاء، وبعد باش نحكيو على المسرحية وخصوصية هذا العمل والعروض القادمة، العروض الجديدة للمسرحية. باش نخصوا الحديث شوية على الكتابة المسرحية، وانت عندك يعني تجارب في هذا المجال، ونحن علاش نحكيو على المسرحية، لأن هي نسوة دراماتورجيا عبد الحليم المسعودي وسينوغرافيا وإخراج نزار السعيدي وإنتاج المسرح الوطني. نحكيو على خصوصية الكتابة المسرحية ربما سي عبد الحليم في علاقة بالكتابات الأخرى، عندما نتحدث عن الكتابة الأدبية رواية أو قصة أو غيرها، ونتحدث عن الكتابة المسرحية في ذهن المتقبل، في ذهن القارئ، هل هي يجب أن تكون في ذهنه أنها نفس الكتابة ولكنها تختلف لأنها ستكون على الركح، مش بيقرأها في كتاب، وإلا عندها من الخصوصية اللي يخلي مش أي كاتب قادر أن يقدم نص مسرحي ناجح على الركح؟
1: شكرا على هذا السؤال. الحقيقة السؤال هذا مركب.
0: نعم.
1: والإجابة على هذا السؤال ما تنجم ممكن مركبة. الكتابة المسرحية هي شيء جديد الحقيقة.
0: نعم.
1: جديد في الثقافة متاعنا العربية.
0: نعم.
1: إذا اتفقنا على أننا ننتمي للثقافة العربية. أو بالأحرى الثقافة العربية الإسلامية. إحنا الكتابة، نوعية هذه الكتابة، هي كتابة جديدة على تقاليدنا في الكتابة، وهي كتابة من الأجناس الصعبة جدا.
0: نعم.
1: الكتابة المسرحية هي معناها ممارسة من الأصعب من أصعب الممارسات في الكتابة، ليس كمن يكتب مثلا الرواية. أو كمن يكتب مثلا القصة القصيرة. نعم. على صعوبتها.
0: نعم.
1: ولكن لأنها خطية. هذه النوع من الكتابة خطية. بالنسبة. نعم. للكتابة المسرحية هي كتابة قائمة بالأساس على الازدواج. يعني هي كتابة تكتب على الورقة لكي تشاهد.
0: نعم.
1: وربما يشترك مع الكتابة المسرحية الكتابة السيناريو للسينما. وعليه فإن هذه الكتابة معناها كتبت من أجل غرض ما، أو من أجل مآل ما، وهذا المآل هو الفرجة المسرحية. ولكن لا تكتفي الكتابة للفرجة، لا تقف عند الفرجة المسرحية، إنما ستظل أثر شاهد على هذه الفرجة المسرحية. يعني عندها أدوار الكتابة، كأنها هي التي تعلن ميلاد العمل المسرحي.
0: نعم.
1: وهي التي ستؤبنه عندما يتوفى هذا العمل، باعتبار أن المسرح أو الفرجة المسرحية.
0: نعم.
1: هي لحظة عابرة، لحظة تموت في اللحظة التي تولد فيها. وقت نتفرجوا في مسرحية، مسرحية ما نجموش نحتفظوا بها كما نحتفظوا مثلا بالرواية.
0: نعم.
1: أو كما نحتفظوا بالشريط السينمائي. مسرحية سيكلك شوز دي في ماخ، شيء يعني زائل.
0: نعم.
1: ومن يؤبن هذا الموت أو هذا الزوال هو ذلك النص الذي كان في أصله.
0: نعم.
1: أبا أو أما.
0: نعم.
1: لهذا العمل. نعم. المسرحي، في العملية مركبة جدا. ثم من ناحية أخرى الكتابة المسرحية هي كتابة محكومة بحيز الخشبة. الكاتب المسرحي الذي يكتب الكاتب الحقيقي طبعا. هناك من يكتب المسرح كأدب ولكن هناك من يكتب المسرح بوعي بوعي فضائي.
0: نعم.
1: ما من نقصد بالوعي الفضائي هو التفكير في الفضاء المسرحي.
0: في الفضاء المسرحي. نعم.
1: طبعا كل النصوص الكبرى المهمة عندما تقرأين شكسبير مثلا أو عندما تقرأين عند العرب مثلا عندما تقرأين توفيق الحكيم أو عندما تقرأين مثلا سعد الله والنوس تشعرين أن الكاتب يفكر في مآل هذا النص باعتباره ذاهبا باعتباره ذاهب إلى الفرجة باعتباره ذاهب للفرجة وعليه فإن هذه الكتابة تكتب بذهنية التصور الفضائي.
0: هل الكتابة بكتابة نص ذاهب إلى الفرجة بذهنية التصور الفضائي هذه أهم المقومات ربما لنجاح عمل مسرحي أو لنجاح كتابة مسرحية سي عبد الحليم؟
1: لا أعرف.
0: لا.
1: لا أعرف. ما معنى النجاح؟
0: ربما نجاح فني. لا لا نجاح جماهير.
1: أي أنا أحب أن نجاوب فيك بهذه الإجابات القطعية لكي نتساءل لكي لا نقول كلام حافظينه. هناك كلام ستاندار أسمعه في الثقافة أنا اليوم نسمعه في السياسة هناك كلام جاهز يقال دون التفكير. شو معناه نجاح؟ يعني لابد أن نثبت المعايير الحقيقية للنجاح. مثلا أنا أعتبر النجاح هو تأثير النص أو تأثير الخطاب في المتلقي. أعتبر نجاح النص المسرحي أن النص المسرحي تحول من نص للفرجة المسرحية إلى مدونة للدراسة مثلا أو للتدريس. مثلا أعطيك مثال بسيط. أعتبر أنه موليير هو كاتب ناجح. موليير كاتب ناجح وناجح جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنه يعتبر هنا الأمة الفرنسية تعتبر أنه لا يمكنه بناء الشخصية الفرنسية على مستوى اللغة الفرنسية إلا بقراءة موليير أي بتدريسه. موليير يدرس في الابتدائي المدرسة مش نفهموا الأشياء. هذا النجاح الحقيقي. أو هذه السرمدية أو هذا هو الخلود الحقيقي. أما النجاح بمعايير أخرى بمعايير اقتصادية وبمعايير فهذا أمر آخر في الحقيقة. نحن لم نصل إلى هذه المرحلة. الثقافة العربية المعاصرة لم تصل إلى هذه الدرجة وللأسف الشديد لا تزالت تظل معناها تدور إن شاءنا في دائرة الاستهلاك.
0: نعم. وربما
1: سمعتني
0: حبيت أسمعك في نقطة أخرى.
1: سمعتني شو قلت لك؟ قلت لك لازلنا
0: في دائرة الاستهلاك.
1: في دائرة الاستهلاك. نعم. بمعنى ما معنى الاستهلاك؟ الاستهلاك بمعنى أنه الإنتاج الأدبي أو الرمزي هو إنتاج كأنه تعلى لأشياء أخرى. لعل من بين أهم أهدافها هو الترفيه وتغييب الوعي الجمعي والفردي والذاتي. وعليه فإن الكتابة المسرحية أو الكتابة الأدبية أو الشعر أو الخطاب أو الفن عليه أن يطرح هذه الأسئلة. هل هو يمارس من أجل الاستهلاك العابر هذا الاستهلاك التافه أم من أجل أن يؤسس شيئا لعله القلق أو لعله التساؤل أو لعله الحيرة؟ هذه أسئلة لم نعد نسألها. ودليلي على ذلك أنه عندما نسمع كاتب أديب نجده يتكلم بسرعة يتكلم وكأنه حافظ شريط. فتتساءل تقول هذا الكاتب الذي يتكلم بهذه الطلاقة هل هو يفكر أم أن العادة هي التي تجعله يتكلم. لأنه نفس هذا الكلام الذي يقوله في هذه المنصة سيكرره في منصة أخرى وهكذا دولي.
0: صحيح.
1: ولا أعتقد شخصيا وأرجو ربما أكون مخطئا أنه يفكر. أتذكر مرة عن الراحل هذه ملاحظة قالها لي سي المنصف السويسي رحمة الله عليه. المنصف السويسي مخرج مسرحي كبير في المسرح التونسي قال لي شيئا وأنا صغير. قال لي عندما تشاهد أحدا يتكلم بطلاقة فاعرف أن ليس لديه ما يقول. والأكثر من ذلك قال لي بسخرية. والدليل قال لي أنا أعرف أحسن الكلام ولكن أحيانا لا أقول شيئا في هذا الكلام. قلت له أنا سيمونس ما معنى؟ قال لي الذين يتكلمون أو ينشئون خطابا فيه معنى هم أناس يفكرون. والتفكير يجعل الإنسان يتعثر في كلامه. وأتذكر مثلا بتجربتي الجامعية درست عند أستاذ جليل اسمه توفيق بكار
0: طبعاً.
1: ومن أدراك درسني في الأداب العربية في كلية الأداب. كان يتكلم ببطء إلى درجة إلى درجة أننا ننتظره حين يتكلم. ولكن كان كلامه كأنه نحت على الصخر، يقول الأشياء وهذه الأشياء كوندونسي واضحة ذات معنى كذا. فهذا ينطبق بطبيعة الحال على ثقافتنا وعلى تصورنا.
0: نعم.
1: تصورنا للوجود كيفاش. فهمت؟
0: نعم.
1: فهمتني
0: به. ربما
1: يعجبني في هذا الإطار سي عز الدين المدني. أما نحكيه على الكتاب المسرح. سي عز الدين المدني عندما يتكلم هناك إيقاع ما يدل لا محالة على أنه رجل يفكر. وليس رجل معناه يتكلم كلام ستوندار.
0: واضح. نعم واضح. ويمكن أنت كما قلت أني فما هناك الكثيرين الذين يتكلمون هذا الكلام ستوندار.
1: هذا الكلام النمطي.
0: وتقريبا صحيح لأنه
1: هذا الكلام المرمق من الترميق. ترميق بريكولاج. حافظ أشياء
0: في النهاية بالضبط حافظ أشياء في النهاية ما تخرجش منه بإضافات كبيرة ولا بمعلومات كبيرة، وإنما كأنه العادي الستاندار المتداول اللي هو يعاد في كل مرة. وإحنا نحكيه عن الكتابة المسرحية سي عبد الحليم المسعودي في علاقة ربما بهذه المقاييس، وانت قلت شنية هي مقاييس النجاح العمل الناجح. هناك نقطة ربما هي للتحليل والنقاش يكتخب برشا وقت، ولكن رأيك في هذه النقطة، هل التتويجات ونجاحات العمل المسرحي بصفة عامة هو مقياس، يعني هذا التتويج للنص وإلا للإخراج وإلا الممثلين هو مقياس للنجاح أم لا؟
1: ما نظنش لأنه التتويجات هذه صناعة. صناعة مفتعلة، صناعة الثقافة بالمعنى المبتذل الثقافة. وللأسف الشديد بما أنه ثقافتنا العربية المعاصرة بما فيها الثقافة التونسية في الحقيقة هي ثقافة احتفالات ومهرجانات. وأصبحنا في هذا الاتجاه متاع التتويج. التتويج ما معنى التتويج؟ كما قلت لك يعني هذا ثم مناخ غير صحي. أعتقد غير صحي. لأنه مش كون هو اللي توج، مش كون هو ما هو هو اللي يقيم ولا لا. شنو المستوى متاعه؟ شنو المستوى متاعه باش يجي يقيم عمل؟ ترى معايير أيضا في هذا. ثم أثبتت التجربة أنه أنا أحكي على المسرح التونسي. المسرح التونسي معناه الناس اللي بالحق اللي يعملوا في المسرح يعملوا في مشروع مسرحي، معناها مشروع حضاري.
0: نعم.
1: حقيقي.
0: نعم.
1: ما نظنش يتوقفون على مسألة التتويجات وعلى مسألة الجوائز. ما نظنش مثلا معناها رجل المسرح كبير كما توفيق الجبالي مثلا أو رجل المسرح كبير كما الفاضل الجعايبي
0: يفكروا في الجوائز
1: التتويج. ويهموا ياخذوا جائزة أحسن إخراج. نعم. معناها ولا جائزة أحسن، فهمت؟
0: نعم.
1: احنا هذه دخلنا احنا ما هي هذه تبعه ثقافه الاستهلاك. ثقافه الاستهلاك هذه زعمة التتويجات ولا المهرجانات والمسرح ما عادش ممارسه مدنيه.
0: نعم.
1: ممارسه سياسيه. ممارسه معرفيه، اصبح ممارسه مهرجانيه.
0: جماهيريه احيانا.
1: يا ريت لا جماهيرية. حاجة كبيرة ياسر. لا حاجة بدوره معناها حاجة معناها سوقية معناها. فهمت؟ شوف انت المسرحيين الأغلبية متاعهم كيفاش يتكلموا معناها وكيفاش يعملوا، فهمت؟ هل يعكسون فعلا معناها ذلك العمق المسرحي اللي يعرفوه التوانسة؟ رجل المسرح له حاجة كبيرة ياسر. رجل المسرح يا حاجة كبيرة ياسر يا يروح. نعطيك أمثلة نعطيك أمثلة. علي بن عياد كان مصر حاجة مخيفة. أنا ما نخلطش عليه، أما الكبيرية بتاع المسرح يحكيوا عليه، راهو حاجة مخيفة على مستوى الكاريزما وعلى مستوى المنطق وعلى مستوى الانخراط، الانخراط في البلاد هذية مش تفدليك.
0: نعم
1: نعطيه أمثلة. يعني مش معناها رجل المسرح معناها رجل المسرح بلا معناها حضور ولا حقيقي ولا يدبر في رأسه. عرفتك يدبر في رأسه
0: مش بتلك البساطة.
1: لا يعني يدبر في رأس
0: رجل المسرح.
1: لا مش سهل. راهو رجل المسرح راهو راهو راجل معناها ثاني الركبة، راهو راهو راهو برهن في المسار نتاعو على انه عنده ما يقول، راهو يستشار. راهو رجل المسرح مش في بالهم يعمل في التمثيل. لا رجل المسرح راهو في قيمة المفكر. شنو معناها رجل المسرح؟ ما رجل المسرح راهو مسؤول على بناء شخصية قاعدية كاملة مستقبل البلاد. راهو فهمتني كيفاش؟ خلينا من الصرف. عرفتك الصرف ثم ناس صرف يقول لك وتسمع به راهو في المهرجانات وتحصل على كذا وتحصل على الجائزة وشارك في مهرجان ما نعرفش في الأردن وما ندري شنو ويتبع الإعلام يتبع ويكرس فهمت؟ وهتجي في الحقيقة تسهل تسمع الخطاب نتاعو تلقاه سامحني مش خطاب نتاع رجل المسرح خطاب نتاع واحد يبيع في الطماطم معناها فهمتني كيفاش؟ هو يعمل في سبيكولاسيون معناها سمسار في الواحد راهو نستهينوا احنا بحكاية رانا قاعدين نستهينوا راهو راهي اشياء
0: كأنه ثم استسهال يعني
1: استاذة نادية راهو ثم اشياء قاعده يفرغوا فيها يفرغوا فيها من محتواها يجي يقول لك انا راني ناقد مسرحي كيفاش ناقد مسرحي
0: انت عندك اي خلفيه سمحني. يعني
1: انت عندك المعرفه الكامله انا عمري قريب معناها عمري 60 سنه راهو انا عم عدي فيهم سنوات في النقد والبحث والله نحشم انا كي نقول على نفسي مثلا راني انا ناقد مسرحي ولا انا كاتب مسرحي والله أشعر بالخجل خاطر نعرف لي فاي متاعي مش من السهل يستسهل تلقى ولا يقول لك توا عندنا في لغة الإعلام وأنا نعرف شو الإعلام عندنا معناها ان فيغيتابل معناها كوشمار معناها لانغويستيك وليكسيكولوجيك وشيء كبير الأيقونة ونسمعوا فيها دي في الإعلام أيقونة وشية أنت ساعة تعرفش معناها أيقونة تعرفش معناها إيكون تاريخها
0: حتى في المفاهيم برشا استسهال
1: كلام يا ولدي نسمعوا فيها أيقونة الدراما التونسية ولا وكالعبارات ثم عبارات جاهزة من أردأ ما ثم مثلا ويعد عمله علامة فارقة علامة فارقة شو كلام الفارق هذه فهمتني ولينا نحن التوانسة نخب تاريخ النخب التونسية رغم من بداية القرن من 1900 ناس البناء والبلاد هذية راي نخب حقيقية وطنية هي الناس اللي اعطت دمها للبلاد هذية ولينا نقوله في كلام فارغ ما عنده حتى معنى الثقافة معقول هذا
0: وهو انك تقول الكلام هذا وانك تفرغ المفاهيم يعني الكلمات من مفاهيمها بتلك البساطة راوي انك باش تقول على هذا ايقونة ولا كما قلت انت علامة فارقة يجب تكون عندك انت دراية بتاريخ
1: ولا الفنان الكبير ولا مرجون
0: حتى انك تقيم يعني وتخصص التسميات هذه على اعمال احيانا يمكن ما تستحقش انه تحط عليها العنوان هذا الكبير قبل ما نمشيو للجاكراندا نواصل معك في نقطة فقط يا عبد الحليم في علاقة بكتابة النص المسرحي اليوم وربما فما تجارب كانت دائما تستند إلى نصوص مسرحية عالمية وتقتبس منها وكأنه وتقول لك هذا يعني فيه من الواقع اليوم اللي ينطبق على واقعنا التونسي يعني هل التجارب هذه مقارنة بنصوص مسرحية اليوم تكتب خصيصا يعني ربما كما تجربتك في كتابة جاكراندا وغيرها من الأعمال الأخرى هذا وين نجم يعني يكون في يعني أنك تقتبس وإلا أنك تكتب نص خاص بك أنت التجارب هذوما وين يكون الاختلاف ولا وين يكون التمايز
1: الاقتباس الاقتباس تقليد من تقليد العمل المسرحي
0: نعم فيه استسهال وإلا لا
1: لا ثم الاستسهال طبعا نقطي، بس هو سرقة شنو هو سرقة سرقة موصوفة ولكن ثم اقتباس معناه آخر فني عميق. والمسرح يسمح لنفسه الحق يقتبس، بل بالعكس الاقتباس حاجتنا به، لأنه نحن اليوم مثلا في الساحة المسرحية مانيش قاعدين نشوفه في نصوص عالمية كبرى مثلا، مانيش قاعد نتفرجوا في شكسبير مثلا ولا في الأعمال ولا في تشيكوف ولا في ستراندبرغ ولا في مولر ولا في بريشت ولا في غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره. الكتابة الكتابة المسرحية صعيبة، ما نجمش نحكي أنا، ما نحبش نعطي حكم على ماناش في هذا السياق، ما نجم نحكي لك على روحي. أنا الكتابة المسرحية الحقيقة فيها مرحلتين، مرحلتين هما مرحلتين متواصلين، نكتب النص المسرحي وحدي
0: اي
1: وننشره، وهذا حق تحدث هذا وثم نصوص أخرى ما تنشرتش. ولكن من اللي تعرفت على نزار السعيدي، خولي هو خويا وصديقي، وأصبحت لي تجربة أخرى في الكتابة. الكتابة تبدلت، علاش تبدلت؟ لأنه نكتبه وهو بحضور، معناها الكتابة يعني تنضج كنتيجة لحوار وجدل طويل بيني أنا ونزار، لأن يعني نزار هو الذي يصوغ مخرج مسرحي، كمخرج مسرحي من النوع الرفيع. نزار نزار عميق جدا وعنده رؤية، فهو مسؤول على هذه الصياغة النهائية. فبالتالي الكتابة المسرحية العملية، نجم نقولها نحكي على المرحلة الثانية، هي كتابة مسرحية عملية تنشأ وتتطور بالجدل الطويل الشاق أحيانا، وعادة ما يكون شاق مع نزار السعيدي. مثلا لما اشتغلنا مع عملنا مسرحية سابقة اسمها دارك سايد، تائهون دارك سايد، كانت المسرح كان النص المسرحي نتيجة لهذا الجدل، إن لم نقل أنها كتابة مزدوجة بيناتنا. وكررنا هذه المرة مع جاكراندا، كنا نشتغل وهو وننتظر، كان ينتظر ينتظر الكتابة وتشكل الشخصيات والخطاب، وكان في نفس الوقت يمارس ممارسة يعني لما يحبوا ايش الكتاب اللي هو انه يقص، تعطيه اثرا 10 صفحات نزار يخلي صفحة ونص.
0: انت تقبل؟
1: طبعا نقبل، طبق يعني عندي ثقة، لانه شيء نحكوا فيه اللي هو نحكوا فيه من يوفيه مع بعضنا، ونظن ان التجربة معناها صادقة وحقيقية.
0: كأنه ورشة كتابة للعمل.
1: أحسن كلمة قلتها هي هذه، كأنها وهي ورشة، ورشة فيها زوز من الناس. نزار في القاهرة وقت عرضنا جاكراندا في القاهرة بمناسبة مهرجان المسرح العربي، قال فجأني أنا قاعد في نقاش مع الصحافة وكذا، وكان هو موجود في البوديوم، فسألوه السؤال هذا، شكون يكتب النص شكون الإخراج وقتاش يتدخل المخرج؟ جواب طريف جدا، قال النص هو كتاب، هو من كتابة نزار السعيدي، والإخراج هو من إخراج عبد الحليم المسعود، لكي يقول أنه راهي العملية هي عملية
0: مشتركة،
1: عملية مشتركة، عملية تنضج على على على إيقاع مسار العملية الإبداعية، ونحن نشتغل في هذا الإطار. هذايا النوع نتاع الكتابة هذايا نادية يخليك يدفعك ليه، هو اهتمامك بالبلاد. لما تقول أنت راهو المسرح هذايا يلزم يحكي على البلاد. اليوم كما يقول فضل الجعايبي، فضل الجعايبي عنده كلمة ديما يستعملها، الهنا والآن، إيسي إيمانتنو، كيفاش تحكي على البلاد؟ هذا يأثر في نوعية الكتابة. لو جيت تحكي على حاجة متخيلة مثلا ولا على حاجة كذا، أما لما يكون تكون الكتاب، لو تكون البلاد معنية بهذه الكتابة، فالأمور تتغير
0: تختلف.
1: تختلف تماما.
0: في كل مرة انطلاقة كتابة نص مسرحي منين تنطلق بالنسبة لك؟
1: هذا سؤال مهم جدا. أحيانا ننطلق من أشياء بسيطة جدا، أعطوا نعطيك مثال مثال بسيط. جاكراندا مسرحية جاكراندا انطلقت من تصويرة قاعدة أنا وسينيزار في اللافايات. أنا أكثر ندوره برشا في اللافايات الحومة هذه اللي فيها لل... قال لي شنو نعملوا توا بعد بعد دارك سايد. قلت له ما قال لي شنو عندك تخممش في حاجة. قلت له ما عنديش حاجة أحكيك بكل بساطة معنا. قلت له يا من نزار وعندي حاجة معناها كيما أوبسيدي خليتني قليشني. قلت له ثم التصويرة شفتها صورة عادية تافهة هي الحقيقة عابرة تاع الصحافة شفتها في أحد المواقع الصحفية المصرية المصري اليوم أظن. شنو هي الصورة هذه؟ الصورة هذه فيها شخص حقيقي مصري عمره يمكن 40 سنة شاب مصري يبدو أنه متشرد وعامل شليخ متاعه وظهر فيه متشرد مصورينه لقطة عابرة ولبس أوروبا متاع عروسة. عادي جالتي تتخزر لي انت هكاك قعدت تخمي تقول شنية راجل مش ليغمو لبس روبة متاع عروسة فوق الروبة متاع العروسة لبس فيست وطبعا الروبة متاع العروسة يعني مهلهلة بيضاء مهلهلة والفيست طبعا السترة يعني تعبانة وظهر فيها يعني وأظن حافي القدمين أظن هو يهيم على وجهه في شوارع القاهرة. فشفت الصورة هذه قلت شنو هذه؟ كأنها صورة معمولة مركبة عملها مثلا واحد يعمل في الانستالاسيون في الفن التشكيلي مثلا أو ممثل عمل.
0: نعم ما تنجمش تكون حاجة واقعية يعني.
1: بالضبط. فقلت هالواقع هذه الصورة هذه الواقع أحيانا يفوق التركيبة التركيبة الفنية. علماء الفن يقول لك سي باروك حاجة ماهيش. فقليش تحب تقولش؟ قلت له نزار أنا أري أنا نخمم كنا نعملو بروجي جديد وحنا نفكروا أرى هذه الصورة فوق الخشبة. قال لي كيفاش؟ قلت له أيواش هاو كيفاش ملا نبدأو من التساؤل حول شنو يخلي راجل عمره 40 سنة يهيم في شوارع القاهرة تصوروه في تونس الذي يجعله شنو الحكاية اللي وراه؟ أكيد حكاية وراه. فلما في اللحظة التي تبدأ تتسائل فيها على بيئته الاجتماعية ومن هو وشنو الحدث اللي خلاه يصير الشيء هذاك فتلقى أنت بانوراما متاع مشاكل متاع حكايات تخص الواقع التونسي وابنينا ذكرنا على هذه الصورة اللي بعدين ولات شكون ولات هارون اللي يرجع من لندرا لأمه اللي عندها كول سنتر واللي يعملوا فيه في الترافيك وأمه بريسك تكون سبب في تغييب بوه ما نعرفوش بوه تقتله ولا لا وهي عندها علاقة مع عمها باش يحكيوا في كول سنتر يعني مركز الاتصالات اللي هو مركز مغلق ولا تحدث فيه الأشياء لمدة على المجتمع التونسي في وقت تاريخي معين من المجتمع التونسي وتبدأ تفرق الشخصيات. نحكي أنا أحكي لك تو على اللاجونيز كيفاش بديت الحكاية
0: على الركح الآن كيفاش جسدت الحكاية وانتم تشتغلوا بشراكة يعني بين كاتب النص والمخرج
1: نزار.
0: انت ككاتب
1: نزار ما ندخلش هنا
0: أبدا
1: نحضر نقعد معها شوية ومرة بيحقق الحق يسلني هو عملية سحرية أخرى. نقول هنا الكلام هذاك يقول فيه الممثلة وتقول فيه الممثلة وكيفاش عملوا نزار شيء من شيء من باب السحر. ولأني أنا إنسان نحترم نفسي نسكت ما ندخلش نشوف. ونزار معناها سعيدي مخرج ساحر. وصعب صعب ما تتصورش في بالك يعني أنا اللحظات اللي حضرت البروفات أحيانا وكذا دايما في المسرح الوطني هنا بالمناسبة نحب نحيي معز مرابط الدكتور معز مرابط مدير المسرح الوطني الحقيقة معناها كان التعامل معناها مؤسسة المسرح الوطني يعني احنا هو الإنتاج شفنا معناها كانت ظروف نحضر كان عنده دور إحقاق الحق معناها مشكور. آه فندخل معاه هك شوية يبدأ أولا الساعة رجل يستلبس مش نزار اللي نعرفه نزار مخرج شيء آخر حاجة متعبة برشا فهمت كيفاش. وبعدين أنا فهمت أنه ثم زوز عوالم عالم الكتابة وعالم الإخراج شيئين مختلفين ومتكاملين قائمين على مفارقة على مفارقة كبيرة. دونك ظن أن العملية صعبة ومركبة جدا فهمتني.
0: ربما تصور نزار السعيدي في الإخراج ويعني تجسيد فكرتك على الركح من خلال يعني الممثلين وكل يعني العناصر الأخرى في عملية الإخراج المسرحي هي اللي تخليك يعني موافق يعني بين ظفرين على تصوره هو لكتابتك للنص على الركح. ربما لو كانت هنا نمشي في تجربتك أنت الخاصة سعد الحليم، لو كانت لك تجربة مع مخرج آخر ربما ما عندوش التصور متاع نزار السعيدي على الركح، يكون عندك تدخل في عملية الإخراج انطلاقا من رؤيتك أنت ككاتب للنص؟
1: حق ما نعرفش وراسك يا نادي أنا نجم نجاوبك عمل نجاوبك به مش نفهم وانا ثم شكون جاني من المخرجين المسرحيين باش يقترح باش نتعامل معاه يتعامل معاه انا ككاتب مسرح كدراماتورج. قلت له لا ما نجمش هاو علاش؟ اولا راهي ثم طريقه معينه والا المشروع نتاعك راهو ما يهمنيش والا راهو ما نجمش نتعامل معاك والا لاسباب اخرى شخصيه ما نحبش نقولها له ما نقولها لهش. فهمتني كيفاش؟ شنو معنى هالكلام هذا؟ معناه باش واحد ما يعملش ميثولوجيا خاطر يسمعني توا في الاذاعه نتكلم هكا يقول هذا يعمل في الميثولوجيا الروح ولا ببساطه ثم ايقاع وثم رؤيه وثم مشروع بدات يرتسم مع نزار السعيدي نرتسم واضح كيفاش؟ وهذا المشروع خلق شروطه شروطه الايقاعيه شروط الكتابية ما نجمش نخدم مع شخص آخر. مش معناها هذا ما هوش ممكن في المستقبل لا ولكن أنا معناها خطر أنا عمري ما كنت ناوي باش نكتب يعني فهمتي كيفاش. أنا جاي من منطقة أخرى أنا جاي من النقد ومن التدريس ومن المعرفة ومن الأكاديمية من العمل الأكاديمي فما نتصورش انه مش تكون مساله سهله مع شخص اخر لانه احيانا نزار وهذا مش من باب الميثولوجيا ثم شيء يفهمها من غير ما فسرها له وهذا ينادي يساعد ثم التجربه في المسرح التونسي على كل حال نتاع التعامل تلقى
0: ثنائيات
1: مش ثنائيات حتى مجموعات عنا أحسن مثال مسرح الجديد مسرح الجديد نجم تقول أنت خراج فضل الجعايبي بركة كلهم ولا النص وعملوا أعمال مذهلة مرة شوف شكون يعمل يعني هذا الشيء يفسر هذا يفسر أنه ثم التقاء حول المشروع وهذا فريد
0: وفما تكامل زيادة في
1: النادية هذا فريد
0: والرؤية
1: هذا فريد في المسرح التونسي
0: نعم للأسف ما بقانيش برشا وقت معاك يمكن
1: تو ملول كنت خايفة الوقت معنا اسمع نذكروا خلينا نذكروا بالمسرحية
0: هي مش حبيت نقول أنا باش نذكروا للسادة المستمعين باش تكون فما عروض جديدة
1: سلسلة
0: من العروض لمسرحية جاكاراندا لإنتاج المسرح الوطني غدوة اللي تبدا السلسلة الجديدة
1: يوم الجمعة ويوم السبت
0: 12
1: يوم الجمعة ويوم السبت بقاعة الفن الرابع الساعة 7 مساء قاعدة الفن الرابعة التابعة للمسرح المسرح الوطني زوج عروض الجمعة والجمعة والسبت
0: مسرحية جاكاراندا
1: ماذا بين الناس تجي يشوفوها
0: فرصة اللي مازال ما شافش المسرحية نجم يكون حاضر يومي الجمعة والسبت انطلاقا من الساعة الرابعة السابعة مساء نجموا يتفرجوا في المسرحية سلسلة جديدة من العروض لمسرحية جاكاراندا نص ودراماتورجيا عبد الحليم المسعودي سينوغرافيا وإخراج نزار السعيدي إنتاج المسرح الوطني إن شاء الله بالتوفيق ليكم أكيد بالتوفيق ليك في كل تجاربك نفسح وقت تكون حاضر بحذانا على الموجات الذاتية الثقافية. في كل مرة نحكيه على ربما فصول من المسرح التونسي، سواء في علاقة بالنصوص، بالإخراج، بالحضور الركحي للممثلين اللي هو عنده دور زادة في العملية المسرحية. نشكرك برشا على حضورك معنا حقيقة. شكرا لك ضيفنا عبد الحليم المسعودية، الكاتب المسرحي والأستاذ الجامعي والناقد أيضا، في لقائنا معكم من المشهد الثقافي. وصلنا لختام اللقاء، أجمل تحيات الفريق اللي أمن لكم هذا الموعد، سهير زيان في الجانب التقني، كوثر حجري في الشرف على الجانب الرقمي، ونادية حمراني من أمام المصدح، وهدى تربلسي أيضا، تحياتنا لكم الكل، شيء طيبة، إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات الاقتراب من ولادة الدولة التونسية الجديدة التي كانت تسعى إلى بناء مؤسساتها وإلى تحديد ملامح صورتها. وفي هذا السياق لم يكن الفن خارج هذا المشروع، بل كان جزءا منه، جزءا من محاولة أوسع لا تتعلق فقط بالإنتاج الفني، بل بإعادة تشكيل العلاقة بين الإنسان وفضائه وصورته عن نفسه. ومن هنا تبدأ ملامح مشروع ثقافي واضح، مشروع لا يكتفي بدعم الفنان، بل يسعى إلى إدماج الفن في الحياة اليومية. نلمس ذلك في السياسات التي ستظهر تدريجيا، إدماج الفن داخل المعمار من خلال تخصيص نسبة من ميزانية البناء للأعمال الفنية فيما سيعرف لاحقا بقانون 1%، كما نلمسه في توجه الدولة إلى اقتناء الأعمال الفنية عبر لجان مختصة لبناء رصيد وطني يصبح ذاكرة بصرية للبلاد. وفي نفس الوقت يظهر اهتمام خاص بالتكوين من خلال تطوير مدرسة الفنون الجميلة بتونس وإعادة التفكير في دورها لتصبح فضاء للبحث ولربط الفن بالمجتمع، كما تم إرسال عدد من الفنانين التونسيين إلى باريس

0: يتشكل ويتطور ويعاد بناؤه، نبدأ إصدار أحكامنا من الوثائق ومن الوقائع ومن الأمثلة، نقرأ نصوصا، نقترب من أعمال ونتتبع سياقات، ثم نحاول أن نربط بينها. فالقانون لا يظهر فجأة، بل يسبقه عمل، والمؤسسة لا تنشأ من فراغ، بل تتكون داخل مسار. ومن هذا المنظور لا تختفي التفاصيل، بل تتغير وظيفتها، فهي لا تعود مجرد معطيات، بل تصبح عناصر داخل بناء أوسع. ولهذا نحن لا ننطلق من فكرة جاهزة، بل نحاول أن نستنتج، نجمع الوثائق والأحداث لنفهم، لا لنثبت مسبقا. نتركها تكشف لنا كيف تشكل هذا المسار، وهكذا لا نكون بصدد سرد تاريخ الفن في تونس فقط، بل نحاول أن نعيد بناءه من داخله. انطلاقا من هذه الحلقة، سنقترب تباعا من مكونات هذا المشروع، من إدماج الفن في المعمار، إلى اقتناء الأعمال، إلى تحول التكوين وظهور جيل جديد من الفنانين. لنفهم كيف تشكلت هذه الرؤية، وكيف أثرت في مسارات الفن في تونس، في مسارات تشكيلية. نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية، لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
4: حدث وصورة، حدث وصورة. إعداد وتقديم كمال الشارج.
5: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج حدث وصورة. نتحدث في الاقتصاد، وفي هذه الأيام كما في أحداث سابقة، الحدث هو الجباية والقرارات الجبائية تتخذ فيهم الدولة. الدولة تقول أنه باتجاه المزيد من العدالة الجبائية ومزيد من الشفافية ومقاومة تبييض الأموال، مقاومة أيضا الاقتصاد الموازي. الدولة تحب في إطار العدالة الجبائية، يعني ينخلصوا الكل يا منخلصوش الكل. إذن في هذه الأيام، وكما حدث سابقا في خصوص الفاتورة الإلكترونية، هذه المرة الحديث في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة المشاريع الصغرى، هو إلزام الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، مثل المطاعم السياحية والمقاهي وقاعات الشاي، بتركيز واستخدام آلات التسجيل الجبائي. آلة حاسبة، كاسة معناها، لكنها تتميز أولا فيها أبليكاسيون، فيها تطبيقة خاصة بالأسعار متاع المؤسسة هذيك، ثم أهم شيء مرتبطة بإدارة الجبايه. يعني إن شاء الله ضيفتي الكريمة باش أعرفكم بها تفسر لي أو تصلح لي إذا كان كلامي مش صحيح. هي آلة مرتبطة بالقباضة، كل قهوة تتبيع ولا كاستي تطلع من غادي في القباضة. يعني خليني نرحب ب ضيفتنا الكريمة السيدة أميرة بالقصير، مستشارة جبائية وخبيرة. بارك الله، تشبيب كبير في القطاع تاع الجبائية. كنا قبل الخبير تاع الجبائية هو رجل كبير. تو تبارك الله شباب جديد، وباين عليكم مثقفين وتستفيدوا من التكنولوجيا الحديثة. أميرة، أكيد تحدثوا أنت اليوم مع الحرفاء متاعكم، مع الناس، على الإجراء هذا اللي باش يقع في صنف معين من الخدمات. ماهوش يعني اللي فهمته أنا، وصلحي لي ترجع معنا تفسر للسادة المستمعين، هو يهم الشركات فقط، مش الشخص، شركات المقاهي ذات الشخص الواحد. مش بيرسون فيزيك، هذوما مازالوا باش يخلوهم تفسرنا من بعد، الوقت اخر، وقت اللي يحكمشوا بالتدريج بشوي بشوي. لكن باش نرجع للساده المستمعين، احنا جربنا مع الفاتوره الالكترونيه وفيها حبس وفيها خطايا وناس خافت، فجاه المنظومه كلها ما تنجمش

0: حمل التطبيق في الوقت وقعد تراجع وصدر بيان ما فهمناش هل هو اعفاء قانوني ما تخافش مثلا مش حابس او تنشوفوا احنا نحن والجو نطبق عليك القانون وما نطبقوش. ثم الفاتوره الالكترونيه كانت مرتبطه بعده اشياء اخرى قانونيه يعني كتعطلها هي لم تغير بقيه القوانين انت جمدتها لكن الناس ما فهموش كيفاش. وهذا طبعا ياثر على الاستثمار ياثر على نوايا الاستثمار لانه اكثر حاجه يحبها الاستثمار وممكن تعرفوها انتم اكثر مننا نحن هي الاستقرار. نحب نعرف روحي من هنا حتى الخمسة ستة سنين القديم شنو مش نعمل شنو التزاماتي تجاه الدولة وتجاه المستثمرين وتجاه الناس اللي تخدم معايا والحقوق والواجبات إلى آخره. إذن هذه الأيام هو النقاش وحضرت في في في عدة مرات مع ناس في هذا المجال اللي هما القطاع توسع برشا. نحن بلد سياحي وتوسع وخرجنا ما حكيت الواحد عنده قهوة وزوز صناع إلى شركات إلى مقاهي بخمسة ستة سبعة مليون دينار يحطهم باش يعملها. وتوسعت هذا مش فقط في المناطق السياحية أما حتى في المناطق الداخلية أو مثلا مش أقبال سياحي ثم ظهور جيل جديد من الخدمات جيل راقي وتخزري لك الكاس أنجستروز اللي تاكتيل بالصبع وكل سيرفر عنده الكود بتاعه ثم شكون يجيب لك تيكي بالتفصيل خلاص. فأصبحت المسألة تهم جزء كبير من الاستثمار في قطاع الخدمات في تونس. هذاك علاش سيدة أميرة بلقصير هي تنرجع الساعة شنو على القرار ذا يشمل من كيف يبدا تطبيقه من غرفه جويليا.
1: اول حاجه شكرا على الاستضافه.
0: العفو شرف لينا انك جينا في الاعلام العمومي.
1: عايشك اللي تعطي الفرصه للشباب انهم يحضروا ويشاركوا في النقاشات الهامه هذيا اللي تهم الاستثمار وتهم الدوله بصفه عامه. بالنسبة للجهاز تسجيل العمليات كيفاش بديت الحكاية؟ هي بديت بإضافة فصل 59 من مجلة الضريبة في قانون المالية 2016.
0: هي الحكاية قديمة برشا.
1: فوالا معناتها احسب من 2016 قديش 6 7 سنين
0: لا اكثر 4 و 6 و 10
1: خاطر فوالا خاطر هو بديت من عام 2025 دونك اضاف قانون المالية سنة 2016 فقرة ثالثة في الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وضريبة على الشركات شقول قل يستوجب على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان اعتماد جهاز تسجيل العمليات وذلك بالنسبة إلى كل معاملته مع الحرفاء وتضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي تطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جوان. دونك الفصل هذا زدناه في
0: 2016
1: في 2016 جي الأمر الحكومي بعد في 2019 تقريبا ثلاث سنوات فوالا امر حكومي عدد 11026 لسنه 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط الطرق العمليه لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقه بخدمات الاستهلاك على عين المكان. الامر الحكومي هذا شنو فيه باش نطرقوا له بعد بالتفصيل لكن هو معناتها سوسون لي بروسيدور الاجراءات اللي تضمنها الجهاز هذا بالنسبه للمصدر الخدمات على عين المكان وبالنسبه زيده للمزودين لي فورنيسور
0: اللي يخدموا معاه يجيبوا له في القهوه ويجيبوا له في
1: لي فورنيسور اللي هما باش وزاره الماليه اعطتهم وفقه كراس شروط باش يوفروا الاجهزه هذه
0: الاليت
1: فوالا خاطر انت ما تنجمش تمشي تاخذها من اي بلاصه. وزاره الماليه عندها بلاتفورم حطت فيها لي فورنيسور المعتمدين والاجراءات
0: اي بعد باش نسالوك على الكلفه نتاعها خاطر فما شكون يقول لك سامحني انا نشري في ماكينه باك الحساب علاش يفرضوا عليا ماكينه بالذات هذيك
1: بعد نتعرضوا لها باهي. دونك الامر الحكومي هذا عدت قال شنو منيش تتكون منظومه الاجهزه تسجيل العمليات هذه الخصائص نتاع الجهاز هذا. ثم بعد الامر الحكومي هذا دونك عندنا 2016 ثم قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 الذي يتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وأجل امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 11026 لسنة 2019. شيجي الفصل هذا عرف لك المؤسسات على معنى الفصل رجعنا للفصل 59 متاع مجلة الضريبة قال لنا شكون هما المؤسسات قال لك هي المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو حتى بصفة ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان. يعني حدد لك المؤسسات هذه شنية.
0: أنا يمشي في بالي طول الوتلة.
1: أي النزل. أي بعد هما بعد في الأجيال في الفصل الثاني عطاتك. أما أحنا كنقولوا المؤسسات اللي هي بصفة رئيسية ولا ثانوية. شو معناها؟ معناها قهوة بصفة رئيسية هي قاعدة تسدي في خدمات على عين المكان. أنت كي باش تمشي القهوة احنا ولا سالون دو تي باش تهبط تي باش تهبط جيزوز باش تهبط قهوة باش تستهلكوا على عين المكان.
0: وأحيانا حتى جاتو.
1: فوالا باش نمشي لك مثلا بصفة رئيسية. بصفة ثانوية محل مرتبات. توا فما دي باتيسري في تونس عندهم استثمار كبير. تلقى باتيسري اود جام فيها تمشي تاخذ الجاتو نتاعك ولا تاخذ الكرواسون ولا تاخذ الفينوازري نتاعك يوم ميم طون تنجم انت تكمندي القهوه نتاعك حاله معاها معناتها مشروب ولا ام تي ريستوران ولا تكمندي شنو تحب تاكل وتستهلكها غادي في الباتيسري اللي هي زاده تنجم تكون مخبزه وباتيسري في نفس الوقت. دونك بصفه ثانويه هي عندها ماكولات والا مشروبات على عين المكان. زيدا هذا يهمهم الـ القرار هذا معناها ويهمهم الفصل.
0: نجم نسألك هنا يمثلوا هذوما بالنسبة نتاعهم من بقية المقاهي والمحلات نتاع الخدمات هذيا.
1: النسبة نتاعهم راهو ضعيفة. ها باش نقول لك علاش. على خاطر احنا في تونس بصفة عامة باش تلقى الشركات خاطر لهنا بصفة أولية لازم نعرج لك اللي هو علاش يختلف على الفاتورة الإلكترونية. هذا جي بالتدرج. جي 2016 أضاف لك فصل. جي 2019 أعطاك أمر حكومي وقال لك كيفاش شكون اللي في الـ في الـ في, في إدارة الجي بي المسؤول هو لو سيرفيس انفورماتيك. معناتها مش الإدارة فما سيرفيس خاطر هي أجهزة ذكية مرتبطة بإدارة الجي بي بطريقة ذكية كما البي سي داتا السوفتوير الحاجات هذيك نفس الشيء معناها تقريبا دوك مرتبطة بالجهاز الإعلامية لوزارة المالية وإدارة الجي بي. دونك
0: شنو الفرق بين شركة ذوما؟
1: ماهيش فوالا ذكرت اللي هي تختلف على الفاتورة الإلكترونية. معناها عطات التدرج عطات للناس فرصة انهم عرفوا القانون خرج بدأت تحضر في رويحة. جاء 2019 هبط الأمر هذيك بديت فما شريك فما مقاهي وشركات وتعتمد الأجهزة هذي راهو خاصة وقت اللي يجيك الفصل اثنين من قرار الوزيرة ويعطاك الأجل هو على أربعة. عنا أربعة أجيال. عنا ابتداء من 1 نوفمبر 2025 المؤسسات المعنية ديجا معناتها انخرطوا في هذه المنظومة هما الذوات المعنوية التي تمارس الأنشطة التالية. المطاعم المصنفة سياحيا نحكيه المطاعم مصنفة سياحيا معناتها كات خوا فخشيت مصنفة من وزارة السياحة يعني هي تتبع وزارة السياحة. عنا قاعة شي لسالون دو تي وعنا المقاهي من الصنف الثاني والثالث اللي هما المقاهي من الصنف الثاني اللي تخدم قهوة وبار معناتها بعد في الليل تولي حانة والصنف الثالث هما الحانات معناتها ستون نجم نقولوا العبيد اللي دخل الفلوس. دونك هي ذويت معنوية
0: يعني
1: هي شركات
0: شيفر دافير
1: عندهم فوالا شيفر دافير. وانت ما تصورش مثلا مطعم مصنف سياحي باش يخدم سامحني معناتها باش يحط الفلوس في القجر ما يكونش عنده.
0: والله سامحيني أستاذة شفت من محلات من النوع هذا يخزر السقف يقول لك 97 دينار و250 ما عندي حتى أثر تفصيلي. يعني مش نسألك هنا وقت باش يعملوا الفاتورة هذه بتاع المربوطة بالقباضة هل أنا كحريف عندي فاتورة تقوم مقام الدليل
1: بتبيع. هو الأمر الحكومي هذا في الفصل الثامن منه حدد لك التنصيصات الوجوبية. أول حاجة هي فما حاجتين هي تيكيت كيسرة
0: أي.
1: معناها أنت كي تمشي القهوة ولا تمشي الغيستوران ولا تمشي باش تخلص باش تشري باش يعطيوك تيكيت كيس به. دونك تيكيت كيس هذيك تكون فيها شنو خديت أنت فيها الأداءات خاطرها
0: نسبة الأداءات باش تكون منصوص عليها
1: هو نسبة الأداءات تختلف من
0: مادة أخرى
1: من فوالا من برودوي إلى آخر. معناها باش تكون أنت وشنو ما سالون دو تي نسبة الأداء نتاعها تختلف عن حانة مثلا. الحانات عندهم الدروا دو كونسوماسيون مثلا مش تي في، دونك باش تختلف باش تكون الجهاز هذاك هو معناها الكل مؤسسة حسب النشاط نتاعها باش يكون حسب النشاط والاداءات. دونك باش تكون في تنسيسات وجوبيه شنو خديت رقم الاداء باش تكون فيه اور تاكس من الاول وبعد
0: تاكس
1: بتاكس تي تي سي قداش اللي هو قلنا الفصل معناتها 8 من الامر عدد 11026 لسنه 2019. دونك لي كيس انجستروز معناها تحس اللي الاداره اعطاتها ما يكفي من الوقت
0: من 2016
1: فوالا ومن التدريج. معناها كي نقولوا احنا بدينا نوفمبر 2025 بالذوات المعنويه ابتداء من جويليا 2026 الشهر الجاي باش نبداو ببقيه الذوات المعنويه التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان اللي هما شكونهم اللي هما لي سالون دو تي اللي ما معناتها يكونوا صغار مش ما تكون شركة. شركة معناها عندك يا إما شركة شخص الواحد وإلا شركة شخصين فأكثر ذات مسؤولية محدودة وإلا إس آ ما همش لي باتونتي اللي عندهم مش اللي عندهم البيتين ده. هذا ما
0: بديو
1: فوالا بالشركات من جويليا 2027 باش نبداو بالاشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية والذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان. دونك حتى جويليا 2027 باش نمشيو للأشخاص الطبيعيين أي شخص حال البيتين ده. وانت سألتني قلت لي النسبة قلت لك راهو تقريبا الشركات اللي حال مطاعم وإلا نحكيه على الشركات اللي فيها استثمار كبير على خاطر مطعم سياحي وإلا سالون دو تي في بلاصة معينة هو استثمار كبير. معناها هذيك قديش مثل من النسيج الاقتصادي لتونس ما يتجاوزش 30% راهو بين 20 و30 أغلب المقاهي
0: لكنه يشغل مثلا أكثر
1: يشغل طبعا على خاطر هذيك معناتها دخل برشا فلوس والكونسوماسيون نتاعها غاليه وتخدم معناتها وقت كامل مش كيما القهاوي كيما مثلا قلنا اللي باش يدخلوا لهم في جويليا 2027 تلقى احنا القهاوي الشعبيه في تونس اكثر ما فما المحلات لي ريستورون شعبيين زيد في كل بلاصه نلقى القهاوي
0: مش نسالك من باب المزيح احنا شعب احنا شعب طريف في علاقته بالجبال يعني حوانت الملاوي باش تمنع بما أنها تمارس في تقديم الأكل على عين المكان.
1: هو قال لك جويليا 2028 بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان. معناتها حوين الملاوي الشامباتي فريكاسي البامبالوني الحاجات البريك
0: كلهم جايك
1: جايهم
0: جايك مرك الموت جايك
1: جيهم. معناها هي شوف والله معناها صحيح هو كي تخمم فيها تقول معناها تجهم علينا معناها تقول معناتها هو شنو كيس انجستروز وبش يحط وبش لكن معناتها في الواقع اي انسان حل ان بروجي ريستوران كافي لازم يكون عنده معناها يعرف شنو دخل دراسة ويعرف شنو دخل وشنو خرج ويعرف المداخيل نتاعو ومعناتها لازم يكون مش مسيبه هكيك.
0: استاذة استاذة أميرة في الجزء الثاني من الحصة مش نمشوا للانعكاسات المتوقعة على الأسعار النهائية على اي انا لأنه هناك مخاوف من أنه الآلة هذه بيدها والتطبيق والخدمة المتاحة ممكن تزيد في كلفة البيع النهائي بعد أنت تفسري هنا تناقشينا فيها. أما الخوف بعد التجربة نتاع الفاتورة الإلكترونية والتعطل المتاحة وناس بقت خايفة وفيها قوانين تحبس وشنو كي نجو للقانون هذا هل هناك نفس المخاوف خاصة عند الحرفاء متاعكم الناس اللي تتعاملوا معها وهل هناك نفس العقوبات موجودة العقوبات الزجرية اللي هي الخطية والحبس
1: بيه؟ والله المخاوف أخزر خاطر هي بديت كما قلت لك بديت بالشركات والشركات عادة تختلف عن الأشخاص الطبيعيين. علاش؟ على خاطر الشركة ملزمة قانونيا بمسك محاسبة. معناتها الشركة إذا وفما شركات عندهم مراقب حسابات معناها الشركه منظمه اكثر.
0: كوميسير او كونت.
1: كوميسير او كونت فوالا. دونك الشركه منظمه اكثر من من من من الباتونتي. دونك هما معناتها ما نتصورش فما تخوف على خاطر بتبيعتها هي شركه مطالبه باش تصرح بالستوك نتاعها, باش تصرح بالمداخيل نتاعها, باش تصرح معناتها بالشيفر دافير نتاعها. دونك هذي الكل هي مطالبة به. الكيسة هذية معناها باش تزيد تنظم لها. يمكن هو فيش انه تقول معناها يمكن تحد من التهرب الضريبي, معناها خاطر فما الناس ما تصرحش بمداخيل حقيقية
0: برشا. أتونس لك بعد حتى على طبيب الأموال تشوفها أنت بستة سبعة مليارات, لكن المداخيل تاعها ما تنطبقش مع الشيء ذاك, فما ديما شكوك. أما خلينا نرجع معك للمخاوف. يعني مثلا شو وقع في الفاتورة الإلكترونية؟ ما وقت الضغط على كل المنظومة تاع وزارة المالية هو اللي أدى إلى أنها ما عادش تجاوب, والناس حارت وما فهموش, تبين أنه المنظومة ما كانتش حاضرة. هل أن المنظومة الآن حاضرة؟ يعني هل أنهم على الأقل اتعظوا من العمليات السابقة وقالك نحضر روحي بالقدية ونعمل دي تيست متاعي ونعمل ونجرب بالآلتي؟ هل أن الآلية حاضرة بالعدد الكافي والتطبيقات متاعها حاضرة بالعدد الكافي ولا لا؟
1: كما قلت لك راهو الجهاز التسجيل هذا معناتها تخدمت عليه وزارة المالية أكثر من الفاتورة الإلكترونية. ديجا حتى توا كي تدخل معناتها على جوجل ولا تدخل على وزارة المالية فما بلاتفورم ناسيف هي تلقى فيها الاسامي متاع المزودين, معناتها كيفاش الوصول إلى منصة الاختبارات, لاكسي على بلاتفورم, تلقى فيها لاكريداسيون دي فورنيسور, كيفاش الاعتماد المزودين, تلقى فيها الهومولوغاسيون دي كيس انريجستروس فيسكال, المصادقة الفنية على آلة التسجيل الجي بي اي. معناها حضرت وزارة المالية منظومة رقمية جاهزة موجودة تدخل باش تعتمد وتصادق المزودي آلة التسجيل الجي بي اي بهدف ضمان استعمال التجهيزات هذه, وباش تكون مطابقة للمواصفات التقنية والأمنية المعتمدة اللي جاي بها الأمر اللي حكينا عليه متاع 2019. خاطر فما دي كريتير بيان بريسيز في الأجهزة هذه لازم تكون موجودة, ولازم المزود يتحمل المسؤولية. ديجا معناتها كي باش تمشي انت تاخذ الجهاز هذاك باش يكون فيه رقم تسلسلي باش
0: ضمان
1: بيان سور ضمان حتى بالامر الحكومي هذا حطهم لوبليغاسيون تاع الصيانه. المزودين اللي هما عندهم لوبليغاسيون تاع الصيانه وعندهم لوبليغاسيون الاجباريه تاع اذا كان خاطر اذا كان تحب تتحايل على الجهاز باش يعمل اون اليرت باش يعلم.
0: انا حاطها قدامي كيفاش يفيق بيك الجهاز؟ جبت لك قهوه ما قايدتكش, ولا جبت لك جاتو ب 15 دينار جاتو ما قايدتكش؟
1: اي بي هذيك ما قايدتش معناها
0: بض كاش في جيبك.
1: هذه حاجات تنجم تكون موجودة به, لكن الإدارة مثلا تقول لي الجهاز ما ينجمش, الجهاز ما فيهوش كاميرا معناها باش يشوف انت, لكن فيه معناها احنا فيش قلنا نعملوا أليخت مثلا اذا كان بدل فيه حاجة, بدل فيه ليتو متاع تيفي ولا هذا وين حاول يمس لي بارامتر متاعه. اما انه ما يقيدش وقتها احنا نعولوا على حاجتين. اهم حاجة ونشوفها أنا بالحق مهمة في جميع الأصعدة مش حتى في الجبية, في كل شيء في تونس, هو وعي المواطن وفكرة المواطنة, إنه أحنا المواطن لازم يكون واعي كي يمشي للمحلات هذه. هو بيدو معناتها كي يخلص يطلب تيكيت كيس, يطلبها تيكيت كيس باش يحد معناها من التهرب هذيك, وباش نحقوا زيد العادلة. علاش وقت اللي انت كأجير وإلا كموظف وإلا كشخص معناتها تخدم انديبوندون وإلا كطالب, علاش معناها تسمح الناس انهم يتهربوا ضريبيا كي ما تاخذش ما تطالبش بحقك في التيكيت كيس هذيك، على حساب شكون؟ على حساب احنا معناها المواطنين، كسوا كما قلت اجير ولا موظف ولا هذيك الكل، معناها باش يمس باش تولي ما فماش عداله جبائيه.
0: الناس تدخل في الفلوس خاطر احنا موظفين مثلا فك الدوله من غد الغادي
1: في بيلي
0: على صورس ما نشوفوهمش
1: اكثر ناس اللي
0: في الحد الادنى من العداله. سؤال اخير بقى قبل الاستراحه الموسيقيه، سؤال اخير، قداش تتكلف الماكينه هذه واللي سيرفيس نتاعها؟
1: شوف هو الماكينه هذه تتكلف حسب فما معناها تقريبا من 1000 دينار الى حسب النشاط. مش كيما مثلا انت تلقى قهوه وكرواسان والا معناتها ان محل صغير نشاط صغير، مش كيما تلقى محل
0: عنده 100 كوفير
1: فوالا، مش كيف دونك باش تكون هذه مزوده حسب النشاط وحسب المحل هذيك شنو يقدم، معناها باش ماهيش باش تكون وديما هما الاسعار. وانت تاو كي تمشي تشري اي محل باش يحل عادي يمشي يشري كيس هذيك هي اسعارها، راهو الكيسه ماهيش رخيصه
0: اكثر معناها حتى من 1000 دينار
1: وحاجه فوالا. حاجه اخرى اللي انت كي باش تشري معناها تتمتع بالديدكسيون بالامتيازات الجبائيه، تنجم انت تدخلها. اول حاجه هي ايموبيليزاسيون معناتها كوربوريل، تدخل لك في فيها لامورتيسمون وانت تنقصها من المشارج نتاعك، معناها الدوله حطت لك
0: امتيازات
1: جبائيه
0: حكم انها وسيله انتاج ماهيش وسيله اثراء، هي وسيله انتاج من خدمه اخرى
1: وهي مش باش تاثر، معناتها احنا مش نزيدوا في الجبائك تقول ما تاثرش بطريقه مباشره على الاسعار.
0: انا توقعت او خفت انها تكون من نوع 5000 دينار 6000 دينار مثلا.
1: لا فما انت والنشاط تو انت مثلا احنا كيمش نحطوا نشاط صغير شان بيه ياخذها نتاع 5000 ولا 10000 ولا بالحق، معناتها لازم تكون ماكينه في قيمه النشاط نتاعو.
0: احنا وصلنا معاك سيده اميره بالقصير مستشاره جبائيه، وصلنا معاك الى منتصف هذه الحصه، حكينا على القانون هذا نتاع اللي باش يقضي بالزاميه استعمال الاله الحاسبه المرتبطه باداره الضرائب. في بعد الاستراحه الموسيقيه باش نتحدث معاك على التهرب الضريبي تبييض الاموال، وهل انه مثل هذا القانون ومثل هذه الآلة الحاسبة ممكن فعلا أن تحقق لنا العدالة الجبائية، ومش يبقى التهرب الضريبي وحتى المخاوف طبيعية تقليدية لنا نحن كمستهلكين، ما أنه مثل هذه الإجراءات تنعكس فورا لزيادة في الأسعار، هذه تعودنا بها دائما على كل قرار يترجم آليا بزيادة في الأسعار. نستمع لهذه الاستراحة الموسيقية مع زميلتنا في الإخراج التقني لهذه الحصة سهير زيان، ونحيي أيضا كذلك الحجري كوثر الحجري اللي في الإخراج التلفزي، خلينا نستعين الكلمة ذي الإخراج المرئي لهذه الحصة على موقع إذاعة تونس الثقافية على موقع فيسبوك. نستمعوا لهذه الاستراحة الموسيقية ثم أعود إليكم مع ضيفتي الكريمة سيدة أميرة بالقصير مستشارة جبائية.

0: حدث وصورة، حدث وصورة. إعداد وتقديم كمال الشارح.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من برنامج حدث وصورة، نتحدث في الاقتصاد. اخترنا لكم هذه المرة الإجراءات الجبائية المتتالية لتوسيع الجباية وإخضاع النشاط التجاري وخاصة الخدمات في تونس إلى المراقبة الجبائية الشفافة، هم يقولوا شفافة لأن القطاعة هذه استمرت عقود في تونس بمراقبة جزافية كما نقولوا احنا، هاو ومن بعد هاو ريدريسمون فيسكال، هاو مشككة والنظام تاع الباتين ديت كما تعرفوا الى اخره. تدريجيا انا بحكم اني قديم شويه في مهنه الصحافه شفت قطاعات، ما هي قطاعات تدخل لما يسمى بالجبايه الحقيقيه. احنا مع الجبايه الحقيقيه باش ما يكونش الثقل والصرامه للموظفين، كيف انا فقدت نسكل تخلص يعني خلص ونسكل انا ماذا بيا. وهذا كان لقى وقت نسالك عليه، ماذا بيا كان يخفف في نسبه الضغط الجبائي، يوسعوها قاعدة عامة قروها لنا. احنا قلنا شوية اقتصاد رو كيفكم بالصحافة، تقول لك الحل السحري هو انك توسع القاعدة الاسيات وتخفض في النسبة مش تحفز الناس. نحن عندنا نسبة على ضغط جبائي مرتفعة كمية، حتى على مستوى الدول الافريقية اظن احنا الثانيين ولا الثالثين، يعني ثم ضغط جبائي كبير. نحن مع توسيع الجباية على الناس كل، ثم حتى حد يجي يستفيد من الامن ويستفيد من الضوء ويستفيد من الماء ومن الكهرباء ومن مدرسة ومن مستشفى وما يدفعش ضرائب كما بقيت الناس كل. تبقى نبدأ بشوي، نرجع معك صعب شوي. من الأسئلة المبرمجة هي العقوبات، كي حكيت معك ذكرت سادة مستمعين بالفاتورة الإلكترونية كانت فيها عقوبات بالسجن، وهذا الناس خافت منها شوية، قالك خي جيباي فيها حبس، هي ما فيها صلح ديما. خويا أنا قلت نخلص 100 مليون، أنت قلت قلت لي مش صحيح تخلص 500، إجا نتناقش تحطنيش في الحبس. هل أنه العقوبات الزجرية مازالت مستمرة في هذا الموضوع في مجال الآلة الحاسبة ذي ولا ثم عقوبات بالسجن مثلا؟
2: أي العقوبات ديما موجودة، العقوبات فيما يخص الكيس انرجستروز أجهزة التسجيل جيت في الفصل 26 مجالة الحقوق والإجراءات الجبائية في القسم الثاني اللي يحكي على العقوبات الجبائية الجزائية المتعلقة بالفواتير وسندات المرور. حتى الفاتورة الإلكترونية نلقاها في الجزء هذا في الفصل هذا به، يقول لك يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوم وثلاثة سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار وخمسين ألف دينار. كل شخص لم يحترم أحكام الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على الدخل وعلى الشركات أو وتولى إدخال تعديلات على جهاز تسجيل العمليات أو إتلاف المعطيات المضمنة به أو تزويرها.
1: يعني بلاش سامحيني مثلا تقنية الآلة اللي تحتفظ في الميموار متاعها بكل العمليات لمدة قديش؟ أو أنا البعض هي تشد الحكاية،
2: هي هو معناتها في الأمر الحكومي هذا يقول لك حتى باغ لوبليغاسيون معناها كي باش نقراو انه عندها ديما معناها الجهاز هذا يقول لك يتعين ان يحتوي جهاز تسجيل العمليات لدى المؤسسات الاتصال الدائم بالمنصه المركزيه للتصرف في اجهزه تسجيل العمليات. وين
1: في الانترنت
2: كونيكسيون، حتى بلاش كونيكسيون يخدم راه في القباضه معناها في اداره الجبايه مش في القباضه، في سيرفيس انفورماتيك نتاع اداره الجبايه. وما ينجم معناتها وتقعد مسجلة وانت مطالب زي داريت في اخر النهار لكلوتور معناها تسكر تشوف النهار هذيك باش تعطيها باش يمشي لإدارة الجبية قديش دخلت وقديش خرجت
1: معناتها
2: فوالا يمشي طول إدارة الجبية. معناتها اي حاجة موجودة في الجهاز هذيك هي مرتبطة ارتباط لسيق معناها وثيق بالجهاز المركزي الموجود.
1: تصور حتى كتقع كوبيور تاع الكونيكسيون دوب ما ترجع الكونيكسيون
2: يقعد
1: يرجع يكمل الناقص يرجع
2: يكمل.
1: اي اما السؤال هو مثلا انا عندي مقهى فاخر من نوع هذايا او مطعم وكذا كذا، جيت غرفة تجويلية ما شريتش الماكينة، مانيش جاهز، ما عنديش فلوس، ما نحبش، ما هي العقوبة؟
2: العقوبة يقول لك تتراوح بين 16 يوم وثلاث سنوات وخطية بين 1000 دينار وخمسين ألف دينار. هذه هي العقوبة المنصوص عليها. علاش؟ إذا كان أنت لم تحترم، مش معناها لم تحترم أحكام الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة، معناها أنت ما عملتش الجهاز التسجيل هذاك دونك في صورة عدم اقتنائك لجهاز التشجيع اللي فرضته الدولة للمؤسسات هذه، فإنك تتعرض لعقوبة سجنية بدنية وفي نفس الوقت خطية، معناها عقوبة سجنية وخطية، وحتى في صورة ما أنت اقتنيت الجهاز وحبيت خد مخك مثلا تقوم بعملية إتلاف المعطيات المضمنة وإلا تزور، فإنك تتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفصل هذا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وحتى ريت الأمر هذا مهم جدا، راهو يلزمهم يطلعوا عليه، خاطر احنا معناش الوقت الكافي باش نقراوا فصل فصل، خاطر حدد لك حتى في صورة العطب الفني والعطب التقني قديش من مدة عندك الحق باش تصلح فيها العطب هذيك.
1: ما تبقاش بليش
2: عندك من 3 أيام إلى 10 أيام، وفي صورة ما تتجاوزت هذيك تعلم، وحتى كان يصير عندك عطل تعلم الإدارة بالعطل متاعك وتعلم المزود، خاطر هو عنده الأوبليغاسيون متاع
1: التصليح
2: دونك كل شيء الأمر هذا محدو، سيغتو هي البروسيدور تكنيك معناها وكيفاش تتصرف.
1: بيه لما حاجة ما سألتكش عليها أنا.
2: قل.
1: أنا حريف، جيت أنا وعائلتي كنا في مقهى أو قاعة صالون دو تي من نوع هذايا، والسيد ما جابليش فاتورة. لأنه ما يحبش يسجلها، لأنه يحب يحط الفلوس كاش في جيبه مثلا. نحكي على فرضية، شنو اللي يقع بالضبط؟
2: تطلب التيكيت كيس نتاعك وإلا تطلب الفاتورة، خاطر زيدا هي تخرج تيكيت كيس وتخرج فاتورة. إذا كان أنت بروفيسيونيل مثلا وفي إطار العمل نتاعك، خرجت باش تتعشى مع مستثمرين ولا خدمتك وإلا في معناتها في إطار العمل، فإنك الجهاز هذا زيدا يخرج لك فاتورة تستظهر بها في المحاسبة، صالحة للمحاسبة. دونك تطلب منهم التيكيت كيس ولا الفاتورة، في صورة ما رفضوا يمكنك إعلام إدارة يعني الإدارة متاع الجباية على المحل هذيك وتتقدم فيه.
1: لا، إدارة الجباية في صورة ما تعمل مراقبة، لازم تعمل مراقبة على المحل
2: بتبيع هذوما. إدارة الجباية عندها الصلاحيات، أعطته لها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، الصلاحيات كبيرة معناها عندها حق الاستطلاع، حق المراقبة، تنجم تمشي حتى يجي من إدارة الجبية وهو يحسب معناتها أوتون كو كليون ويقعد ويتصرف عادي ويجي ويقول لك هيت الفاتورة ولا يراك ما عطيتش الفاتورة، هو قاعد يقيد
1: فوالا
2: وهو قاعد يقيد يشوف شنو الإخلالات. إدارة الجبية زيدا كيفاش تقوم بعملية المراقبة، هما حتى في إطار معناها المراجعات الجبائية تنجم تمشي كل يوم تمشي تحسب الكريسي متاع غيستوران ولا متاع مقهى، وتحسب قديش تعمل لك الكالكول متاعك، قديش يجيوك في النهار، قديش يجيوك في العشاء، وتخرج لك انت. معناها عندها من الصلاحيات ما يكفيها انها تقوم بالمراقبه.
1: شاده صحيح في فلوس الدوله. ثم سؤال صغير بالكل يسألوه الناس اللي سافروا برا، يعرفوا كيفاش تجي برا، ما حتى في دول المشرق، الخليج ومصر وسوريا وكل شيء، في الفاتوره تلقى البقشيش، تلقى البروبوار متاع الخدامة، لأن الخدامة مثلا نعطيك في مصر تم حوالي 5 مليون شخص يشتغلوا في القطاع هذا متاع المطاعم والمقاهي، ما عندهمش أجر قار، هم يخلصوا من 17% المكتوبة في التكيرة، وتدخل المقهى فاخر في مثلا في القاهرة كل شيء، تلقى يجيبك فاتورة 17% بقشيش هذاك متاع الخدامة، يجمعوه في نهاية اليوم ويتقاسموه كل نهار ورزقه كما نقولهم. أنا سمعت في تونس ثم هناك نية الاتجاه إلى هذا، هل يمكن أن تكون موجودة في القطاع الاستهلاك في تونس؟ جيني يقول لي أنا أسمع شفت البري أفيشي هذوكم من فوق، رأوا صحيح كستي ب 15 دينار لكن رأوا معاها 7000 للخدام في بريش بيها 7000 للخدام.
2: لا احنا في تونس
1: معنيش
2: احنا في تونس تحب تخلي انت بوربوار بتيبة خاطرك معناها بتيبة نفسك تخليه، ما تحبش ما فهميش الزم عليك. وحتى توا ساعات تلقى في وليت برشا لاحظوها اللي فوق الكيسة مثلا تلقى كيما
1: صحين
2: صغير، معناها انت تسترجع فلوسك وتحطه بعد هما يقسموها. بالنسبة للفاتورة ولا تيكيت كيس، بينت سابقا انه الفصل 8 من الامر هذي الحكومي بتاع 2019 اعطانا تنسيسة الوجوبيه. قلنا فيها ما فيهش تنصيص على البقشيش، معناش معناها فيها رقم الوصل، معرف وحده المعطيات الجبائيه ومعرف وحده تسجيل العمليات. هذا شنو تلقى فيها؟ راه تاريخ العمليه، وقتاش انت وقتاش صارت هذيك، الاسم الاجتماعي نتاع المؤسسه، نوع العمليه، الشراء، ارجاع مثلا افواغ، تنجم في عمليه افواغ تنجم تلقاها مثلا انت شريت حاجه ورجعتها، دونك تعاود تيكي هذيك تسجلها. نوع الوصل معناها الثمن كما قلت لك بالادائات وبعد نسبه الادائات، طريقه الدفع، ثم تلقى معرف العون الذي انجز العمليه. دونك العون اللي باش يتحط في مهما كانت الصفه نتاعو، يقول لك الفصل مهما كانت، يبديش بي دي جي بيدو معناه هو شد نهارتها الكيس، يلزم يكون عنده ماتريكول نتاعو يتحط. هوني نرجعوا النقطة مهمة زيدة اللي هي ترقت لها نتصور، اللي هو باش ما يقولكش معناها باش ما يتنصلوش من المسؤولية، لأن هي مسؤولية معناها
1: كلغة ما في بريش الصنع شنو عمل والسيرفر شنو عمل،
2: ما نعرفش نهارتها ما نعرفش كل شد الكيسة نهارتها، ما نعرفش
1: كون ثم شخص بعينه مقيد
2: مقيد الماتريكول
1: عنده مود باس نتصور
2: فوالا بيان سور عنده الماتريكول نتاعو، هو اللي قايد وهو اللي يتحمل المسؤوليه شكون شنو معناتها دخل وشنو خرج. خاطر معناتها باش نحكيو على جهاز معناه يكون هكا ذكي وفيه وينجموا يبدلوا فيه ولا يتحايلوا فيه، لازم فما شخص مسؤول. معناه انت مش
1: اي واحد نحسبوه
2: فوالا.
1: سؤال موالي، تعودنا أنه مع كل تغيير في القوانين وفي الكلفة بطبيعة حال ما كانت بسيطة تنعكس آليا على ارتفاع في الأسعار، زيادة في الأسعار. لا يا أخوي قانون جديد رم عملوه رم زدنا في الأسعار. تتوقعوا أنتم زيادة في الأسعار من هذا النوع؟
2: هو مش نقوله تأثير مباشر لزيادة في الأسعار، ما نتصورش فما تأثير مباشر، على خاطر هي مش زيادة في الضريبة. معناها هو علاش يزيد
1: في كل فلنتيج،
2: علاش في معناها في الكيس انجستروز هذه، معناها مش في الكلفه، هو على خاطر ربما ما كانش يقر بالمداخيل الحقيقيه نتاعو، ففجاه باش تولي كل شيء مسكر عليه فيغوي، دونك باش يولي يقر بالمداخيل الحقيقيه نتاعو، دونك يحب هامش الربح نتاعو يطلع
1: يضعف
2: اي ويحب يطلعوا اكثر على شكون، على ظهر المستهلك. معناها باش يزيد في الاسعار، ما نعرفش معناتها من الحقيقه ما نتصورش مادام انت حتى هذه الماكينه كي باش تقتنيها، معناها قلت لك عندك دي ديدكسيون وعندك امتيازات جبائيه، معناها انت بعد باش تزيدك هذيك في تطيح لك مشارج نتاعك. دونك ما فهمش علاش باش يثقلوه على ظهر المواطن.
1: سيدة أميرة، من بين الأهداف نتاع القانون هذا وبرشا قوانين مماثلة ليه وسابقة وأخرى باش تجي في الطريق، هي توسيع القاعدة الجبائية. برشا ناس كانوا بالبتين ده وكانوا بالبتين ده جزافية، شو دي مثلا مدام الشبهات، هل تتوقع الدولة أنها تزيد مداخلها الجبائية من هذا النظام؟
2: أي نتصور أن الدولة عملته باش تزيد مداخلها الجبائية من هذا النظام، على خاطر كي نشوفوا نسبة التهرب الجبائي في تونس راهي نسبة كبيرة برشا. والدولة وقت اللي تو مثلا ريت أنا نمشي مع الإجراءات هذه الإصلاحية، خاطر نسميها إجراءات إصلاحية وتتماشى مع العدالة الجبائية كما بيّنت ذلك سابقا، أكثر من أني نمشي نزيد الضريبة على الشركات وإلا على لي باتونتي وإلا على الموظفين. معناها نمشي نخلي الناس الكل تدفع حسب المداخيل متاعها، أحسن من أني نمشي نوسعها ضريبة. معناها وقتها اللي دخل مليار يدفع على المليار، اللي دخل 10 ملايين يدفع على 10 ملايين، اللي دخل مليون يدفع على المليون. علاش اللي دخل مليار يقول اللي هو 10 ملايين واللي مسكن 10 ملايين معناتها يدفع على فلوس ونقعدوا ديما في الديكلاج هكيكة؟ لا، نتصور الإجراء هذا سيحد معناها من
1: التهرب الضريبي،
2: من التهرب ومن انه يكون فما
1: منها عدم عدالة.
2: عدم عدالة. ايه فما عدم عدالة.
1: فماش مساواة، هي بالحق ما فماش مساواة جبائية، على الأقل هذه خدمتك أنت تفهمها أكثر مني. ما نسمع من بعض الأشخاص يقول لك كنت نخلص في كذا، جاوني جماعة الجبائية قالوا لي ليه نشاط نتاعك أكبر ومكانك أفضل وعنده قيمة تجارية كبيرة برشا وتخدم، وباش ملي كنت تخلص 100 باش تولي تخلص 300. ويدخلوا فيه خلافات ونقاش وندرسوا ونشوف محاميه ونشوف الخبير نتاع الجبائي الى اخره. هل ممكن انه مثل هذا القانون والكيس هذه اللي هي ماكينه في نهايه الامر ذكيه ما تظلمش؟
2: يعني
1: بعت 10 قهاوي تقال لك 10 قهاوي، هل يمكن ان تنهي هذا المساله تاع الحيف الجبائي مثلا؟
2: نقولوا تنهي صعيب باش نكونوا متفائلين اكثر من لازم، اما تنقص الى حد ما تنهي، الى حد ما يمكن ايه تنهي الى حد ما يمكن. هي من الاليات اللي اعتمدتها الدوله واعتمدتها وزاره الماليه واداره الجبايه باش نعكسوا هذا، معناتها باش الناس الكل المؤسسات هذه تكون على نفس الحيز القانوني، معناها في التصريح بمعاملاتهم والتصريح بادائاتهم، وباش تحاولوا نكونوا معناتها كيما نشوفوا تجارب سابقة مثلا في إيطاليا ولا في فرنسا، معناتها كانت عندها نقص، كانت عندها نتائج
1: إيجابية،
2: كانت عندها نتائج إيجابية. ونتصور في تونس زيدا كما قلت لك أهم حاجة أنه نعولوا على الوعي متاع المواطن وأنه يعرف حقوقه ويعرف واجباته. وقت اللي نطالبوا بحقوقنا زيدا مهم جدا أنه نعرف واجباتنا تجاه أنفسنا وتجاه الدولة.
1: سيدة أميرة، من الأشياء السيئة التي تقال في تونس أنه القطاع هذا هو أكبر قطاع متاع تبييض أموال، يعني واحد يجي يحلك مقهى وصالون تعتيب 4-5 مليارات وتشوفي المداخيل تاعه والخدمة تاعه، صحيح أسعار مرتفعة لكن ما تبررش مثل هذا النشاط، ما تبررش مثل هذا الاستثمار. فالناس يقولوا، وهذا كلام منتشر جدا خاصة مع الأرقام الأخرى خرجهم من البنك سنترال على نسبة الكاش في تونس وعلى اقتصاد مويزي، وكان ماذا بيه كان نرجع عليه في آخر الحصة كان لقنا له وقت. قولك هل هذه الكيس هذه المرتبطة بالقباضة هل ممكن تقضي على تبييض الأموال في تونس؟
2: زيدة تقضي نهائيا لا، ديما فما نيونس راهو، معناتها هو جزء من الاصلاح المنظومه الجبائيه للحد من تبييض الاموال والحد من انتشار الكاش في البلاد. علاش؟ على خاطر في العالم اجمع، هو مش في تونس، المحلات هذه المقاهي والا معناتها المقاهي سالون دو تي يستعملوها لدرء الشبهات عن نظام موازي، معناها بتاع مداخيل موازية. هاو كي حل سالون دو تي حتى كان ما تخدمش يمشي ديكلاري يدخل المبلغ هذيك في في في في السيرك
1: يغسلها
2: في الدورة الاقتصادية متاع البلاد. وكها وقت اللي نعملوا الكيسة هذه، وبما أنه هي مرتبطة قلنا عندها ربط تسجيل بوزارة المالية، دونك من الصعب جدا إذا كان مش من المستحيل أنك تبرر مداخيل خيالية، على خاطر أنت ما عندكش لا القدرة الاستيعابية للمحل، خاطر قلت لك هي الكيس باش تكون بناء على أنت شو المحل متاعك قداش يستوعب، شنو فيه المشتريات متاع المواد الأولية متاعك، شنو عندك، شنو تبيع، شنو فهمت. دونك صعب جدا أنك صعيب كان باش يضخوا مبالغ خيالية في معناتها كما كانت قبل هاكا يدخلوها
1: حتى كان وقعت على مستوى صغير. تم سؤال مهم جدا يطرح دائما في مثل هذه الظروف، بلاد فيها كمية مهولة من الكاش بفلوس النقد واقتصاد موازي، للأسف لاحظنا مع الضغط الجبائي مع توسع الاقتصاد الموازي مع حكايتك الخمسة مليون ما نجحتش ورجعوا الناس الكاش، وكما تشوفي الأرقام الأخيرة على البنك المركزي كنت شفتها وصلنا 30 مليار دينار نقد الدور في السوق. هل مثل هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى هروب المستثمرين من مجالات المراقبة بشدة هذه والمضيق على التهريب على التهرب فيها إلى مجالات أخرى؟ يعني فهم الناس عندها فلوس من كانوا مش يحطوا في القهوة، خلي أخوي والمراقبة بالقهوة وبالتي وكل شيء ما عادش فيها أمل، هاي خلينا ننسحب نمشي قطاعات أخرى.
2: والله ان شاء الله يمشيوا القطاعات الطاقه وقطاعات
1: الانتاج
2: تاع الانتاج، خاطر معناها المقاهي في تونس والاستثمار في المقاهي كما قلت هم يحبذوه على خاطر يسهل لهم ضخ الاموال هذه نتاع نتاع الكاش، لكن يحبذ لو يمشيوا معناتها بالعكس لو اموالهم يضخوها في حاجات تعود بالمنفعه للبلاد، ومانيش ضد المقاهي بالعكس، هي معناتها اموايان باش
1: لابد منه باش تتفرهد شويه،
2: لكن زيد
1: بعد ما ينجو
2: فوالا ما نبنيوش الدوله بالمقاهي، نبنيو الدولة بالمصانع، بالفكر، بالتكنولوجيا، بالذكاء، توا يا ريت معناتها بالحق يستثمروا في الذكاء، في الاي، في حاجات تنفعنا.
1: هل يمكن أن تضيق مثلا القرار على الاقتصاد الموازي في تونس؟ يعني تو جزء كبير من المقاهي كورلوفي او نو، مش حتى المقاهي، حتى المطاعم نفدلك نحكي على الملاوي، لكن راهي منتشره بشكل كبير ياسر، الناس تعيش منها خاطر ما فيش ضغط جبائي، على خاطر ساعه لساعه يحل تو هم يضغطوا عليه ويسكر، هي مش لازم فماش خلاص. فهذا اقتصاد موازي واقتصاد نتاع كاش، مثل هذا الاجراء هل يمكن ان يضيق على الاقتصاد الموازي او انه يزيد يوسع فيها؟ ساعات يولي فالور ريفيوج، يولي مهرب،
2: على هما مين باش يهربوا، جايهم
1: جايهم
2: معناها وين عندهم باش يهربوا في 2028 باش يخلط لهم. والله هو شوف معناتها انا ما نتصورش حانوت مليوي ولا شامباتي باش يعمل، معناها هي باش يكون يدخل، ما قادش يدخل كاش معناها،
1: لكن 50 دينار
2: لا معناها مش ما لي مش هذوم كذا، ممكن نستخدم على رويحه تسترزق، معناها حتى احنا ماذا بينا نعملوا لهم اليات باش نساعدوهم، وعلاش هذيك اللي تبيع في المنيوي ولا تبيع في الفريكاسي، بالعكس بالجهاز هذا معناها تدخل هي في الاقتصاد نتاع البلاد، وتولي حتى توفر روحها ضمان اجتماعي، تولي توفر روحها كارني، تولي توفر معناتها تتحل الافاق قدامها، معناها وياتها بداوا بحاجه صغيره وبعد كبروا راهو، ودونك ماهيش
1: ويرتي يخفضوا عليهم الضغط الجبائي، تولي كل شيء ممكن راه، والناس يتهربوا جبائيين الواش وقت يكثر الضغط
2: اكيد، هو
1: تو يروح يقسم هو الدوله والدوله تاخذ النصيب الاكبر
2: اكيد اكيد. تو ما نجموش احنا نقارنوا مثلا مؤسسات شركات قلنا سياحيه والا دي سالون دو تي مثلا في بلاصه في العاصمه بقهوه شعبي في ما نعرفش انا في ريف من الارياف، معناها انا تو كي نخمم في هذا كي قلت في 2028 والله انا بدي خممت، قلت مثلا تو احنا نعرفوا كي نمشيو في تونس ولا في دشره متشر ما فما قهاوي ولا فما اسكو، هذوما مهيئ باش تكون عندهم معناها دي كيس انريجستروز، معناها تلقى ساعات تلقى روتريتي معناها شدد شد قهوه والا الناس
1: قهوه كامله فيها زوز طول الساعه
2: فوالا، والا حتى توا معناها في تونس ارتفعت الاميه راهو معناها تلقى غادي منقطعين عن الدراسه، ومعناها يلزمنا نشوفوا انا مع انه مثلا تونس العاصمه البلدان الكبيره نابل
1: اي وصلنا نهايه الحصه قصدي
2: اي داك دونك شنو نختم بهذا انه في اطار تحقيق عداله جبائيه لازمنا نتعاملوا مع الولايات الكل، نتعاملوا مش سواسيه، مش كيما نحكيوا ولايات في الساحل في العاصمه كيما ولايه في الشمال الغربي في اقصى الشمال الغربي ولا في الجنوب، والا ما همش كيف كيف وما عندهمش نفس المداخيل، ويلزمنا نلقاو حل ليهم.
1: سيدة أميرة بالقصير مستشارة جبائية، نهنئوك ساعة بعيد ميلادك اليوم، جبناك في عيد ميلادك للإذاعة إذاعة تونس الثقافية.
2: شكرا لك
1: على قدومك إلينا، شرفتينا. شكرا سادة المستمعين على حسن المتابعة. سهير انتهينا من هذه الحصة، شكرا لك على الإخراج التقني، شكرا للزميلة كوثر الحجري على الإخراج المرئي لهذه الحصة على صفحة إذاعة تونس الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شكرا لكم.
0: حدث وصورة، حدث وصورة، إعداد وتقديم كمال الشارج.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف من الحكيم،
3: سينما
7: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
3: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
8: الجامعة خارج المدرج.
9: الجامعة خارج المدرج.
8: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
10: خارج المدرج.
8: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
9: الجامعة خارج المدرج.
8: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
11: على موجة إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكل المستمعين والمتابعين، معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، إيمان سليماني في الإخراج. هذه الجامعة خارج المدرج من توا حتى الماضي ساعتين. اليوم في الجزء الأول من حصتنا نحكيه على المدرسة الصيفية الدولية حول الذكاء الاصطناعي والامتثال البرمجي، واللي باش تكون من 23 إلى 25 جوان 2026. وللحديث حول الموضوع يحضروا معنا بعد شوية كل من منتصر بن مسعود، أستاذ مساعد مؤهل بالمعهد العالي للأعمال بتونس، رحاب بوسلام أستاذة مساعدة في المعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس، وأريج بن عايشة رئيسة نادي إيتخوازو TBS. وفي الجزء الثاني من حصتنا نحكيه على المؤتمر الوطني للشباب، يتكلم مع المسؤول عن العلاقات العامة في المؤتمر أحمد التريقي. ما زلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين، بعد شوية نستقبلوا ضيوفنا، أقدم معنا ما تبعدوش.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: مازال مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين في الجامعة خارج المدرج. وقيد نستقبل ضيوفنا، نحكيوا على المدرسة الصيفية الدولية حول الذكاء الاصطناعي والامتثال البرمجي اللي باش تكون بداية من 23 إلى 25 جوان 2026. نرحبوا بضيوفنا الحاضرين معنا في الاستوديو، منتصر بن مسعود أستاذ مساعد مؤهل بالمعهد العالي للأعمال بتونس. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: عايشك سيرين، مرحبا بك.
3: شكرا على قبولك دعوتنا. رحاب وسلامة أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس. أهلا وسهلا، مرحبا.
5: عايشك سيرين، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
3: شكرا لك على قبول الدعوة. وإريج بن عايشة رئيسة نادي E3E TBS. أهلا وسهلا، مرحبا بك إريج.
6: عايشك، مرحبا بك.
3: شكرا لكم على قبولكم دعوتنا. إذن أنا قبل ما نمشي نحكي على أكثر التفاصيل بخصوص المدرسة الصيفية الدولية باش نبدأ معك منتصر، وخليني أول حاجة نحكيه على اللقاء ذي بينكم ثلاثة، ومعنتها كيفاش جمعت بعضكم، كيفاش هكا معناها باش وصلتوا لهنا انكم تقدموا حاجه كيف من هكا. وكذلك خليني نشوف المسيره ولا المشوار اللي قادكم للمدرسه الصيفيه، وباش ننطلقوا من جائزه التشجيع للباحثين الشبان. معك انت منتصر، تفضل.
4: ولا هي حكايه مزيانه باش نحكي لكم شويه اليوم. دونك البدايه كانت وقت اللي تشرفت بالحصول على جائزه التشجيع الباحثين الشبان. واللي وقتها سيتي الفكره كانت انه نقدموا حلول نموذجه اوليه مع لي بروتوتيباج قائمه على الذكاء الاصطناعي الموجه لهندسه البرمجيات، معناتها الاي اي للسوفتوير انجينيرينغ. الجائزة كانت تحصلت عليها في 2022. جوست من بعدها تعرفت على دكتور محمد ويام كور اللي هو أستاذ تعليم عالي في جامعة ميشيغان فلينت في أمريكا، واللي هو تونسي. من غادي حاولنا نتجاوز مرحلة الأفكار الأولية متاع جائزة التشجيع ونطرحها في حيز معناتها وجودي، ونحاولوا كيفاش نلقاو كيفاش نقربوا الجامعة من الانتربريز.
3: نعم،
4: فهمتني، من المؤسسة. دونك ومن هنا صغنا مبادرة اللي سميناها مبادرة ايز. انا كنقول ايز معناتها هي تصغير لاي اي فور سوفتوير انجينيرينغ. دونك المبادرة شنو هي؟ تقوم على معناتها على تكامل بين الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات، وترسيخ هالشراكة بين الجامعة والمؤسسة. ومنها هي نحاولوا انه نحولوا المعرفة العلمية الى حلول عملية.
3: نعم،
4: معناتها ذات صبغة اقتصادية مجتمعية، ونشجعوا البحث التطبيقي، معناتها نخرجوا من الريشيرش
3: نقولوا نحن اللي موجودة على الأرض الواقع اليوم، باش لأنه نتصور التطبيق هو اللي باش يعطي أكثر الحلول. باش نقعدوا في الريشيرش فقط، ما نطبقوش على أرض الواقع، يمكن يدوري نقعدوا مازلنا كالتالي شوي.
4: التطبيق هو اللي باش يخليك تنقل التكنولوجيا
3: بالضبط،
4: وهو اللي باش يخليك تطور الكفاءات متاعك، وسيرتو تخلي أنه الجامعة تواكب. معناتها انت حاجتك بدي ريزولتا، معناتها سيدي احنا نسميهم في الريشيرش دي يوز كيس، واللي يوز كيس هذوما مطلوبين من الكوميونيتي نتاعنا، معناتها الفضاء نتاع الريشيرش نتاعنا، واللي هذاك يخلينا نثمنوا لي ريشيرش نتاعنا ونعطيهم ديمونسيون اخرى معناتها في التطبيق. دونك من هنا جات

0: مبادرة سميناها ايز انيشيتيف، وانطلقت التجربه مع شركه فيرميك. شركه فيرميك اللي هي عملاق نتاع تكنولوجيا، هي فخر صناعه البرمجيات في تونس. التجربه بدات انه فيرميك رحبت بعدد من طلبه البكالوريوس، خاطر احنا في تي بي اس رانا باشلر بكالوريوس ماناش ليسونس، دونك طلبه بكالوريوس وطلبه من الماجستير المهني، عطتهم الفرصه انهم ينخرطوا في مشاريع تطبيقيه اللي يسميهم لي بي اف او، على معناتها عام وعامين معناتها. ومن هنا عملنا لي بي اف او نتاعنا، لقينا برشا دي ريزولتا مزيانين، ثمناهم وكل شيء، اما حاولنا نتجاوزوا معناتها البي اف او ونكونوا معناتها جوستك الاعمال البحثيه التقليديه. حابين يكون عندنا منطلق جديد ويكون عنده اثر علمي ومجتمعي واقتصادي. من هنا قلت لك هالايز انيشيتيف. سي كوا ايز انيشيتيف؟ بعتلي مشينا معناتها حاولنا نقربوا من اورجانيزم انترناسيونال اسمه الاي تريبلي. اي تريبلي هذايا معناتها قدمنا مقترح باش يكون عندنا في اطار ايز انيشيتيف انه يكون عندنا مدارس صيفيه اللي هما سميهم لي سامر سكولز. دونك قدمنا مقترح باش يكون عندنا مدرسه صيفيه بثلاثه ايامات ديما في نفس التوجه اللي هو الاي اي فور سوفتوير انجينيرينغ، ووافقوا عليه معناتها باش عملناها في 2025 وكان في الـ HSC.
1: وسنة هي الدورة الثانية، خلينا نقول
0: 2025 الدورة الأولى، واللي هي كانت عندها نجاح معناتها فاق توقعات، معناتها كسوا في الحضور كي نقول حضور معناتها الأوديونس العباد اللي حضرت، وزاد لي جيست معناتها الضيوف اللي جاونا من أمريكا الشمالية، من كندا، من أوروبا. ناس مغرومة بتونس تحب تجي تكتشف تونس. عن المادة الشخمة عندنا ليزيتيديون، انا جي كخوا برشا في ليزيتيديون نتاعنا، احنا بكل تواضع تي بي اس عندنا ليليت تاع تونس.
1: لا هو ما شاء الله، انا الحقيقه في البرنامج هذا يعني جاوا بحذايا معناتها برشا طلبه، كل مره يعني طالب يفاجئني بالقدرات اللي عنده، بالافكار اللي عنده، معناتها كيفاش معناها يكون هو صاحب المشروع نتاعو، بك الافكار اللي يحاول يطورهم، اللي يحاول يقدم من خلال حتى المرافقة بتاع السادة. السادة انتم يعطيكم الصحة انكم تكونوا في مرافقة متواصلة مع الطلبة، خطر لو لكم انتم نتصور الطالب ما ينجمش يقدم، خطر لهنا الطالب اليوم مستحق انه المجهود متاعه يتثمن، لولا السادة والإطار خليني نقول اللي موجود في الجامعات ما يلقاش الطالب اليوم شكون يثمن له المجهود هذاك.
0: بيسير هو هو هو التثمين معناتها باش يكون معناتها بطريقه عمليه. والتثمين زاد الطالب زاد عنده انتظارات.
1: أكيد.
0: احنا في تي بي اس هنا نقريهم بالانجلي، معناتها يحلموا برشا باش يمشيوا للولايات المتحده، كندا، معناتها انا اوكي نعمل في نحاول نكون عندنا نقل تكنولوجيا، ما زاد نحاول زاد لي ستوديون تاعنا اللي باش يخدموا ويثابروا كل شيء يكون عندهم زاد دي زوبورتونيتي معناتها في الخارج. لهنا ديما نرجع للايز 2025 2025 جاي معناتها الدورة الأولى. شنو هما المخرجات اللي صاروا وقتها
1: بالضبط؟
0: فوالا
1: هذا اللي ممكن اللي باش يخلينا نشوفوا شنو نعملوا في 2026.
0: فوالا احنا ديجا تو نبداو بال 2025. 2025 كانت معناتها الدورة مزيانة برشا، احنا ما استنيناش معناتها لي ريزولتا هذوما. وهنا مثلا نحكي على ليزيتيدون، ماذا بيا نحكي معناتها نعرج على معناتها ليزيتيدون تاعنا اسمه الياس بن خليفة، واللي هو باشلر، واللي هو زاد فخر للجامعة التونسية. علاش الياس بدا معنا وكان تغرم برشا معناتها بالدومين اللي هو الذكاء الاصطناعي في الحوسبيات هذوما في البرمجة. وبدينا نخدمه، هو بدا في فيرميك وعمل يوز كيس كامل في فيرميك، معناتها البروتوتيب نتاع الياس في البي اف نتاعو معناتها تصنع في فيرميك والتو قاعد يخدم في فيرميك. اليوم نحكيو مع الياس عمل ثلاثة مشاريع تخرج، احنا نحكيو على
1: الجدار
0: يخرج بمشروع واحد،
1: هو ثلاثة
0: مشاريع
1: ما شاء الله.
0: ثلاثة مشاريع متاع شو من المخرجات متاعه؟ أربع ورقات بحثية كات جورنو امباكتي، معناتها نحكيو على زوز كيو 1 وزوز كيو 2. معناتها اليوم نحكيو على معناتها اتيديون في تيبيس اللي ما فماش مثيل للريزولتا نتاعو في العالم اجمع. معناتها اليوم نلقاو صينيين نلقاو امريكيين كنديين باش يجيو غيام كي يشوفوا شنو الميراكل اللي عملتوه في الجامعه نتاع نتاع تونس. اي ما سي سي شيف من نتاعنا هذا دونك يلزمنا نفهموا هذا اللي صار في 2025 دونك وهو ديجا اللي باش يكون باش يتكرم ديجا في الدوره هذه نتاع 2026 صاروا نماذج تصنعوا علاش انا قلت لك نحبوا نقربوا من الانتربريز. نماذج تصنعت قاعده تدور قاعده تخدم قاعده تعطي في دي ريزولتا ولي ريزولتا قاعدين نثمنوا فيهم مع الكوميونيتي سيانتيفيك. مخرجات اخرى زاده من ايس 2025 لانه ولا عنا توا خلقنا ستودت برانش فرع طوليالي اي تريبلي لينا زاده نترأسوا في تي بي اس ومعنا انا ديجا اريج بن عايشه هي ستوديونت نتاعنا في تي بي اس دونك كيف اي تريبلي هي زاده كانت الحقت معناتها مع ايس خاطر ايس خلتنا فهمنا السيستم ليكو سيستم نتاع اي تريبلي اللي هو السبونسر نتاعنا معناتها اللي معناتها اللي يعطي فينا في الجرانت ولي بروبوز الكل اللي تعدي بي معناتها واللي احنا معناتها اون لوي دو معناتها لي ريزولتا بار لا سويت دونك سي ان بو سا هذه هي 2025 الدوره الاولى.
1: شنو يستنينا في 2026
0: احنا في 2025 كنا التيم نتاعنا ما بيان سور حكينا من مدرسه صيفيه باش نعطيو اون اكسبيرتيز دونك كنا نحكيو في ان بو ان جينيرال سيتي الذكاء الاصطناعي في الحوسب اي اي فور سوفت وير انجينير سيتي ان بو اوفير معناتها حتى الليتولك نتاعنا الضيوف نتاعنا كل واحد تلقاه معناتها يحكي في دومين مغاير على اللي بعده فهمتني معناتها حتى حسينا الاودينس نتاعنا ماهيش شكل متمكنه بالقدام لا سنين قلنا لا باش نمشيو في اكثر تعمق باش نمشيو في الذكاء الاصطناعي التوليدي وسورتو باش يكون عندنا معناتها مقاربه على تقنيه عاليه اللي هي نسميها سوفت وير كومبلاينس واللي هو الامتثال البرمجي. الامتثال البرمجي شنو هو معناتها باش نبسطها هما اليوم باش نجم تصدر خاطر احنا راهو قطاع تصديري معناتها البرمجيات قطاع تصديري واللي هو فيه ضوابط ريجوليشنز واللي يلزمنا نحترموهم والريجوليشنز هذوما معناتها فما تقييمات انترناسيونال هما اوروبيه امريكيه واللي لازمنا معناتها نكونوا كومبلاينت معناتها ممتثلين ليهم باش نجم اليوم معناتها خاطر كي تقول اكسبورت كل باش تخلص كان انت لا تمتثل تولي تلقى عندك دي بورسويت معناتها تلقى روحك تتحاكم وفما دي بورسويت جوديسيار اي تو معناتها
1: لانه ما امتثلتش نقول انا للقواعد ولا للضوابط الموجوده
0: فوالا هو كي نقولوا ضوابط راهو ضوابط مش بعيده انك مثلا تنجم تمس لي دغوا دوتور
1: اكيد
0: فهمتني اللي هي معناتها نحكيو على محاكم ما يلعبوش فيهم هنا معناتها نحكيو على اعاده التوزيع نحكيو على الملكيه الفكريه نحكيو على الامتثال الامني لا سيكوريتي اليوم تصدر برمجيه وهي ما فيهاش سيكوريتي ولا فيها فايل دو سيكوريتي معناتها بعتلي فما مشاكل عند الكليون دونك هذوما الكل باش يكونوا دي توبكس في المدرسه الصيفيه وجبنا لهم معناتها خبراء من امريكا الشماليه جبنا من لوكسمبورغ وجبنا زيد من الصين المره هذه الصين معناتها مثل عندها دوز اكسبير جاونا من الصين واللي هما جاونا من انستيتوت اوف سوفت وير معناتها ديجا المدرسه نتاعهم اسمها مدرسه البرمجيات فهمني
1: معناتها في صلب الموضوع
0: مش نحكيو على المشاكل هذوما اللي هما تري توندونس توا ونشوفوا شنو عملنا في تونس خاطر برشا جايين يحبوا يشوفوا الياس زاده الياس خاطر عنده توا بروتوتيب في السوفت وير كومبلاينس دونك باش نشوفوا ديجا الياس هو باش يكون اصغر مشارك دونك باش يكون كينوت معنا شو وسطهم هذوك الكل سي ليكسبيرتيز تي بي
1: سي سوفيرتي
0: فوالا اي فوالا دونك ثلاث ايام دي كور انتنسيف باش يكون فما دي تولك باش يكون فما دي ورك شوب الحاجه الباهيه باش يكون معنا بي دي جي نتاع سوسيتي كنديان مي في مونريال واللي هو زاد باش يكون معناتها لافيديت نتاعنا ان شاء الله في ايز على خاطر باش يعطينا المشاكل الحقيقيه اللي هو قاعد يواجه فيها في في في, في, في, في, في, في, في في مونريال هو عنده بون في مونريال وفي باريس ما مش نشوفه تحديدا على ارض الواقع مشاكل معناتها وهو جاي لهنا لتونس يفركس على دي سوليوشن معناتها فهمني
1: اكيد
0: سي سا اون فيت لا ريشيس دو ديبا انه فوالا سوليوشن en fait des problèmes et par la suite les solutions possibles.
1: Oui, je vous ai dit qu'on حضور وفرصه للطلبه زاد حتى يكون عندهم نقولوا نحنا ستاج.
0: C'est ça, en fait, c'est le réseautage. انك تتعرف انا نقول لهم فاك البوست كافي فهمني انساها
1: كل واحد
0: في جرتها فهمني خاطر مره في العمر مش تقابل عباد كيما
1: هذوما
0: كلهم راهو سي دي فول بروفيسور سي يعني نقول لك معناتها سي دي سي او بي دي جي سيد معناتها ديجا معناتها حاجه خرق العاده انه معناتها من من من مونريال يجينا لهنا وثلاث ايام وسي فرصه معناتها لا تعاد الحق
1: اكيد يزوري هذا من بين الاهداف تاع المدرسه الصيفية أنه توفروا فرص للطلبة أنه يكون عندهم معناها دي ستاج البرا مع شركات معروفة كيما هكا ومع ناس معناها في الدومين اللي هما قراوا ينجموا يعاونوهم حتى في الباركور متاعهم خلينا نقولوا هذه من بين الأهداف لو كان تحكينا كيف مشي أهداف أخرى معناها بالنسبة للمدرسة الصيفية أنتم تأملوا أنكم توصلوا لهم
0: هو الاهداف هو ديما نرجع للاهداف الاولاني اللي هو صار عليه لو بري لي معناتها لو بري الجايز نتاع تجي الباحثين انا نامن اللي الثروه نجم تتصنع في تونس
1: اكيد
0: دونك اما كيفاش تتصنع وقت يكون فما حلقه هي توا مش موجوده حلقه ما بينات المؤسسه واليونيفرسيتي معناتها احنا اليوم كي نقريو وكي نفورميو لي ستوديون تاعنا لازمك تفورميهم في في في في في دي دومين اليوم مطلوبين في في سوق الشغل واليوم تري توندونس واليوم تعرف اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يتغير بصفه غير عاديه غير عاديه واليوم احنا ديجا كي نحكيو على الياس بن خليفه الياس بن خليفه سي لو ريزولتا نتاع لابليكاسيون تاع الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي خاطر انا عامين التالي ما كنتش نجم نخرج ايتيديون كيما الياس علاش على خاطر اليوم تعرف الاي اي تعاوننا في في الرايتينغ في الكتيبه في
1: البروتوتيباج
0: معناتها اللي قبل معناتها حاجه كنت عملها في 3 سنين تو عادي تعملها في شهرين معناتها هذا وهذا اون فيت اللي مش الناس خايفه منه الاي اي الذكاء الاصطناعي راهو الذكاء الاصطناعي فرصه
1: وتعرف كيفاش تتصرف معاه اكيد
0: فرصه واليوم حتى المعايير نتاعنا انا اليوم معناتها انا كي تعطيني هالجائزه هذيا انا تو وزارة التعليم العالي نعطيها دي رابور دي رابور متاعي برابور أنا ثلاثة سنين شنو وريت أنا اليوم حتى في يوم العلم مثلا اليوم العلم اللي نختاروا فيه لي ميور زيتوديون نتاعنا شنو التقييم نتاعنا قايم على النوت اليوم ما عادش فهم أنا ما نأمنش بها النوت اليوم نأمنوا بالمخرجات لازم ليتوديون ليتوديون شنو يخرج لك بعد ثلاثة أربع سنين متاعه في مرحلة الفاكولتي المخرجات هذوما احنا اليوم كي نحكيو على آيس معناتها الياس مثلا عنده أربعة كاتر جورنو معناتها اليوم شنو عملنا الباوندريز معناتها اللي يفرق ما بينات الباشلر والماستر والبي اتش دي احنا قبل كنا نقولوا بي اتش دي ما بعدها على الباشلر ما بعدها على الليسانس اليوم راهو بالإيا
1: ما عادش فما حتى فرق
0: ما عادش فما فرق راهو اليوم عادي أنه اتوديان باشلر يكون عنده دي ريزولتا خير برشا من واحد في الدكتورة سي بارادوكسال تجم تقول لي بغير عادي اي أما أنا هاني على أرض الواقع وريتك وريتك اللي اتوديان هو كينوت السيد عنده بلاستو يحكي وعنده البروتوتيب متاعه والبروتوتيب متاعه قاعدين يتباعوا قاعدين معناتها هذوما المخرجات معناتها اليوم يلزم حتى كيفاش احنا ننظروا للاتيديون كيفاش اون ايفالو الاتيديون نتاعنا قاعد يتبدل وكان رانا ما نواكبوش رانا باش نكونوا فما متخلفين شويه معناتها على الـ على الـ على لي زونيفرسيتي انترناسيونال معناتها في العالم دونك ايز اليوم كانها الدغدغ فينا فهمني معناتها اوكي احنا لازمنا انا زي مدرسه صيفيه كل شيء ما فما ان سيرتان ديبا وعلاش اليوم احنا بحدك في الراديو انه نضغطوا هكا لو سيستيم نتاعنا لو سيستيم اللي بيان لو سيستيم الناس الكل مامنا بيه وهاك تشوفوا معناتها العباد يا خو رانا هذوما لي زيكسبير ما خلصنا لهم شيء الناس توصل تخلص تيكي دافيون وتشوف انت توا مع الكونتكست اكتويل فهمتني من كندا باش يجيك على جيبه غير كبش يتعرف على هالعبيد وعلى الإكسبلوا معناتها متاع اليونيفرسيتي دو تونس. أنا شو نقول اليوم من المخرجات زادة للإستوديون، خاطر هدا شو نحب ندافع على الإستوديون على طريقة التقييم متاعه، هذا شو نجم نقدمه له. التقييم لازم يكون مش نجم تعمل هالترانسفير تكنولوجيك étudiant مش معناتها تاع نحفظ ونجيب نوت و
1: ما قدمش بينا ذيك الحقيقه
0: سي لي سي لي بروجي
1: صحيح
0: لي بروجي دو ريشيرش
1: البحث
0: لوريجيناليتي تاع الابحاث ما احنا الابحاث نتاعنا كلهم يشبهوا لبعضهم لا فما اون اوريجيناليتي
1: فما ما يكونش يشبه لغيره
0: الابحاث لازم تكون اوريجينال وسورتو لازم تشبه لنا وتشبه للكولتور نتاعنا
1: صحيح
0: خاطر احنا راهو المشاكل اللي عندنا مش يحلوهم اوروبا ولا باش تحلهم امريكا خاطر هم عندهم مشاكلهم مشاكلنا من نجم نحلوهم كان احنا وهذاك علاش انا نقول لك في التقييم وفي يوم العلم يلزم الانسان يلزم الاتيديون اللي يلقى حلول هو اللي تعدلوا وهو اللي يكون معناتها في الواجهه واللي هو اللي معناتها نحييه وهو اللي معناتها وهذاك شنو قاعدين نعملوا في في في في ايز قاعدين نقدموا في طريقة أخرى معناتها نظرة أخرى للليا للذكاء الاصطناعي اللي هي ديجا الذكاء الاصطناعي حتى احنا كأسادة معناتها ما قريناش هكا معناتها اليوم معناتها سي اون ريفولوشن سي ان مايند سيت جديد حلمة فهمتني نجم نغلط راني أما أنا على أرض الواقع قاعد نشوف في في في مخرجات اللي من يوش كانوا غالطين سامحني يتوديون معناتها بأربع ورقات بحثية يفوت دكتوراه وقت اللي نحطهم معناتها مع مع مع معناتها يتوديون كماذا نحطهم مع واحد متخرج في الدكتوراه معناتها حتى الفرق في الكلام في السبيتش في الميتريز فرق شاسع وهذا فرق تصنع في عام ونص عامي
1: مهم جدا معناتها
0: on est sur sur sur une vitesse exponentielle où il زمنا vraiment نلحق أما رانا عملنا مشوار مزيان برش
1: مهم جدا هذا هو المطلوب أنه نخلقه من الطالب متاعنا أنه يكون صاحب فكرة صاحب مشروع أنه يكون عنده ثلاثة ورقات بحثية خلينا نقول
0: أربع
1: ورقات بحثية وهو مازال في أول المشوار كما كنت تحكي مهم جدا لأنه هذايا اللي بيش يصنع الفرق وهذايا المثال اللي لازم نعطيه على الجامعة متاعنا قدام الخارج تقول جاي ضيوف من الخارج هذايا المثال اللي نجمو يلزمنا نعطيه قدام الضيوف متاعنا اللي بيش نحكيه فيهم معاك رحاب وسلامة أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس بالنسبة إلى المدرسة الصيفية الدولية باش يكون فيها ضيوف شي يكونوا حاضرين باش ناخذوا معاك أكثر تفاصيل وكذلك تعطينا الفكرة على البرنامج
2: عايشك effectivement احنا فرحانين ياسر خاطر الضيوف نتاعنا باش يجيو خبراء من الصين من كندا من لوكسمبورغ هما باحثين وفي نفس الوقت مهنيين زادة اللي هو باش يعطينا justement le lien entre l'entreprise et la recherche وكيفاش نخرجوا باليوز كيس هذوك دونك باش نعرف بالضيوف نتاعنا عندنا بروفيسور صحراوي اللي هو فول بروفيسور باش يجينا من يونيفرسيتي مونريال دونك من كندا عندنا زادة دكتور سلام اللي هي باش تجينا من لوكسمبورغ اللي هي زادة اون سوميتي في الميدان هذايا معنا دكتور فهمي جعفر باش يجينا زادة من كندا عنا زيدا فرحانين بحضور بروفيسور وفي نفس الوقت زيدا دكتور زوز من الصين من يونيفرسيتي متاع بكين فرحانين زيدا معنا دكتور علي عوني اللي هو باش يجينا من يونيفرسيتي كيبيك كيف زيدا بدكتور علي بن مراد باش يجينا من يونيفرسيتي القاسم من العرب القاسم من العربية السعودية دكتور سلامي باش يجينا من إيزيم صفاقس عنا زيدا دكتور سيهم بن سيسي باش تجينا من منوبة جامعة منوبة وبطبيعة معنا بروفيسور فول بروفيسور وي ام كاور اللي هو من ميشيغان فلينت يونيفرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية دونك احنا زادة فرحانين بحضور اللي عرفوا بريفمون منتصار قبيلة شوية مسيو فانسون بيرو اللي هو بي دي جي متاع شركة كندية باش يجينا من كندا باش يحكينا على أرض الواقع شنو قاعد يصير في الميدان هذايا شنو المشاكل اللي موجودين كيفاش نلوجوا على حلول مع بعضنا دونك باش يحكينا برشا على كيفاش نوصلوا للامتثال البرمجي حسب القوانين الأوروبية كيف كيف زاد فرحانين بحضور محمد التونسي اللي هو سينيور مانجر هنا معنا في تونس في شركة تونسية، وبطبيعة الحال أصغر باحث نجم نقول خاطر عنده ما شاء الله لي ترافو دو ريشيرش، دونك إلياس بن خليفة اللي هو زاد سينيور داتا ساينتست من في شركة في نيدرلاندز. دونك لو بروغرام تاعنا باش يكون سور 3 جوغ من لو 23 لو 24 و لو 25، نبداو من 9 تاع الصباح حتى كشي 5:30 تاع العشية، باش يكون عندنا بطبيعة نهار الأول كلمة الافتتاح، باش يكون زادة في نهار الأول دي انترفونسيون مختلفين من دي توك زادة، باش يكون عندنا دي وركشوب، فما وركشوب في آخر نهار الأولين اللي هو باش يكون مع مسيو فينسون بيرو اللي هو باش يحكينا على الامتثال لمتطلبات السوق اللي موجود في أوروبا حسب المتطلبات الأوروبية للمنتجات اللي معتمدة على الذكاء الاصطناعي. في نفس اليوم زادة باش يكون حاضر معانا بروفيسور زو، باش يكون زادة معانا دكتور زاو، باش يكون معانا دكتور فهمي جعفر وبروفيسور وي ام كور. بالنسبة لليوم الثاني باش نبداو افيك اون كونفرنس مع فانسون بيرو باش نحكيو على الكومبلاينس فور جينيراتيف اي اي، الامتثال حسب المعايير الأوروبية. باش يكون معانا الياس بن خليفة باش يقدم لنا البحوث نتاعو اخر البحوث، دكتور منتصر بن مسعود باش نحكيو اكثر على الاكسبيريونس اللي صارت مع الياس، كيفاش بدينا من ان بي اف او 3 بي اف او تبارك الله للبحوث اللي قام بها. كيف كيف زاده باش تكون معانا دكتور سهام بن سيسي، باش يكون معانا بروفيسور صحراوي وبروفيسور علي عوني، ونختموا اليوم هذاك بجلسه نتاع نقاش، جلسه نقاش علميه. بالنسبه لليوم الثالث باش يكون معانا دكتور سلام باش نحكيو على كيف كيف في نفس الميادين، دونك نحكيو على كيفاش نتبعوا الريجوليشنز والكومبلاينس للريجوليشنز. باش يكون معانا زيد اسماء سلامي في نفس النهار باش نحكيو على كيفيه هندسه الجوده الكميه، دكتور مسيو محمد التونسي وبروفيسور علي بن مراد. نختموا نهار هذايا بوركشوب كيف كيف اللي هو باش نعلنوا عليه لاحقا شنو باش يكون التيماتيك نتاعو بالضبط، وبالطبيعه اون كلوتور لا جورني وقتها ان شاء الله مع 4:30. دونك انا من بامبري هذا نستدعى كل الطلبه اللي يحبوا يساهموا يحبوا يحضروا في الاي سامر سكول، على خاطر باش تكون فرصه باش يتلاقاو مع لي سوميتي هذوما، معناتها نحكيوا على باحثين، نحكيوا زاد على مهنيين، باش نجيو نحكيوا على ميدان مهم جدا مع توا الذكاء الاصطناعي واستعماله زاد في الميدان هذايا في السوفت وير انجينيرينغ. في نفس الوقت زاد نشكر ليكيب الكل نتاع لورغانيزاسيون، دونك معانا دكتور منتصر ومعانا بروفيسور وي ام اللي هما لي كوفاوندر نتاع الانيسياتيف ايز. نشكر زيد زملائي في التي بي اس شايمة ومهدي، شايمة شايب ومهدي بخوجة، ونشكر زيد اي تريبل اي اللي توا تقدمهم وتمثلهم اليش. دونك فوالا غروسو مودو هذا هو ليفينمون، دونك نستنيكم ان شاء الله دو 23 او 25. دونك بار لا ميم اوكازيون بربي نحب نكمل الشكر نتاعي مع جامعة تونس على الدور نتاعهم معنا في ايز. نشكر زيد تي بي اس، نشكر لاغوديك، ونشكر زيد لي اش سي اللي حلونا ببينهم باش نكونوا موجودين بحذاهم ان شاء الله اخر شهر هذي.
1: تحيه لهم الكل، حقيقه برنامج ثري جدا، نتصور اللي باش يحضر فيه باش يلقى روحه تعرض لكافه المواضيع المتعلقه اليوم بالذكاء الاصطناعي وكيفيه التعامل مع الذكاء الاصطناعي في ظل احنا نعيشوا في عصر نتاع الاي اي والكل. فمهم جدا اللي باش بالنسبه للطلبه اللي باش يحضروا، ونحب كان فماشي معناتها كيفاش ينجموا الطلبه يتصلوا بكم باش يشاركوا، كيفاش ينجموا يعملوا الطلبه اللي يحبوا يحضروا يسمعوا فينا يحبوا يحضروا في المدرسه الصيفيه كيفاش ينجموا يعملوا، كيفاش يتصلوا بكم، فما صفحه على الفيسبوك أي. ارقام
2: أي. احنا موجودين على فيسبوك، موجودين على لينكد ان اللي هي ايز انيشيتيف الباج نتاعنا ايز انيشيتيف ولا انيشيتيف. كيف كيف غادي كتلقاو الويب سايت نتاعنا، النجم زيد جو بارتاج معاكم بعديك الكيو ار كود، نجموا يوصلوا ديريكتومون للريجستريشن بيج معناتها باش ينجموا يشاركوا معنا. بالنسبه توا نحب نفتح قوس صغير زيد نحب نقول اللي راهو في احنا تابعين جامعة تونس وفي جامعة تونس. أنا جايتكم من هايدي هاير انستيتيوت اوف ديجيتال انجينيرينغ على ايكول انستيتيو كامل للتدريس الهندسة في الذكاء الاصطناعي. هذايا موجود في بروغرام على 5 سنين، عنا عامين بريبا انتجري وبعديك 3 سنين سيكل انجينيور. في سيكل انجينيور يختاروا يا اما اي اي فور داتا ساينس والا اي اي فور مانيفاكتورينغ، وفي الاخر باش يخرجوا مهندسين في الذكاء الاصطناعي. دونك زيد كيف كيف نستدعاهم من ممبري هذا انهم يحضروا للاي سامر سكول، خاطر باش تكون تجربه ثريه ياسر وين ينجموا يقابلوا لي سوميتي اللي جايين لينا احنا بحذنا في تونس في الاي اش سي كارتاج ان شاء الله.
1: وانا زيد معاكم ونوجه دعوه لكيف الطلبه اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يحضروا في المدرسة الصيفية باش تكون من 23 ل 25 جوان 2026. وين باش تكون المكان؟ في الـ HEC كارتاج. إذا اللي يحب يحضر راهو المواعيد من يوم 23 إلى 25 جوان 2026، راهو البرنامج ثري جدا وفرصة لكم أنتم كطلبة باش تكونوا حاضرين وتقدموا رواحكم لل خلينا نقولوا الخبراء والضيوف اللي باش يأثوا الثلاث أيام هذوما. نمشي معك أريج بن عايشة رئيسة نادي E3E TBS، ومعك أنت باش ناخذوا أكثر فكرة معمقة على E3E والقيمة المضافة خلينا نقوله بالنسبة للطلبة اليوم.
3: باهي واضح. أول حاجة ساعة باش نركز على البختي الأولى متاع السؤال بتاعك اللي هي E3E. دونك باش نحب نفسر ساعة اللي E3E ماهيش مجرد نادي كما برشا نوادي تتحل في برشا جامعات. هي فرع من منظمة عالمية موجودة من معنا عندها برشا، كنت تسمع بتوماس إديسون اختراع الضوء وكل يعني قديمة على الأخر عريقة. موجودة توا في أكثر من 160 بلاد ديجا وفي أكثر من 500,000 عضو اللي هي تجمع على عكس برشا منظمات تجمع طلاب وتجمع باحثين وأكاديميين اللي منهم مسيو منتصر مثيل. ومعناها تخلق الرابط والشبكة كبيرة برشا ما بينت اللي باش يعطيو فرصة العمل وفرصة الاكتشاف سوق الشغل وما بينت الطلبة اللي هي تحب تطور وتكون صاحبة مشروع وصاحبة فكرة كما قلت انت بالضبط. انا كيفاش وصلت معناها تعرفت على E3E؟ الحقيقة كنت في قالب صدفة. خاطر عندي صحاب اخرين من برشا فاكيت اخرين يعني في E3E اللي هي موجودة في اكثر من 53 فاك في تونس، في اكثر من 7400 ممبر واكثر يعني. ولقينا اللي هي موجودة اكثر في فاكيت الانجينيغي يعني. يقولنا علاش ليه مش في TBS؟ يعني فما معناها انجاز كيف مليس وفي حاجة اللي هي اي علاش ليه يعني زي ما نعطيوش فرصة لعبيت خرينا كيفو. دونك جيت وقتها الاجتماع مع مسيو منتصر ومشيت حضرت في برشا معناها فعاليات عندها علاقة بالE3E. تعرفت على الكوميونيتي المزينة برشا والكبيرة ورحبت بيا بالقدية الحقيقة وعاونوني يعني باش نأسس الE3E في المعهد العالي للأعمال بتونس اللي هو TBS. دونك هو احنا نقولوا نلخصوها في جمله واحده، الهدف نتاع E3E اللي هو advancing technology for humanity اللي هو نطوروا التكنولوجي لهدف معنى سامي اللي هو الانسانيه. احنا توا في الاطار هذاك تلمينا هنا يعني مش نحكيه على الايس اللي هي معناها اكثر من هكيكة باش تجمع الطلاب بالخبراء العالميين كيف ما كان تحكي لنا مدام رحاب وحتى حكينا كلنا اللي هما باش يكونوا من 7 دول و 14 ظهر لي حسب ما نذكر 14 ضيف ومن 4 قارات يعني حاجة بالحق اللي ياسر نادرة واستثنائية على الأخر في تونس أنها تتوجد بالظروف هذية معناها في دي كونديسيون كيف من هكا محليهم باش نكتشفوا مع بعضنا ونتعرفوا مع بعضنا. دونك أنا نستدعى كطالبة يعني باش نستدعى الطلاب مش كان معناها الخريجين وإلا PhD students وإلا الماستير، أما زدا حتى اللي مازالوا يقراوا يعني كسوا ليسانس وإلا حتى باشلر، نقول لهم اللي هذي فرصتكم باش تعرفوا حتى كان نتوما مازلتوا يعني تقولوا لي مازلت ما عنديش انا المعرفة الكافية باش اني انا نشارك في حاجة كيف من هكا ولا باش تكون صعيبة عليا، ما تعرفش عليها، نجم تمشي وتكتشف وتعجبك وتلقى فرص اللي ما تصورتش روحك انك تلقاها. وهذيك هو يعني كيفاش تتكون الفكرة. وكما قال مسيو منتصر قبيلة، الطالب اللي يلقى حلول هو اللي يتعدى الاول. دونك خذ فرصتك، امشي توا احضر، وعلى قد ما تكتشف اسرع، على قد ما تطور اسرع، وعلى قد ما تنجح اسرع يعني.
1: انت بالنسبه لي كطالبه شنو انت ترتك من المدرسه الصيفيه؟
3: باه انا ساعه اولا فرحانه بال معناها الاضافه اللي باش تكون مش لي انا بركه، للي باش يحضروا الكل، واللي هي باش تكون في اطار الهدف نتاعنا اللي باش يجمع اتخوازو بال الفيزيون تاع الايس انيشيتيف. سينو كطالب انا نجم نمشي يعني للحدث هذا، شنو نجم نربح؟ نجم نربح فرصه للتعلم كما قلت لك من خبراء عالميين، نجم نربح فرصه انه نتعرف على سوق الشغل اكثر من هما اللي يخدموا فيه في حد ذاتهم، كسوا من تونس بركة ولا حتى من كما حكينا برشا بلدان أخرين اللي هما رويد في الميدان هذايا كما الصين وأمريكا وغيرها. زيدا باش نحكيه على البحث العلمي اللي هو معناها ميدان واعد على الاخر ومهوش لقي ياسر حظه مع الاسف. دونك هذه فرصه باش تكتشفوا اكثر الافاق نتاعو وكيفاش تنغمسوا في الميدان هذايا، ويكتشفوا المهارات وزاد يبنيوا الشبكه نتاع العلاقات اللي هي متعرفش على تنجم تعاونهم توا كيف تنجم تعاونهم بعد في المستقبل، تحللهم ببين نتاع مشاريع تخرج بيفو يعني ولا استاجيت والا حتى في لي دومين دو ريشيرش. زاد معانا خاطر باش يحضروا جماعه من لاروديك
2: سي نوتر لابوراتوار تبع جامعه تونس.
3: وي اكزاكتومون. دونك كسوسوا من الضيوف اللي باش يحضروا ككينوت سبيكرز والا معناها باش يعطيو إضافة، أما زادة حتى من اللي باش يحضروا كبارتيسيبنتس يعني مشاركين، زادة باش يكون فيهم إضافة كبيرة برشا، خاطر باش يشاركوا نفس الغرام، باش يشاركوا نفس المعارف، باش يكون فما تبادل يعني قوي برشا، مش مع الطلبة بركة مي حتى مع اللي أكبر منهم اللي هما باش يوفروا لهم الفرص بعد إن شاء الله.
1: شكرا لك أريج بن عايشة رئيس نادي إي تخوازو تي بي إس، موافقة إن شاء الله. وأنت كطالبة الحقيقة نشوف فيك عندك هكا برشا طموح وبرشا حاجات تحب تحققها، إن شاء الله بالتوفيق ليك. ونحب نخلي لك كلمة الختام منتصر بن مسعود.
0: يعيشك. دونك مش نختصر انا الاي زادية بكري خاطر زميلتي رحاب ايز انيشيتيف معناتها اللي باش يفركس على الرابط هي اي اي كيفاش نكتبوها اي اي فور اس او معناتها ا اي اس او انيشيتيف. دونك عندنا الباج نتاعنا على فيسبوك وعلى لينكدين وعلى انستغرام وفيهم الروابط الكل. قلت لك باختصار ايز هي قصه غرام تخلقت مع عائلة، تشوفنا كلنا شيخين عاملين جو، ما فماش تشوف برشا جامعات بعضهم احنا ديجا جم هي هي هي الروسيت بتاع تيبيس بتاع جامعة تونس ونقدموا فيها في الياشوسي اللي هي جامعة قرطاج. وتشوف عندنا بلان يا دي لابوراتوار فما دي ستوديون يجيو الهايد يجيو تيبيس، ما فرقتناش اون فيت الجامعات، ما فرقتناش لي انستيتيوشن، لمنا ذكاء الاصطناعي.
1: كل واحد بالخبره نتاعو ينجم يخلق الاضافه.
0: ولمتنا مع لي زونتربريز. اهم حاجه بكري ريش تحكي شنو معناتها المخرجات اللي هي كاتيديون، ترى اهم حاجه هي انك تقرب من الباحث وزيدها باش تقرب راك من الانتربريز، باش يكون عندنا برشا مؤسسات حاضرين معنا عندهم برشا مشاكل. دونك هذاك هو هذاك الدبال باش يكون مشاكل وحلول. فما حاجه باش نلقاو لهم حلول توا معناتها اكوختيرم، فما اللي مازال فما شوانت كبار مازال موجودين، لازمنا زيدا نفهموا زيدا كيما قلت لك المتطلبات نتاع الليجيسلاسيون الاوروبيه شنو طالبه منا. دونك فوالا سا سي هذه سي سي ايز. دونك وان شاء الله نعملوا دوره استثنائيه كما العاده وسورتو معناتها نحاولوا كما كان عم ناول كان عندنا الياس سنين نقول لهم يجب يكون عندي 10 من الياس
1: ان شاء الله هي ان شاء الله ان شاء الله الكل بالحق يتشجعوا معناتها وينزجوا على المنوال نتاع الياس اللي نقدموا له تحيه ان شاء الله يكون حاضر معنا لهنا زيد في البرنامج الياس ماذا بينا يجي بحذانا نتعرفوا عليه هو يعطينا خلينا الوصفه هذه
0: باش
1: بالضبط باش ينزجوا على المنوال. شكرا لكم. تفضل اي اريش
3: عايشك جست حبيت نزيد شكر صغير بلوتو شكر كبير لإتخواز Computational Intelligence Society السب كوميتي متاع سامر سكول اللي هي معناها الفرع الانترناسيونال اللي وفرنا الدعم و IEEE Tunisia Section اللي هي معناها المنظمة اللي تجمعنا في إتخواز في الليشيل متاع تونس ونشكر زيدا البروفيت اللي تلموا للسبب هذية واللي استدعاونا احنا باش نكونوا نشاركوا في حدث كيف من هكا معاهم وشكر زيدا للكيف متاعي اللي خدموا معايا يعطيهم الصحة وليك انت اللي استضفتنا
1: واجبنا وشكرا لك انت أريج بن عايشة رئيسة نادي إتخواز TBS كيف بشكور منتصر بن مسعود أستاذ مساعد مؤهل بالمعهد العالي للأعمال بتونس ورحاب سلامة أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس شكرا لكم على حضوركم معنا اليوم. احنا مازلنا مواصلين معكم شوي آخر يكون معنا عبر الهاتف أحمد تريجي مسؤول عن العلاقات العامة في المؤتمر الوطني للشباب يتكلم نحكيه حول تظاهرة الشباب يتكلم شوي آخر اقعدوا معنا ما تبعتوش.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: رجعنا لكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. كما قلنا لكم قبل الفاصل نحكيه على المؤتمر الوطني للشباب يتكلم، وباش نحكيه بأكثر تفاصيل على المؤتمر هذية، وباش نحكيه في نفس الوقت على الهاكاتون اللي باش يصير. معنا في المباشر أحمد التريقي مسؤول عن العلاقات العامة في المؤتمر. أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك أحمد على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك على قبولك دعوتنا. إذن لو كان تعطينا أكثر تفاصيل حول التظاهرة، هو باش يكون مؤتمر وهاكاتون في نفس الوقت، خلينا نقول.
4: أي بيه، ونحكيكم على الجمعية، هي جمعية أيسيك، اللي هي جمعية من الشباب إلى الشباب، ونخدم على تطوير المهارات والقيادة عند الشباب اللي عمرهم ما بين 18 و 30 سنة. وأدخل الجمعية هذه نخدم على 3 تيب داكتيفيتي، اللي هما من الأول الإكسبيريانس تاع العباد اللي معنا المنخرطين في الجمعية، كيكونوا دي مامبر معنا، وعنا لي بروغرام ديشانج اللي هما يعزوا التبادل الثقافي عن طريق انه نوفروا فرص للشباب باش يخرجوا في اعمال تطوعيه ولا فرص ترقص في بلدان اخرى. وفينالمون اللي عندنا زاد التيب داكتيفيتي اللي هو ليفيمونسيال، ليزيفينمون نخدموها، واللي هما اليوم جيتكم على اليوم باش نحكيكم على يو سبيك فور اللي كما قلت الشباب يتكلم. هو الحق يو سبيك اسمه على جسمك باش يتكلم. هو ملتقى باش يكون بين شباب، باش يكون يتمحور حول الايكو سيستيم واهداف التنميه المستدامه الموجودين. نحكيكم اكثر على الفرو اللي هو الاكثر منفتح للجميع، اي عبد يجم يدخل يشارك فيه. هو كما قلت ملتقى يجمع بين الشباب وخبراء مختصين في مختلف المجالات باش يتقاروا ويتناقشوا حول التحولات الكبيره اللي قاعده تصير اليوم في العالم. سواء على مستوى البيئة، تكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، ولا حتى العالم، أهل الأعمال وليدة الأعمال.
3: به الهدف من يعني التظاهرة هذية بصفة عامة، شنو الأهداف اللي أنتم وضعتوها ويزم توصلوا لها بعد ما بعد يعني المؤتمر، وخلينا نقولوا لها كده.
4: الحق هو معمول الهدف أنه الشباب يفهموا الواقع الاقتصادي بتاع بلادنا والحالي، ويكشفوا كيفاش نجموا يحاولوا افكارهم لمشاريع حقيقيه، خاطر هما يكونوا فما دي بانيل دي ديسكسيون، وش يكونوا فما شاء الله سبيكر باش يحكيونا في مواضيع توندونس وموجودين في عالمنا الواقع نتاعنا تو، وش حاولوا نلقاو دي سوليسيون للمشاكل الموجوده تو.
3: شنو هي ابرز المشاريع المبتكره، او خلينا نقولوا الحلول اللي لقاوها اليوم الطلبه، وشنو هي ابرز المجالات اللي يخدموا عليها؟
4: المجالات اللي يخدموا عليهم هما يكونوا متحاورين ويدوروا جينيرالمون كما قلت لك على اهداف التنميه المستدامه.
3: اي
4: نعطيكم مثلا اكزامبل، نحكيو على الانتربرونوريا، ريادة الاعمال، على الذكاء الاصطناعي، على حتى البيئة، كيف نجمو نلقاو دي سوليسيون للبيئة نتاعنا، كاين في مشاكل ولا كاين في خطر ولا أي حكاية، ومش كاين في لي دومين هذوما، حتى في برشا آخرين، هذوما كيلكز إكزامبل.
3: باهي، شنو هي كيما قلنا أبرز المشاريع المبتكرة، وخلينا نقولوا الحلول اللي لقاوها الطلبة في هذا؟
4: الحلول اللي لقاوها نجمو نعطيو إكزامبل عملياوي، عملياوي فما تكون مبتكر وسيلة لتصفية المياه وكل، وخرجوا بمشروع ناجح. وخدموها كيكا كامل وتخدموا فيه متى من دائما يوسبيك، هو الفكرة قسم يوسبيك يوسبيك هجوها الطلبة الفكرة وعجبتهم وكملوا فيها وقاعدين يخدموا فيها ديجا تو.
3: به التظاهرة هذه وقتاش باش تكون بالضبط؟ خلي الطلبة اللي يسمعوا فينا يعرفوا وين باش تكون وفين بالضبط.
4: باش تكون ان شاء الله نهار 20 جوان. تكون صار الفورم نهار 20 جوان، والمكان بتحديدا تلقاك على باج انستغرام تاعنا، كل شيء هبط غاديك باش يكونوا لي نوفوتيز، اي حاجه جديده تيماتيك تروزيماتيك باش تكون موجوده غاديك في الباج تاعنا
3: اللي هي الصفحه. خلينا باش اللي يسمعنا يعرف لشنو باش يتوجه بالضبط.
4: هي صفحه الانستغرام تاعنا يو سبيك تونيزيا، كنت تلقاو فيها مستجدات اي حاجه تحقوها، تجمو حتى اللي عنده اي سؤال يبعثوا على الصفحة متاعنا وإحنا نجاوبوا.
3: يعني كل التفاصيل باش تلقاهم على صفحة الانستغرام Youth Speak Tunisia، تلقاو غاديك الموعد المكان اللي باش يكون فيه تظاهرة وكذلك التفاصيل على التظاهرة. اللي يحب يشارك كيفاش ينجم يعمل؟ فما فورمولير يتعمر على الصفحة ولا فما رقم يتصلوا به باش يقيدوا كيفاش؟
4: هو ان شاء الله باش يهبط الفورمولير في الصفحة متاعنا، يدخلوا على الصفحة متاعنا يقاو ديجا لي زانسكريبسيون تحلوا لشي يشارك وكل يدخلوا يقيدوا في الفورمولير ويتقيدوا يجيهم مطا من بعد أكثر تفاصيل طبعا يقيدوا يجيهم تفاصيل تعوين بالضبط وكيفاش وشنو حاجة يجيهم حتى يجيبوهم معهم يحصلوا الحمسيحين وكل
3: واضح. شكرا لك أحمد التريقي مسؤول عن العلاقات العامة في المؤتمر الوطني للشباب يتكلم. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية لكم انتم اللي تبعتونا حتى التوى. تحية لإيمان سليماني كانت معنا في الإخراج. أجمل تحية سيرين بن قاسم. إلى اللقاء.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
6: توينسا. توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
7: مرحبا، مرحبا بكم مجددا في برنامج توينسا على إذاعة تونس الثقافية. اليوم نحط الرحال في مدينة الكاف. اليوم باش نحكيو على ناس الكاف، باش نحكيو على الأنشطة الثقافية في الكاف، باش نحكيو على الإدماج الثقافي في الكاف، على التفاعلية والتشاركية في بناء الأنشطة الثقافية. ونشوفوا بعد شوية ما معنى بناء أنشطة ثقافية عن طريق التفاعل والتشاركية والإدماج مع شباب الكاف وأهل الكاف ومدينة الكاف. الكاف كمدينة للفنون وثقافة، ومدينة للكتب والمطالعة من خلال تظاهرة الكاف مدينة المطالعة لي، تستمر من جوان إلى جويلية 2026. تظاهرة من إنجاز جمعية رؤية 360 درجة طبعا بالكاف. ضيفنا اليوم السيد فؤاد السعداوي. ملخص صغير، شكونه فؤاد السعداوي؟ مقاول، مستثمر، ناشط ثقافي. كي نحكيو على المقاولة الثقافية راهو مش بمعنى يعني واحد يبيع في السلعة، بل مفهوم موجود المقاول الثقافي. فاعل في الحياة المدنية والثقافية في الكاف، يشتغل على عدة مواضيع منها التنمية البشرية، الإدماج المجتمعي، تجربة كبيرة في البرازيل، خبرة في بناء والتصرف في المشاريع الثقافية وفي تثمين التراث المادي واللامادي بالكاف. مرحبا سيد فؤاد السعداوي، وشكرا على تلبية الدعوة.
8: شكرا، شكرا على هذه الدعوة أولا، وشكرا على هذا التقديم. إن شاء الله المداخلة وهالحوار يحقق إضافة للمستمعين الكل
7: إن شاء الله. البداية في التقديم والتعريف، ربما اللي يسمعوا فينا يقولك شنو هو المقاول، في بالهم المقاول كان في الاقتصاد والتجارة، ولكن راهو مفهوم المقاول هو مفهوم عصري حتى في الثقافة. يعني
8: الفكرة هي تناول المسألة الثقافية بأكثر براغماتية، بأكثر واقعية، وربط الإنجاز بالفكرة من البداية، من التخطيط إلى التنفيذ، أن يكون الهاجس هو دائما مرتبط بالنجاعة، مرتبط بتحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس في الواقع على الناس وعلى المستقبل القريب والبعيد أيضا. ماذا نترك للأجيال القادمة؟ هي فكرة الانتربرناريا كولتوريل أوسي، هذه هي بطريقة أو بأخرى. المهم أنه المحتوى يكون دائما نوعي ولمصلحة الناس.
7: ما تراش اللي المفهوم هذا فما انتقال؟ يعني كان فما جيل قديم يشوفوا الفعل الثقافي كأنه فعل بوهيمي نوعا ما، يعني فعل ثقافي من الثقافة من أجل الثقافة، بينما الثقافة هي شيء يبنى، شيء يصنع، صناعة. كيو مثلا في السينما صناعة ثقافية، معناها صناعة سينمائية. يعني المفهوم القديم متاع الثقافة والتناول الثقافي والتعاطي مع الشأن الثقافي مشي على روحه يظهر لي.
8: أي هي كانت مربوطة بأجيال ومقولات كبرى كانت في كل جيل. ثم جيل كان ربما أكثر رومانسية في التعاطي مع الشأن الثقافي الأدبي أو الفني.
7: رومانسية
8: كان يريد تغيير العالم، لم يكن يبحث على أدوات لتغيير العالم تتجاوزه. كان جيلا نشكره على ما قدمه، لأنه فعلا نحن مواصلة لهالرسالة الرومانسية، لم نفقد هذا الحلم. ربما بالوقت، ربما بالتراكم التجارب، ربما بتجاربهم أيضا، بحثنا أكثر على أدوات قادرة ليست فقط على الحلم بتغيير الواقع، وإنما النجاح في ذلك ولو نسبيا.
7: تغيير الواقع مهم جدا، هذا الباراديغما وهذا المفهوم. من خلال اخترت تظاهرة المطالعة في الكيف. لسأل أن يسأل، في العام عنا 500,000 تظاهرة مطالعة في تونس، ما هي خصوصية هذه التجربة؟ يعني ما هي الإضافة اللي يسمع فينا؟
8: خصوصية

0: غير للواقع. هذه التظاهرات الكثيرة والمتعددة جدا هي باهية في كل الحالات، لأنه ثم تراكم كمي سيؤدي طبيعة إلى طفرة نوعية. هذه التظاهرات أكيد ستنتج شيئا ما، فقط علينا جميعا أن نتحلى بالكثير من المثابرة، وخاصة ثقافة الإنجاز وثقافة النجاعة. لا يجب أن تبقى هذه التظاهرات التي ترغب في المطالعة وترغب في الكتاب تبقى من غير مراجعة في الأخر باش نشوف هل حققت نتائجها أم لا. التظاهرات اللي نعملوها ديما ثم مراجعات وثم تقييم، وديما نخرج للرأي العام المحلي والوطني والناس اللي تبع فينا، ديما نخرج للجميع للعلني ما حققناه. وقت تشوف الشباب يجي يطلب كتاب بالاسم باش يطالع، هذه احنا نعملوا في اثر فراشة ايضا. انه اذا كان ثم ان جون شاب يطلب كتاب ليقرأه، ممكن نقول انه نجحنا نسبيا فيما نريده.
1: باه ممتاز. انت في حديثك توا حكيت على الزيكرون، ونعرفوا شباب توا الجيل الحالي ولا حتى قبل شويه، تقريبا كي تقول له كتاب كانك حكيت له حاجه من المريخ غير موجود. يعني شنو هو كتاب؟ ما معنى كتاب ملموس ورقي؟ في بعض الاحيان يقول لك تنقراه على الكرون موجود، علاش تتمدلي فيه؟ معناها فما قطيعه بين الملموس الورقي وكل لذة وكل حب متاع الأوراق وانت تورق
0: موجود.
1: انتوما في الخضم هذا، في هذه التحولات الاجتماعية والمجتمعية والتكنولوجية والإي آي وغيرها من التحولات المتسارعة خاصة التكنولوجية، اخترتوا تظاهرة واحد يجي يقول لك اعطيني كتاب. يعني المسألة تكاد تكون مش ما نقولش مستحيلة، صعبة.
0: صعبة طبعا، ومن أجل ذلك
1: ما هي الآليات للترغيب؟ هذا السؤال.
0: هي صعبة ومن أجل ذلك نتحدى الصعاب. نحن لا نبحث عن الطريق السهل، كان جينا أصلا نبحث عن الطريق السهل ما نعملوش تظاهرة للكتاب والمطالعة. نعرف حدود الناس ونعرف رغباتهم الحينية ورغباتهم الآن تختلف على أجيال سبقت. هذا الطريق الصعب ربما نرغب فيه بطريقة ما، ربما وقع التشبع من الإكران، ربما أيضا نسوق للكتاب في التليفون والنسخ الرقمية. موجود الكثير من الأفكار، ربما نعطي للشباب، مش الشباب فقط أو حتى الأكبر، فقدوا الملامسة الورق والكتاب. ربما نمنح للجميع فرصة إعادة اكتشاف عالم انتهى، هذا العالم الجميل اللي تقرأ فيه كتابا وتحاور فيه الكاتبة وتكتشف المثير والجميل والمحفز في الموضوع، أنه الناس فعلا موجودة وفعلا تطلب كتابا وفعلا تمسك بالكتاب لتقرأه. وثم الكثيرات والكثيرين أكيد يسمعوا فيته من شباب الكاف اللي يأخذ الكتاب يقرأ في نهار، يطلب الكتاب بالاسم. وطبعا ثم أيضا بعض الديناميكيات الأخرى في هذه التظاهرة اللي قائمة على مطالعات وتلخيصها.
1: هذه الآليات يعني لنتوما اللي حكيت من الأول للقياس
0: طبعا
1: والإنجاز
0: طبعا. هي حملة أساسا
1: وما فماش كتب خاصة، معناها أي كتاب،
0: كل شيء موجود متنوع عديد اللغات من الفرنسية الإنجليزية
1: توفروها أنتم
0: موجودة طبعا. اللي يحب يبادل كتابا بكتاب، أو باش نطرحوا هذه المفاجآت الصغيرة واللي تخلي نوع من أنواع التشويق فيما نفعله. وأساسا أنه الناس بصفة عامة، نساء رجال كبار صغار مش فقط شباب، أنه يأثوا هما هذه الفقرات. سنطرح مسابقة صغيرة، قراءة كتاب أثر معين، ومن كوبل فتاة وفتاة يقرأوا نفس النص ويعطونا كل واحد القراءة متاعه. أيضا التحفيز على الكتابة على الإنتاج. عملنا تظاهرة بدائل بيئية،
1: تنرجو لها بعد في آخر برنامج،
0: بدائل بيئية فيها

0: مجموعة من شابات الكاف، 6 فتيات، التقينا على مشروع كتابة مشتركة وأنجزنا هذا النص. أعمارهم من 18 ل 25 وحاجة كيف هكا، أنجزنا هذا النص. ثم عودة إلى الكتابة. نحن لا يمكن أن ننكفئ وأن نحجم عن المحاولة بتعلة أنه ما فماش جمهور.
1: بيه. مهم برشا النقطة ذي اللي حكيت عليها الأخرانية، بالطبع الفعل الثقافي لا يمكن أن يسير ما يريده الجمهور وما يريده الناس، هو أرفع في درجة أرفع للنظر وربما لتوجيه الرأي العام وتوجيه الشباب، ولكن ليس بطريقة فوقية وتسلطية. أنت تعرف للشباب تقول له حاجة رسمية ينفروا مباشرة، أي حاجة رسمية ومغلقة الشباب ما يمشيش معاك. أنتم حسب ما قريت في الوثيقة المرفقة والمصاحبة حكيتوا على مفاهيم أخرى: الفضاء المفتوح، الإبداع المشترك، الإدماج والتفاعلي. يعني هالمقاربة هذه كيفاش بالضبط طبقتوها في هذه التظاهرة؟
0: هو النقطة الأولى والأهم واللي تخلي بقية النقاط ممكنة هو النون انترفنسيونيزم كولتورال، ما ثماش تدخل أو سلطوية، ثم قواعد بسيطة ولكن دون هرمية. المسألة ليست هرمية، المسألة متساوية، بحيث مثلا وبكل بساطة، ولكن النقطة هذه بسيطة جدا ومؤثرة، أنه ما ثماش توقيت إداري للعمل وتسلم الكتاب وإرجاعه والاطلاع عليه وتسليم نسخة بطاقة التعريف ونسخ والاستظهار بوثائق.
1: لا، كان قلت لهم الحكاية هذه ما يجيك حتى.
0: طبعا، إذن
1: كن متأكد معنا.
0: طبعا الأبواب المفتوحة
1: به
0: تعطي إحساس، وتعطي إحساس يتراكم يتحول إلى قناعة أنه ذلك شاب تلك شابة هو شريك في ذلك الفضاء، هو شريك في الفكرة. فبكل حرية أيضا، إذا ما ثماش سلطوية في الفكرة لا يجب أن تكون هناك أيضا سلطوية في التنفيذ. إذن بكل حرية من يتجرأ على قراءة هذا الكتاب ويعطينا تلخيصا له
1: يتجرأ.
0: طبعا،
1: لأنه مغامرة. علش الكلمة هذه
0: مغامرة، هو تحدي. هو تحدي أنه كبير ولا صغير، نرجع نفس النقطة، هو تحدي أنه يقرأ كتابا كاملا ويلخص. هذه رأي تقريبا صارت شبه مستحيلة، ولكنها تحدث إن تركت هذه الذوات، البنات والولاد، تركتهم على حريتهم، بحيث ما ثماش إكراهية، ما ثماش مواعيد لتسليم العمل، ما ثماش بيروقراطية. ثم اقتراح الكتب، العناوين الموجودة، عدنا مئات العناوين بكل اللغات.
1: أنتم توا في البداية بخصوص العناوين، يعني الشباب توجهوا نحو شنو الخصوصية لهذه الكتب؟ تاريخية، أدبية، لغات، شنو التوجه العام؟
0: هذه الفكرة عملناها معناها 2024 ونعيدها الآن.
1: شنو ظهرت؟
0: متنوعة جدا، ولكن خاصة ثم الكتب التي تساعد على الدراسة، مراجع مثلا لطلبة المسرح، مراجع للرياضة، مراجع تاريخية أيضا، وثم الاهتمام دائما موجود كلاسيكي بالروايات، بالقصة المكتوبة. أحيانا ثم اهتمام بلغات معينة. في كل الحالات حرية أخذ ذلك الكتاب دون غيره، هذا يخلي المسار كامل مسار مبني على الحرية، من غير تدخل في ما تريد أن تقرأه وما تريد أن تقوله وتلخيصك ورؤيتك للعالم عبر ذلك الكتاب. هذه الكل تحقق التشاركية القصوى التي نريدها. أننا شركاء في ذلك المكان، في ذلك الفضاء، شركاء في تلك التظاهرة.
1: ممتاز، هذا يرجعنا من الأول للسؤال: الفضاء المفتوح، التشاركية، الإدماج، التفاعلية. وهذا صحيح اللي يخلي الشباب يقبل، شباب تقول له حدود وبطاقة ورجع لي وقتاش، ينفروا تماما. هذه أيضا ما يرجعناش لفلسفة الجمعية، رؤية 360 درجة. يعني تقريبا فما نظرة ثاقبة متوجهة إلى كل الاتجاهات أو ما يسمى بالتقاطع. يعني هذه فلسفة الجمعية؟
0: أي فلسفة الجمعية تقوم أيضا على مفهوم موجود في العالم اللي هي الثقافة الشاملة، كولتور توتال.
1: طبعاً الثقافة الشاملة
0: طبعا، لأنه هذا نحن نجتهد ونحاول ذلك.
1: استقصد موسوعية
0: هي
1: تقاطعات
0: ولا هي التي تتعرض إلى عديد المحاور، طبعا لا يمكن التعرض إليها في تظاهرة واحدة. من أجل ذلك نؤمن أن الفعل الثقافي تراكمي طيلة السنة موزع، بحيث نهتم بالمطالعة ونهتم بالكتاب ونهتم بالمبادرة الخاصة ونهتم بعديد المحاور، بحرية التعبير، نهتم بعديد المحاور اللي في آخر السنة وقت اللي نعملوا اجتماعنا، وقت اللي نعملوا تقييمنا، نشوف أننا اجتهدنا كثيرا في تناول عديد المحاور ولم نكتفي بمحور واحد نشتغل عليه. هذا اللي يخلي شيئا فشيئا أصدقائنا ورفاقنا ورفيقاتنا والمتطوعين والمتطوعات والناس اللي تجي شيئا فشيئا تتحول هي أيضا إلى جزء من هذه الحركة، لأن الشراكة معهن ومعهم لن تكون شراكة ظرفية في يوم أو يومين التظاهر أو المهرجان، هي شراكة عام كامل في جدلية متواصلة بيناتنا.
1: الجدلية المتواصلة بيناتكم كجمعية وكفاعلين في الجمعية وبين كل المنظومة، كي نقصد بالمنظومة أو الجسم اللي حولكم من منظمات من شركاء وغيرها، أنت ربطتوا في الرؤية متاع الجمعية ومتاع البرنامج هذا بش قلت تقريبا انطلاقا من تراث الكاف وهويتها الثقافية. نحب نرجع للمفهوم هذا تراث الكاف، وخاصة مفهوم الهوية في عالم معولم تحكم فيه أدوات وآليات لا هووية. فاصل ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. كما نذكر ونقول اليوم حطينا الرحال في الكاف باش نحكيه على الناس الكاف، على أهل الكاف وعلى شباب الكاف. وقلنا آخر حاجة قبل الفاصل، ما معنى تراث الكاف وهويتها الثقافية في عالم يتسم ويوصم بأنه لا هوية، يعني ما عادش فما هوية في أي قرية أو حي أو مدينة أو أي منطقة في العالم، ما عادش عندها الهوية الخاصة متاعنا. اليوم ضيفنا السيد فؤاد السعداوي باش يحكينا طبعا انطلاقا من تظاهرة ثقافية اللي هي التحفيز للمطالعة في مدينة الكاف. آخر سؤال، كما قلت لك أنت في الورقة التقديمية، انطلاقا من تراث الكاف وهويتها الثقافية، يعني أنت الآن عملت حاجتين زوز محاور، تحكي على المطالعة في عالم التكنولوجيا والإي آي وغيرها تقريبا على هامش شنو صاير في العالم، ثم تحكي على الهوية في عالم لا هووي أصبحت فيه الهوية كما يقول أحد علماء الاجتماع كحبة البصل، مثلا يقول قشرة فوق قشرة فوق قشرة، يعني حاجتين ما تحسهمش بعيدا عن الواقع.
1: هما ما همش بعد على الواقع، هما في ترابط التظاهرات، لأنه المسألة الهوية وعلاقة الإنسان بالواقع متاعه هي مسألة متواصلة، كيف ننظر إليها وكيف نراجع مفاهيمها. طبعا في كل المراحل التاريخية دائما ثم هذه الأسئلة الوجودية الكبرى، أن نحسم في مسألة الهوية، أن نشك فيها، أن نقول أنها انتهت، أن نقول أنها عادت. نحن نبحث على ثرائها ونبحث على اعتزاز ذلك المواطن والمواطنة بالإطار اللي وجد فيه ووجدت فيه. أن تلتقط صورة بكتاب تقرأه في مكان أثري يخلي التوانسة كلها يكتشفوا ذلك المكان مثلا، لأنه التوانسة ما يعرفوش التبراس وما يعرفوش عديد المواقع الأثرية في الكاف. ربط الكتاب بالإطار التاريخي اللي الناس موجودة فيه هو خدمة للمطالعة والترغيب فيها، يعطي المشهد الجميل اللي الناس تبحث عنه، وأيضا يثمن ذلك التراث. خاصية الكاف، وهنا نمشي نحكي على الهوية اللي هي مفرد ولكن فيه برشة بلوريال.
0: خاصية الكاف،
1: خاصية الكاف أنها تعددية.
0: شو معناتها؟
1: ثم تعددية تاريخية واضحة يعتز بها الكافية، وأنا أشار لها أيضا سي عبد الكريم أوبيري المتفقد الجهوي للتراث في الكاف، إشارة جميلة جدا، أنه المدن الكل تقريبا الناس تترك المنطقة الأثرية لتبني بعيدا عنها. الكاف خاصية من خاصيات تعلق أهلها بتراثهم وتاريخهم، بحيث تداخلت بناءاتهم بالمناطق الأثرية، وكأنه الكاف تحول إلى شخصية درامية بمعزل وتواصل مع الناس في نفس الوقت. الكافية وكيف غيرهم، ولكن ربما هذه الخصوصية، عندهم علاقة قوية ياسر ببلادهم، يحبوا البلاد، يحبوا الكاف، يحبوا يغضبوا يخمموا يفرحوا يحزنوا يطالبوا يعاودوا يفرحوا، أما ديما يحبوا بلادهم، وما زالوا يعيشوا كأنها رحم كبير الكاف، يعيشوا فيه الكافية متداخلين مع تاريخهم، ثم اعتزاز كبير بالمدينة إلى أن تحولت إلى مغنات كبرى، إلى أن تحولت إلى لحظة احتفالية حتى حزينة أحيانا للفنانين في الكاف وتراث الكاف اللامادي اللي خرج من علاقة الناس بتراثهم المادي وهذه المواقع الأثرية الجميلة جدا. خصوصية الكاف التعددية التي رافقت تاريخها من نوميديين القرطاج الروما للفترة المسيحية المشهورة إلى حضور كل تقريبا الفرق الصوفية موجودة في الكاف.
0: هذا الزخم التراثي الثقافي الأنثروبولوجي، تراث مادي ولا مادي، كيف يتم توظيفه أو إدماجه في هذه التظاهرة المطالعة في مدينة الكهف بالنسبة للشباب، بحيث تصبح هذه التظاهرة لها البصمة متاعها.
1: هذه التظاهرة شهرين، جوان جويلي.
0: جوان جويلي.
1: احنا عملنا ايضا بدائل بيئية.
0: هذيك هنا
1: جايين.
0: هذيك هنا
1: جايين. هذيك اللي كثفنا، لأن المشهد يكون مؤثرا يجب أن يكون مكثفا. التظاهرة ذيك اللي كثفنا فيها علاقة الإنسان بالتراث من أجل مستقبل نراه ونريده ونفكر فيه أجمل. البصمة الصورية هذيك الجميلة متاع
0: بعنى باش نسهل لك، أنا كي نشوف التظاهرة ذيك، كي نغمض عيني ونسمع نقول هذه في الكيف في البلاصة الفلانية تظاهر تعملها فلان في التالي.
1: اي وي، ولكن التحدي
0: كما نغزر، كما نغزر اللوحة ولا نسمع موسيقى
1: طبعا
0: نقول هذه متاع بيتهوفن،
1: اي
0: اللوحة هذه متاع ماني ولا متاع بيكاسو ولا اي ظاهرة، فما التوش فما
1: اي، ولكن ما ثماش تثمين متواصل وحقيقي. معناتها تنجم تدخل على جوجل، وحديثنا على ديجيتال، تدخل على جوجل ثماش صور محترمة لألتيبيروس وغيره مثلا. لم يقع في التعاطي مع هذه المواقع الأثرية على أنها ملك للناس في نهاية الأمر، بحيث يمكن الدخول والخروج إليها بسهولة، ولو أنها فعلا أبواب مفتوحة.
0: هي أبواب مفتوحة،
1: ولكن ثم عزلة. والدليل في أول يوم من التظاهرة عملت كيف الفوت بوبولار، سألت الحاضرين من الشباب، ونحن معنا ثم 80% 70% من الحاضرين وقتها من الشباب، شكون جاء ودخلوا يعرف دار القوس كنيسة سان بيير. تقريبا أغلبية ساحقة في 90%، حتى واحد ما دخل لهذا الموقع الأثري في قلب المدينة.
0: دقيقة، ثبتوا فيها هذي
1: طبعا
0: في الكيف.
1: أي؟
0: في قلب مدينة الكيف.
1: أي؟
0: شباب من الكيف.
1: أي؟
0: يعني من الكيف
1: وحتى زوارها. لا حتى يقرا فيه عنده 3 سنين.
0: لا لا اعطيني من الكيف. من
1: أي؟
0: الكيف.
1: أي؟
0: وفي قلب المدينة هذا المعلم الأثري الأغلبية ما تعرفوش
1: طبعا. وكان تصويتا موثقا واضحا برفع الأيدي، من منكم دخل هذا المكان قبل هذه التظاهرة؟
0: هذا فما خلل كبير
1: طبعا، وأبواب مفتوحة فعلا. وفي قلب المدينة، ولكن
0: تعرف في دول أخرى الأماكن هذه يدخلوا منها مليارات
1: طبعا. هذا الخطوة التي لم ينجزها أحد
0: وأقل من هكاك.
1: هذه الخطوة ما بعد التثمين، ما بعد التثمين كيف يتحول ذلك المعلم إلى مورد ثروة للناس. أي طبعا عندنا تصورات، ولكن طبعا تصورات لا ننشرها ولا نقولها معناها هكذا على أمواج الأثير. نحتفظ بها لنقدمها بشكل أكثر رسمية.
0: ما تراش اللي تأخرت للمبادرة هذه؟
1: لا للأسف الشديد،
0: برشا مشتورة واكتشفوه الآثار هذه
1: طبعا طبعا. هو يفرحني السؤال كيف فكره، لأنه يعطينا مسؤولية كبيرة. احنا جمعية معناها تشتغل وعندها حدودها، اما يفرحني التطلعات والانتظارات الكبرى هذه.
0: رسالتك، انا نخدم على في التلفزة على الموضوع برنامج أثر الفراش على التراث المادي ولا مادي. راهو عندنا مخزون من التراث كبير وعظيم، ولكنه مهمل منسي ما يعرفوش العباد
1: طبعا.
0: راهو غريب. راهو
1: اي عندك
0: راهو في تونس في كل بلاصة تمشي فيها سائقك تحت تلقى أثر
1: طبعا. ثم تقريبا تاريخيا ثم 20-25% من آثار المواقع الأثرية في تونس في جهة الكاف، جهة الكاف الكبرى، وأعني سليانة الكثير من المواقع الأثرية اللائقة واللي ما زالت محافظة على هيكلها، ما ثم حتى معرفة بها أصلا. عن أي تثمين تحدثتم؟ إذا هذا التثمين
0: الناس ما تعرفهاش كما قلت لي
1: طبعا لم يكشف المكانة لأهله.
0: وتعرف خلينا هذا قوس فتحناه، راهي ماهيش مسؤولية التونسي، وإحنا نحكي في برنامج التوانسة والمواطن. راهو بالتجربة في السنوات الأخيرة التوانسة فدت من الوتيلات ومن النزل ومن البحر وما كل السياحة التقليدية. امشي شوف تولي روندوني، امشي شوف الزيارات المواقع الأثرية. امشي طلبة تلامذة حفزوا يمشي لك
1: طبعا،
0: يمشي ويحبوا راه ويحبوا يكتشفوا تاريخهم العباد.
1: هذه النقطة والمواصلة، نحن لا نبحث عن إرضاء الجمهور. نحن نطرح أماكن مختلفة. تو كنت نجم مثلا التظاهرة بدائل بيئية نعملوها كالعادة بو مخلوف ولا القصبة القصبة بو مخلوف ونبقى في هذه الثنائية، ولكن فضلنا كالعادة الطريق الصعب، وفرحانين بارشة بالنتائج. الطريق الصعب أنه الناس تتعرف على نقاط في المدينة مجهولة. الحمامات الرومانية اللي هي فكرة جميلة جدا وتعطي أفكار حول استغلال الماء وتخزينه في زمن أزمان غابرة حتى نستعيد روح التفكير والجرأة. ولما لا نبحث عن حلول 2026 كيف ما عملوا لروما وغيرهم 2000 سنة ما سبق، كيفاش تناولوا مسألة الماء؟ لن نعيد نفس التجربة طبعا ولا نفس الحلول طبعا، ولكن نستعيد هذه الروح التي تتحدى الصعاب، الروح التي تتجرأ. هذه المناطق الأثرية الموجودة في قلب المدينة والتي يجهلها أهل المدينة حاولنا ونجحنا نسبيا في التعريف بها.
0: ممتاز. احنا باش ناخذوا فاصل قصير وبعد منذ البداية نحكيه على بدائل بيئية اللي تعملت في أفريل، المساواة المناخية، وخاصة أنا عجبتني الحكاية ونحب نشوف شنية بالضبط خلفها، مبادرة شجرة الدلب كرمز للتراث. نحب نشوفها شنو شنية هذه الشجرة وشنية انعكاسها وشنية تمثل وشنية تمثلاتها ولا تمثلات مواطن الجهة لهذه الشجرة. وباش نأكد كلامك، فما كانت نسيت الاسم متاعها بالضبط، هو أيضا جمعية في تونس العاصمة، وعملوا مبادرة في المدينة العربية الأسواق، عملوا كي سيركوي يدوروها مثلا دار فلان، وشهدت إقبال كبير من الشباب ومن التوانسة. هذا حمام فلان، هذا دار فلاني، هذا سيركوي سيركوي كامل بالبلايس، معناها حط لك البلاكة هذه هاو منين نمشي، كأنه معناها البحث عن كنز. عرفتها كل الفكرة وإحنا صغارة. دونك هذه مهمة برشا. ناخذ فاصل قصير ثم نعود باش نحكيه على بدائل بيئية، وخاصة أنا شدتني حكاية هذه شجرة الدلب. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية. اليوم ضيفنا سيد فؤاد السعدي ويحكينا على كيفية الناس في الكاف وأهل الكاف والشباب في الكاف أنه نحبهم في المطالعة رغم الغزو بين ظفرين التكنولوجي والذكاء الاصطناعي التوليدي وهاليزيكرون وغيرها من المشاكل، ولكن انطلاقا من التراث، انطلاقا من هوية الكاف، انطلاقا من هذه المعالم التراثية المادية المنسية، كيف يمكن أن نبني جسور وتقاطعات بين هذا الزخم التراثي والثقافي والترغيب في المطالعة، وليس المطالعة فقط بل أيضا نوصلوا الشباب بشي لخص هالكتاب، وتقريبا في العصر الحالي تكاد تكون مستحيلة، يعني نجم غدوة بالإي آي يقول لك ها ملخص لك الكتاب
1: لا ما تعديش عليه،
0: أي نجم يقول لك وسيبني معناه باش نقعد أنا لخص أنا معناه صعيبة جدا المسألة، ولكن كما حكينا أنتم نجحتوا في استقطاب الشباب ونجحتوا في حاجتين في حاجة كما يقولوا دو زونا، رغبك في المطالعة ولكن أيضا نعرفك بتراث الموجود والزخم التراثي الموجود في بلادك. الآن بدائل بيئية، وكما قلت لك أنا فما حاجتين شدوني، زوز كلمات أو مفاهيم، المساواة المناخي، حتى نحكي على التغيير المناخي والمشاكل البيئية، المساواة المناخي ماذا تقصد بالمساواة البيئية، ثم مبادرة شجرة الدلب كرمز للتراث. نبدأ بالمساواة المناخية وبسرعة تعرفنا على تظاهرة بدائل بيئية.
1: فقط نرجع في سفيس على النقطة السابقة، حتى واحد ما بيش يترجم بيش يلخص كتاب بالإكراه. الفكرة تقوم على الحرية، وبالتالي إن كانت الفكرة تقوم على الحرية والرغبة في الإنجاز ديما تمشي كاملة من غير حيل صغيرة من هنا هناك. تظاهرت بدائل بيئية هي تظاهرة في مواصلة مع أنشطة الجمعية ومشاريعها التي أنجزتها، لأنه دائما كانت المسألة البيئية موجودة معلقة، تقديم دراسة تونس العطشة مثلا، دراسات على الغذاء، كنا دائما عندنا هذا الانشغال بالمسألة البيئية. فأنجزنا تظاهرة بثلاثة أيام، البيئة مفهومها الشامل اللي فيها هذه المكونات الطبيعية المادية والبشرية. هذه التظاهرة تجمع بين مداخلات علمية ودقيقة وأيضا مساهمات من الناس حتى تبلغ صوتها.
0: وفكرتوا حتى باش تعملوا فيلم
1: طبعاً،
0: كتابة سيناريو
1: طبعا. يجي هنا المساواة، فكرة العدالة بلوتو الأكبر، العدالة المناخية والتي وقع تقديم المداخلة سي حمدي حشاد الخبير، هي الفكرة حتى أبسطها للناس أنه الفئات الهشة والناس الناس اللي تعاني والناس اللي ما عندهاش إمكانيات مقاومة هذه التغيرات المناخية، كيف نبحث لهؤلاء الفئات الهشة الغير قادرة على التدفئة وغير قادرة على التبريد، كيف تواجه مثلا،
0: وهي الفئات الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
1: ونحن في الكاف في الشتاء فما أحيانا نقص في التدفئة، وفي الصيف فما أحيانا كثيرا نقص في التبريد. من الإشكال هذا يعيشوا صديقنا وصديقتنا هك الراجل هك المدام اللي في أقصى الريف أو المناطق الداخلية جدا، يعيش في هذه الإشكاليات التي تأتي
0: من فئات الهشل
1: تغييرات مناخية طبعا. إذا ما ثماش شمس كاملة وقوية، إذا ما ثماش أمطار، ما ثماش محصول، إذا ما ثماش شمس، ما ثماش عولة، إذا ما ثماش عولة ما ثماش إمكانية مجابهة أزمة اقتصادية اجتماعية
0: واجتماعية نزوح وهجرة وغيرها من المشاكل ومشاكل الصحية أيضا.
1: هذه التظاهرة حاولت التطرق إلى المسألة البيئية، مسألة قدرة الإنسان على الصمود. قدمنا تجارب ناجحة جدا من نساء من الكاف حول الزراعات والصناعات التقليدية، كانت تجربة ناجحة جدا وكان حضور رائع جدا نحيي هنا صديقنا عمار اليونسي اللي ساعدنا في في في هذا حضور الشباب والكتاب. الكتاب والكتابة النص هي كلها أدوات للترغيب. هنا تجي ورشة الكتابة حول شجرة الأدلب البلاتان.
0: باهي جينا للشجرة اللي أنا نتبع فيها من الأول الحس.
1: أي.
0: شجرة الدلب هكا.
1: أي.
0: باهي كرمز للتراث.
1: أي.
0: هذه ما زلتنا يذولي دقيقتين.
1: حاضر.
0: أي.
1: أي شجرة
0: اللي هي.
1: بلاتان.
0: أي.
1: عندها 140 سنة.
0: 140 سنة.
1: 140 سنة. هذه الشجرة تختزل في وجودها تختزل غابة كاملة، لأنها من خصوصياتها العظمة، من خصوصياتها أنها تعيش على المناطق اللي فيها ماء. هذه الشجرة تأخذ تلوث وترجع لنا أكسجين، كريمة جدا عظيمة. هذه الشجرة ثابتة بعروقها، هذه الشجرة تقاوم وصامدة. هذه الشجرة تختزل في وجودها كل نساء ورجال الكهف الموجودين، وكل واحد وواحدة فيهم عندها شوية من تلك الشجرة. من أجل ذلك كانت الورشة تضم 6 فتيات من الكهف، سأذكر الأسماء طبعا: آية، ألفة، سندة، ميسة، فردوس، زهور. 6 فتيات اشتركنا في كتابة نص دون تدخل وبكل حرية. اشتغلنا على نص يعبر هذا النص عن تلك الشجرة، ولكن في نهاية الأمر يعبر على كل واحدة فيهن ويعبر على كل البلاد اللي نعيشوا فيها ونحبوها برشا.
0: سؤال أخير: ألا تعبر هذه الشجرة تجربتك في البرازيل وغابة الأمازون؟
1: أي طبعا، أيضا أيضا هو تعلق بها، تعلق بهذه الشجرة. هذيك احنا هذيك بلادنا وهذيك حومتنا وذاك موطأ معناها القدم وهذاك مسقط الرأس وهذيك الدنيا متاعنا. مهما مشينا ومهما تغربنا هذيك بلادنا ونرجع لها ونبقوا فيها ونحاولوا ديما نحسنوها ومعدنا حتى مزية. وان شاء الله ديما في كل مرة نقطة من نقاط الكاف تبين أكثر وتبين خير وتبين أزين، لأنه الكاف يستحق كل خير وأهله يستحق كل خير.
0: المشاريع المستقبلية الآن لجمعية رؤى 360 درجة باش تواصلوا في هذا النهج، هناك مشاريع جديدة يظهر لي تحدثنا في الأوف على البودكاست، لكن البودكاست غير البودكاست المسير مرة أخرى. نحكيه على التفاعل، على الحرية وعلى قصص نجاح من أهل الكيف.
1: الجمعية كما قدمنا واشتغلنا كثيرا على المسرح، معناها في سنتين عملنا 2 إقامات مسرحية، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير ياسر ياسر ياسر. البلاد لا تنتج مسرح،
0: اللي هو في المركز الثقافي،
1: اللي هو في المركز الثقافي الهيد الزغلامي وجمعية رؤية 360. نحن في الكيف لا ننتج مسرحا تقريبا، وإن لم تكن هذه المبادرة التي قمنا بها مدينة،
0: معناها مدينة المسرح لا تنتج المسرح،
1: مدينة المسرح لا تنتج مسرح للأسف الشديد، رغم اجتهاد الكثيرين والكثيرات من الساهرين على مركز الدرامية الركحية أو المندوبية أو الفنانين، ولكن يبدو
0: ورغم العديد من الفنانين اللي متخرجين من مدرسة الكيف في المسرح
1: ثم إشكال أيضا. ثم إشكال إنتاجي الحق، معناها عنده أهله يشوفوا الحلول متاعه. نحن نحاول نعمل اللي علينا، عملنا 2 مسرحيات البرزخ ونجوم وتهاوية. الآن نتجه قليلا نحو الانتاج السمعي البصري لما له من أهمية، لما له من قدرة على التأثير، لما له من إمكانية الفيزيبيليتي أكثر، وبالتالي القدرة على التأثير أكثر. المحتوى سيكون مرتبط بالناس، أبطال الواقع، الناس العادية، الناس اللي نجحت في تغيير واقعها، نساء ورجال، ناس مجهولة ما همش معروفين، ما همش من المشاهير. يلزم شكون يعطيهم منصة ويعطي صوت لمن لا صوت لها وله. وستكون الجمعية رؤية 360، ونكون نحن كالعادة نختار الطريقة الصعب. وهذا
0: طبعا الانتاج سيكون كالعادة حتى في البودكاست بالمفاهيم متاعكم، الفضاء المفتوح، الإبداع المشترك، الإدماج والتفاعلي.
1: طبعا هذه أديان الجمعية وهذه الأديان متاعنا،
0: هذه كما نقولوا الأعمدة
1: طبعا.
0: والعرس
1: طبعا. نحاول نخرج من الثقافة للجميع إلى مفهوم ربما جديد شوي في تونس، الثقافة من الجميع. تحفيز الناس انها هي اللي تنتج ايضا حتى نكون في رغبتنا في ادماج هذه الفئات تكون رغبة صادقة انه فعلا يتحولوا الى ذوات معبرة وذوات حرة وذوات عندها قيمتها ونحترموا ما يقدمون وما يقدمنا ويلزموا يوصل. هذاك دورنا إيصال صوت هذه الوجوه النسائية والرجالية اللي نجحت في تغيير الواقع الصغير.
0: أهم حاجة نوفي بها اللي هي تغيير الواقع. إذا كان أي تظاهرة ما عندهاش تأثير في الواقع وما عندهاش أثر من تغيير الواقع نحو الأحسن واللي حكيت فيه من الأول أنت اللي هو مبدأ الكونتيتاتيف في الأخر النتائج الكمية والكيفية قلنا والكيفية في تغيير الواقع وفما تأثير إيجابي للواقع كما الإعلام كما الصحافة كما التظاهرات الثقافية اللي ما عندهاش أي تأثير في الواقع ما عندها حتى معنى. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. شكرا لسيد فؤاد السعداوي، شكرا على تلبية الدعوة، وشكرا على هذه خلينا نقول الموجات الإيجابية في الخدمة متاعكم وفي مستقبل اللي نشوفوه في الكيف.
1: شكرا شكرا على هذه الدعوة إن شاء الله.
0: شكرا لكم، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى على إذاعة تونس الثقافية كالعادة في برنامج توانسة. إلى اللقاء. توانسة
2: توانسة خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: فيلوسوفيا.
2: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
1: Philosophia, مع هشام المسعودي.
3: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية، وتحديدا في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث مرة كل أسبوع، والذي تطرح فيه القضايا الفلسفية الكبرى. لما نتحدث عن قضايا فلسفية نتحدث عن قضايا كونية، وكذلك عن قضايا عربية تونسية وغيرها. وسنتقدم في هذا الأسبوع بتجربة لأول مرة في الحقيقة أقوم بها، ألا وهي تقديم فيلسوف تونسي ليس معروفا كفيلسوف، عرف أساسا كرجل سياسة وكرجل مناضل وكرجل تحرير وطني، ألا وهو الأستاذ علي البلهوان، علال البلهوان كما يحلو للبعض أن يقول. أريد قبل كل شيء، قبل أن ندخل في صلب البرنامج، أن أذكر أن هذا البرنامج هو كما قلنا فلسفي محض، لكنه يفتح أفاقا أخرى إلى مجالات علمية وأدبية وثقافية وحضارية أخرى، ويريد بهذا الانفتاح أن يجعل من الفلسفة لا توجد في مقر واحد، بل توجد في مقرات معرفية مختلفة. هذا هو هدفها. هدفها كذلك أن تترك للتساؤل الفلسفي مضمونه، وأن تترك للتفلسفي خصوصيتها، وهذا هو الهدف الأول، وتجعل من الفلسفة شيئا متاحا للعموم، حتى ولو أنها منذ البدء، منذ أرسطو، منذ سقراط، هي متوجهة أساسا إلى الحياة اليومية وإلى العموم. أردت أن أستضيف في هذه الحلقة زميلة عزيزة وصديقة عرفتها منذ سنين، وهي الأستاذة شريفة لخوة. الأستاذة شريفة لخوة هي أستاذة في جامعة كرتاج، أستاذة باحثة في جامعة كرتاج، وهي زيادة على ذلك هي من أقارب أو من سلالة علي البلهوان، فوجودها معنا هو له بعدين. أولا أنها مهتمة بالحياة السياسية والحياة الثقافية والفلسفية لعلي بلهوان، ثم أنها تختزن ذاكرة علي بلهوان لأنها تحس بوجوده بالفعل كرجل فلسفة وكرجل سياسة، ثم ثانيا لأنها زميلة تهتم بالشأن الثقافي وتهتم بجزء مهم في الشأن الثقافي، ألا وهو استغلال الثقافة التونسية والمخزون الثقافي التونسي من أجل تطوير نموذج ثقافي ونموذج لما لا سياحي في هذا الأمر. سيكون الحوار أصلا سجالا بيني وبين الأستاذة. أعرف جيدا، وذكرتني بذلك، أنها لم تأتي من مجال الفلسفة، لكن وجودها يعني أن الفلسفة ستدخل في حوار مع إنسان، مع شخص، مع أستاذ، مع جامعي من خارج مجال هذه الفلسفة، وهكذا تكون التجربة، تجربة انفتاح الفلسفة على مضامين أخرى، وانفتاح هذه المضامين وهذه الأبعاد الأخرى على الفلسفة يكون التجربة الخالصة لهذا البرنامج. فمرحبا بك أستاذة شريفة لخوة في هذا البرنامج، وأنا سعيد جدا بوجودك معنا لنتباحث في أمر يهمك بالفعل، ألا وهو أمر فكر وتجربة، تجربة علالة بلهوان.
4: شكرا، شكرا سيدي الكريم، شكرا أستاذي هشام مسعودي على هذه الدعوة. والله نحس بفخر كبير بوجودي ليتحدث عن هذه الشخصية العظيمة علي بلهوان. الفخر متاعي فات هو ماهوش نتيجة أني حفيظة خوه فقط، بل لأني أشارك في إحياء ذكرى، في إحياء ذكرى لشخصية من شخصياتنا الوطنية العديدة، وبالأخص شخصية اتسمت بنضالها، اتسمت بفكرها الفلسفي، شخصية عنا ما نحكي عليها. نظن أنه ما هيش صدفة أنه

0: فهذا يعطينا أكثر شجاعة وأكثر قدرة لإحياء ذكراه وللتحدث عليه كشخصية وطنية وكشخصية فلسفية وفكرية.
1: شكرا، شكرا جزيلا،
0: وشكرا للإذاعة الثقافية لإتاحتنا هذه الفرصة.
1: شكرا جزيلا. أنا بالفعل أردت أن أخصص حصتين، حصة هذا الأسبوع وحصة الأسبوع المقبل، لشخصية علي بلهوان وأساسا لإرثه الفلسفي. وأشكرك أنت بالفعل لأنك كنت استدعيتني أو عزمتني الأسبوع الفارط لندوة نظمت أساسا داخل المدينة العربية وداخل بيت علي بلهوان نفسه، وكنت من المتحدثين الرئيسيين حول تجربته مع الأستاذ المؤرخ
0: عبد الجليل
1: بوغرة، وقدمنا مداخلات وكان النقاش ثري وكذا. وسعدت بالفعل أنني تعرفت على ذلك المكان الساحر، ذلك المكان الجميل الذي كما قلت جماله يكمن في أنه نشتم فيه عبق التاريخ وعبق التجربة الثرية التي هي تجربة علي بلهوان. فكان ذلك هو البيت الذي ولد فيه والبيت الذي توفي فيه، ونحن عشنا في صلب هذا البيت تجربة فكرية. وأنا بالفعل من صميم القلب أشكرك على هذه الدعوة لأنني لم أكن أنتظرها، وكانت فاصلا في فهمي أولا لحياة علي بلهوان ولفضاء علي بلهوان ولتجربتي. فهل لك أستاذة أن تذكرين بهذا الموعد الذي قمنا به، قمت به ونظمته، ما هو مغزاه، ما هي، والآن وقد تم هذا الحدث وهو موثق، ما هي التجربة أو ما هي النتائج التي حصلت من وراء هذه التجربة؟
0: شكرا، شكرا أستاذي. هي صحيح، المشروع هذا، مشروع هذه الأمسية الفكرية، كان مشروع يخطر في بالي وفي بال العديد من أعضاء العائلة، منها خالي بالأساس، أي حفيد أخ علي بلهوان، من 3 سنوات على الأقل. وكنت أتذكر أستاذ هشام تحدثنا على هذه الأمسية وقلنا نحاول ننظموها في أقرب وقت، ثم جاتني هكا كيما نقولوا الضغوطات من العائلة، قالوا لي لازم ننظموها السنة. وكان تنظيمها يوم السبت 16 ماي بحضور الأساتذة الأفاضل سي عبد الجليل بوغرة أستاذ التاريخ والأستاذ هشام مسعودي. احنا من الأول مشينا في منهج ممكن أن نتحدث أكثر على تاريخ علي بلهوان، ثم وبقراءة بعض الكتب على علي بلهوان وكتبه هو، احنا نطرق بعد لواحد من كتاباته، قلت علي بلهوان هو فيلسوف، فلازم يكون معنا فيلسوف ولازم يكون معنا أستاذ في الفلسفة. وبهذه الطريقة يعني قدمنا دعوة للأستاذ عبد الجليل ولكنتي شخصيا ولبيت الدعوة، يعطيكم الصحة. وكانت أمسية فكرية حلوة يسر في بيت علي بلهوان، في البيت الذي عرف فيه صرخته الأولى كما يقولوا، في البيت اللي نشأ فيه، في البيت اللي تكون فيه في طفولته، اللي أعرف فيه العديد من القيم العائلية الاجتماعية السياسية بالطبيعة، في بيت اللي رأت العديد من الزعماء يدخلوا له ويخرجوا منه، مثل الزعيم حبيب بورقيبة مثلا اللي كان ديما يجي للبيت هذاك. يعني البيت هذاك بيت علم صحيح، لأنه العديد من اللي تولدوا فيه وعاشوا فيه يعني عندهم إرث علمي، يا أما في القانون وإلا في الفلسفة إلى آخره. وبعدين هو بيت سياسي سياسي بما أنه العديد من شخصيات الحزب الحر الدستوري كانوا يمشوا للبيت هذايا ويقوموا ببعض الاجتماعات مع علي بلهوان وإلا مع غيره.

0: في هذا البيت. فملي احنا صغار لما حاله راو في التصويره نتاع علي بلهوان وراو في اسم علي بلهوان في الشوارع التونسيه وحسينا أننا ننتمي إلى فضاء فضاء غني بالآثار التاريخية والثقافية أيضا. والحمد لله عام سنة 2000 قررت العائلة أن تجعل من هذا الفضاء فضاء عام بما أنه أصبح إقامة ريزيدونس دو شارم يسميها بالفرنسية إقامة للزوار وللسياح يجوا فيها باش يعديوا بيان سور بعض الأيامات وبعض الليالي لكن أيضا ممكن باش يسمعوا فيها شوية طرب لكن أيضا باش يسمعوا فيها العديد من الأحاديث الثقافية وممكن سياسية كما عملنا نهار السبت 16 مي. فكانت أمسية حلوة ياسر كما حكينا سي هشام إن شاء الله نعودوها نكرروها ممكن في فضاء أكبر في إطار أكثر علمي عنده أكثر علاقة بالفلسفة اللي هي تكوين الأساسي ولما لا العديد من المرات نجم نتحدث على أثاره السياسية.
1: شكرا جزيلا أستاذة. أريد أن أذكر المستمع أن الأستاذ الزعيم علي بلهوان هو أولا وقبل كل شيء هو درس دراسة مزدوجة دراسة زيتونية وكذلك في نفس الوقت دراسة منفتحة كان تلميذا في الصديقية ثم بعد ذلك تحول كما جل أبناء نخبة تونس في ذلك الوقت ودرس الفلسفة في باريس من سنة 30 إلى سنة 35 ثم عاد إلى تونس كأستاذ للفلسفة ولكنه لم يبقى كثيرا إذ أن نضالاته منعته من مواصلة تدريس الفلسفة فسجن وتعرض إلى تعذيب من المستعمر الفرنسي وخاض تجربة سياسية غنية عن التعريف. فهو إذن زيادة على أنه مناضل سياسي وساهم في حركة التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي فهو أستاذ فلسفة. أردت في المداخلة التي قمت بها المرة الفارطة وفي هذه الحصة أردت أن نذكر أساسا بالأسس الفلسفية لفكره وأن نرى إلى أي مدى هذه الأسس الفلسفية هي تصمد فعليا أمام التساؤل الفلسفي المحض. فلهذا أردت أن أخصص هذا البرنامج الأول. فالسؤال الأول الذي يطرح لو سمحتي نحن نتجاذب أطراف الحديث هو
0: ما هي الأسس الفلسفية.
1: فأريد بما أنني قرأت هذا الكتاب كتابه المعروف ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي قرأت هذا الكتاب عن عجل لأنه كان مفروض أن أتحدث عن هذا الكتاب في الندوة التي قمت بها. فأردت أن أستمد النقاط الأساسية أو الأسس التي بني عليها هذا الفكر. هذا الكتاب كما قلت اسمه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي. أنا أول ما استدرجني في هذا الكتاب هو عنوانه الذي بالفعل أستاذ الشريفة بالفعل يحيرني لأنني أنا تربيت في جامع وضع جامعي فلسفي مختلف عن هذا. كنا نعتبر أن الغزالي هو انحدار التفكير أن الغزالي لا علاقة له بالتفكير بل هو إنسان متزمت بل هو أنه لا يستحق أصلا أن يذكر في تاريخ الفلسفة. لما قرأت هذا العنوان استغربت بادئ ذي بدء قلت كيف أن علي بلهوان ذلك العقلاني ذلك المستنير كذا يعتبر فكر الغزالي ثورة داخل الفكر. فاستدمت وقلت سأواصل قراءة هذا الكتاب، عسى أن أجد داخل هذا الكتاب نوع آخر أو قراءة أخرى ترجعنا إلى لب فكر الغزالي. فانطلقت هذه التجربة. فأن أعتبر فكر الغزالي لا انحطاطا بل هو ثورة في الفكر، هذا أعتبرته شيئا حميدا، واعتبرته جذب أو أخذ أو فك أسر الفكر الغزالي، وجعله ثورة في الفكر لا فكرا متحنتا ولا متزمتا. هذا الشيء الأول، يعني أن هذا الكتاب يقترح قراءة لفكر الغزالي كأنما فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر، وهذا ما زلنا لم نتعرض إلى داخل الكتاب. ثم ثانيا، أو ثورة الفكر أو، وهذا هو المغزى السحر في اختيار العنوان، مشكلة المعرفة. لم يقل نظرية المعرفة عند الغزالي، بل قال مشكلة المعرفة، وكأنما المعرفة عند الغزالي ليست نظرية هكذا وضعها ثم مر إلى نظريات أخرى في الفن أو الدين أو الإلهيات أو غير ذلك، بل هو اعتبر أن المعرفة هي مشكلة. وعلاقة الثورة بالإشكال هو علاقة متواصلة. فالعنوان نفسه أثار في حيرة، وقلت أن في هذا الكتاب ممكن أن نجد إشكالية هي إشكالية المعرفة. هل هناك معرفة واحدة أم هناك ضروب متعددة للمعرفة؟ وكيف نمر من معرفة علمية إلى معرفة من نوع آخر ميتافيزيقية وأخرى؟ فذهبت رويدا رويدا من ذلك العنوان إلى داخل ذلك العنوان. استفسرت يوم وجودي داخل هذه الناتو، استفسرت متى نشر هذا الكتاب. في الحقيقة النسخة التي مديتني بها لا يوجد فيها عنوان، لا يوجد فيها
0: تاريخا
1: لنشر هذا الكتاب. موجود مطبعة الإرادة فحسب، موجود الطابعة وموجود تأليف الأستاذ علي بالهوان. تساءلت حول هذا الموضوع، فقيل لي أن هذا الكتاب هو مجموعة مقالات كتبها علي بلهوان على فترات مختلفة، ونشرتها منشورات الباحث، هي كالمجلة العلمية نشرتها بطريقة مسترسلة. فهو كتاب لكنه متكون من العديد من الفصول التي نشرتها منشورات المباحث، يعني أنه كتاب استرسل مثل تجربة فكرية تحاور فيها الأستاذ الفيلسوف علي بلهوان مع الغزالي. فهو ليس كتابا وضع مرة واحدة، بل هو سلسلة متواصلة من التفكير، وهذا شيء حميد. هذا ما زلنا في العنوان. ما رأيك في هذا الجو المختلف؟ يعني ليس لدينا نظرية في المعرفة، وأن الفكرة لا يمكن أن يكون فكرا إلا متى كان في سيرورة، في ثورة، في مخاض متواصل.
0: والله يعني نكتشف تيك صحة سيد أستاذي الكريم. صحيح أني مايش من يعني من اختصاصي الفلسفة، لكن شكون ما يحبش الفلسفة؟ يعني صحيح كنت من عشاق الفلسفة، ولتوا ديما نحب نقرأ نصوص فلسفية. لكن واحد يتعلم كي يسمع أستاذ فلسفة، صحيح أنه الأو هذيك الموجودة بين عنوانين يعني فيها مغزى، تصور فيها مغزى. يعني أنه علي بلهوان في الأخير ما عرفش هل يخلي العنوان الأول اللي هي نتاج الثورة، ثورة الفكر، أو العنوان الثاني اللي هي تولي إشكالية، مشكلة المعرفة عند الغزالي. يعني ديجا هو ديجا بدأ عنوانه بالفلسفة، بما أنه استعمل مصطلحين اثنين اللي هي الثورة والإشكالية. بعدين تقول لي هو الكتاب فيه العديد من الكتابات، وفات العديد
1: هو تجربة دامت لمدة سنين، يعني ليس كتابا كما نعمل نكتب نحن الآن كتب للترقية في التعليم العالي أو لكذا، كتاب نضعه هكذا ونقول خلاص ومنه انتهى. هو كتاب يعكس أن أن أن أن الأستاذ علي بلهوان المرحوم علي بلهوان كان في حوار مسترسل. وهذا الحوار المسترسل يعني مخاض أكثر منه نظرية أو أكثر منه شيئا وضع هكذا وتركه. هو في حوار متواصل.
0: هو الطريقة هذه تذكرني في أنموذج الأطروحات القديمة.
1: صحيح.
0: اللي هي الأطروحات القديمة كانت قبل مجموعة من لي بابي سيونتيفيك، معناها الورقات العلمية تنجم تعمل منها أطروحة. وكأنه قدم لنا أطروحة على محالة علي بلهوان اللي هي دامت ما نعرفوش قدام من سنة، بما أنك تقول لي تاريخ الطب طبعا ما نعرفوهش، لكن ممكن هذا يهزنا أن نزيد ونستفسر أكثر على تاريخ هذا الكتاب في نلموم. يعني كيف علي بلهوان كتب هذا الكتاب؟
1: هناك بعض الأصدقاء يقولون لي أن هذا الكتاب هو كما قلت مجموعة من المقالات، ويقولون كذلك أن الكتاب الذي بحثت عنه في الكثير من الأماكن لكنني لم أجده، يقولون لي أن مجمع لطرش تبع منه، طبع أخيرا لمن 20 سنة وكذا مش معنى ترش، طبع منه نسخة لكنني لم أجدها. فممكن هذه دعوة إلى المؤسسات الجامعية تعيد نشر هذا الكتاب وتعرف صحيح. بهذا الكتاب من جديد صحيح. وأن تجعل منه كما جعلنا من كتاب محمود المسعدي السد في برنامج الأدب في البكالوريا، أن ممكن نجعل أن نختار بعض النصوص من هذا في برنامج الفلسفة. لماذا فلسفتنا هي دائما فلسفة ديكارت وسبينوزا وأفلاطون، وننسى أن لنا، وسأحاول أن أبين في هذين في هاتين الحصتين أحاول أن أبين مدى عمق هذا الكتاب ومدى انتماء تساؤله إلى التساؤل الفلسفي الأصيل.
0: وهنايا جينا السؤال يعني في الأخير، فيما تتمثل مساهمته في الفلسفة التونسية بصفة خاصة، ممكن العربية بصفة عامة؟ أستاذي الكريم،
1: هذا سؤال جميل وسؤال ما حيرني لمدة طويلة، لأنه في بعض الأحيان وفي جل الأحيان لما نتساءل هل هناك فلسفة تونسية، معظم أو جل الأساتذة لا يعتبرون بوجود فكر فلسفي تونسي محض، فهو يا إما ينتمي إلى الفكر الإسلامي أو ينتمي إلى الفكر العربي أو لا وجود له أصلا، لا وجود له أصلا. لكن بقراءة بعض هذه النصوص نرى أن بالفعل هناك ما يمكن أن يسمى المخاض الأول لبروز فلسفة إسلامية، بالرغم أنني أعتقد، وهنا بكل تواضع أريد أن أقول أن هذا المخاض وقع قصفه منذ الوهلة الأولى، يعني لم نجد هناك قراء آخرين واصلوا هذا العمل الذي انطلق فيه انطلق به علي بلهوان. فلذلك يمكن أن نقول أن هذا المخاض الآن وجب على المفكرين التونسيين والفلاسفة التونسيين أن يعودوا وإعادة إحياء، عودة وتأويل جديد لفكر الغزالي ولفكر علي بلهوان انطلاقا من هذه التجربة. فقبل أن ندخل نخوض في في في في في أعماق هذا الكتاب وفي عوار هذا الكتاب والعودة إلى السؤال هل هناك فلسفة تونسية، ومتى، إلى أي مدى ساهم علي بلهوان بكتابه هذا في إرساء الأسس الأولى للفلسفة التونسية، لو تسمح يا أستاذة أن نأخذ فاصلا غنائيا صغيرا لنريح به عن أنفسنا ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي برنامج فيلوسوفيا. نعود بعد هذا الفاصل الغنائي لنواصل الحديث حول المساهمة الأصيلة التي قام بها أستاذ الفلسفة والفيلسوف علي بلهوان. كانت قد سألت الأستاذة شريفة الأخوة إلى أي مدى يمكن اعتبار علي بلهوان مساهما في الفلسفة التونسية، وكنت قد أجبت عن هذا الأمر، قلت أن التساؤل حول وجود أو عدم وجود فلسفة تونسية هو تساؤل مستمر. أعرف أن أستاذي فتحي تريكي والأستاذ محمد محجوب يدافعون على إثراء أو إرساء المساهمات الأولى والكبرى في إرساء فلسفة تونسية أو التوثيق لها على الأقل. وأتذكر أن الأستاذ فتحي تريكي وكذلك الأستاذ محمد محجوب كانوا قد بحثوا عن أصول هذا الفكر الفلسفي وأرادوا أن يؤسسوا داخل مشروع بيت الفلسفة وثائقة توثق للفلسفة التونسية. أنا من الآن منذ قراءة هذا الكتاب أعتقد بالفعل أن كان هنالك ضرب من ضروب ما التميز للفلسفة التونسية على الأقل من خلال قراءتي لهذا الكتاب. قبل أن نخوض في خضم فصول هذا الكتاب أردت أن أقرأ الجملة الأولى من هذا الكتاب والتي يقول فيها الأستاذ علي بلهوان: حياة أبي حامد الغزالي الفكرية، يعني ما يهمه في الأمر هي حياته الفكرية، تعد مرحلة من مراحل العقل البشري. فأعتبر هذه الجمل، أنا تغريني كثيرا هذه الجمل، لأن فيها يقول أن لا حياة شخصية لأبي حامد الغزالي، الذي يهمنا في هذا هو حياته الفكرية. وأنا أذكر المثال الذي قاله أرسطو لما سئل عن أفلاطون، قالوا له: هل ما تحبذ الفيلسوف أم أستاذك أفلاطون؟ قال: أستاذي أفلاطون له كل المودة، لكن ما يهمني هو حياته الفكرية. يعني أن هنا علي بلهوان صار داخل هذا المسار يقول أن ما يهمنا ليست التجربة أو الحياة الشخصية للغزالي، بل هي حياته الفكرية. ويعتبر منذ الجملة الأولى، وهنا الأطروحة الأساسية التي سيحاول تفصيلها داخل الكتاب، أنه يعتبر أن المسيرة الفكرية أو الحياة الفكرية لأبي حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل ماذا؟ من مراحل العقل البشري. يعني لهؤلاء الذين يقولون أن تجربة الغزالي هي تجربة ضد العقل، أو أن تجربة الغزالي هي تجربة استسلام وانحدار وانتحار للعقل، هنا علي بلهوان في جملة بسيطة من الجمل المؤسسة لفكره يقول لنا أن حياة أبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل الفكر البشري. فأعتبر أن في هذه الجملة توجد أطروحة كاملة، أطروحة كاملة لا ترمي بتفكير أبو حامد الغزالي على جانبا، بل تجعلها وتدخلها وتحتويها داخل المسيرة الكبرى للعقل البشري. فهذا هو الأساس. كيف ترين ذلك أستاذ؟ أننا بالفعل لما نقرأ كتابا أو لما نقرأ متفلسفين أو نقرأ أدباء نؤول أعمالهم على أساس حياتهم الشخصية. في هذا المجال علي بلهوان يقول: لا تهمنا حياته الشخصية. في أي كتاب عمل فلسفي أدبي أو غيره يقول لنا علي بلهوان أن ما يهمنا في الغزالي هي أننا نعتبره مرحلة من مراحل العقل، وأن حياته الفكرية هي الأهم من حياته الشخصية.
1: صحيح، والمحالة أحيانا الحياة الشخصية تبدأ تتأثر بالعديد من الضغوطات العائلية الثقافية الدينية إلى آخره. أما الحياة الفكرية فهي حياة الشخص، يعني ملكه فينا ملكه، ماهيش ملك المجتمع، لأنه الشخص يفكر في عقله كما يريد، لكن يتصرف في المجتمع كما يريد المجتمع. ولهذا ممكن رأى أنه علي بلهوان ماهوش غلط، صحيح أنه نقولوا احنا الانفيرونمون البيئة اللي واحد تربى فيها وعاش فيها ونشأ فيها تأثر على فكره، لكن في الأخير كي شخص يأمن بحرية التفكير ما يفكره في عقله، أظن أن ينجم يكون مختلف مما ما يقوم به أمام المجتمع. هذا ما نفهم من هذه الجملة كما قلت أنت، وهذا ممكن شيء ما هوش غلط، ممكن حتى علي بلهوان هكا، ممكن هو نفسه هكا عاش يعني في تفكيره كان حر جدا، لكن كان كأي تونسي يعيش في ضغوطات اجتماعية سياسية إلى آخره، اللي تجعل البعض ممكن من تصرفاته أو قراراته تكون ممكن ما هيش ياسر قريبة لتفكيره. لكن بون، لما حالة للأسف هو علي بلهوان كان ما عاشش كثيرا باش نجم باش واحد ينجم يقيم بعدين شنو عمل في، للأسف وأعطانا أكثر تفكير أكثر أفكار، وأحنا هذايا ديزون الهدف متاعنا هو أن نفهم أفكاره ونفهم هو كيفاش كان يرى الفكر الفلسفي بالطبيعة، وكيفاش كان يرى تاريخيا زادة تونس في الوقت هذاك.
0: هو نحن نعرف أن علي بلهوان، وهنا أعتبر كذلك نقطة من نقاط قوة علي بلهوان، أنه فرق بين التجربة الفكرية، التجربة الفكرية التي هي تجربة مساهمة في سؤال، مساهمة في سؤال فكري أساسي، ألا وهو في هذا المجال إشكالية المعرفة. فعلي بلهوان اعتبر الغزالي كمساهم في إشكالية سؤال حول المعرفة، هل هناك نمط وحيد من المعرفة أم هل هناك أنماط كثيرة؟ وساهم كذلك، وكانت له تجربة فلسفية عملية أو تجربة سياسية لنقولها بالمعنى الحديث، ساهم هل من حق الشعوب أن تحرر أنفسها من من من من من من, من,
1: من الاحتلال
0: من الاستعمار أو من الاحتلال؟ فالسؤالين التجربتين حياة الإنسان هي تكون مفتوحة، يمكن أن تكون مفتوحة إلى العديد من التجارب دون أن تختلط هذه التجارب. هناك أكيد علاقة بين التساؤل الفلسفي والتساؤل السياسي، لأن السياسي له عمق فلسفي، لكن في هذا المجال في هذا الكتاب لاحظت أن علي بلهوان لم يشر البتة، ولم يرد وأقول ذلك لم يرد ذلك عنوة، يعني وفكر في هذا الأمر كثيرا، أنه ما دمت في حقل الفلسفة أريد أن أساهم في كشف التساؤل الفلسفي. فثراء الغزالي في أنه ساهم في تساؤل فلسفي محض، وثراء علي بلهوان أنه شارك الغزالي في هذا التساؤل. لكن ما دام علي بلهوان هو متعدد وليس واحدا، هو فيلسوف حينا وسياسي حينا آخر، لم يرد خلط هذين التجربتين، وأقول لم يرد توظيف الغزالي توظيفا سياسيا أو إيديولوجيا، ففصل بطريقة محكمة. وقارئ هذا الكتاب يرى بطريقة جلية أن لا وجود لإشارة إلى تجربته السياسية، وكأنما أنه انغماسا كاملا في التجربة الفكرية،
1: يعني أنه علاقة تجربته الفلسفية مع تجربته السياسية ما كانتش حاضرة في الكتاب هذا.
0: أنا كما اطلعت على هذا الكتاب وقرأت هذا الكتاب كاملا من أول صفحة إلى آخر صفحة، لم نجد بالفعل أن أي إشارة أوكي. إلى تجربته السياسية. وأنا أعتبر في هذا تعففا، أن علي بلهوان أراد أن يقول وجب أن يكون هناك أناقة في الفصل بين الأمرين، لا نمزج الفلسفي بالسياسي يصبح الفلسفي موضوعا للسياسة، ويصبح السياسي موضوعا للفلسفة، ويختلط الحابل بالنابل، ويصبح هناك توظيف إيديولوجيا للفلسفة أو توظيف فلسفي للسياسة. فجعل هذين الأمرين منفصلين، وكما قلت وكما أعتقد أن المنبع، أن المنبع التجربتين هو منبع واحد، هو منبع الصدق، ومنبع الفكر، ومنبع القراءة المتأنية، وليست القراءة التي تتسارع في خلط هذا بذاك.
1: وهل هذا الشأن كل فلسفة؟
0: لا،
1: هو ده يمكن السؤال يطرح نفسه يعني.
0: هو
1: يعني
0: الإشكال، الإشكال، وشكرا جزيلا على السؤال. الإشكال هو أنه بعد نهاية هذا الجيل، الجيل الجميل، جيل علي بلهوان وقراءته للفلسفة، اختلط الحابل بالنابل، وأصبحت القراءات السياسية المرتذلة لتاريخ الفكر العربي عموما، ولتاريخ الفكر الإسلامي، ولتاريخ الفكر البشري.
1: الفكر البشري،
0: فاعتبرنا أن أفلاطون مثاليا رجعيا، وأن أرسطو هو الممثل العقل، وضحينا بالغزالي، واعتبرنا أن ابن رشد هو حامل راية التعقل السياسة، وكأنما ابن رشد هو ما يجب أن نتركه للفلسفي وللعقل، وأن نرمي بالغزالي في تجربة التاريخ. فنزلنا في تجربات مرتذلة أو ثنائية الجانب للتاريخ الفلسفي. وهنا أذكر جملة لأدورنو وهو يتحدث عن الفن، يقول: يكفي للفن أن يكون ليكون ناقدا وليكون فعالا. وهنا ممكن أقول يكفي للفلسفة أن تكون، أن تقتصر على سؤالها وتتأنى في البحث في مسألتها لكي تكون ثورية. وعنوان ثورة الفكر هنا يعني أن الثورة ليست بالضرورة ثورة سياسية كما نعرفها نحن الآن، بل يمكن أن يساهم مفكر ما في ثورة لا تقل أهمية عن الثورة السياسية، هي ثورة في الفكر. ثورة في الفكر أي مساهمة في فعاليات الفكر دون خلطه هكذا هراء مع السياسة، أو خلط السياسة، أو اختلاط الحابل بالنابل. فأنا أعتبر وهذه ممكن قراءة تنقد، أن نقول أن الفلسفي المحض هو لا علاقة له مباشرة بالسياسي، بل هو فعله داخل عملية الفكر يجعل من السياسي سياسيا بالفعل. وأذكر هنا كما قلت المرة الفارطة، الأغريق يقولون جيدا: أعطني مسرحا، أعطني فنا، أعطني فكرا، أتكفل بصناعة شعب. حر. donnez moi du théâtre, je vous donnerai un grand peuple. أعطني مسرحا، أعطيك شعبا مثقفا، شعبا منفتحا، مواطنا منفتحا. فأعطني فلسفة محضة تعلم العقل الانفتاح، لا الانغلاق داخل الإيديولوجيا الصلبة المتحجرة. أعطني فكرا، أعطيك مواطنا صالحا. وأعتقد أن هذه مدرسة كاملة داخل الفكر التونسي، وممكن تكون من مؤسسات الفكر التونسي، أنه تعفف وأراد أن يفصل هذا من ذاك. لو سمحت يا أستاذة، نحن نتحدث عن أكبر الزعماء في حركة التحرر الوطني التونسي. صحيح. علي بلهوان. صحيح. ليس مناضلا هكذا. صحيح. وهذا المناضل كان من المفروض بين معقفين أن يجمع هذا بذاك، لكنه قال: لا، يجب أن أترك للسياسة مجالها، ويجب أن أترك للفكر مجاله، وأكون ثائرا في كلتا المجالين، أي في المجال السياسي والمجال الفكري. ورأيت في هذه القراءة المتأنية للغزالي، رأيت فيها تعففا وترفعا عن هذه القراءات الإيديولوجية لتاريخ الفكر ولتاريخ الفلسفة.
1: دونك اختار الحيادية كما يقول في علي بلهوان، اختار أكثر الحيادية في الفكر. إذا قمنا إذا أرخنا للشخصيات الفلسفية والسياسية في بلدنا، هل من الممكن أن نجعل من هذه الشخصية علي بلهوان من المؤثرين في الفلسفة؟
0: أنا كما قلت، علي بلهوان هو من المنسيين
1: من المنسيين
0: في مجال الفلسفة. أنا أعتبره من المنسيات ليس من المحدثات. لذلك أطلب من هذا المصدح وسأنشر مقالا في هذا المجال أنه وجب العودة إلى فلسفة علي بلهوان، وجب العودة إلى روح الفلسفية لعلي بلهوان، وأن ننطلق من جديد، ننطلق من جديد انطلاقا من هذه القراءة، نوعية هذه القراءة، انطلاق من جديد لإرساء فكر فلسفي أو لإعطاء دفع جديد للفكر الفلسفي التونسي. وهنا ملاحظة سريعة، لأننا دائما نحن نتقن جلد الذات ونتقن القول بأن لا فلسفة إلا فلسفة غربية، لا فلسفة إلا فلسفة إغريقية، والعرب لم يفعلوا إلا تأويل الفلسفة الإغريقية، والتونسيين الآن لا يقومون بشيء آخر إلا بإعادة الفلسفة الغربية بطريقة مختلفة. أقول هذا نموذج علي بلهوان يمكن يكون نموذجا، والقارئ لهذا الكتاب سيرى أن علي بلهوان ليس متطفلا على الفلسفة. رأيت أن كل المراجع التي يعود إليها، كل المراجع لقراءة الغزالي هي مراجع فلسفية محضة ولا سياسية. فرأيت أنه يعود إلى تجربة ديكارت، يعود إلى تجربة لايبنيتز، إلى تجربة كانت، إلى تجربة أرسطو، إلى تجربة أفلاطون لقراءة هذا الفكر، ولم يذكر ولو مرة واحدة لا مونتسكيو ولا فولتير ولا غيره من فلاسفة التنوير. هو عاد إلى التساؤل الفلسفي المحض لإعادة قراءة فلسفة الغزالي. وأنا أعتبره أن بهذه القراءة ساهم في تحريرها قبل أن تغدر، قبل أن تغتال من طرف الفكر الإيديولوجي الذي هيمن على الفلسفة في سنين بعده، يعني في السنين الأولى من من من من, من نشأة الجامعة التونسية والجامعة العربية. ونحن نعرف أن هناك كثير من المفكرين أرادوا أن يدرسوا يعتمدوا الفكر الماركسي أو فكر لقراءة التراث العربي، فجعلوا من الفكر العربي شطرين، قسموا هذا الفكر إلى شطرين، إلى نصفين، فكر مادي ثوري وكذا، وفكر رجعي لا يستحق أن ينظر إليه. وقرأنا هكذا وضحينا بالغالي والنفيس. وأنا أعتبر قراءة علي بلهوان هنا هي تقول وجب أن نحمي فكرنا من هذه القراءات الإيديولوجية السافلة التي تقسم الفكرة إلى اثنين، فكر رجعي أو فكر مثالي وفكر مادي وعقلاني وواحد في صراع معه. فهذه بالفعل الأساس لفكر علي بلهوان. طبعا لما ندخل في صلب الموضوع، وهنا أذكر في صفحة جيم هناك عودة إلى قراءة إلى لوك، عودة إلى ديفيد يوم، عودة إلى لايبنيتز، عودة إلى كانت، إلى ديكارت وخيرهم، ويبين أن هذا الرجل له معرفة دقيقة بالفلسفة الغربية، لكنه لا يدمج تلك الفلسفة داخل فكر فلسفة عربية، بل هو بكل أناقة يأخذ من ذاك ليقرأ هذا وليعيد إحياء هذا وليبين لنا أن فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر. الوقت
1: يداهمنا
0: وما زلنا لم ندخل في صلب الكتاب، ما زلنا في المقدمة لهذا الكتاب. أنا سعدت كثيرا بهذا اللقاء الأول. سعدت لماذا؟ لسبب واحد، لأنني بالفعل منذ قدمت تلك المداخلة وأنا يؤرقني هذا الأمر، أنه كيف إعادة تأهيل علي بلهوان كفيلسوف. كيف أن علي بلهوان ذلك الذي رأيناه كاسم لشارع أو كاسم لمدينة ثقافة، هي بتلك الطريقة كرمناه لكننا حجرناه، جعلنا منه اسما بلا عمق فكري وبلا عمق فلسفي. كيف أن نحرر فكر علي بلهوان الفلسفي، طريقة تفكيره، طريقة تناوله للمواضيع الفلسفية، نحرره من تلك الجدران التي حبس فيها ومن تلك الأماكن التي حبس فيها، وممكن أكثر من ذلك أستاذة، من ذلك الهيلمان السياسي الذي حصر فيه. نريد أن نبين هنا وبطريقة أخرى أن علي بلهوان هو متنوع، وكما كان شغوفا بالسياسة كان شغوفا بالفكر، وكما كان مبدعا في الفعل السياسي، مناضلا ثوريا في الفعل السياسي في تحرير الوطن، هو كان كذلك مبدعا ومناضلا في الفكر الفلسفي. ففي كلتا الحالتين لم يكن عظيما في هذا وضعيفا في الآخر، بل كان عظيما في كلتا المجالين، وذلك ما اعتبرته هو صدق الشخصية أو صدق التجربة الفكرية لهذا الفيلسوف. لو سمحتي أستاذة الشريفة من أش إذا عندك ما تقول، لكن لو سمحتي أنا سندل عليك كما يقولون، وسأعيد استدعائك الأسبوع المقبل لكي ننظر أكثر فأكثر إلى عمق هذه التجربة من داخل الكتاب، من صلب الكتاب.
1: شكرا أستاذي الكريم، هذا من لطفك، وإن شاء الله المستمعين يكونوا استمعوا لينا ولهذا اللقاء فيما يخص الشخصية علي بلهوان الفلسفية الفكرية بتركيز، وممكن باش نفهموا أكثر أشياء على كتاباته وعلى فكره، لأن التوى مازلنا ما قدمناش ما تخلناش لصميم الكتاب، فصحيح لازم حصة أخرى، وإن شاء الله يشرفني أن نكون معك. شكرا
0: حصة أخرى شوية. نحن كما قلنا هدفنا، وسنحاول أن نرق من هذه الحصة وندفع بفكر علي بلهوان من جديد على الساحة الثقافية، على الساحة الفكرية التونسية، لكي نرى هذه القراءة ليست القراءة الوحيدة، ممكن ليست القراءة أصلا، هي دعوة لقراءة علي بلهوان من جديد.
1: هو ممكن أقترح أن نجعل من هذه الفكرة بادرة لتنظيم لقاءات ممكن في الجامعة أو في نوادي الفلسفة، إذا فما نادي معروف في تونس تكون فرصة أن نتبادلوا الآراء، نتبادلوا الأفكار، ونسميه لقاء علي بلهوان الفلسفي أو لقاء الفلسفة.
0: لا، وهذا ما أدعو إليه، هو في الحقيقة هو هذا ما أصبو إليه، وأنا أعرف أن أساتذة الفلسفة الأجلاء، أساتذتي الأستاذ فتحي تريكي والأستاذ محمد محجوب وكثير آخرين منهم يسعون إلى هذا الأمر. سأحاول في حصص مقبلة أن أستدعيهم وأن ننظم ممكن ندوة داخل بيت الفلسفة الذي يشرف عليه أستاذين الاثنين، سنحاول أن ننظم لقاءات. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام على هذا الإصغاء، شكرا جزيلا على صبركم، وشكرا جزيلا لأستاذتنا وزميلتي العزيزة الأستاذة شريفة الأخوة على قبولها القدوم الأسبوع المقبل لكي نتباحث في أمور أخرى في كتاب علي بلهوان الفلسفي. هذا هشام مسعودي يحييكم، ونلتقي الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia, مع هشام المسعودي.
4: تونس الثقافية.
5: صوت إرادة الحياة.

0: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم، تحية طيبة في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
2: مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في لقاء جديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
1: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى دلال؟ هذا ما ستفصحين عنه من خلال هذه الفقرة.
0: كتابات من العالم. كتابات من
2: العالم. أمام المرآة يرسم وجهه، يظن أن لا شيء مميز حقا، استفهام على الحاجبين، فقط للفم خط لا شفاها قد ابتلعها. لقد كان طفلا جبانا غير قادر على الاحتجاج عندما هوت قبضة أبيه على وجه أمه. دانيال شيلتون، كندا، رسام الكاريكاتير. حاول الأب قراءة الجريدة ولكن ابنه الصغير لم يتوقف عن مضايقته، وحين تعب من ابنه قطع ورقة في الصحيفة احتوت على خريطة العالم ومزقها إلى أجزاء صغيرة وقدمها إلى ابنه قائلا: انظر، إليك شيء يمكنك فعله، أعطيتك خريطة العالم، فأرني أتستطيع إعادتها كما كانت من قبل. ثم عاد لقراءة صحيفته وهو يعلم أن الطفل سيظل مشغولا بقية اليوم. بعد 15 دقيقة عاد الطفل وقد أعاد ترتيب الخريطة، فتساءل الأب مذهولا: هل علمتك أمك الجغرافيا؟ رد الطفل: لا أعرف ما تقول، كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة، وعندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم. باولو كويلو، إذن بناء العالم. مأساة اليائس الذي ألقى نفسه من الطابق العاشر إلى الشارع. إنه بينما كان يهوي رأى من النافذة حياة جيرانه الحميمة، مآسيهم المنزلية الصغيرة، الغراميات القصرية، لحظات السعادة القصيرة، وكل تلك الأمور التي لا تصل أخبارها قط إلى درج البناية المشترك. وهكذا تبدل مفهومه تماما على العالم في اللحظة التي ارتطم فيها برصيف الشارع، وتوصل في النتيجة إلى أن تلك الحياة التي غادرها إلى الأبد عبر بوابة زائفة تستحق أن تعاش. جابرييل غارسيا ماركيز، 3 قصص قصيرة جدا. رسم الطفل الجائع أشهى الأطباق في الورق، ودعا أصدقائه إلى العشاء فأكلوا من وليمة الضحك حتى شبعوا، وفي الصباح لم يجد الطفل أنامله، لقد التهمتها الرسوم، عاد للجريد أشجار تودع ظلالها.
1: شكرا دليل على هذه النصوص المختارة بعناية. إذن اليوم رحلتنا ستأخذنا إلى الأدب، وما رأيك لو أتدرج من العام إلى الخاص؟ الأدب، النثر، السرد بصورة خاصة. عندما نقول السرد نقول الرواية، ثم أقل منها حجما القصة القصيرة، أقل حجما القصة القصيرة جدا، حتى نصل إلى الومضة. أعتقد أننا بين الومضة والقصة القصيرة، وسنفرق بين هذين المصطلحين المتقاربين ربما إلى حد الالتباس. دلال، الومضة، وأنت قرأت نصوصا جميلة، اسمحي لي أن أضيف ومضة صغيرة لأوغستو موريسو: عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك. الومضة، قصة الومضة، وطبعا لو نشرحها لغويا، وأنا أتكلم تحت إشراف ضيفي وإشرافك، هي من فعل ومضة، يعني لمع خفيفا، يعني هي تلك الالتماع الخفيفة السريعة من الضوء. وبالتالي نستطيع القول أن قصة الومضة هي نوع أدبي من القصص القصيرة جدا، تقوم على التكثيف، على الإيجاز الشديد. يعني الومضة هي نص سردي خاطف يقوم على اقتناص أو التقاط الفكرة. وتحدثنا من قبل لو يتذكر السادة المستمعون دلال عن شعر الومضة، وكان ضيفنا وقتها

0: قصة الومضة بجبل الجليد. جبل الجليد يظهر منه جزء صغير جدا، ولكن ما خفي منه هو الأكبر، أو إذا ممكن نقول دليل هو الأخطر، لأنه لهنا القارئ عليه أن يتأمل فيما لا يراه أكثر فيما يراه. هناك من يرى أنه قصة الومضة بدأت في القرن العشرين، في وسط القرن العشرين، هناك من ينسب ظهورها إلى إيمانغوي، وسنتحدث في هذا بعد قليل، ولكن دليل يبدو أنها قديمة، بمعنى أن لها جذورها في الحكم وفي الأمثال، في النوادر التي كانت تقوم على المفارقات أو المفاجآت. ربما الجديد هو هذا التوصيف، هذا التكييف، كلمة الومضة. دليل،
1: شكرا حنين على هذه المقدمة وحول القصة القصيرة جدا بحضور الكاتب سي عادل جريدي. إذن لعل الخير الكلام هو ما قل ودل. سي عادل، الومضة أو القصة القصيرة جدا هي نص يختزل العالم، هي تقدم ربما لحظة قصصية بكثافة أو في كثافة وعمق. القصة القصيرة جدا هي من أبرز فن السرد في العصر الحديث، هو نص يقول العالم بومضة. العديد من النقاد حنين تطرقوا إلى القصة القصيرة، لعل من أبرزهم جميل الناقد جميل الحمداوي. جميل الحمداوي يعرف القصة القصيرة جدا بأنها جنس أدبي حديث يمتاز بقصر الحجم، يمتاز بالإيحاء المكثف، النزعة القصصية الموجزة، المقصدية الرمزية، فضلا على خاصية التلميح والاقتضاب والتجريب. التوتر كذلك، تأزم المواقف، الأحداث، إذن بالإضافة إلى الحذف، الاختزال والإضمار، ولعل ربما يعني أشد نقطة أو أبرز نقطة في القصة القصيرة جدا هي القفلة سي عادل، وكيف إذا نجحت القفلة أو نجح الكاتب في قفلته، فإن القصة بطبيعة الحال ستجد طريقها. إذن يعني هناك يعني أبرز كتاب الومضة يمكن نذكر زكريا الثامل، عاش الكعبي كذلك من الإمارات، يمكن أن يعني نتطرق إلى تجربتها، خالد حبيب الراوي له مجموعة بعنوان العيون، الشاعر والقاصر الفلسطيني فاروق مواسي، حصلنا برتال من المغرب. إذن ننظر في هنا الفرق بين القصة القصيرة حنين والقصة القصيرة جدا.
0: نعم.
1: الفرق ربما في التكثيف، في اختزال الأحداث، في مركزية الحدث في القصة القصيرة جدا، هي تحدي كبير لاكتشاف مهارات الكاتب، لأن قدرته على اختزال التكثيف بالتلميح والتصوير الوامض.
0: نعم، شكرا دليل، وأنت يعني تحدثت عن ضيفنا، طبعا يشرفنا اليوم في الأستوديو وقبل دعوتنا مشكورا الأستاذ عادل جريدي. طبعا هو يكتب الشعر والقصة والنقد والنص المسرحي، هو أيضا له تجارب إعلامية في إذاعة تونس الثقافية، يعني أنت في دارك سي عادل وفي التلفزة. شكرا. هو أيضا عضو اتحاد الكتاب التونسيين، هو عضو حركة شعراء العالم، ترأس تحرير مجلة المسار، أيضا هو مؤسس ومدير لعدة ملتقيات ثقافية، أذكر منها ملتقى عليسة الدولي للمبدعات، ملتقى تراثنا هويتنا، هو عضو في لجان تحكيم عديدة وفي لجان تنظيم، منها معرض الكتاب بتونس، وتمت ترجمة أعماله إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والصربية. ونحب نسأل على اللغة الصربية بالذات، لأنك أنت أستاذ عادل أيضا وقع تكريمك في عدة دول، منها صربيا وطبعا دول عربية مثل الجزائر والمغرب والأردن. مؤلفاتك غزيرة ما شاء الله، في الشعر أذكر ماء لهذا الماء، تمتمات آخر الخيول، نافذة القلب، سيدة الشمال، في الدراسات النقدية أذكر نظم حكمة، رائحة المطر، منور سمادح، حارس الشمس، وفي القصة القصيرة مجموعة أخطاء جليلة وأشجار تودع ظلالها، وعن هذه التجربة الأخيرة سنتحدث أكيد بعد حين. مرحبا بك أستاذ عادل، شكرا على قبول الدعوة.

0: أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بهذا الحضور الكريم، وأرفع تحاياي على هذه الدعوة وعلى هذه النافذة التي أتيحت للكاتب وللمبدع التونسي كي يصل إلى جماهيرنا من شمال الأرض إلى جنوبها. تلك حدود الله وتلك حدودنا في هذه الأرض الطيبة.
1: ولكن القصة ليس لها حدود.
0: أكيد.
1: نعم.
0: نحن نتوجه بالقراء في تونس أولا، والمحلية طريق العالمية. ننطلق من هذه الربوع ونأمل أن نجنح خارج حدودها عربيا وإفريقيا وعالميا.
1: ونحن في كتابات من العالم، لعلها تكون نافذة على العالم. اسمح لي أستاذ عادل ودلال أن أبدأ من البداية حتى نضع ربما الموضوع في إطاره. دلال، وأنت تفضلت وتحدثت وأنا أشرت أيضا إلى هذا التقارب بين القصة القصيرة جدا، الومضة. أنا قلت ربما هو تقارب قد يصل حد الالتباس، فما رأيك أستاذ عادل؟ يعني ما هو الفرق بين القصة القصيرة جدا والممضة؟
0: نعم، أنا في البدء أريد أن أقول بأن القصة القصيرة جدا هي في حد ذاتها رؤية إشكالية. هذه الرؤية إشكالية تتمثل أو تتشابه أو تتقاطع بين الومضة الشعرية والخاطرة وقصيدة النثر، وهي في حقيقة الأمر لا هذا ولا ذاك، لأنها تكتفي بذاتها بمقوماتها وبشروطها
1: الداخلية.
0: أكيد داخلية، ونرجع للبناء، لأن هذا العمل السردي الذي يركز على الحدث، وهو حدث واحد يختلف عن الرواية وعن القصة القصيرة
1: قصيرة.
0: العادية، لأنه يركز على حدث واحد. ثم يتميز بالمخاتلة،
1: نعم،
0: يتميز بالدهشة، تتميز بالصدمة، تتميز بمسك خيط السرد
1: ماذا؟
0: الناظم لهذه العملية.
1: تكثيف.
0: نعم، والتكثيف. ولكن في قصيدة الومضة هي ترتكز على التهويمة
1: وعلى الشعرية زادة.
0: والشعرية، هي حتى في نفس القصيدة القصة القصيرة جدا فيها نفس الشعري. يعني إذن نحن نقول هناك تعالق وتقارب بين الومضة والقصة القصيرة جدا على مستوى التكثيف والخيال، حيث تستجد اللغة كي تبوح بعصارة طاقتها التعبيرية دون إهمال الطابع السردي.
1: نعم.
0: هذه ميزة القصة القصيرة جدا. في خلال هذا التعالق وهذا التشابه وهذا التداخل بين النفس النثري والنفس السردي، الخيط الناظم والفارق بين صبحها وليلها هو الفكرة، وحدة الفكرة ووحدة السرد. هذا ما يميز قصيدة الطرد على قصيدة الومضة.
1: نعم. إذا الكاتب الأمريكي أوغستو مونتيروسو له قصة شهيرة، الديناصور، تفضلت حنان
0: نعم.
1: قرأت، عندما قال استيقظ كان الديناصور لا يزال هنا. إذا من خلال هذه الجملة الواحدة أستاذ خلق عالم من الغموض والترقب في جملة واحدة، وهذا يؤكد لنا أن القيمة الأدبية للنص أستاذ لا تقاس بعدد الكلمات، بل في قدرتها على طرح أسئلة فلسفية وجودية عميقة، وربما هذا رهان القصة القصيرة جدا.
0: نعم، وهذا عمود فقري في نجاح القصة أو في بناء القصة القصيرة جدا. تفتح نافذة على الفكر، على الفلسفة، على السؤال، على استفزاز القارئ، على يعني دعوة القارئ للمشاركة في الصياغة. تفتح باب التأويل على مصراعيه، تحدث الحيرة. هذا المهم في كتابة القصة أو من خصوصياتها. الشكل نجم تكون في 5 كلمات أو في 6 أو في 10، هذه مش مشكلة، مازالت نفس الشيء غير محددة، ولكن في بنيها هي التي تتجاوز 10 أسطر.
1: نعم.
0: في أقصى تقدير، في أقصى تقدير. فما عندها روادها، يعني بعض الرواد، نرجع ديما نقول أنا أعتبر كونه النقاد هما يعتبروا إيمانجوي هو صاحب المؤسس لهذه الفكرة بقصته الشهيرة، نعم، للبايع حذاء طفل لم يلبس
1: قط.
0: ولكن انا دي مراها
1: مع العلم استاذ هناك شك في نسبة هذه لأنه لم تدرج في كتابات.
0: هذا هو.
2: هذا ما وجدته.
0: هذا في الهامش.
2: أبحث البارح.
0: هذا في الهامش. وهو ما هو متفق عليه على مستوى النقاط.
1: نقاط.
2: نعم. صحيح.
0: ولكن أنا أعتمد تجربة ناتالي سارات الكاتبة المحامية الفرنسية هي الأجل التجربة الحقيقية.
1: حقيقي نعم.
0: لأنه في كتابها انفعالات هي التي أسست بشكل جيد هذا النوع السردي. وهو يعتبر تجديد في نمط الكتابة حيث كانت الأطياف هي تعبيرتها في مجموعتها وبسمتهاش قصة قصيرة جدا سمت انفعالات.
2: أوكي.
0: في بدايتها كانت انفعالات بعد في الترجمات وبدأوا الناس تحكي على الكبسولة السردية وبعد حكينا على القصة القصيرة جدا وبعد حكونا على البارقة أو الومضة.
1: فما إدغار ألان بوزيدا
0: فعلا.
1: نعم.
0: من بعد جات
1: من بعد
0: لأنه كي نرجعوا للكرونو يعني الجدول التاريخي
1: كرونولوجية
0: نلقاو ناتالي سارات هي الأصل وعمق تجربتها الناضجة
1: تقريبا في الثلاثينات 1930
0: هي مولودة عام 1900
1: هكاك
0: يعني فما بين 25 30 سنة هكاك ما بين العمل كان هكاك أنا أثق أو ذائقتي يعني مرتبطة بهذه التجربة أو تحترم هذه التجربة برغم ما نكتبوش فرد شكل فهمني ولكن تجربة مهمة نعتبرها هي العتبة الأولى أو المؤسسة الحقيقية لهذا الفن.
2: نعم.
0: بعض النقاط سمحني يقول لك لا عنا في موروثنا الثقافي والحضاري عنا
2: الحكم والأمثال
0: هذا هو عنا النكتة وعنا الحكمة وعنا الرجوزة وعنا لا أدري ماذا تناقش.
2: نعم.
0: تناقش ما نساو زاد في المرحلة هذيك عديد الكتاب خاصة المشارقة كتبوا
1: يوسف إدريس مثلا
0: إدريس تيمور حكيم نجيب محفوظ نجيب محفوظ
1: يوسف عواد
0: لا نجيب محفوظ خدم فيها أحلام فترة النقاهة مجموعة يوسف إدريس وزكريا ثامر ومجموعة هذه ثم تيمور في ما تراه العين الذي كتبها سنة 1922
2: يعني في بداية
0: ولكن لم تكن متأصلة بما يكفي هما بينهم كانوا حاشمين من التجربة يعملوا مجموعات قصية وعلى الهامش أو في آخر العمل
2: لأنهم سيادة الرواية أنا نسميها ربما
0: في تلك الفترة
2: في تلك الفترة فعلا
0: ولكن الخصوصية هذا الذي العمل يعني تختلف حقيقة لها سحر ولها حلاوة ولها جمالية ويعني تفوق الأعمال أو الأشكال السردية الأخرى فهمني رغم روايها متسمية مالكة السرد ولكن في القصة مع الوقت الحالي مع الضغط الاجتماعي مع السرعة متاعنا أعتقد اللي هي فكت بلاصتها وتموقعت كما ينبغي خاصة عربيا ودوليا ربما في تونس مازالت ما خذتش المكانة اللي تليق بها ومازالت مش برشا يكتبوا فيها النوع هذا مازالوا شوية
2: على استحياء ولكن أعتقد أنها
1: مش على حساس استحياء على ارتباك
0: ارتباك لأن الصناعة صعبة هذه فما صناعة فما صناعة ماشي
1: يعني الأستاذ اختلفت الآراء حول القصة القصيرة جدا ولكن شخصيا كقارئة ربما كباحثة في السرد وفي الرواية والقصة إلى غير ذلك أنا لا أنشغل ربما كثيرا في أو الدخول في تلك المواضيع بين الرفض أو قبول هذا النوع لأن بعض النقاد رفضوا هذا النوع من الكتابة لأن ربما الفيصل الوحيد هنا أستاذ هو كيف تلمس هذه القصة ذائقة المتلقي يعني مادام تقدم هذه النصوص من الخصائص السردية ولذلك أستاذي يرى الراوي أو الباحث أو الكاتب محمد بوحوش أن القصة القصيرة جدا تواجه اليوم تحديات تتمثل في مدى صمودها واستمرارها كنموذج أدبي من بين أنواع كثيرة
0: سؤال مهم وذكي ولكن هنا أنا بنيش باش ننطلق من قابلية النقد من المفروض والمعمول به والمعروف كون الإبداع هو سابق النقد والنقد يلاحق الإبداع.
1: نعم.
0: موش النقد هو اللي بشي أطر
2: أو
0: فكرة
2: يوجه.
0: أو بشي يخلق فكرة، لا ما يخلقش النقد، النقد هو اللاحق.
1: نعم.
0: الفعل الأساسي هو فعلة لعبة الإبداع، وإذا كان فتوحات جديدة في الأدب أو في السرد وكذا فهي من دور المبدع، ثم يلاحقه النقد بالتأطير أو بالفهم أو بالمؤازرة أو ما شابه ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا العمل أو في السرديات، كل حاجة جديدة باش تلقى صعوبة، لكن فكت موقعها. أعتقد كون القصة القصيرة جدا فكت الموقع متاعها وخلقتك الدهشة وخلقتك الجاذبية الكبيرة بينها وبين القارئ. يكفي لأنه القارئ ما عادش يتشد من رواية ب 400 صفحة و 300 صفحة و 200 صفحة، ماذا تبقى لك منها؟
1: نعم.
0: ولكن الخلخلة الداخلية والرجة لا تحدثها إلا القصة القصيرة جدا.
2: نعم، أوافقك تماما.
0: وهذا الأساس.
1: نعم.
0: لأنه قارئ قرأ بعض التفاصيل لم تعد تعنينا، مثلا في الكتابة السردية القديمة الكلاسيكية يعني أتحدث على الطاولة وفوق الطاولة مزهرية وبجانب الزنهرية لا تعنيني، وقليلا من الغبار على اليمين. ماذا تفيد أنا كقارئ اليوم؟ هل القارئ أو المواطن أو الإنسان مشكلت اليوم الغبرة أو مزهرية فقط؟ الحكاية أكبر، لأن مشكلتي في عمق الوجودي.
1: نعم.
0: في السؤال الوجودي، في حيرتي، في تفاصيلي، في قضايا الأهم.
1: يعني القصة القصيرة جدا فرضها إيقاع الوجود.
0: إيقاع الوجود طبعا وشروط المرحلة.
1: نعم.
0: هي اللي فرضت هذا النوعية بصدق وفكت موقعها تحت الشمس.
2: سمحني باش نعرج ونرجع للسؤال. حتى الرواية، لأن أغلب الرواة الروائيين ولو يعني واعين بأنه ما عاش نجم نكتب رواية في 300 و400 و500 صفحة، لأنه فعلا فما مشكلة وقت ومشكلة تفاصيل وماذا يبقى في الذهن بعد ذلك. أنا عندي سؤال لو تسمح، وأشارت له دلال، قلنا في يمكن سحر بين ظفرين القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا هو ذلك الغموض الذي لا يجعل المتلقي كسولا وإنما يجعله يفكر. أن هنا هناك ربما شعرة هكا بين الغموض المحمود بين ظفرين وبين الالتباس أو الإبهام. كيف يقيس كاتب الومضة هذا؟ بأي مقياس؟
0: لا حتى نتفق، راه فما الفرق. أنا مانيش ضد الغموض والتهويم، لأنه فما حدث، فما حدث في القصة،
1: فما شخصية،
0: القصة وشخصية
1: وحوار.
0: إذا فقدت هذا ما عادش نولي نحكي على ومضة شعرية.
2: نعم.
0: عادة في الشعر نجم نهوم
1: أستاذ الفرق بين الومضة الشعرية
0: هذا هو
1: والومضة،
0: لأن محافظة على وحدة السرد متاحة وتركز على حدث واحد مش متعددة الأحداث كالرواية أو كالقصة العادية
1: والشخصية
0: يعني والحوار. هذا هو إني خرطوشة.
2: نعم. أي باش نرجع لها إني خرطوشة. مثلا لما نقول عندما أستيقظ كان، عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك، ماذا يفهم القارئ؟ هل هو حلم؟ هل كان يحلم بالديناصور فوجده؟ هل يعود بنا؟ هل الديناصور بمعنى الخوف، بمعنى ذلك الإرث الثقيل؟ ماذا يمكن أن يفهم وأنت تكتب ودلال ناقدة؟ ماذا يمكن أن أفهم أنا كقارئة من هذا؟
0: الومضة تطورت، القصة القصيرة جدا تطورت على هذه النماذج، رغم أن النقاد ما زالوا يعني وقت يستعرضوا تاريخ القصة القصيرة جدا يأخذوا هذه الشواهد المهترئة، ولا أعتقد أنها ليست ناضجة. هذا رأيي الخاص. بالرغم الأسماء كبيرة
2: ولا
0: الأسماء الكبيرة، ولكن برأيي المتواضع في تجربة القصة القصيرة روائيين كبار هذه تجربة غير ناضجة، لا تعنيني كثيرا. قصة الديناصور نهض فوجد ديناصور بجانبه،
1: ايوه، ولكن احنا
0: رأي
1: فما نص ضمني.
0: اوكي، نص ضمني متفقين، وهي مرجعية ويعتمدوها النقاد، هذا لا شك في ذلك. ولكن اعتقد لي هي ما تعبرش على القصة القصيرة جدا،
1: لكن تطورت
0: تطورت. هذا هو المحبيت الناس جل النقاد أو في عديد المحافل وعديد الدراسات وعديد اللقاءات ينطلقوا، لأنه الشواهد هذه مش برشا، عندنا شواهد كبيرة.
1: نعم.
0: سبعة ثمانية شو المتداولين همنجوي وهذه يعني
2: أو زكريا تام النصوص المتداولة جدا ما. فعلا
0: ولكن التجربة تطورت بشكل خطير. القصة القصيرة جدا تطورت في بنيتها في فكرتها في همها في دورها. يعني ما نجمش نحكي أنا على مثلا نقول السيدة التي تجلس إلى الطاولة كانت تضع يدها على خدها وتتأمل الورقة. هاي نجم قاها ونص ولكن مش هذا.
1: مش هذا.
2: مش هذه القصة القصيرة.
0: مش هذا.
2: أكيد.
0: وين سؤالها؟ وين مشكلتها؟ وين أزمتها؟ وين طرحها؟ وين قلقها؟ يعني هنا وهذا رغم مش معطى عام.
1: نعم. يعني أستاذ يعني القصة الومضة والقصة القصيرة جدا ليست مجرد كيف أقول ظاهرة أدبية مؤقتة وإنما ربما هي فرصة كانت للتجريب أولا وأولا التجريب في النصوص الإبداعية وهي أيضا كانت ناتجة عن حاجات ربما ثقافية حاجات معرفية حاجات فكرية ذوقية جاءت لنتيجة لتطور طبيعي وتاريخي ربما لسيرورة الأجناس.
0: أكيد أكيد
1: يعني من القصة القصيرة القصة القصيرة
0: في كتاب
2: يعني من الرواية القصة القصيرة القصة القصيرة جدا. نعم.
0: في كتاب أحسن جداونا وهو نعتبر كتاب مهم يناقش فيه مسألة القصة القصيرة جدا وهو كاتب أردني دكتور حسن جداونا صديقنا يقول مثلا القصة القصيرة جدا أخذت سحر الرواية وأخذت شعرية القصيد وأخذت حلاوة الحكمة أو نضج الحكمة وأخذت يعني هي أخذت بكل شيء من كل شيء بطرف
2: وأحلاه
0: يعني. بضغط بالتخلص من الزوائد اللغوية والتشابيه الغير ضرورية يعني بشكل مكثف مقتصدة في اللغة تصنع الدهشة تصنع الخاتمة المخاتلة
1: تربك القارئ
2: وتبقى في ذهني
0: وتطرح السؤال وترج الأثر متاح العمل اللي مخليش أثر في روح المتلقي
2: أكيد.
0: أعتقد كونه أثر ميت أو عمل ميت إن كان على مستوى الفكري أو مستوى العاطفي أو مستوى الذاتي أو مستوى الفلسفي المهم فما حاجة فما ضغط فما رجة تصير.
2: نعم لكن عندي ملاحظة دليل والأستاذ عادل ماذا لو نسقط في الاستسهال لأنه خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي وإحنا حكينا مرة في الشعر دليل لو تذكرين لأن الرواية ربما لا يمكننا أن نكتب رواية في أسبوع أو أسبوعين أنا بالنسبة لي حتى في سنة في الحقيقة ولا يمكن نشرها أيضا كاملة على وسائل التواصل الاجتماعي فهن هناك نوع من الاستسهال للشعر أساسا وللقصة القصيرة لأنها يعتقد البعض أنها سهلة الكتابة وسهلة الانتشار مجرد يعني جملة أو جملتين على وسائل التواصل الاجتماعي وطبعا للأسف في الفيسبوك كأن ديما نسميه هناك نوع من
1: تهويم
2: نعم فعلا
0: والاستسهال
2: يعني على حساب الجودة ألا يعتبر هذا خطرا على القصة القصيرة جدا كما قدمتموها كمشروع يعني مشروع له ركائزه وله أهدافه
0: نفس السؤال سألته مع صحفي في الأردن كان عندي ندوة في الأردن لقاء كبير وطرح هذا السؤال لأنه مشكلة عالمية.
2: نعم.
0: تلو فما حاجتين أنا الجزء الجانب الأول كونه ضد الاستسهال ضد الابتذال والساحة تصفي روحها بطبعها ما يصح كان الصحيح. الحاجة الثانية قلت له خلي علاش نقمعوا في الناس باش تعبر وتتنفس وتحاول تقترب من الفعل الجمالي نجحت أو لم تنجح مش قضية أخرى
2: مش قمع هي غيرة على الأدب الحقيقة
0: الأدب مصان وتأكدوا من ذلك لأنه
1: يصل نفسه بنفسه
0: أعطيني حضورهم شنية حضور شوية في الفيسبوك نتنفس مراوحة ونفسية ولكن أعطيني حضورك الأدبي والدولي والعربي ولقاءاتك وجدياتك تصفي الساحة تعرف بعضها عربيا لو نعرف بعضنا باش نكونوا واضحين، يعني وقت اللي تكون قاعد في دارك يجي يقول لك اي غدوه حشتي بك في الاردن، غدوه حشتي بك في السعوديه، انا مثلا الاسبوع القادم بحاول لنا نطلع المغرب عندي ندوه خاصه على الكتاب هذا.
2: جميل جدا
0: اخ جلال، يعني ندوه كامله على ونقاد مغاربه مثلا، فما 6 نقاد مشتغلين عليها. اذا تتصف صحه بطبيعتها، نحن سامحوني في الكلمه نقول ديكونتاسيون ترسيب، يعني كي تخلط الماء خليته يصفى، هذا مثل جدودنا.
2: نعم
0: أعطي شو وقت يصبح.
2: نعم
0: وبنفس الوقت سؤلت قلت لك السؤال هذا وقت كان عندنا إرهاب، كان عندنا انتحارات كذا، قلت لهم أنا خلي يكتب غادي
2: حتى رديء بين الذكرين أحسن
0: أحسن ما يمشي لا لا أحسن ما يمشي لي
2: يفجر القلم أحسن. نعم
0: هذا
2: فعلا.
0: هو
2: فعلا
1: أستاذ، يعني التعبير في القصة القصيرة جدا يظل طافيا طافيا بالطاعة يعني بينما الحقيقة تكمن في عمق النص، ولذلك كما يعني القصة القصيرة جدا تتطلب كذلك كما تطلب كاتب صانعا أو صناعة، فتتطلب كذلك ناقدا يحسن الإنصات إلى النصوص، يحسن فك هذه الشفرات بداية من عتبات النص، لأن في نظري وفي نظر النقاد العتبة في القصة القصيرة جدا هي نص فارق كما القفلة.
0: أكيد.
1: ولذلك نجد أحيانا بعض الدراسات كتبت على البدايات ونهايات القصة القصيرة جدا، يعني فك الأربع أسطرة يخدم دول على البدايات
0: الفواتح والخواتم. نعم.
1: يعني نعم. هي قد هي كلها حتى قد يعني باش تعرف اللي هي فيها خدمة فيها حياكة
2: صعبة.
1: نعم. فيها نسج. نعم. دقيق ودقيق جدا.
0: نعم وشاطرك الرأي وهو هي يعني كتابة القصة القصيرة جدا عمل مضني. عمل شاق، عصارة تجربة، عصارة ما في جرابك من قراءات، ما في تجاربك الإنسانية، ما في مغامراتك السابقة، ما في دقة ملاحظتك، مدى امتلاكك للغة وبنص أو اللغة عموما ونصية اللغة، يعني كل هذه العوامل لغة تجربة فكرة
1: ويستحضرها الكاتب لحظة الكتابة
0: لأنه بالتكثيف
1: يعني
0: يعني
1: عن وعي تجربة. أو عن غير وعي وأنت تكتب استاذات
0: ما تنجمش
1: كيف تستحضرها، يعني كيف يولد النص فيك؟
0: فما قادحة الفكر تجيب قادحة تقدح.
2: نعم.
0: حاجة قدحت فيك سمحني في بالدارجة ما بين قوسين حاجة قدحت
1: الحدث القادح في القصة
0: الحدث القادح وبعد تطور يعني كل اشتغال عليها وتطورها
1: يعني في حنان سمحني القصص وهي قصيرة في تلك كم المرة تعيد كتابتها والتجويد النص؟ هل يولد النص مكتملا أم أن الكاتب رغم قصر تلك الكلمات يعيد ويعدل ويجود
0: المجموعة الأخيرة يقولك على الأقل 20 نص تخليت عليه نهائيا ما قنعنيش.
2: نعم.
0: النصوص تكتب تشد تقبض على الفكرة تختمر وتبدأ تجود فيها كما الفنان في في في لوحة تاع رسم او مرالي تطرس.
2: نعم هو تطريز فعلا
0: تطريز يمتخ وقتها كثف نحي سطر هذا بقلب هذا زيد هذا يعني اكد دوزاج في كل شيء باش تنجح العمل لانه لا تحتمل الزوائد.
2: نعم.
0: وما تحتمل كون تكون ثقيلة ولا تحتمل الثرثرة ولا تحتمل يعني الكلام العادي. إذن هي
1: توليفة
0: توليفة حقيقية وتوليفة صعبة
2: جدا
0: يتنجح فيها هي ما تنجح.
2: يمكن هذا الفرق بينها وبين الرواية، لأني أنا نكتب الرواية وجربت مرة فقط كتبت القصة القصيرة ويعني قررت أن لا أكتب ثانية لأني فشلت في كتابة القصة القصيرة في الحقيقة. الرواية ربما لأنه هناك مواطن ضعف ومواطن قوة فلك من المساحة
0: مساحات.
2: أنك ممكن
0: عندك
1: سعادة اللي رأي ما فشلتش في القصة القصيرة
2: أنا الحقيقة
0: لا
2: لحقيقة
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يعني
1: لا كتب لا لا
2: كتبت
0: اي ما شاء الله
1: مجموعه نتاع
2: عاشرهن مجموعه مشتركه لمجموعه انا اتحدث عن اقصصتي بالمناسبه مش على المجموعه الكل هي متتاليه قصصيه لمجموعه من الصديقات نوجه لهم تحيه فشكرا دلال فقلت في الروايه ربما هناك ديما نوع من التدارك يمكن ان يتدارك الكاتب في القصه القصيره عليه ان يقنع ويدهش ويمرر فكره انا عجبني تدوينك كتبتها وانت تقدم لي مجموعتك اللي جبت لنا منها هديه دلال وانا مشكور اشجار تودع ظلالها انظري ماذا كتب دلال اشجار تودع تنبيه لا تقرا هذا الكتاب إنه يهدد طمأنينتك ويقوض راحتك يفتح أمامك أبواب المتاهة ويلقي بك في هوة السؤال هذه دعوة ذكية جدا للقراءة لأننا عندما نقرأ فنحن نبحث عما يقوض راحتنا ويهدد طمأنينتنا ويجعلنا نتساءل ونشك
1: وخطاب
2: فعلا يعني
1: خطاب التسردي ذكي جدا
2: جدا
1: ويعتب هذه كذلك عتبة أخرى من الحتبات مهمة في قراءة هذا النص.
0: أي صح
2: هو يقول خراتيش قصصية.
1: خراتيش.
2: رصاصة يعني يكتب بقلم الرصاص.
1: هي حتى القصة القصيرة.
0: وهو مصطلح للأمانة كان يستعمل فيه كثيرا القاص عبد الله المتقي قاص المغربي. وهو صاحب تجربة كبيرة في القصة القصيرة جدا. ورائد من روادها يعني المعاصرين. دونك عنده ديما نجلس ولا نناقش نستعمل كلمة الخراتيش.
1: إذن لو يقرأ لنا بعض النصوص ثم نواصل الحوار
0: بكل سرور اقترح بعض النصوص من المجموعة القصصية الأخيرة أشجار تودع ظلالها كثيرا ما كانت تحرضه على الإغارة وبعدما يئست منه أحرقت قصائده عبلة التي كانت تحلم بتحسين وضعها المادي هاجرت للعمل في أوروبا أما عنترة فما زال قابعا أمام مضربها لقول الشعر غير مدرك أن الخيمة التي يناجيها ليست سوى معلقة إشهارية لجلب السياح
2: رائعة
0: كود فودر التقينا صدفة في صالة الترانزيت لكل منا وجهته ومن النظرة الأولى تعانقت أعيننا فتوقفت الحركة في المكان إلا من رفرفة قلبين الملعونين وعلى الرغم من إقلاع الطائرتين كل إلى وجهته ظلت أصابعنا متشابكة يقين اقتربت من السرير مثل حنان لا يحتاج إلى استئذان ابتسمت في وجهي وحضنتني كما لو كنت طفلة ناولتني الدواء وغطتني برفق ثم عادت إلى مكانها البرواز المعلق على الحائط المقابل تحرك قليلا صورة أمي تعدل جلستها
1: طبعا هذه بحق
2: جميلة جدا
1: هذه حنين قرأتها البارحة ابتداء من الساعة الثالثة الصباح والله يعني رائعة
0: باهي نواصلوا
1: لماذا اخترت هذه النصوص بالذات
0: بالنشر بالطباعة بالنشر هو ذلك هو الترتيب العادي متاع المجموعة أوهام ألف رغم تقدمها في السن تحست المرأة الخمسينية جسدها فخيل إليها أنها حامل وحينما أخبرت حبيبها استنكر الأمر مما دفعها بعد شجار عنيف إلى شجب رأسه باء في الصباح الباكري نهضت متهالكة سحبت جثته التي كانت مرمية على طرف الوسادة وبعد أن ألصقت أطرافها بعناية أعادت الصورة إلى الدرش
2: جميلة جدا ما قلته أنت في بضعة جمل أنا قريت في رواية طويلة لهيفا البيتار امرأة في الخمسين يعني تعقيبا على ما قوة التكثيف والرسالة التي تبقى في القصة القصيرة فعلا يعني
0: مسخ
2: كافكا زعما
0: كافكا كافكا فعلا وهي استعارة لاسم رواية المسخ متاع كافكا استفاق كافكا من غيبوبته فإذا به في غرفة الإنعاش محاطا بأشباح بيضاء وكان جسده النحيف مجدود بأسلاك تمتد إلى شاشات زرقاء حاول الصراخ فجاء صوته مواء قطة عندها صفق الجميع لنجاح التجربة. ما بين قوسين نحب نفتح قوس لهنا، أنا خذيت من التراث بعض الروايات أو القصص التراثية وأعدت صياغتها من جديد في أحداث أخرى. كما عنترة وعملة، كما سندريلا، كما المسخ متاع كافكا، عديد القصص المحاور، وهي ديجا تحدث عليها الدكتور اللي قدم العمل علاوة كوسة على هذا التجربة، واعتبروها بعض الأصدقاء النقاد حاجة تجديد أو مهمة. رفيقان التقيا صدفة في بيت مهجور، وبعد أن تعاتب في عناق طويل رقص على نشاز أغنية ملتزمة، وكتب على الجدران شعارات مناهضة، ثم غاب عن الأنظار. الشرطة التي اقتحمت المكان لم تجد سوى كومة غبار وأحلام تلمع في العتمة.
1: نعم. يقول: في شباب في عطلة الصيف كان يمضي ليله على مدارج المسرح البلدي ينسج ملامح مستقبله في هدوء عاصف، وفي الصباح يكون لعامل النظافة قول الفصل إذ يكنس بعلاية كل ما تركه ليل الأحلام.
0: نعم.
1: إذن المراوغة.
2: نعم. يعني بين الشعر بين النثر ما بين يعني هذه قوة.
1: يعني لعل أستاذ سر جمال هذه النصوص، ونحن نتحدث عن القصة القصيرة جدا في الجمال ربما يتسرب في كل جزء من جزئياتها بكل هذا البهاء بكل هذا الجمال. ولذلك هناك من يكتب القصة القصيرة جدا لينتهي إلى نص أو إلى لا أدري إلى شيء ما، وهناك من يكتبها فنظل فيظل القارئ كيف أقول يبحث عن نهاية تربكه أو قد تستهويه وتفتح أمامه مسارات من التأويل. نعم. ما عبر عن النقد الحديث بسيميوزيس من الدلالات أو هذه المعاني الثواني كما نظر إليها النقد القديم.
0: نعم بصدق، لأنه يا امتلاك تقنيتها صعبة، تمتلك التقنية في الكتابة في إغراء في شد المتلقي في إقحام المتلقي في تأويل النص أو في صياغة النص بشكل آخر. نعم. لأنه يعني هذه من ميزات القصة القصيرة جدا.
2: أنا حبيت نحكي أستاذ عادل على الترجمة وأعمالك ترجمت مثلا إلى اللغة العربية والإنجليزية، يعني الفرنسية والإنجليزية ربما هذه اللغات اللي نتعامل بها اللغة الصربية. نحب نعرف كواليس هذه الترجمة، وهل تعتقدون أن القارئ في كل مكان هو نفسه؟ القارئ الصربي عندما يتلقى قصة قصيرة جدا من تونس هل يتعامل معها مثل أي قارئ يتلقاها في تونس؟
1: يختلف أفق
0: الترجمة
1: الطلق.
0: أولا خيانة في المطلق، فما جذوة متاع روح باش تنطفأ، ولكن ضرورية ومهمة. اليوم وقت نحكيه على كافكا لنقرنه مترجم، وقت يامنقوي قرنه مترجم، ألف ليلة وليلة قرنها مترجم، يعني ترجمة مهمة وضرورية بنسب متفاوتة وبقدرة المترجم أو بمهارة المترجم. ورغم هذا ستنقص من قيمة العمل أو من جمالية العمل أو من حلاوة العمل التي خرج من لغته الأصل، من لغته
2: الروح
0: الأم.
2: يعني ربما
0: روح.
2: نعم.
0: ولكن مهمة للتعالق وللتواصل وللتثاقف بين الشعوب. نعم. ومختلف الحضارات. أنا نصوصي أولا من الصربية من الإنجليزية للصربية.
2: نعم.
0: وصدر كتاب وفيه نصوص يعملوا اختاروا 100 شاعر من مختلف دول العالم.
2: نعم.
0: أمني وصارت الترجمة والكتاب موجود ودعينا وكرمونا في صربيا.
2: في صربيا مهم جدا لأنه احنا ما عندناش صلة كبيرة بهذه البلدان، يعني أوروبا الوسطى أو أوروبا الشرقية. الحقيقة يعني معرفتها توقفت عند أمريكا يعني أو العالم الغربي بكل ما فيه، لكن هذه الدول
0: اللي تلقى أنت للشرق آسيا وهي تجربة كبيرة إبداعية. نحن مقصرين
2: جدا.
0: التجربة الروسية وبولونيا وكترجمة الاشتراكية القديمة خلقت روائع، بما كنا نتفرج توا قصة الأم توا هي يعني مرجع
2: فعلا.
0: فهمني جورجي مرجع يعني وقت اللي تحكي على شذرات متاع حضارة الطاو في الصين قديما حاجة مهمة
1: فعلا.
0: يعني صحيح ربما تقصير منا نحن، ولكن تجارب أعتقد
2: ولكن حتى وصلت نصوصكم إلى اللغة الصربية كان عليها أن تمر باللغة الإنجليزية كما قلت.
0: هذا ضرورة.
2: نعم.
0: يعني انت عديد الاعمال ما ترجمتش من الترجمه الام حتى مش متاعنا اللي ترجمت الى العربيه.
2: نعم.
0: فما عديد الاعمال ترجمت الى لغه ثانيه وثالثه ماهيش وقت من الفارسيه ما نعرفش، فما عديد الاعمال من الفارسيه ترجمت الى الانجليزيه قبل وبعد جاتنا.
2: نعم.
0: وعديد الاعمال كافكا بالالمانيه تقريبا كان يكتب.
2: نعم.
0: فهمني
2: لأنه عاش في ألمانيا
0: والمدة الكبيرة في ألمانيا وهرب من ألمانيا فهمني.
2: له مثال رائع جدا في مدينة براغ، مثال زجاجي لا أدري إن تعرفه، هو يدور. فقلت أنا لما شفته كافكا لا يتوقف عن التفكير حتى وهو ميت،
0: ذاك النحيف وذاك
2: ذاك الكئيب
0: السائل والمتسائل واللاجئ يلا يعني، وهذاك هو الإبداع. ما يجيش من السعادة المفرطة ما نخلقوش نص إبداعي.
1: يعني ننهي حنان بسؤال أخير أستاذي الفاضل، بين بداية القصة بداية القصة القصيرة جدا كما النهاية في المتن القصصي، يعني هما عتبتان في نظرنا مهمتان. لماذا؟ لأنها تدرج ربما ضمن لا تدرج ضمن العتبات الموازية، وإنما البداية هي عتبة الولوج إلى النص.
0: نعم.
1: والنهاية عتبة الخروج منه، يجتازها القارئ بوعي مفارق للحظة الدخول.
0: وهي عملية
1: صعبة وصعبة جدا،
0: صعبة جدا وتعول على وعي القارئ.
1: نعم.
0: وفطنة القارئ وقدرة القارئ على تأويل النص أو مشاركة في كتابة أو في صياغة النص.
2: نعم.
0: أو الحدث.
2: نعم.
0: يعني لهنا تكمن خصوصيتها وجماليتها، لأنه هي نص فيها كثير من البساطة والاختزال والتكثيف، لكنها تعبر عن فكرة أو حدث أو مشهد باستعمال ما قل
1: ودل
0: من الجمل وبمكر من الكاتب الذي يرمي بشباكه للمتلقي أو
2: يعني
0: حول المتلقي.
1: فتنة الحق هنا. نعم.
0: فتنة الحق. نعم. يعني وهذه من ميزة القصة القصيرة، لأنه إذا فقدت الكاتب فقدت هذه الآليات تكون نص قصة باردة أو قصة ميتة أو قصة لا روح فيها أو قصة لا تجل يعني لا تغري القارئ ولا تحير القارئ ولا توجع القارئ
1: ولا تقلق
0: القارئ.
1: أن التعامل مع النص كما يقول المتنبي على قلق،
0: كأن الريحة تحتي.
1: الناقد أو الباحث أو القارئ لا يستقر على رأي، لذلك نحن نقرأ النص بقراءات مختلفة.
0: أكيد. وهذا ثراء للقصة،
1: ثراء للنص.
0: ثراء هذا نعتبره كله ثراء. وادعوا ديما، نحن عندنا مشكلة في تونس لأنه نقادنا أو الجامعيين متاعنا ماهيش مدرجة ضمن برامجهم التعليمية القصة القصيرة، لأنه فن جديد عليهم.
2: نسبيا جديد الحقيقة.
0: نسبيا لا يدرس، مش مدرج في البرنامج. هذا أعتقد. وعندنا مع الحركة النقدية ضعيفة في تونس، هيش حركة كبيرة يعني مقارنة بالمغرب. مقارنة ضعيفة بالمغرب
1: وبالمشرق
0: وبالأردن. أنا أعتقد كوني زرتك في 40 دولة.
1: لا لا لا، احنا الأيامات هذه مثلا اكتشفت حاجة، نحضر في ندوة حول أدب الطفل ما تلقاش برشا كتابات حول أدب التفة في تونس، يعني أغلب قائمة المصادر متاعي والمراجع
0: نعم.
1: من الجزائر والمغرب
0: نعم. نعم.
1: يعني تقعد باهت تقعد باهت، هذه حقيقة. مثل أدب التفل أين حضوره الآن مثلا؟
0: أي. من معنا جائزة
1: مع جائزة أدب
0: ولكن ديما الحركة النقدية ما نجموش نقولوا عندنا حركة نقدية، ما نجموش محاولات نقدية، ما عندناش حركة. ولكن انا في وتمشي للمغرب
2: لكن لما نقولوا توفيق بكار الله يرحمه الاستاذ توفيق، ولا وقفنا غادي
1: كم توفيق بكار راح الرجل
0: وترك كم توفيق بكار
1: نعم
0: انا لو مجموعه اشخاص موجودين
1: وعندنا كذلك النقد تحت الطلب استاذ هذاك
0: صحيح وفما نقد مخشوش وفما نقد مدحي او نقد انت تعاود تبرز النص الناجح مثلا عندنا نقاد شو علاقتك بسعد يوسف خليت انت تونسي وخليت كتاب تونس وكل تحكي لسعد يوسف وتحكي للدرويش وتحكي على فما شكون يكتب على المتنبي الى الان يا ودي راهو غير معقول هذا راهو عيب اش كتبت الناس على منور سمادح وهو علم
1: علم
0: اي ما اقول
2: كتبت انت
0: اكيد
2: اعتبرته
0: وقليل بالنسبه يعني لهذا الشخص
2: حارس الشمس
0: في تجربته الشعريه والاعلاميه والموسيقيه يعني عندنا أعلام وتجارب مهمة وين من النقاد من هذا؟
2: رغم إنه الجامعة موجودة ومخابر البحث موجودة ولكن هذا
0: هاني قلت لك المخابر ما عندهمش الجرأة نقادنا باش يتناولوا نص جديد وما عندهمش الجرأة باش يبدأ كاتب شاب أنا مش نحكي على روحي نحكي عندنا كتاب شباب ممتازين إذا ما خذاش جايزة وكذا
2: نعم.
0: ما تنجمش تتناول نصه دورك شنية انت الكشاف
1: نعم.
2: فعلا الحفر في النصوص
0: هذا دورك
2: يعني فعلا
0: وقت اللي تحكي الحكاية متفق عليها انتهى امرك
2: صحيح.
0: اني قلت يفرونا من وجه قضيتهم الى سعد وغيره وغيره
2: دليل بسرعة
1: بس القصيرة جدا هي ومضة وجودية تكتب العالم
2: فعلا
0: وتعريف جميل وأتبناه
2: أنا أيضا أتبناه في الحقيقة كانت حلقة ممتعة ومتأكدة أن الإمتاع هذا وصل إلى السادة المستمعين شكرا لك أستاذ عادل
0: العفو وشكرا على لكم على هذه الدعوة
2: دليل شكرا على هذه الصحبة الجميلة كل أسبوع أعزائي المستمعين نلتقي في حلقة جديدة وكتابات من العالم

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة، مع عروسي بوميزة.
4: مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة لقلوبكم جميعا، مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات صوت رداء الحياة. أهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي متابعة هذه الأمسية على موجاتنا من الآن وإلى حدود الساعة 8 ليلا، رفقة مريم جارة فرنسا الصوتية، نفيس العشر في تنسيق العام لهذا اللقاء، ومعكم من أمام المزدحة الروسية. الصالون الثقافي مجموعة من الاستضافات والمتابعات. ننطلق في رحلة لمواكبة بعض الأنشطة الجمعياتية من خلال متابعة نشاط الجمعية التونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى برئاسة الأستاذ محمد الناصر، الذي سيكون ضيفنا بعد قليل ليحدثنا عن أبرز وأهم الأنشطة القادمة في كشراكة يعني الجلد تأمنها الجمعية مع مجموعة تظاهرات الثقافية وغير الثقافية. في الصالون نتحدث عن السينما والبيئة، بعض التظاهرات تكون بسيطة في الظاهر لكنها في أبعادها وفي قيمها وفي أهدافها هامة جدا، على غرار مهرجان سينما البيئة ببوع عرقوب. وبعد قليل إن شاء الله باش يكون معنا الأستاذ أمير وسع البال اللي باش يحدثنا عن اللي هو مدير ثقافة بوع عرقوب، اللي باش يحدثنا عن هذه الفعالية وتفاصيلها. بعد ذلك يكون معنا الأستاذ عادل الزيفي وعميد كلية العلوم بجابس، ومعه سنتحدث عن مسألة إطلاق مجموعة من الاختصاصات عالية الدقة بكلية العلوم بجابس. وحنان العريض معدة هذه الفقرة تطرح السؤال، هل انتهى زمن الشعب الكلاسيكية؟ ليتواصل لقاءنا تتواصل استضافتنا من خلال الحديث عن العرض الأول لمسرحية الرواية 15، وهي عبارة عن مخرجات المختبر القار لفن أداء الممثل بالمركب الثقافي بسليانة تحت إشراف الممثل المسرحي ناجي قنواتي، ضيفنا هذا المساء على موجاتنا. من عالم المسرح إلى عالم الألوان والأجواء الصيفية بامتياز في تظاهرة ألوان البحيرة ببنزرت، وسيكون معنا الأستاذ رضا الغربي منسق هذه التظاهرة في حديث عن تفاصيلها. هذا بالإضافة إلى الحديث عن مشاركة تونس في مهرجان السينما المرأة في عمان وغيرها من التظاهرات والفعاليات الثقافية على الساحة الوطنية. ابقوا معنا خلال هذه الساعة الثلاث على موجاتنا ومستمعنا ومسمعاتنا، بالإضافة طبعا لهذه الاستضافات والمتابعات مجموعة من الأغاني المنتقات اللي إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم، وكيف ما عودناكم البداية مع وردة الجزائرية. خليكم معنا، راجعين بعد شوي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة.
4: ونفيسة العشري ومريم جارة، ثلاثي اللقاء هذا المساء على موجات صوت ردة الحياة. أهلا وسهلا بكم معنا دائما مسلمين ومسمعاتنا. كنت تسمعوا في الومضة الخاصة بمواقع أو موقع العام للإذاعة التونسية. الإذاعة التونسية لا تتجدد فقط من خلال مواقعها الرسمية أو من خلال صفحاتها أو من خلال تطبيقتها، تطبيق الإذاعة التونسية. الإذاعة التونسية اليوم تتطور أيضا من خلال تأثيث استوديوهاتها مركزيا وجهويا بتقنية حديثة. غدا الخميس 11 جوان 2026، محطة جديدة ومحطة هامة من تاريخ مؤسستنا، وخاصة هنا على مستوى المركز تجديد ثلاث استوديوهات مركزية: استوديو الإذاعة الوطنية، استوديو الإذاعة الدولية، واستوديو إذاعة الشباب والعقبة البقية كذلك، لأنه ما زال المشروع متواصل سواء كان على مستوى المركز أو على مستوى الجهات. غدا إن شاء الله في مؤسسة الإذاعة التونسية الأجواء باش تكون مختلفة في مؤسستنا، في أروقتنا وفي استوديوهاتنا أيضا. بالتوفيق لكل الزملاء، المبروك لإذاعتنا، وإن شاء الله دائما يا ربي من حسن إلى أحسن. نرجع للصالون الثقافي هذا المساء على موجات إذاعة تونس الثقافية، وننطلق بالحديث عن أهمية مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في دعم الحراك الثقافي، في دعم الأنشطة الثقافية. المؤسسات والمنظمات هذه نقوى دائما شريك في التنظيم، ويأمنوا مجموعة من الخدمات اللي تخلي الأنشطة هذه تنجح، سواء كان من حيث التنظيم أو من حيث سلامة المشاركين وغيرها من المستويات المختلفة للتدخل. على غرار الجمعية التونسية للتطوع، واليوم نستضيف فرحة بالقلعة الكبرى اللي ترأسه الأستاذ محمد الناصر. مساء النور محمد الناصر.
5: مساء النور والسرور يا رفيع. مساء النور ليك ولكل السادة المستمعين والوافيين للصالون الثقافي. مرحبا بك.
4: مرحبا بك معنا الكاتب والشاعر والناشط في المجتمع المدني محمد الناصر. اليوم ناخذك بصفتك انت رئيس الجمعية التونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى، اللي قاعدين تحضروا البرشة أنشطة والبرشة يعني مساهمة في برشة تظاهرات في الأيام المقبلة وطيلة الصيف إن شاء الله. باش نبداو محمد الناصر، هات نذكر قبل كل شيء بال الجمعية التونسية للتطوع، ثم نمشي للتفاصيل.
5: التطوع التعروسية كما الاسم نتاعها هي تخدم في كل مجالات التطوع. نجم نقول اللي هي جمعية جامعة تنشط في الإسعافات، القطاع الصحي، الشبابي، الرياضي، الثقافي، معناتها في كل المجالات تكون موجودة.
4: خاصة في المجال الصحي عندكم برشا تدخلات وتنظيم أيام مخصوصة للتدخل في المجال الصحي. مؤخرا زاد قمت بتظاهرة وشاركت وساهمت في أيضا تظاهرة صحية طبية هكا.
5: إيه مسبقا كنا مع مستشفى المحلي بقالة الكبيرة في تظاهرة صحية. قمنا ببرشة أنشطة صحية،
4: برشة أيام مفتوحة نظمتوها كجمعية محمد،
5: يعني قوافل صحية كبيرة قامت في القلعة الكبيرة وفي مختلف المناطق في سوسة تقريبا، وإن شاء الله ديما موجودين ومتواجدين في الأنشطة الصحية والثقافية، وكما قلت لك في كل المجالات موجودة الجمعية التونسية للتطوع.
4: أيواش احنا ذكرنا الجانب الصحي، هات نحكيه في جوانب أخرى محمد الناصر.
5: أيوة زي هو الجمعية التونسية للتطوع ديما موجودة إن شاء الله في التنظيم وفي التأمين وفي التأمين الصحي زادة للتظاهرات الرياضية المختلفة.
4: نعم هذه الجمعية في احنا بعجالة وبكل يعني لخصناها، لكن هي مهامها كثيرة وأهدافها كثيرة. الأنشطة والتظاهرات القادمة وين مش تكونوا حاضرين ومشاركين محمد الناصر؟
5: الصيف هذه بحول عنا برشا أنشطة وكما قلت لك مختلفة، شنكونوا شنعملوا أول حاجة شنكونوا نهار لحد جاي إن شاء الله في تأمين بطولة تركيا لسباق درجات في هرقلة اللي هي مع الجمعية الساحل للدرجات وتحت لواء الجمعية التونسية للدراجات، يكونوا في التنظيم والتأمين باش يكونوا زاد موجودين إن شاء الله في البطولة العربية اللي باش تقام في سوسة اللي هي تقام كل 4 سنين في بلاد. العام هذا تكون موجودة في سوسة في تحديدا في المراد القنطاوي.
4: دون ذكر دون ذكر النزول يا محمد الناصر سهو منك اذكر
5: سامحني هي تكون موجودة في سوسة هذه الأولمبياد العربية لحامل الإعاقات الذهنية على امتداد كما قلت لكم نهار 17 نهار 22 باش نكونوا زادة موجودين في التنظيم والتأمين، وفماش تكون قافلة صحية باش نهتموا بالمتسابقين. زادة بعد إن شاء الله باش يكون عندنا مخيم تدريبي وشباب في هرقلة، هذا مخيم من تنظيم الجمعية التونسية للتطوع مع الاتحاد العربي للتطوع والاتحاد المدربين العرب. مش يكون فيها ممكن أخت عرفية كان تسمح لي مع فما ثقافة بوجودة جديدة تو في تونس وكثرة ظاهرت إنه اللعبات تمشي تكامبي وتمشي ولات ظاهرة منتشرة، ما فما حاجات اللي مازالوا ما يعرفوهمش ما يخص الإسعافات وكيفاش معناتها في الحالات الطارئة كيفاش
4: يتم التدخل والتصرف.
5: يعطيك الصحة، هذا ما نعملوه احنا في المخيم هذا. بالإضافة طبعا عندنا زاد البطولة الوطنية للحساب الذهني في نسختها الخامسة اللي فاش تكون في قاعة مغطاة بالحي الأولمبي بيراد.
4: أيوة.
5: ومشاركين فيها تقريبا 1500 طفل. هذوما التظاهرات، إلى جانب فما حاجات أخرى احنا خذين على عاتقنا كل عام ان شاء الله نقوم بتأهيل مدرسة من المدارس الموجودين في القلعة وحتى في المدارس الموجودين قلت لك على جمعية التونسية للتطوع في كل بلاصة موجودة، احنا نخدم كل عام اهل ومدرسة حماية نظافة متاحة، نعود نجدوا حاجات النجم نجدوهم على حسب بتبيع على حسب الامكانيات المتوفرة وباش نكونوا ان شاء الله موجودين زاد في استعراض اوسو في ممكن في سيد الظاهر زاد ان شاء الله
4: في مهرجان سوسة
5: ومهرجان مساكن باش نكونوا موجودين ان شاء الله.
4: ايوه
5: وان شاء الله ثم مهرجان زاد ممكن هرقلة بحول في الانشطه، وبتبيع المهرجان اللي ما يخفاش على قلعة كل اللي هو مرايا الفنون بقلعة كبيرة إن شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق محمد الناصر، وكيفة الشباب والشابات اللي معاك تقول أولادي وبناتي
5: أولادي
4: أنا سبقتك
5: والتوفيق اللي عندها عندنا ستة كانوا يعديوا في امتحان البكالوريا
4: ربي نجحهم إن شاء الله
5: إن شاء الله ربي نجحهم. شبابنا تبارك الله عليهم مغلبهم اتلامذة وكلها وطلبة، دونك احنا نتمنى لهم التوفيق على خاطر ما عملنا تقريبا شهر كامل من الراحة باش توفر لهم كل الظروف ويقرأوا وينجحوا ونفرحوا مع بعضنا ان شاء الله في الصيف هذه
4: وتكون
5: متعة والخدمة في نفس الوقت.
4: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يكونوا في ازهل نقول لنا الاوقات، يكونوا فرحانين الناس الكل بنجاحهم وتميزهم كما فرحونا السنه الماضيه، ان شاء الله يفرحونا السنه هذه، ان شاء الله بناتك وولادك كلهم متفوقين وكلهم متميزين ويكونوا من ناجحين يا رب. هكاك الفرحه تكون مضاعفه، فرحه النجاح وفرحه ايضا القيام بهذا العمل التطوعي الانساني البحث ومتطوعين يعني، وان شاء الله هم بيدهم كما يوفروا الظروف الملائمه للناس اللي تكون حاضره في فعاليات التظاهرات هذه، ايضا الجهات المستقبل لكم توفر لكم الظروف المناسبه ايضا باش الصغيرات هذوما يقوموا بواجبهم في افضل الظروف، حتى هم يحتاجوا شويه عنايه وشويه رعايه باش يقوموا بمهامهم طبعا في على اكمل وجه.
5: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله وربي يبارك لكل انسان. العمل التطوعي من اسمى الاعمال المقوم بها، وما هيش معناتها رمي ورود، لكن برشا ناس برشا ناس ما شاء الله قاعده تتطوع في خدمه البلاد. ممكن ما هيش منطويه ضمن جمعيات، لكن فما برشا عباد تحس بمسؤوليتها تجاه الوطن نتاعها وتجاه بلادها. ونبداو كيما الحمله اللي ديما نقولها والحاجه اللي ديما نقولها، اني نظف قدام دارك، انت تنظف قدام دارك ونظف قدام داري، ننظموا لبلادنا بشويه بشويه نتقي
4: بطول ان شاء الله. ان شاء الله هي فقط مساله عقليه ووعي والتزام من كل مواطن، خلينا نقول هكاك نجم نحافظوا على بلادنا على نظافتها من ناحيه وعلى صحتنا، انه كل شيء مربوط ببعض، النظافه مربوطه بالصحه ومروه النظافه هي سلوك، هي عقليه، هي يعني خلينا نقول حسن تصرف وسلوك في المحيط، وكل هذا يطلب منا وعي كبير المواطن. وانتم حتى انتم تقوموا بايام يعني تظاهرات توعويه في هذا المجال محمد الناصر في إطار الجمعية التونسية للتطوع، إن شاء الله موفقين ديما أنت وأولادك والبنات، وإن شاء الله بنجاح، وإن شاء الله توصلنا البشرة منكم محمد بنجاح أبنائك وبناتك في امتحان البكالوريا وفي كل امتحان سكان وطني أو امتحانات العادية، كل مستويات نفرح لهم بنجاحهم وتميزهم كيما تميزهم على الميدان في صلب العمل أو في إطار العمل في صلب الجمعية التونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى. شكرا محمد، بتوفيق ليك، تحياتنا وسلامنا لكل عناصر المجموعة، عليك أنت ولكل مستمعين ومستمعاتنا. سيدة سولة في هذا النغم ورجعينا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت رادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي الصالون الثقافي. بما أننا كنا في مجال الحديث عن التطوع ودور منظمات المجتمع المدني للأشخاص والأفراد والمؤسسات الأخرى، أيضا دور في مجال التوعية والتنشئة، وخاصة في مجال البيئة، على غرار ما ستنظمه سفارة اليابان في تونس بالاشتراك مع وزارة البيئة التونسية في، كما قلت، تظاهرة بيئية توعوية يوم البحر. ويطرح السؤال: هل ترغب في جعل البحر والشاطئ أنظف؟ الإجابة ستكون من خلال تظاهرة بلو سانتا، وهي تظاهرة بيئية توعوية لجمع النفايات، والهدف منها وفي برنامجها تنظيف شاطئ المرسى. هي تظاهرة تنظم لأول مرة في تونس، مستوحاة من المبادرة اليابانية بيوم البحر. في هذه الفعالية يرتدي المشاركون اللون الأزرق ويضيفون لمسة زرقاء لملابسهم التي يرتدونها، ويحملوا شعار بلو سانتا للتعبير عن دعمهم للبيئة. الموعد باش يكون يوم 14 جوان الجاري، ما بين الساعة تقريبا 9 صباحا إلى حدود 11 ونيف، ويتم استقبال المشاركين في شاطئ المرسى انطلاقا الساعة 8 صباحا. الفعالية هذه مفتوحة للجميع، أفراد وجمعيات، وفي أجواء تطوعية وودية لجمع أكبر كمية ممكنة من النفايات. كما قلت، الهدف منها تنظيف الشاطئ، شاطئ المرسى بالتحديد، من أجل بحر أنظف لأطفالنا. المشاركة طبعا مجانية، جميع الأعمار مرحب بها في هذه الفعالية وفي هذا النشاط، وين مش يتم توفير القفازات وأكياس لجمع هذه النفايات. طبعا كما ذكرت منذ حين، يستوجبوا ملابس مريحة مع إمكانية ارتداء اللون الأزرق، ويحبذ ارتداء اللون الأزرق في دلالة للون البحر. والتسجيل مفتوح إلى غاية بلوغ العدد الأقصى اللي هو 150 مشاركة. اللي حاب يشارك يدخل لصفحة سفارة اليابان في تونس، وين يلقاو رابط التسجيل، وأيضا يلقاو خريطة الموقع اللي بيشتم فيها هذه الفعالية. انذكروا بلو سانتا إذن من أجل تنظيف شاطئ المرسى، كيف ما قلت، تنظيف شاطئ من أجل بحر أنظف لأطفالنا. هذا هو الهدف وهذا هو الشعار. يوم 14 جوان انطلاق الساعة 9 صباحا تقريبا، يعني انطلاق النشاط، لكن طبعا الاستقبال للضيوف والمشاركين يكون انطلاق من الساعة 8 صباحا. كونوا في الموعد، جميل جدا العمل التطوعي، خاصة لم يكون في خدمة بلادنا وخدمة شطآننا وبحارنا وخدمة أجيالنا القادمة، لأنه الهدف هو يعني أنه نوفر شواطئ نظيفة لأطفالنا في هذه الصيفة. ياريت البادرة هذه تحت عنوان بلو سانتا أو مهما كانت تسمية، ياريت يتم تعميمها في كل شواطئنا هذه السنة. هي مش أول مرة تصير، لكن ربما طريقة التنظيم، ربما سافرت اليابان أول مرة تنظم هذا النشاط، لكن نعرف عديد جماعي تقوم مثل هذه الأنشطة في شواطئنا التونسية. إن شاء الله تتكثف الجهود وتكثر هذه السنة، من أجل أن شطئنا الكل تكون نظيفة وآمنة لصغيراتنا. نمشي لنغم وراجعين، خليكم معنا وسمعنا وسمعتنا على موجات صوتيرة الحياة، اللي قادم توصل معكم إلى حدود الساعة 8 ليلاً.

سجرة وقتلوا وين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقتلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: كما قلت منذ حين مستمعينا وسماعاتنا، بعض التظاهرات في ظاهرها تبدو بسيطة، لكن في عمقها هي تحمل أبعاد وأهداف قيمة وسامية أيضا، خاصة تلك الأنشطة اللي عندها علاقة بالبيئة. ونعرف اللي سؤال البيئة في بلادنا وفي عالم الكل يعني مطروح بامتياز في السنوات الأخيرة. مشكلة التلوث اللي أغزى كل البلدان وفي تونس نعاني منه مثل بلدان العالم، سواء كان تلوث البحري أو التلوث المائي أو غيره من ما تشهده بلادنا من أنواع التلوث. هذاك علاش هما العديد من الفعاليات وحتى مهرجانات تعنى اليوم بالمسألة البيئية، وعديد التظاهرات على غرار شهر السينما البيئية اللي تحتضنه دار ثقافة ببو عرقوب من ولاية نابل منذ 6 جوان الجاري، والفعالية مازالت متواصلة إلى غاية يوم 27 إن شاء الله. كما قلت في ظاهرها تظاهرة بسيطة، لكن في عمقها تحمل أهداف وغايات نبيلة وهامة جدا، تساعد الشباب والناشئة على أنهم يكونوا أكثر وعي بالمسألة البيئية. للحديث عن شهر السينما البيئية ببو عرقوب سعيدة جدا باستقبال الأستاذ أمير وسعلبال، مدير دار ثقافة بو عرقوب. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ أمير.
1: أهلا مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك معنا على موجات صوت رادة الحياة. نحكي معك على فعالية، احنا في الكواليس وقت نحكي على المداخلة قلت لي هي راهي مجرد عروض بسيطة، لكن هالعروض هذه أستاذ أمير تحمل في طياتها الكثير من الرسائل والتوعوية والتربوية لأطفالنا ولنشأتنا وحتى لنا احنا الكبار، حتى احنا محناش ناقصين. فما برشا منا للأسف يغيب عندهم الوعي البيئي ويغيب عليهم هما زهم يكونوا قدوة لأولادهم والبناتهم والأحفاد أفادهم والجيرانهم وللأجيال الصاعدة. هذه شهر السينما البيئية، فعالية همها الأول هو التوعية البيئية هكا ولا؟
1: أي هو شهر السينما البيئية هو سيكل دو سينما تنظمه دار ثقافة بعرقوب تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل. هو ما عندناش برشا من اللي أسسنا نادي سينما بعرقوب وينضوي تحت الجامعة التونسية نوادي سينما باش تكون فما نواية النادي سينما يخدم على التحليل السينمائي وغيره من نقاشات ويطرح مواضيع ونشر الثقافة السينمائية في الجهة. بدينا نخدم على عروض سينمائية أسبوعية وحبينا زيادة ناخذ كل مرة تيم وناخدم عليه سيكل هكيكة تكون فما أوبجيكتيف نخدم عليه هو والمساج متاعنا يوصل. توا عندنا شهر السينما البيئية على كامل شهر جوان كل نهار سبت من 10 متاع صباح باش تكون فما عروض سينمائية تطرح مواضيع على البيئة والمحيط. نظمنا التظاهرة هذه في إطار برنامج العمل الوطني للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك، وهي استراتيجية متاع وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع وزارة البيئة بيان سور. حبينا دار ثقافة تكون شريكة وتنخرط في البرنامج هذا وندمجوا البعد البيئي في الأنشطة من خلال العروض السينمائية هذه اللي باش تكون موجودة والنقاشات اللي باش زادت رافقها طيلة البرنامج. لازم يكون فما وعي بيئي ونخدم عليه في دار ثقافة بعرقوب ولا حتى خارج دار ثقافة على كامل معتمدية بعرقوب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. اخترت سناء موضوع التلوث الناتج عن البلاستيك، ويعني وهذا يعني أو في إطار البرنامج الوطني يعني للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك، وتم تدعموا هذا الجهد كيف ما قلنا من خلال الفعالية هذه بفضل نادي السينما. والشهر السينما البيئية انطلق يوم 6 جوان، ما زالوا 3 محطات، يوم 13، يوم 20، يوم 27 جوان، كل أسبوع كل يوم سبت على الساعة 10.
1: نعم والدخول مجاني.
0: الدخول مجاني
1: معناتها مرحبا بالناس الكل باش يكونوا بحذانا ويشاهدوا الافلام هذوما وينجموا يناقشوا، خاطر الافلام مش مجرد معناتها فيلم هذا يطرح موضوع ويطرح مشكل حقيقي نجم معناتها لازمنا نحاربوه اللي هو البيئه، ونجموا باش نخدموا الطرح هذا ونشوفوا بلادنا نظيفه ان شاء الله في المستقبل معناتها من حيث الأنشطة الكل، حتى في الأنشطة اليدوية هي اللي باش توفر في دار ثقافة ريسيكلاج وغيره من الأنشطة، ونحاولوا نوصلوا للمساج هذايا من خلال حتى الديسبوت يتعدوا في كل تظاهرة نجم ننظموها، مش كان في التظاهرة هذه شهر السينما البيئية. إن شاء الله نقعدوا في كل تظاهرة نعديوا المساج متاعنا، حتى مساج صغير يتعدى حتى في الأفيش متاع إيفينمون متاع مسرح متاع موسيقى متاع ورشات كما قلت لك، نجم نعديوا المساج هذايا ويكون عنده امباكت على الجينيراسيون اللي
0: الأفلام هذه باش يكون بعد عرضها فما نقاشات هكا ولا أمير ألو أمير مش عارفة مريم أمير مازال معنا ولا لا، لأن صوته قص فجأة، يعني كنا معها في حديث عن هذه التظاهرة السينمائية البيئية، مهرجان أو تظاهرة شهر السينما البيئية بدار ثقافة بوعرقوب. أمير مازال معنا؟ لا أمير ما عادش معنا. الأفلام كيف ما قلت تلقى بث عرضها منذ يوم السبت المنقضي، السبت هذا إن شاء الله نهار 13 جوان مش يكون الموعد مع فيلم روج، يوم 20 جوان فيلم فيكسيون من طونك لو سولي فراب يعني، والآخر فيلم شكون يوم 27 جوان لا فيرم دي بيرتران. الأفلام هذه إذا تعرض بصفة مجانية، دخول مجاني لمن يريد أن يكون حاضر في هذه الفعالية ويتابع هذه الأفلام ويشاهدها ويشارك في الحوار والنقاش حول المواضيع اللي تطرح. نذكروا شهر سينما البيئية بدل ثقافة بوعرقوب يجي في إطار البرنامج الوطني للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك، الدخول مجاني والدعوة مفتوحة لجميع محبي السينما الثقافة والبيئة. نواصل معكم مستمعينا وسماعاتنا على موجاتنا، هذا نغم وراجين، خليكم معنا.

0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان حركة المعارف والمؤسسات الثقافية بالمجال العربي والمتوسطي، وهو تأليف جامعي من إعداد وتنسيق الأستاذ مختار العياشي المختص في تاريخ التعليم. وجمع هذا الكتاب في 459 صفحة أعمال الندوة العلمية الدولية التي تم تنظيمها أيام 28 و30 نوفمبر 2014 بالحمامات في تونس، وقد صدر عن مخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية في المتوسط بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة سنة 2017. وانتظمت الورقات العلمية التي انطوى عليها هذا الكتاب لباحثين من اختصاصات وجنسيات مختلفة باللغتين العربية والفرنسية حول أربعة محاور. اهتم أولها بأشكال المعارف ونقلها عبر الضفة الجنوبية المتوسط، حيث درس الأستاذ التونسي فتحي العابد مسألة انتقال المعرفة في العالم الإغريقي الروماني، بينما تطرقت الباحثة الفرنسية بريجيت فولون في مداخلتها إلى تحويل المعرفة ونقلها بالأندلس خلال فترة الحجابة أواخر عهد الخلافة بقرطبة انطلاقا من كتاب الظهيرة لابن بسام. وقدم الأستاذ نبيل خلدون جريسة دراسة تاريخية حول بنية التعليم في المجتمع العربي الإسلامي في العصر الوسيط. أما الأستاذ مجدي فارح فاهتم بالبحث في موضوع التعليم والمعرفة في مصر قبيل الحملة الفرنسية من سنة 1760 إلى سنة 1790. وفي إطار دراسة إشكالية المعرفة الأنثروبولوجية في الفضاء المغاربي، قدم الباحث الجزائري نور الدين كوسا وفق منظور نقدي قراءة في مسار التشكل ورصدا لراهن الأداء المعرفي. واستعرض الأستاذ مختار العياشي في دراسته التأليفية تاريخ التعليم الحديث والتحويلات البيداغوجية ببلدان المغرب في السياق الاستعماري بين ضفتي المتوسط، في حين ركز الباحث موسى غفيري على إشكالية المدرسة في تونس خلال الفترة الاستعمارية وجدلية الحداثة والتراث المحلي. وفي نفس السياق اهتم الباحث جيلاني محسن بمدارس الفتيات المسلمات والحراك الاجتماعي في الأوساط المحلية من سنة 1908 إلى سنة 1944. وبحث الأستاذ فتحي الطاهري في مصادر المعرفة المدرسية بكتب مادة التاريخ في تونس بعد الاستقلال. وشارك الباحث الإيفواري موسى كوناتي في أعمال الندوة التي جمعها هذا الكتاب بورقة علمية حول تداول المعارف والنماذج بين بلدان المغرب والكوت ديفوار زمن الاستعمار من سنة 1893 إلى سنة 1960. وتضمن المحور الثاني من الكتاب أربع دراسات حول أعلام التربية وإسهاماتهم العلمية في حركات النقل البيداغوجي، إذ قدمت الباحثة هادية السيود دراسة عن الفكر التربوي ببلاد المغرب من محمد بن صحنون وأبي الحسن القابوسي وصولا إلى ابن خلدون. من جهته اهتم الباحث الجزائري مسعود بريكا بدراسة دور النخب العلمية البجائية نسبة إلى بجاية في إنتاج العلوم ونقل المعارف خلال الفترة الحفصية. وقدمت الأستاذة منجية النفزي سواحي نماذج من بعض العالمات لإبراز علاقة المرأة بالمعرفة في الحضارة العربية الإسلامية، مؤكدة تميز المرأة التونسية في ميدان المعرفة على غرار أسماء بنت أسد بن الفرات الفقيهة المحدثة ومهرية الأغلبية الشاعرة المتألقة والمحسنة أم البنين فاطمة الفهرية مؤسسة جامع القرويين. بينما درست الأستاذة نادية الريحي إسهامات السانسيمونيين الفرنسيين في تحديث التعليم بمصر من سنة 1833 إلى سنة 1848. وفي المحور الثالث من هذا الكتاب وهو المخصص للمؤسسات التعليمية ووظائفها التقليدية، قدم الأستاذ محمد ناصر الصديقي دراسة عن دار العلم بالقاهرة كأحد بيوت الحكمة خلال العصر الفاطمي، مشيرا إلى أهمية المصادر الإسماعيلية. وتطرقت مساهمة الباحث ليدا غزالة إلى المعرفة ومؤسساتها كأدوات إعادة إنتاج التفوق الاجتماعي خلال الفترة الحفصية. ودرس الباحث ذاكر سيلة المنشآت التعليمية الرسمية بالجريدة التونسي خلال الفترة الحديثة بين القرنين 17 و19. أما الباحثة أسماء خلدية فقد درست الوظائف التعليمية لزوايا الجنوب الغربي للبلاد التونسية بين خلوة المعلم ورحلة المتعلم في العصر الحديث. واهتم المحور الرابع والأخير لهذا الكتاب بالمنظومات التربوية الجامعية بعد الاستقلال من حيث الرهانات والتحديات. قدمت الباحثة الليبية إسمهان ميلو دمعاتي دراسة حول الجامعة الليبية وجدلية التشكل الثقافي خلال العهد الملكي. وقيم الباحث الجزائري طاهر سعود هندسة نظام LMD للعلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعة الجزائرية أو ما وصفه بخلل البدايات ومأزق التطبيق. وكذلك الشأن بالنسبة للباحثة صالحة بوزيد التي ركزت في موضوع متصل على تجربة جامعة بجاية، وبالنظر إلى تعدد مقارباته وتغطيته لمجالات وأزمنة مختلفة وإن كانت مترابطة، يمكن اعتبار هذا الكتاب حركة المعارف والمؤسسات الثقافية بالمجال العربي والمتوسطي مرجعا أكاديميا قيما يؤكد أهمية توثيق أعمال المؤتمرات العلمية ومخابر البحث ونشرها. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية، إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف من الحكيم،
1: سينما
5: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
1: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا

لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radio-culturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة، مع عروسي بوميزة.
4: ومريم جارة ونفيسة العشري، ثلاثي اللقاء هذا المساء على موجات صوت إرادة الحياة. أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا وفي متابعتنا في هذا اللقاء المتواصل إلى حدود الساعة 8 ليلا. بلغنا الآن الركن الخاص الذي تعده الزميلة حنان العريض، تقريبا كل أربعاء وبعد مكتبة الثقافية تكون لها استضافة في موضوع تطرحه صديقتنا وزميلتنا حنان العريض. حنان العريض اليوم اخترتكم موضوع إطلاق 16 اختصاصا عالية الدقة بكلية العلوم بجابس، هل انتهى زمن الشعب الكلاسيكية؟ للإجابة عن هذا السؤال اختارت ضيف هذا اللقاء الأستاذ عادل الصدي، أستاذ التعليم العالي وعميد كلية العلوم بجابس. مساء النور أستاذ عادل، أهلا وسهلا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
5: أهلا، مرحبا، شكرا وتحية لإذاعة الثقافية.
4: مرحبا بك
5: أستاذ. وتحية لفريق البرنامج على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بمستجدات كلية العلوم بجابس.
4: نعم،
5: طبعا نحيي أيضا جميع المستمعات والمستمعين الكرام.
4: مرحبا بك وتحية وليك تحية بالمثل أيضا لكل مستمعنا وسمعتنا في ولاية جابس وكل من اختار موجاتنا هذا المساء. في البداية أستاذ العميد، أنت بروفيسور في الرياضيات، أمضيت عقود في كنف وفي أحضان العلوم النظرية المجردة، واليوم تأتي من كرسي العمادة لتعلن نهاية زمن الشعب الكلاسيكية، الشعب العلمية الكلاسيكية. كيف يأتي هذا الانتقال وهذا الخروج من الشعب العلمية الكلاسيكية إلى شعب واختصاصات عالية الدقة تحدث عنها في هذا اللقاء؟
5: نعم، شكرا لك. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت حملة لتأهيل وإعادة تأهيل لمسارات التكوين في المؤسسات التعليم العالي. ومن الباب هذا طبعا هي فرصة كان يعني الجميع ينتظر فيها، زملائنا في الأساتذة مديرين الأقسام منذ سنوات الحقيقة. فالسنة الجامعية 2025-2026 كان الموعد مع إطلاق هذه الحملة. وطبعا باعتبار أنه كنا ننتظر فيها وباعتبار الوضع الجديد، يعني حاجيات سوق الشغل الوطني والدولي، المهن الجديدة، المرتبطة خاصة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. اليوم الجميع يتحدث عن الرقمنة، يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن التكنولوجيا. طبعا زملائنا في الأقسام مشكورين، بالمناسبة هذه نشكرهم مديرين الأقسام في كلية علوم بجابس وكل الفرق البيداغوجية والعلمية اللي بذلت مجهودات حقيقة كبيرة منذ بداية السنة في إعداد هذه المشاريع، لأنه كان عنا علم مسبق بهذه الحملة. والوزارة طبعا أعطتنا مدة لإعداد مشاريع قدمناها، وبفضل الله وبفضل هذه المجهودات يعني تمت المصادقة يوم الأربعاء الفارط أجواء، يعني منذ أسبوع على تمت مصادقة على مجموعة جديدة من المسارات التكوينية الحديثة، وإن شاء الله الوعدة تكون بكلية العلوم بجبس 16 اختصاص جديد. طبعا فما تواصل يعني بين القديم والجديد، يعني حقيقة يعني ما فماش مشكلة قطيعة يعني تامة، لكن حاولنا وحاول زملائنا في الأقسام البيداغوجية أنه يطوروا من محتويات هذه الاختصاصات اللي نقدمها في كلية العلوم، شأن بقية المؤسسات على مستوى الوطني. هي ثم نقلة، شاهدنا نقلة يعني نوعية على مستوى المشاريع اللي قدمت، اللي عندها علاقة كما قلنا مسارات معناها عندها ارتباط مباشر بالذكاء الاصطناعي، بعلوم البيانات، بالبيانات الضخمة يعني الداتا ساينس والبيج داتا وتحليل البيانات، البرمجيات الإعلامية، الشبكات، يعني اختصاصات واعدة إن شاء الله. هذه كل نحطوها على ذمة أبنائنا التلاميذ اليوم، تلاميذ لكن هذا الطلبة اللي معنا بعد بعض الأشهر إن شاء الله الناجحين في البكالوريا، وربي ينجح الجميع بالمناسبة، لأنه اليوم هو آخر يوم في امتحانات البكالوريا الدورة الرئيسية. نتمنى النجاح إن شاء الله للجميع، لكافة التلاميذ في اللي يجتازوا البكالوريا، وإن شاء الله يطلعوا ويستفادوا من هذه الحملة اللي أسقطها وزارة التعليم العالي، ومع هذه الاختصاصات الجديدة اللي جات لتلبية كما قلت يعني سوق الشغل،
4: احتياجات سوق الشغل الجديد،
5: واحتياجات يعني سوق الشغل على مستوى الوطني وكذلك على المستوى العالمي.
4: نعم، في العرف الجامعي أستاذ يعني كلية العلوم هي كما اختارت حنان العبارة قلاع للعلوم الأساسية وليست مدارس مهنية. هل اقتديتم بنماذج ونظراء من كليات علوم عالمية نجحت في هذه التوأمة، أم أنكم تسلكون طريق مغامرة يعني خارج هذه الخصوصية؟
5: هو في الحقيقة يعني بنينا على الرصيد اللي عندنا في كلية العلوم وفي كليات العلوم على مستوى الوطن، ثم أيضا في نفس الوقت استفدنا من التجارب العالمية الإقليمية والعالمية، أيضا على مستوى الدولي شنو موجود في أوروبا شنو موجود في أمريكا. اليوم التلميذ ولا الطالب بعد ما يتخرج فما شكون يخمم في أنه يواصل دراسته الخارج، وهذا معناه طموح مشروع. فبنينا على شنو اللي موجود في العالم حتى معناه نواكب التطور الموجود على مستوى العالم، ما نكونوش يعني مؤسسات نتاعنا الجامعية على المستوى الوطني تكون يعني في مستوى ما يقدم على المستوى العالمي، خاصة يعني طبعا عن علاقات كبيرة مع أوروبا، علاقات كبيرة مع كندا، مع بعض الدول طبعا الشقيقة الجزائر والمغرب وكذلك المغرب العربي عموما. يعني حاولنا أنه نشوف شنو الموجود على مستوى الدول اللي عندنا معاهم علاقات قديمة، وعلى أساس أنه نبني أيضا علاقات جديدة، اتفاقيات جديدة مع دول أخرى وشراكات جديدة، لكن شفنا ايش قاعد يصير على مستوى العالمي حتى نكونوا في مستوى انتظارات كلام بنتعنا كما قلت، وانتظارات دولتنا بلادنا.
4: نعم.
5: التكوين هذايا يعني اللي نقدمه فيه على مستوى المؤسسات نتاعنا الجامعية، الهدف منه هو يعني إعداد جيل متعلم يفيد يقود غدا يعني ويفيد بلادنا ويستفيد هو أيضا من ما هو موجود على مستوى السوق الدولية.
4: نعم، لكن من المعلوم أستاذ عادل أنه كلية العلوم بيجه بس تحتل المرتبة الأولى وطنيا في علوم الحياة والثانية في الفيزياء والرياضيات، وإذا كان نظامكم الحالي يعني ناجح بهذه ويحقق هذه الصدارة بهذه النتائج، لماذا اتخذتم القرار المخاطرة بإصلاح جذري وإطلاق 16 مسارا كنت ذكرتهم منذ حين أستاذي؟
5: نعم، احنا في الحقيقة عملنا، لابد أن كل مشروع لابد فيه يكون فيه مغامرة. هذا اللي ما يغامرش ما ينجمش يوصل. فلابد منها، كما قلت أنه حاولنا نحافظ وإحنا ربطنا، يعني مثلا عندنا اختصاصات تقليدية كما الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ربطناها اليوم ب يعني اختصاصات أخرى، عملنا دمج مع اختصاصات مطلوبة الآن على مستوى السوق الوطنية والعالمية، مثلا اختصاص كنا عندنا الرياضيات أصبحت عندنا الرياضيات والإعلامية، عملنا كلومارياج أونتر لي دو ديسيبلين، عملنا في الرياضيات مثلا علوم البيانات السيونس دي دوني، هذا من الحاجات اللي مطلوبة اليوم، لأنه كان الفكر واللي الطالب اللي يجي لكلية العلوم على أساس أنه يتخرج أستاذ، اليوم راه لا فما إمكانية أنه تمشي تخدم في مجالات أخرى. إذا فما البيبان هذه قد تكون يعني فيها عدد محدود أو تستقطب يعني تستوعب عدد محدود من خريجي كلية العلوم، فما بيبان أخرى مثل البنوك الشركات، فمشينا في اتجاهات أخرى. فما في الانفورماتيك اليوم في الإعلامية يعني الداتا ساينس بيك داتا وتحليل البيانات اليوم مطلوب على مستوى خاصة يعني السوق العالمية. فما الجيني لوجيسيال اختصاص يعني واعد في الإعلامية أيضا، لريزو لهندسة الشبكات كيف فما زاد كيف في اختصاصات الفيزياء، حاولنا أنه نستفيد من الخبرات اللي عندنا على مستوى المخابر البحث كما علوم النانو، وهذه حاجة يمكن تتميز بها كلية العلوم، لابوراتوار نتاعنا في الفيزياء هنا مختص في سيونس نانو سيونس. فقلنا علاش لا احنا أنه نمشي أيضا تكوين يكون من البداية، وفكرنا في بعث مسار جديد ليتعلق بعلوم النانو والتكنولوجيات الحديثة والمتقدمة. الكيمياء أيضا تطبيقية، يعني قبل نحكيه على الكيمياء واختصاص الكيمياء، كي نقوله راهو أستاذ متاع كيمياء أو فيزياء، اليوم نتحدث عن تطبيق هذا التكوين والكيمياء وعلاقتها بالبيئة. اليوم الكيمياء ربطناها بالبيئة، كيمياء المواد شيمي دي ماتريو أيضا اليوم اختصاص واعد على مستوى البحث العلمي. اليوم احنا اللي نقصنا هو تثمين نتائج البحث العلمي، لكن التثمين هذا من نجم يكون إلا أنه بتكوين جذري معناه من البداية، الطالب يتهيأ منذ مرحلة الإجازة. كيف على مستوى علوم الحياة والعلوم الأرض. ممنا في توسكي نوميريك، توسكي استدامة، لأنه اسمه اليوم اسمه زاد الدور للأستاذ الجامعي والتكوين في الجامعات أيضا يفكر في الأهداف الأممية، ومنها طبعا الاستدامة الديورابيليتي، مواضيع مهمة جدا. وكذلك خممنا أيضا في اختصاصات أخرى ربطناها بالمهن الصحية والبيولوجية، مثل خممنا في البيولوجيا الجزئية والخلوية، التحاليل والتجارب البيولوجية، القياسات وصيانة الأجهزة الطبية. هذه يعني عندنا احنا بعض الاختصاصات اليوم عندنا شراكات مع بعض المؤسسات الصحية، فقسم الفيزياء والكلية فكرت أنه تدخل في هذا الباب، واليوم السوق الدولية في مجال الصحة طبعا والمجال الاختصاصات الطبية وشبه الطبية مطلوب جدا. لهذا خممنا في حاجات من نوع هذايا. أيضا الفلاحة الذكية، اليوم سنحكيه على الذكاء والذكاء الاصطناعي وكذا، فخممنا أيضا في اختصاص في علاقة بالفلاحة وخاصة جهتنا وبلادنا، يعني مجال الفلاحة مجال واعد وكبير جدا ومازال ناقص ومازال مفتوح جدا. ففكرنا في أيضا في اختصاص الفلاحة الذكية. فمجالات يعني خممنا أنه تكون عندها مستقبل وتفيد، وطبعا تكون فرصة لاستقطاب تلامذة البكالوريا طبعا.
4: نعم أكيد جدا.
5: بالمناسبة يعني نخمم، هو الجامعة جامعة جابس فكرت في يوم للتوجيه الجامعي، إن شاء الله باش يكون يوم 17 جويلية،
4: إن شاء الله.
5: دعوة مفتوحة للتلامذة نتاعنا إن شاء الله الناجحين في دورة الرئيسية ودورة التدارك كذلك، باش يجوا مباشرة لجامعة جابس ويطلعوا على جميع المسارات سواء في كلية العلوم أو في بقية المؤسسات التابعة لجامعة جابس.
4: نعم استاذ عادل، على بعد خطوات من كلية العلوم توجد المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس.
5: نعم.
4: هي مؤسسة عريقة، ومن بين المسارات الجديدة اللي ذكرتها أطلقتم تخصصات مثل البيانات الضخمة والرقمنة، وهذا تشوفوا حنا اللي هو نجم يكون تدخل أو تضارب في الأدوار مع مؤسسات الجوار، أم أنكم عندكم قيمة مضافة باش تحقوها من خلال الشعب هذه وقصص هذه يا أستاذ؟
5: هو على الأقل يعني مع المدرسة الوطنية للمهندسين اللي هي أقدم مؤسسة على مستوى جامعة جابس تحتفل السنة هذه بالذكرى 50 لتأسيسها. منذ سنة 1975 مؤسسة عريقة جدا. التكوين نتاعها أو المهام نتاعها الأساسية تكوين مهندسي. يعني مختلف عن التكوين أو دور كلية العلوم أو غيرها من المؤسسات اللي تابعة لجامعة جابس. تقريبا هي المؤسسة مش الوحيدة، لكن هي المختصة في معنى تكوين المهندسين، إضافة إلى عندنا مؤسسة أفضل الملتي ميديا أيضا هي عندها مسار تتكون أيضا مهندسين في مجال الإعلامية. احنا ما فماش باش نقول ان ما فماش تداخل، فما تداخل أكيد، يعني تبقى على الأقل مع المدرسة الوطنية المهندسين ما فماش تداخل، باعتبار انه ممكن نتقابلوا احنا في اختصاصات مشتركة على مستوى الماجستير اللي هو مش موضوعنا الآن. على مستوى التكوين اختصاصها بعيد للمهندسين، تقريبا تسكي هندسة مدنية وميكانيكية وكذا، احنا الجانب هذايا تقريبا مش مطروح عنا بشكل مباشر. اللي عنا هو الإعلامية، الشبكات، الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، هذا الاختصاصات من تقليدية، لكن اليوم ما بيروح جديدة وبنفس جديد وفيه لمسة جديدة خاصة على مستوى إضافة استعمالات الذكاء الاصطناعي. و
4: أستاذ عادل،
5: الخبرات الموجودة في كليتنا وخاصة كليتنا فيها 8 مخابر بحث، لما نتحدث عن مخابر بحث يعني نتحدث عن مهارات وموارد بشرية على ذمة الطلبة هذه لتأطيرهم من الإجازة إلى الماجستير ثم الدكتوراه وكذلك على مستوى البحث العلمي.
4: طيب أستاذ عادل، يعني كلية العلوم بجابس بين ظفرين، يعني إن صح التعبير، اتهمت بكونها تعيش في برجها العاجي بعيدا عن أزمات مثلا المجمع الكيميائي في جابس. أنت منذ قليل كرتنا الاختصاصات اللي عندها علاقة بالفلاحة وقلت يعني ركزت على أهمية الفلاحة في المنطقة، لكن هنا سؤال لتطرحه حنان بخصوص المسألة البيئية مثلا وربما أزمة المجمع الكيميائي، وتتساءل عن الفائدة التطبيقية المباشرة لهذه الشعاب الجديدة في معالجة ربما مشاكل التلوث والاختناق في جابس. هل باش يكون فما يعني يكون عندها دور أو ممكن يساعد على خلق الحلول ممكنة للمساعدة على القضاء على مشكلة التلوث في جابس؟
5: نأمل ذلك. نأمل ذلك وأن نساهم من موقعنا في إيجاد حل لهذا الإشكال البيئي على مستوى في معنا مرحلة إعداد المشاريع هذه. تم التواصل مع عديد المؤسسات اللي عندها علاقة ومنهم المجمع الكيميائي بجابس لربط علاقات وشراكات، ونأمل أن نساهم يعني من جهتنا سواء على مستوى الكلية خاصة على مستوى مخابر البحث هذايا أنه في جاد حلول إن شاء الله، وإن شاء الله بلادنا تلقى حل لهذا الإشكال طبعا. وإحنا معناها مفروض علينا كأساتذة جامعيين وكباحثين
4: نعم.
5: أن نساهم طبعا في إيجاد حل لهذا المعضل القديم الجديد معنا المتواصل مش نقول، لكن إن شاء الله جد ما نتهم مؤسستنا وعنا علاقات هي معناها مع مؤسسات هنا على مستوى جابس ومنها الجروب شيميك نأمل أنه يصير تنسيق أكثر ولن ندخل على الأقل كأساتذة في كلية العلوم بجابس للمساهمة في إيجاد الحل إن شاء الله.
4: إن شاء الله. في خريطة الاختصاصات على يعني الجديدة ركزتم أستاذ عادل على الرقمنة والزراعة الذكية، والسؤال المطروح لماذا تم استثناء ملفات بالغة الأهمية والخطورة بين ظفرين الجنوب التونسي مثل الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه؟ هذا السؤال تطرحه حنان، تفضل سيادتك.
5: هذا وهذه ممكن اختصاصات هي من لم يقع استثناءها، لكن في إطار التكامل بين المؤسسات الجامعية بجامعة جابس. يعني عندنا مؤسسة تقريبا وحيدة على مستوى الوطني مختصة في المياه، وهذاك يمكن أقرب على الأقل لينا من الموضوع هذا. موضوع المياه موضوع يعني مهم جدا، علما انه في كليه العلوم قسم علوم الارض لا يستثني دراسه هذه المواضيع، والاختصاصات اللي قدمها مثل المواد الجيولوجيه والاستدامه، لما نتحدث عن الاستدامه راه منها مهم جدا المحيط والمياه الثروه المائيه، هذا يدخل في اطار الاستدامه. العلوم الجيولوجية الرقمية أيضا يعني هذا تدخل في إطار استشراف الثروات معنا الثروات الجهة، وخاصة إحنا تثمين الثروات بلادنا وخاصة ما بالجنوب وهو يزخر بثروات كبيرة، لكن كيف نثمنها وكيف نستثمرها؟ هذه هي الإجابة إن شاء الله تكون من خلال خريجي هذه يعني المسارات والاختصاصات الجديدة إن شاء الله.
4: نعم إن شاء الله. الأمال كبيرة وطموحات كبيرة، لكن أيضا حتى تحديات كبيرة أستاذ عادل، وحنا نتحدث على اختصاصات عالية الدقة اللي تتطلب خوادم عملاقة، مخابر يعني ميزانيتها خيالية حتوصل حتى المليارات، ولكن في المقابل إن صح التعبير في ظل العجز المالي للجامعات التونسية، من أين لجامعة جابس للعلوم بأن تقوم بالتمويل الفعلي لتجسيد هذه الثورة يعني العلمية والأكاديمية دون أن يصدم الطالب بتطبيق نظري على الورق؟
5: شكرا لك على هذا السؤال. أنت
4: سؤال حنان، نشكر حنان هي المعدة دائما.
5: مشكورة حنان، هي بنت الكلية هكا ما
4: طبعا بنت أعتقد ذلك، هو في اختصاصها رياضيات، لكن الحقيقة
5: مشكورين على هذا السؤال صراحة، يعني لأنه أمالنا كبيرة في جامعة جابس، وكذلك احنا ما نتخلاش على دورنا في نقولنا في التمويل الذاتي، لكن طبعا انا من خلالكم انت وجهتي لي السؤال، انا ادعو وزارة التعليم العالي صراحة يعني والبحث العلمي الى مرافقة هذه المجهودات، مجهودات التأهيل هذا اللي صارت، وكذلك إعادة التأهيل اللي تشهدها تو المؤسسات الجامعية على مستوى الوطني ككل، يعني بصفة خاصة مؤسسات جامعة جابس، نطلب طبعا توفير الامكانيات الضروريه، لان اي تغيير اي معناها مشروع جديد يحتاج لامكانيات جديده وامكانيات في بعض الاحيان ضروريه معناها وحينيه من تجهيزات طبعا ومنظومات، خاصه نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ونتحدث عن معناها علوم البيانات، منظومات رقمية لابد منها، بنية تحتية حديثة اليوم كما نتحدث على الانترنت لابد أن تكون يعني الانترنت موجودة وب يعني دي بي
4: عالي.
5: أيضا ما نحتاج اليوم نحتاج معناه وذايا قاعدين نخدم عليه إن شاء الله بالتنسيق مع جامعة جابس الحقيقة، يعني أما اللي نحتاجه لسيرفر، نحتاجه ما تسمى بخدمات السحابية لكلاود.
4: الكلاود
5: إن شاء الله شو اسمه، ثم برامج في الاتجاه هذايا إن شاء الله توصل قبل ما ننطلق يعني السنة الجامعية القادمة. فيعني من الأشياء اللي نطلبها من الوزارة ومن الجامعة، من جامعة يابس، توفيرها إن شاء الله، وإحنا بنسعى لذلك، لسيرفر، للكلاود، تطوير البنية الرقمية كما قلنا. وهذا ينسجم يعني مع متطلبات التكوين.
4: أنت سبقتني هنا
5: يعني
4: بسؤال.
5: البيانات الضخمة. نعم. نتحدث على بيج داتا، نتحدث على يعني دي سيرفر ليتحملوا هذه البيانات.
4: البيانات. في نفس السياق هنا أستاذ عادل، يعني نتساءل عن الأساتذة الحاليين اللي هما بشي أتروا ويقاريوا بشي درسوا الطلبة بهالاختصاصات الجديدة هذه، بهالإمكانيات الجديدة هذه، هما خريجي المنظومة الكلاسيكية. هل أنه يعني اليوم نتحدث ونتسأل عن امتلاكهم واستعدادهم وقدرتهم وجاهزيتهم يعني بين الظفرين الرقمية لتدريس الزراعة الرقمية مثلا، الأمن السيبراني، يعني كيف سيكون نظام التدريس والامتحانات الفعلي داخل القاعات؟ نتحدث على خيارات ومسارات ثورية من حيث المحتوى ومن حيث طرق التدريس، مع يعني لوجيستيك ومع مخزون بشري هو نفسه. يعني التكوين مهم جدا في هذه المرحلة، كيف سيتم تطويع وتطوير قدرات وإمكانيات الأساتذة هذوما اللي باش ينفذوا مش يتبقوا على المسارات هذه للطلبة يعني ولفائدة الطلبة. أستاذ عادل.
5: نعم شكرا. أنت يضر تقرأ في النقاط اللي نحب نتحدث عليهم.
4: هو موضوع يجذب موضوع.
5: واضح، نعم. واضح الحرفية والمهنية نتاعك ما شاء الله. يعني إلى جانب نحكو على التجهيزات، راهو التجهيزات إذا بدون موارد بشرية ما عملنا حتى شيء.
4: هذا هو.
5: وهذا وأنا ديما ما نرميش يعني المسؤولية على غيري قبل نفسي وقبل كل شيء. إحنا لابد إنه إحنا كأساتذة إنه إحنا نتأهل قبل تأهيل المسارات. إحنا دورنا، إحنا أنفسنا لابد إننا نتطور في تكويننا، في إمكانياتنا، في مهاراتنا. تدعيم الموارد البشرية على مستوى المختصة، على مستوى العدد مهم، لكن أيضا حتى على مستوى المهارات الفردية، أنه كل واحد لابد أن يطور من روحه، هذا لابد منه. وهنا أنا أيضا ندعي نفسي قبل كل شيء وزملاء نتاعي، أنه إحنا أنفسنا نتهيأ لهذه هذه البرامج الجديدة وهذه المسارات الجديدة بروح جديدة وبعقلية جديدة، حتى معناها تنجح العملية هذه، عملية المشاريع والاختصاصات الجديدة لابد أن تكون معناها ترفقها روح جديدة. احنا نعمل على ذلك، وجامعة جابس وكذلك الوزارة تعمل في دورات، لأن انطلقت في دورات يعني تكوينية للأساتذة واللي باش يأمنوا هذه الاختصاصات، هي انطلقت من السابق الحقيقة ومتواصلة. احنا الأسبوع غدا وبعد غد عندنا دورات تكوينية للأساتذة، خاصة في مجالات يعني مهمة جدا، مجالات في اللغات. أنه اليوم أنت بكري حكيت على الفلاحة الذكية، بين قوسين هذه ستؤمن باللغة الإنجليزية لي
4: مثلا
5: أول مرة، يعني معنى ليسانس كاملة باللغة الإنجليزية. وهذه حاجة من الحاجات اللي يمكن جديدة أو جزء منها، لكن فما اختصاص كامل اللي هو في الإعلامية سيؤمن باللغة الإنجليزية كله، يعني كل المواد ستدرس باللغة الإنجليزية. وهذه يمكن حاجة جديدة مطلوب منها. الأستاذ بتاع الرياضيات لابد أن يكون مؤهل، مش أستاذ الإنجليزية، أستاذ اليوم الرياضيات، أستاذ الفيزياء، أستاذ الإعلامية، لابد أن يكون أيضا مؤهل ويكون جاهز حتى يؤمن هذا التكوين معنا لفائدة الطلبة في ظروف مريحة.
4: نعم.
5: طبعا كما قلت أن الجامعة تؤمن بعض الدورات في مستوى اللغات، أيضا على مستوى المهارات الحياتية والتواصلية، اليوم هذه حاجات جديدة زادة كثير، على مستوى التكوين في مجالات المهارات الحقوقية، مهارات الدراسة والتعلم، study skills، وسوفت سكيلز، هذول الحاجات يعني جديده في في في التكوين. مواد اصبحت تدرس الى جانب اللغات، فلابد من اعداد يعني الموارد البشريه. وهنا على مستوى الموارد البشريه صراحه يعني احنا كما قلت ننطلق من انفسنا، الموجود لابد ان يكون مؤهل ويعمل على انه يؤهل نفسه، وكذلك الوزارة أعتقد أنه ستفكر في هذا المجال، لأنه طرح السؤال مباشرة للجهات المختصة على مستوى توفير الموارد البشرية المختصة لتأمين بعض يعني المسارات وبعض الاختصاصات في السابق كانت لا تؤمن، وكانت يعني على مستوى الموارد البشرية محدودة جدا أو نادرة يعني.
4: نعم. طيب أستاذ عادل، نعرف اللي هناك العديد من المؤسسات التعليمية يعني التي تصنع شراكات ويعني تشابك علاقات تشبيكات يعني مع مؤسسات أخرى في الداخل أو في الخارج، عملية تشبيك من أجل يعني إنجاح المشاريع أو تطويرها أو يعني جعل إمكانية تنفيذها على أرض الواقع تكون ممكن أكثر. بالنسبة لكم الشركاء اللي اخترتوهم، يعني هل هناك شركاء أجانب، هل هناك جامعات أجنبية دولية تشارككم يعني في هذه الثورة العلمية؟ هل هناك اتفاقية توأمة مثلا فعلية مع بعض المؤسسات الأجنبية أو حتى في الداخل؟ وفي المقابل نتسألوا كيف يمكن أن نضمن ألا تطغى الرغبات التجارية للشركات المحلية التي اشتركتموها في المجلس العلمي للمؤسسة، أنهم ما يأثروش أو ما يتغاوش على هوية الكلية وهوية المؤسسة العلمية البحثية الأكاديمية؟
5: نعم، خليني نبدأ
4: زوز أسئلة في سؤال
5: الملاحظة الأخيرة يعني المؤسسات
4: تأثير مؤسسات غير العلمية على المؤسسة البحثية والأكاديمية. نعم.
5: السؤال هذا مهم جدا من حيث احنا يعني من منذ يعني فترة ونبحث عن العلاقة ويعني تدعيم هذه العلاقة بين المؤسسات الجامعية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، يعني المؤسسات الموجودة في كلا الجهة. وطبعا كل واحد يقول شكون يتقدم، هو يبدأ معنا في علاقة. اليوم بدينا على مستوى توثيق هذه العلاقات ومن خلال اتفاقيات، التفاصيل نتاعها وانه كيفاش يشاركوا في التكوين، لانه احنا الواش حاجتنا بهم، لانه عندهم زاد خبراء. يعني احنا اليوم ما نفكروا كيف في بعض معناها المجالات يمكن يقدمها الخبير اكثر من يقدمها الاكاديمي الاستاذ. فالنية نتاعنا لكن تدريجيا طبعا لابد انه نمشوا بدون انه يطغى او تطغى يعني العلاقة التجارية او الصورة التجارية اللي معناها على التكوين. لابد ان يكون اكاديمي بحث يبقى كما هو خالي من اي تأثير، لكن هذا لا يعني انه نستفيد من الخبرات الموجودة في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة بحثنا. اليوم فما عندنا مهندسين وعندنا خبراء نجموا يفيدوا. اليوم لابد أن الطالب يعني إلى جانب التكوين النظري يعني يستفيد من جانب تطبيقي، والجانب التطبيقي نلقوه عند الخبراء اللي موجودين في المؤسسات الموجودة في البلاد أكثر من اللي موجود يعني في مؤسساتنا التعليمية. فنستفيد وإحنا عندنا اليوم علاقة بسيطة يعني في الجانب هذايا. انطلقنا منذ يعني بعض إلى الوراء من بعض السنوات في علاقات، يعني نتعاقد مع خبير غير جامعي سواء على مستوى من مثلا هنا أذكر يعني كأطباء مختصين يعني أو تقنيين في كما قلت أنا بكري نحكي على صيانة الأجهزة الطبية، فتقنيين سواء في المستشفيات خاصة نتعامل مع المستشفيات العمومية أو بعض الأطباء اللي هم من يعني يفيدوا في بعض الاختصاصات، أيضا بعض مهندسين في بعض الشركات مثل سوناد وستاج اللي هم شركات وطنية لكن فيهم خبرات نجموا نستفادوا منهم ونستفادوا يعني من الخبرات نتاعهم وكذلك من الإمكانيات اللي موجودة في المؤسسات نتاعهم، لأنه في إلى جانب التكوين في المؤسسة طلبتنا بعض طلبتنا وننظموا لهم يعني زيارات ميدانية لهذه الشركات يستفيدوا مباشرة ويشوفوا مباشرة قدامهم يعني لك الجانب النظري اللي قراوه يشوفوا الجانب التطبيقي في المؤسسات هذه. فهذه باش نحاول نطورها يعني دون مع المحافظة طبعا على يعني الصورة الأكاديمية للتكوين.
4: وبالنسبة لهذه المؤسسات وهذه الشركات يعني الصناعية، كيف ستجعل هذه التخصصات العالية الدقة هذه المؤسسات هي التي تبحث عن طلبة الكلية وتستقطبهم حتى من قبل التخرج؟
5: نعم، لماذا هذه الشركات؟ الشركات هذه في جزء منها رأوا استقطاب المتخرجين تاعنا وفرص ليهم هم أيضا للقيام بالتربصات الميدانية، لأنه إحنا من خلال هذه الشركات نضمن للطلبة نتاعنا أنه يقوم بتربص في المؤسسات هذه.
4: هل هي تربصات هل هي تربصات تكون إجبارية أو يعني اختيارية أو ماذا؟
5: تختلف من اختصاص إلى آخر. في بعض الاختصاصات يعني ننطلق مثلا في السنة الثانية أو من ثلاثة سنوات سنة ثانية بتربص اختياري وسنة ثالثة يكون تربص إجباري. في بعض الاختصاصات مش موجود أصلا التربص الاختياري مباشرة التربص الإجباري، والعكس أيضا صحيح موجود أيضا لبعض الاختصاصات بدون تربصات إجبارية، والطالب اللي يرغب في القيام بتربص نساعده احنا على مستوى المؤسسة، وهذه نرى فيها انه مهمة جدا لاكتساب مهارات يعني إضافية الى جانب التكوين ليأخذه والمهارات يكتبها يعني داخل المؤسسة، انه يعيش مباشرة يعني المؤسسات كيف تعيش المؤسسات الاقتصادية يعني، ويستفيد انه حتى يكون حاضر لما يتخرج في الاندماج في هذه المؤسسات، وتكون فرصة ايضا لربط علاقات يعني، لانه الطالب اليوم لما يمشي في تربص اختياري او اجباري هي محطة من المحطات ممكن تكون لربط علاقة تعاقدية بعد التخرج نتاعه، وذلك ما نأمل احنا نأمل وان يعني نوفر هذه الفرص لطلبتنا حتى يعني يستعد بعد التخرج نتاعه للتواصل مع هذه المؤسسة.
4: نعم، هل هذا يمكن اعتبار أستاذ يعني إطلاق هذه الشعب عالية الدقة كمحاولة للحد من تظاهرة من ظاهرة نزوح طلبة الجنوب نحو جامعات أخرى خاصة جامعات العاصمة والساحل؟ نعرف جامعاتنا ما شاء الله منتشرة لكنها الاختصاصات توجد في البعض ويعني نفترق إليها في بعض المؤسسات الأخرى، هل تطوير وهل هذه الثورة في الاختصاصات يعني عالية الدقة تعتبر حل من حلول للحد من نزوح الطلبة نحو جامعات العاصمة وجامعات الساحل والوسط؟
5: نعم، هو الإجابة موجودة في السؤال نتاعك، هو محاولة منا، وهذا نقوله للتلامذة نتاعنا بصفة عامة خاصة أبناء للجهة، نقول لهم راهو التكوين اللي تنجم تاخذه في العاصمة أو في مدينة أخرى وإذا متوفر في جهة جابس فالمصلحة للجميع، الفائدة للجميع، ليكم أنتم كطلبة تكونوا على عين مكان تكونوا قراب من عائلاتكم، أيضا فرصة للعائلات أنه كيف يعني على مستوى الكلفة اليوم أنه الطالب لما يتنقل من مدينة إلى أخرى في كلفة يعني إضافية للعائلة في إرهاق للعائلة. فاليوم احنا نحاول أنه الطالب يستقر حيث يعني موجود خاصة لما يكون الاختصاص اللي هو طالبه يرغب في التكوين فيه متوفر على مستوى الجهة. هذا هي محاولة منا، وطبعا في نفس الوقت احنا يعني نستقطب يعني تلامذة ناشئين في البكالوريا ونستقطب المتميزين، وانا اعتقد انه هذا شيء طبيعي انه الطالب يريد ان يغير المكان تاعه، كلنا عشنا المراحل هذه انه يحب يعيش تجربة جديدة ويخرج من المدينة تاعه، لكن يعني اليوم مع الكلفة العالية صراحة يعني للطالب مصاريف
4: التنقل والسكن ونعم
5: نعم، فنحاول نوجههم حتى يستقروا، وتوفير هذه الاختصاصات حتى في توجه يعني للجامعة والوزارة يساهم في يعني استقرار التلامذة في مناطقهم أو قريبين من العائلات نتاعهم، حتى يعني يكون تكون الظروف أكثر مناسبة لنجاحهم وتميزهم خلال مسارهم الدراسي.
4: نعم، في المسار الدراسي مش فقط فترة يعني الإجازة أو ثلاث سنوات الأولى للدراسة، هناك ماجستير، هناك مرحلة الدكتوراه، لكن إذا كانت المرحلة الأولى في التعليم العالي ستشهد هذا التحول الهائل يعني إلى التطبيق والرقمي، كيف ستتطور مسارات الماجستير والدكتوراه أستاذ يعني ومخابر البحث كذلك بالكلية حتى تواكب هذا التطور؟
5: نعم، هو تقريبا لما نتحدث عن الاختصاصات اللي تم بعثها وتفكير فيها انطلقت من أساتذة الكلية. نقول من أساتذة الكلية يعني انطلقت من اختصاصاتهم ومن الإمكانيات المتوفرة على مستوى الكلية. لما نتحدث يعني على الإمكانيات نتحدث على الموارد البشرية واللوجستية وخاصة على مستوى الهياكل البحثية. تقريبا انطلقت كلها في علاقة بما هو متوفر بكلية العلوم أو بالمؤسسات المجاورة. كما قلت في كلية العلوم 8 مخابر بحثية، هذا اللي سهل عملية إعداد هذه المشاريع. يعني نطمح احنا في النهاية أنه هالطلبة هذوما اللي مش انطلقوا اليوم على مستوى الإجازة غضوة هم من يقع يعني قبولهم في التكوين في مرحلة الماجستير وكذلك يعني بعدها في مرحلة الدكتوراه ويكونوا بذلك يعني أعضاء في هذه المخابر. السنة هذه انطلقنا في مرحلة تأهيل الإجازات. السنة القادمة من المنتظر أن الوزارة أيضا تطلق حملة لتأهيل اختصاصات يعني مسارات الماجستير. وإحنا يعني من نقول أن الطلبة نتاعنا هذوم باش نحضروهم للاختصاصات الجديدة للسنة القادمة. لما باش نفكر في مسارات جديدة في الماجستير فالأكيد جدا أنه باش نبني بما هو متوفر أو بما هو انطلق في كلية العلوم من اختصاصات، لأنه الطلبة اللي باش يجوا للماجستير يكونوا عندهم تكوين يعني تمهيدي صار على مستوى الإجازة. الاختصاصات الأكيد باش يفكروا فيها الزملاء تاعنا على مستوى الكلية بتكون عندها علاقة وتكون مواصلة للاختصاصات اللي باش تكون متوفرة على مستوى الكلية انطلاقا من السنة القادمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. نشوف الإجابات الخاطفة لبعض الأسئلة أستاذ عادل. شروط القبول والتوجيه، هل ستفرض الكلية شروط صارمة أو اختبارات قبول للالتحاق بهذه الاختصاصات الدقيقة الجديدة؟
5: على مستوى الشروط ثم طبعا ثم سكار كما ما يعبر عليه، سكار هو باعتبار انه اول سنة يعني ما فماش معناش سكار سابق.
4: أيوة.
5: يعني تقريبا باش تكون مفتوحة، لكن حددنا باعتبار انه هي تجربة اولى عملنا طاقة استيعاب مقترحة وجهناها للوزارة طبعا، ووزارتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في معنا تواصل مع وزارة التربية هي اللي بتخرجها في النهاية بتخرجها وزارتنا في دليل التوجيه
4: الجامعي
5: مع وزارة التربية وفي علاقة يعني بعدد الناجحين أو في البكالوريا.
4: نعم.
5: احنا حددنا لكل مسار طاقة استيعاب، حاولنا انه ما يكونش العدد كبير برشا حتى التجربة الأولى
4: يعني في حدود يعني كل اختصاص في حدود قديش ساعة يعني قدرتكم في القبول العدد يعني ممكن قبوله في كل اختصاص تقريبا.
5: نعم، بالنسبة لمجمل الاختصاصات الجديدة يعني السنة التقديرات نتاعنا باش تكون في حدود 1390 طالب. هذا العدد يعني تقريبا تول الأرقام اللي قدمناها الوزارة المقترحة، نجم يصير تعديل فيها الفوق أو لوطة حسب عدد الناجحين،
4: حسب يعني الناجحين والاختصاص يعني، وناجحين حسب اختصاصاتهم أيضا، أنه يعني هنا فما نعم الاختصاصات نعم العلمية
5: من اختصاص الأخرى يعني نعم. مثلا لما نتحدث عن الرياضيات والإعلامية، العدد الكبير يكون من الرياضيات أو من اختصاص البكالوريا الإعلامية. ثم نأخذ يعني نسب أيضا متفاوتة من اختصاصات أخرى. فما الرياضيات، فما العلوم العلوم، وكذلك الاختصاصات الأخرى كما الإعلامية والتكنيك، نأخذ منها بأعداد يعني بنسب متفاوتة. كلما نتحدث مثلا على الشيمي مثلا الماتيريو الكيمياء المواد،
4: المواد
5: عادة يعني يكون من السيونس أكثر حتى من المات. ينجم يكون عدد كيف من ما يجي من اختصاصات أخرى مختلفة يعني نعم. احنا تقريبا في كل مسار عملنا نسب، لكن حسب الأولوية يعني
4: حسب الأولوية، حسب قدرة الاستيعاب طبعا وقدرة القبول نعم. في الجامعة، انه مش فقط مربوطة بكرسي في الجامعة، فما سكن وفما خدمات أخرى مربوطة بالتوجيه طبعا الجامعي. ذكرنا في قدش مرة الوزارة ودورها معاكم وتفاعلها معاكم، نسألك أستاذ على في هذه النقطة يعني، كيف تفاعلت وزارة التعليم العالي مع إحداث 16 مسار يعني دفعة واحدة؟ هل هناك دعم استثنائي، أم كانت هناك بعض القيود البيروقراطية، أم كانت هناك تسهيلات مع بعض المخاوف أو مع بعض ربما التوصيات أو غيره؟
5: هو يعني قلت بفضل الله وبفضل مجهودات زملاء نتاعنا احنا في على مستوى الكليه يعني، كان المشروع نتاعنا اطلقنا او تم اعداد 18 مشروع 18 مشروع على مستوى جامعه جابس، تم يعني قبول جميع المشاريع في مجلس جامعه جابس جميع المشاريع.
4: المشاريع
5: ثم وجهت هذه المشاريع 18 المشروع إلى موزعة طبعا على الأقسام البيداغوجية، وجهت إلى اللجان القطاعية، اللجان الوطنية القطاعية يعني، ثم في كل مسار مشى لجنة وطنية وعلى مستوى اللجان الوطنية من 18 ذمن تمت الموافقة على 16 مشروع يعني ثم زوز مشاريع تم رفضهم، ما يكون معناها تقريبا تم رفضهم، ويعني فما صارت عليهم بعض الملاحظات فما منهم انه فما معناها طلبت اللجنه انه مراجعه على مستوى هذه المشاريع هذه وتؤجل للسنه القادمه. اذا تم توجيه 16 مشروع تمت الموافقه عليها من اللجان القطاعيه المختلفه تم توجيهها إلى مجلس الجامعات. انعقد كما قلنا الأسبوع الفارط على مستوى وزارة التعليم العالي مشكورة، تمت الموافقة على جميع المشاريع.

0: من منطلق المشروع إلى أن أصبحت المشاريع مكتملة.
1: نعم.
0: وتمت الموافقة على 16 مشروع من ضمن 18، ثم تمت الموافقة عليهم جميعا في مستوى على مستوى مجلس الجامعة.
1: نعم. وهل تم رصد يعني ميزانية خاصة وتجهيزات نوعية لإنجاح هذه الاختصاصات الدقيقة من طرف وزارة التعليم العالي، أم تركت الكلية لتواجه هذه الأعباء بمفردها؟ نحن نطرح السؤال.
0: لا هذا ولا ذاك.
1: يعني
0: لا هذا ولا ذاك، نعمل معا في تنسيق بين المؤسسة كلية العلوم بجابس أو بقية المؤسسات وكذلك جامعة جابس، بالتنسيق هي بدورها مع وزارة التعليم العالي. ثم يعني بعض الأشياء سيقع إعدادها على مستوى الكلية، وانطلقنا فيها معنا تجهيزات أخرى على مستوى الجامعة، نأمل أنه يعني تكون جاهزة في مفتتح السنة الجامعية القادمة، وكذلك في كما قلنا يعني على مستوى توفير يعني الكلاود والسيرفر، معنا تحتاج موارد ضخمة لكل الجامعة، ومع المركز الوطني الخوارزمي، مركز الخوارزمي يعني قاعد يحضر في المجالات هذه، ويعني خصص فضاءات ومساحات لتخزين البيانات حتى عن بعد، يعني
1: إن شاء الله
0: تكون الصورة مكتملة. بقي فقط هو أنه يلتحقوا بين تلامذة، هذا هو
1: إن شاء الله ما عاد ما مازال تلامذة اليوم كملوا الدورة الرئيسية، وإن شاء الله بنجاح للجميع، ولمن لم يصف الحظ في الدورة الرئيسية إن شاء الله يكون حظ أوفر في دورة التدارك، دورة الأبطال خلينا نقول، فمبرشة ظروف ربما تطرأ على التلميذ خلال الدورة الرئيسية وتخليه يرجع إلى دورة التدارك. إن شاء الله إحنا ماذا بينا بأكبر عدد ممكن من الناجحين، من المتميزين، من المتفوقين في البكالوريا، خاصة في الشعب العلمية اللي مش يلقاوها الاختصاصات الجديدة هذه في جابس. لكن في جابس وخارج جابس هما كليات نظيرة، يعني كيفاش تلقات الخبر، كيفاش كانت ردة فعلها كليات العلوم الأخرى اللي موجودة في العاصمة أو في غيرها من الولايات، كيفاش تعامل مع هذا الإنجاز اللي حققته كلية العلوم بجابس؟ هل تنظر إليه ربما كنموذج يحتذى به، أو كمغامرة ربما تكسر نواميس التعليم الأكاديمي الكلاسيكي؟
0: نعم، هو على مستوى يعني الشخصي تلقينا عديد الاتصالات من زملاء تاعنا في منطلق المشروع، و يعني تم الإعلان على 18 مشروع. ثم طبعا يسأل يقول هل أنتم قادرين على يعني التأمين العدد هذا من المشاريع دفعة واحدة، يعني حضرتوا رواحكم. ثم شكون يهنينا أيضا بالمشاريع، أنا نقول على مستوى الشيء الإيجابي جدا هو أنه يعني جميع الأساتذة أو أغلبهم على الأقل على مستوى الكلية يعني ساهم بشكل أو بآخر في إعداد المشاريع. الجميع تحمس لإعداد المشاريع هذه في كل الحالات، يعني هو حاجة إيجابية عملت حركية على مستوى الكلية. كلنا جميعنا يعني أساتذة وإدارة وعمل متحمسين إن شاء الله لينجاح هذه المشاريع. على مستوى المؤسسات الأخرى فما شكون اللي قدم مشاريع مشابهة ونفس تقريبا الاختصاصات، لأنه فما تشابه يعني في التكوين وفي الخلفية فما تقاطع كبير على مستوى الاختصاصات. السنة هذه الوزارة خلت الحرية التامة يعني الحملة هذه، نقول أنه ببعث اختصاصات وكل مؤسسة تختار الاختصاصات اللي تنجم تأمنهم بدون يعني شروط أو قاسم مشترك. في البداية في السابق كان تقريبا ثم جزء مشترك بين، لما نتحدث عن الإجازة في الرياضيات مثلا ثم جزء مشترك بين جميع الكليات، وعندك مساحة يعني تقريبا متاع 30% من المواد اللي تدرسها أنت تختارها على مستوى المواد الاختيارية، وبعض المواد اللي باش تعطي يعني اللون المؤسسة. الحملة هذه خلتها مفتوحة، هي معناها اعتمدت تجربة جديدة، تجربة مع معلومة عالمية، تجربة يعني الكندية. فإنه كل مؤسسة تقوم بإعداد المشاريع من الألف إلى الياء جوسكا زاد، معناها بكل حرية بدون يعني شروط.

0: أسبقى. هذه تجربة جديدة نأمل أنه تنجح، وطبعا باش يكون يمكن الصعوبة هو في يعني الموبيليتي، النقلة متاع الطلبة. سابق كان عندنا ترون كوما، إذا طالب يتنقل من فاقس الجابس أو من جابس للبنزرت ولا لتونس وكذا ما نلقوش برشا إشكاليات. اليوم تقريبا كل مادة على الاختلاف نجم يكون على مستوى كل المواد،
1: كل مواد نعم،
0: والحجم متاع الساعات والمحتوى متاع البرامج. تقريبا الوزارة لم يعني تتدخل في هذا الجانب، فتحتاج شوية مرونة على مستوى نقلة الطلبة بين المؤسسات، يعني سيطرح هذا مستقبلا.
1: والسؤال يطرح
0: تقريبا الاختلاف الجديد على مستوى الحملة اللي يعني اللي انطلقت السنة هذه وتنطلق يعني فعليا السنة الجامعية القادمة 2026-2027.
1: وهل هذه الحملة، يعني هنا السؤال مطروح، يعني هل هناك من خلالها سعي كلية العلوم بجابس لسحب البساط بين الظفرين من الكليات الأخرى الموجودة في العاصمة أو في الساحل، وقيادة قاطرة التحديث الجامعي في تونس والحال أنها طبعا معروف أنها في الصدارة؟ يعني
0: لا، هو سحب البساط لا ماهوش العقلية تاعنا، لكن احنا نأمل انه نتكامل.
1: أيوة. جميعنا تحقيق الريادة الوطنية ربما.
0: نعم، يعني جميعنا يقدم خدمات يعني على مستوى التكوين نتكامل فيها. كلية العلوم يعني تدخل في مرحلة جديدة من التطوير طبعا والتجديد، و كل المنسوبين لها يعني كلنا عزم على التميز طبعا ومزيد التميز والإشعاع، وطبعا خدمة الطلبة هو أهم شيء، خدمة الطلبة، خدمة الجهة، وخدمة الوطن بصفة عامة. يعني هذا هو، احنا الطلبة اللي يجونا موش كان من الجهة، يجوا أيضا طلبة من مختلف المناطق الجمهورية، يعني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. عنا طلبة كما عنا طلبة من بقردان، عنا طلبة من بنزرت، وكل المناطق مناطق الجمهورية. والباب مفتوح للجميع. المستقبل طبعا المستقبل مرتبط بالعلوم.
1: هذا هو سيد، يعني كنت نسألك يعني إذا كان احنا اليوم التحول اللي صار، لأنه فما تحول تكنولوجي وفما تغييرات قاعد تصير على مستوى العالم، إذا تغيرت التكنولوجيا سريعا يعني خلال هذه السنوات، هل تمتلك هذه الاختصاصات المرونة الكافية للتطور، أم أننا احتمال نقع في مرة أخرى مجددا في فخ جمود المناهج؟
0: نعم، هو هذا في الحقيقة يتجاوز صلاحيات المؤسسات الجامعية، يعني مربوط بمعناه قداش نجم يعيش المسار، هذا هو السؤال.
1: نعم.
0: صحيح اليوم التحولات سريعة وسريعة جدا،
1: هذا هو.
0: يعني فلابد أن نواكب احنا النسق هذا. إذا الحملة الأخيرة عندها 7 سنوات، بعد 7 سنوات باش عملنا حملة جديدة، الآن أعتقد أنه بعد 3 سنوات لابد من التقييم، وممكن حتى التقييم حتى السنوي، يعني كل سنة لابد من تقييم ومتابعة ورصد للتحولات يعني العالمية على مستوى التكنولوجيا والرقمنة، فلابد أن نواكب، وما فما حد شيء يمنع باش نطور أو نجدد أو نعدل على مستوى برامجنا، وهذا هو اللي يلزم يكون موجود. يعني احنا ما نبقوش عنا برنامج يبقى كنا نخدم به 10 سنين والأمم سبقتنا وإحنا قاعدين حيث انطلقنا، يعني فلابد أن نتحرك اليوم. كل شيء العالم يتحرك، فلابد أن أيضا مؤسساتنا وبرامجنا وتفكيرنا وعينا أيضا لابد أن يكون متحرك ومتفاعل مع الواقع والتحولات الموجودة معنا بجانبنا أو على مستوى العالم.
1: لنختم معك هذا الحوار الشيق سيد العميد، يعني المسار هذا والتحول هذا سينطلق في السنة الدراسية الجديدة 2026-2027، وفي 27 تكون نهاية عهدتكم على مستوى عمادة الكلية. كيف يريد العميد عادل الصدي أن يذكر أو يذكر تاريخ الكلية؟ هل هو العميد الذي حافظ على خصوصية العلوم، أم العميد الذي قاد الثورة الرقمية في المؤسسة؟
0: العميد ما هو إلا منسق، يعني اللي قاد الحملة هذه والمشاريع هذه هم الزملاء تاعنا في الأقسام وبصفة خاصة مديري الأقسام البيداغوجية للديبارتمون مشكورين على المجهودات اللي قاموا بها. حاولنا أن نعاونهم باش ننجحوا في المشاريع تاعنا. المشروع لكلية العلوم عاد للصدي العميد الحالي باش يمشي على روحه يعني ويجوا مسؤولين اخرين، لكن اللي باش يبقى باش تبقى باش تبقى هي كلية العلوم. والأمل الكبير هو أنه نفيد طلبتنا في من خلال هذه المؤسسة.
1: نعم.
0: هذه المؤسسة مؤسسة على ذمة الجميع، على على ذمة أبناء هذه البلاد، بلادنا العزيزة، وتحاول تقدم الأفضل.
1: نعم.
0: بدون يعني اليوم عاد الصدي موجود، لكن غدوة أيضا موجودين مسؤولين أخرين. ربي يوفق الجميع، هذا هو اللي نقول، لكن الأهم شيء هو أنه نجاح هذه المؤسسة ومعناها مزيد تميزها وإشعاعها كما قلت. والهدف هو ديما خدمة الطلبة، خدمة من خلال خدمة الطلبة نخدم بلادنا.
1: نعم.
0: نخدم جهاتنا.
1: نعم.
0: فهذا هو أملنا الكبير.
1: نعم، شكرا مرة أخرى للأستاذ التعليم العالي عميد كلية العلوم بجابس الأستاذ عادل الصدي على قبول دعوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا للزميلة حنان العريض لأمنة إعداد هذه الفقرة، ومن خلالها نتوجه بشكر خاص للدكتور هادي جيبية عن قسم الرياضيات منسق هذا اللقاء مع الأستاذ عادل الصدي. شكرا لكم مرة أخرى، شكرا لحنان، بالتوفيق إن شاء الله أستاذ عادل في هذا المشروع، وإن شاء الله تكون انطلاقة ناجحة لهذا المسار ولهذه المسارات الجديدة خلال السنة الجامعية القادمة إن شاء الله. شكرا لك، نمشوا نغم وراجعين بعد قليل
0: من وصل. إلى اللقاء.
1: شكرا لك، شكرا لك أستاذ عادل الصدي مرة أخرى. مريم مش مشوا النغم إذن بعد ختام هذا الحوار مع الأستاذ عادل الصدي عميد كلية العلوم بجابس. إذن شكرا لك مرة أخرى، مازلنا مواصلين بعد قليل باش نحكي إن شاء الله على الأنشطة والفعاليات الثقافية على موجاتنا وفيما تبقى من هذا اللقاء. مريم نمشيو النغم، مريم لو سمحت مريم نمشيو النغم وراجعين.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة
1: ومريم جارة ونفيسة العشر، أهلا وسهلا بكم معنا دائما على موجات صوت ردة الحياة في الصالون الثقافي. من عالم العلوم والرياضيات إلى عالم الفنون، إلى عالم أب الفنون المسرح الفن الرابع، وأين سنتحدث عن عمل مسرحي جديد يعرض لأول مرة غدا الخميس 11 جوان 2026 بالمركب الثقافي بسليانة. هو ثمرة مجهود، ثمرة عمل صلب المختبر القار لفن أداء الممثل، ومن مخرجات هذا المختبر والذي يشرف عليه الممثل والمسرحي ناجي قنواتي. مساء الورد ناجي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على عرسية، مرحبا بك ومستمعي الإذاعة الثقافية.
1: مرحبا بك ناجي. في البداية نعرف إذن بالمختبر القار لفن أداء الممثل بالمركب الثقافي بسليانة.
2: هو المختبر الذي كانت تجربة بداها في صالح الفالح، معناها حاول هكا يرجع الحركة المسرحية في سليانة ورواد ومشاهدي المسرح في سليانة مع مركز الفنون الدرامية الرقحية في سليانة. دونك عمل هو عامين المختبر هذايا، كون مجموعة هذايا، ثم جيت خذيت عليه الريليف وحتى التوا مازال معايا، لكن المرة هذه قلنا ما دامهم عملوا هكا عاملين تكوين مسرحي دونك قادرين باش
1: ينجوا ويقدموا عمل مسرحي
2: ويقدموا أعمال مسرحية. بدأت التجربة عاملية، قلنا عملنا مسرحية رافال تجربة أولى مع الهوات هذوما، رواد المسرح في ولاية سليانة. والعام هذا زاد كيف بدينا معاه من أول العام في التكوين، هو تكوين مسرحي بالأساس معناتها، وفي نهاية العام يكونوا معناها قادرين باش يقدموا عمل. المرة هذه اخترنا له عنوان الرواية 15.
1: الرواية 15 يعرض عمل مسرحي يعرض غدا إن شاء الله في المركب الثقافي بسليانة. هات ناخذ فكرة عن هذا العمل، من أشرف ومن ساهم في كتابة الـ يعني السيناريو خنقول الكتابة المسرحية، شكون قام بالإخراج، شكون أدار الممثل، الأجواء العمل هذا كيفاش صارت، العمل هذا شكون شارك فيه؟ نعرف هو عمل جماعي، هات نحكي نعطي له كل ذي حق حقه ونبرز أهمية العمل المشترك في هذه العمل المسرحي.
2: هو الحقيقة عملي، احنا خدمنا، كنت أنا نكتب النص فقط، هما معناها خطر مازالوا في تكوين هكا، مازال ناقص شوية، دونك عملي كان ركزنا على أداء الممثل فقط، معناتها تجيب لهم نص يختموا عليه يبرفوا عليه يجربوا يعاودوا كذا. السنة قلنا زادة في إطار هالتكوين، قلنا عليه زادة هما ما يساهموش في الكتابة وفي في في في إطار تكوين هم زادة يكونوا قادرين على الكتابة وحتى على الفكرة، معناها داولنا في برشا سيناريوهات. والحقيقة هو كان معنا ومازال معنا سلاح البرقاوي، معناتها الكاتب الروائي المحامي، دونك الفكرة جات من غادي، معناتها الفكرة والشخصية الرئيسية هي روائي، ومش نتبعوا حكاية الرواية الأخيرة باش يكتبها الرواية 15، ولكن في نهاية الأمر ما نعرفوش شكون قاعد يكتب هل هو الشخصية هذه أو فما شخصية أخرى تكتب في الرواية متاعه هو. فهمت؟ دونك فوالا الحقيقة هما ساهموا برشا في النص معناها، وخاصة في الأفكار وحتى الامبروفيزاسيون معناها، زاد ركزنا شوية على الامبروفيزاسيون على الارتجال، فكانت مساعدتهم كبيرة معناها. توا نجموا قلت لك في إطار التكوين هذا نجموا حتى يكتبوا ولا يحاولوا يكتبوا مسرحية كاملة ما غير تدخل منا احنا، معناها نجموا معناها خلقنا فريق ينجم حتى يوصل يخدم مسرحيات وحده معناتها ويأخذ المبادرة، وذلك هو الهدف أن نصنع حركية ثقافية حركية مسرحية في سليانة، ويقعد الأشخاص من الجهة ذيك من المنطقة هذيك قادرين باش يتلموا باش ينتجوا باش يمارسوا المسرح، ما همش في حاجة ديما باش معناتها معناها باش يقعدوا مرتهنين فقط لأشخاص معينين ولا لعروض ولا وكاو معناها يجيهم من خارج الولاية.
1: قديش مدة العرض وقديش من عنصر حاضر في هذا العمل المسرحي نجي؟
2: العمل المسرحي هذية فيه 12 عنصر على الركح معناها، فما 12 ممثل أعمارهم من عندي من حتى فوق 60 حتى للعشرين عام.
1: أجيال وأجيال وراء أجيال شكونوا على الركح معناها.
2: مدة العمل الحقيقة في 50 دقيقة تعرف لازم تعرف ديجا معناها تسمى باهي برشا انهم يعملوا 50 دقيقة ويعملوا ساعة عملوا ساعة مسرحية بساعة اثناء مسرحية 50 دقيقة، خاطر خذينا أكثر وقت في الفورماسيون نتاع خاصة في الكتابة. و يعني قلت لك العارض معناها 12 عنصر كلهم فاعلين وكلهم عندهم أدوارهم معناها مهمين، وفيهم اللي معناها كان موجود معنا عمنا والفم انضمتنا العام ذي، وفم حتى إقبال كبير توا خاطر ذي العام الثاني توا وليوا يسمعوا بالمختبر ذي، وفما برشا إقبال ويحبوا يكونوا موجودين. يعني عم جيب تلقى دو ولا تروى جروب معناتها زوج ثلاثة مجموعات هذا هذا اللي خدمنا عليه احنا، هذا المهم في الحكاية. وفترة والعرض راه والله عرض مهم معناتها في طرحه وفي خطر حتى الأفراد اللي قاعدين يتكونوا أفراد معناها عندهم وعي كبير ياسر وعندهم ثقافة فرجوية زادة باهية برشا وعندهم مستوى معناتها ثقافي وتعليمي مهم برشا، دونك الطرح نتاعو طرح مميز طرح جدي على الأقل، يعني محاولة جدية بأتم معنى الكلمة.
1: المشاركين هذوما يعني فيهم تلاميذ أو طلبة مسرح فيهم
2: معناش
1: كلهم ناشطين في نوادي يعني هوات كلهم هوات يعني.
2: عندي قبل المحامي وعندي أساتذة تعليم ثانوي وعندي مهندسين معماريين
1: عم نخرج الاختصاص معنا كيفاش كيفاش كيفاش طوعت يعني المجموعة هذه اللي هي من اختصاصات مختلفة ودمجتهم في عالم المسرح والركح يعني نجي.
2: ولا هو فما برشا جاو جدتهم خاطر يعرفوا اش معناتها مسرح، واول فرصه معناها قالوا راهو فما نادي مسرح للاعمار هذيا دونك جاو. فما اللي جا صدفه فما بالحق برشا جاو صدفه فتورطوا في المسرح واكتشفوا عالم حقيقي ما كانوش يعرفوه، ودونك كملوا فيه واكتشفوا في رواحهم زاد قدرات، يعني كان يمشي في بالهم انه المسرح معناها مش للي جي ويلزمو برشا تكوين ويلزم فقط تجرب تتكون بالصحيح عند أشخاص أكاديميين. قلت لك أنا سبقني صالح ماني عمل معاه مع مين كاملين، دونك ديجا متكونين، انا لقيتهم الحقيقه نسبه فيهم متكونين شويه، دونك ما لقيتش صعوبه كبيره ياسر، فقط شويه مجهود معناها منا احنا وكهو، معناها شويه وقت زيت ووقت زيت منهم هما، معناها قاعدين خاطر يخدموا كلهم وفيهم حتى اللي يقرا ماستير وكذا، دونك ما قاعدين عاطين من وقتهم ويخصوا في وقت معناها وبرايد في الليل وتكوين في الليل وكذا، خاطر حبهم للمسرح فقط. قلت لك
1: نعم. ألو ناجي، ناجي فمشكلة مازال معي ناجي وإلا لا مريم، لأن الصوت انقطع في المباشر. ناجي الخط انقطع مرة أخرى، وكان ممكن نعود نتواصلوا مع صديقتنا نفيسة، زميلنا صديقنا ناجي قنواتي طبعا الممثل ولا المسرحي المتوج في عدة أعمال أخرى، يعني هو بالإضافة إلى إشرافه على المختبر القاري لفن أداء الممثل بالمركب الثقافي بسديانة، هو أيضا لديه مشاركات وأعمال مسرحية تتوج وتحصد الجوائز وتجوب تونس وخارج تونس أيضا، وهذا المشروع الذي يشرف عليه طبعا صلبة المركب الثقافي بسليانة يدعم المشهد الثقافي، يدعم المسرح في سليانة، وأيضا ربما خلى أعداد كبير من الـ من الـ من هواة ومحبي المسرح أنهم انهم يكونوا حاضرين معاه ويشاركوه في هذا المختبر، حتى وصلوا انجزوا هذا العمل المسرحي الروايه 15، عمل مدته 50 دقيقه يشارك فيه 15 عنصر على الركح، واعمارهم تتراوح من 20 الى ما فوق الستين سنه. للاسف انقطع الخط بزميلنا صديقنا ناجي قنواتي، وتعذر انه نعاودوا نتواصلوا معاه، ان شاء الله بالتوفيق لك يا ناجي. نذكروا انه العمل هذا الرواية 15 ستعرض غدا إن شاء الله بالمركب الثقافي بسليانة، والموعد كما قلت غدا الخميس إن شاء الله، الخميس 11 جوان 2026، والعرض مفتوح وموجه لكل الفئات العمرية على غير الفئات العمرية اللي مشاركة فيه، كيف ما قلنا العمل فيه من 20 لفوق 60 السنة، وفي حدود الموعد سيكون في حدود الساعة 8 ليلا بالمركب الثقافي بسليانة. الرواية 15 إذن هي نتاج عمل المختبر القار لفن أداء الممثل وأداء صلاح البرجاوي، جازية الهمامي، فلاح المنصوري، إيمان بن ناجم، أصالة الجيتوني، زياد دريدي، نادر عياشي، خلود البراري، هاني البراري، تيسير الواتي، غفران بالتهامي، وغيرهم من الأسماء اللي باش يكونوا على ركح المركب الثقافي بسليانة لتقديم هذا العرض المسرحي المتميز الرواية 15. إذا مشاركين في الكتابة، مشاركين في الارتجال بعض المواقف واللحظات في هذا العمل المسرحي اللي إن شاء الله بشكل متميز على غير عمل السنة الماضية. طبعا القراب في سليانة اللي مهتمين بالمسرح يكونوا يتواجدوا غدا إن شاء الله انطلاق من الساعة 8 ليلا بالمركب الثقافي بسليانة لمشاهدة العرض الأول لمسرحية الرواية 15 مع ناجي قنواتي وبقية المجموعة. شكرا مستمعينا زي مواصلين معكم، خليكم معنا مثل حديثنا في مجالات أخرى من الفنون لكن بعد هذا النغم.

0: الزين في العينين والعينين في السمرة من أجمل موروثنا الغنائي التونسي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسمعتنا على موجات صوت رات الحياة في الدقائق الأخيرة من عمر هذا البرنامج. وهذه الدقائق نقدم لكم فعالية وفكرة عن فعالية ثقافية تحتضنها ولاية بنزرت انطلاقا من يوم غد إن شاء الله وعلى امتداد 3 أيام. أتحدث عن مهرجان ألوان البحيرة تحت شعار بيئة فن حياة أيام 11-12 جوان الجاري مع برنامج ثري ينطلق غدا إن شاء الله تحت شعار لقاء البحيرة بدار الثقافة ابن رشد وبطحاء المدينة العتيقة في برنامج ثري يوم أول من الساعة 11 إلى حدود الساعة 8 ليلا. شكون هناك منتدى فكري بحيرة بنزرت الماضي الواقع والأفاق، وهو عبارة عن لقاء فكري تفاعلي يوصلت الضوء على الخط الساحلي ببنزرت والنظام البيئي والمخاطر الطبيعية التي تهدده، ويقدم بحيرة بنزرت ماضيا وحاضرا. و كذلك باش يكون هناك معرض او معارض الحقيقه فنيه ووثائقيه، معرض رياس المزوقه يضم هذا المعرض لوحات توثق ذاكره البحاره وطرق الصيد ببحيره منزل عبد الرحمن، معرض فنون البحيره، معرض ابداعات من نفايات. هناك ايضا فقره للرقص التعبيري سولو اثر على الحافه اداء الفنان اسامه الشيخاوي، عرض موسيقي كذلك وعنوان فيزيون وهو مزيج تراثي لمجموعة The Seven Teenagers بقيادة الفنان أمان الرياحي. هناك أيضا فقرة لتقديم نماذج من الأكلات التقليدية مرتبطة بمنتجات البحيرة والأكلات المميزة لمنطقة منزل عبد الرحمن في تجربة تجمع بين التذوق والتراث. ايضا في البرنامج فقره تنشيط شارعي من تنطلق من دار الثقافه نحو بطحاء المدينه العتيقه، عرض فرسان المدينه الفنان عياد بن معاقل. هناك ايضا فقره المشهديه الافتتاحيه ومشهديه الافتتاح، وبذلك يكون الافتتاح الرسمي لهذه الفعاليه وانطلاق الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة. ويتخلل هذا العرض وهذا الإعلان إلقاء كلمات الافتتاحية الرسمية وتقديم التوجه العام لهذا المهرجان وأهدافه الثقافية والبيئية. عرض تشكيلي بصري لايف بيرفورمانس بعنوان حروف من نور للأرض والحياة بإمضاء الخطاط العربي والفنان التشكيلي سامي الغربي، ثم إلى ذلك فقرة شعرية سردية فرجوية بعنوان المزوقة وهو عرض شعري للأديبة والشاعرة منى الماجي، ثم فقرة الموسيقى عرض موسيقي في فن الملوف تقدمه مجموعة الفنان الشاب ضياء مقنين. وأيضا في بتوازي مع كل هذه الفقرات هناك ورشة مفتوحة حول إعادة تدوير وتحسيس البيئي موجهة لمختلف الفئات العمرية خاصة الأطفال، طبعا في إطار مقاربة تشاركية ترسخ ثقافة المحافظة على البيئة. وهناك أيضا اليوم الثاني مش أحمل شعار الهبة إلى البحيرة من المدينة العتيقة ببنزرت الميناء القديم بطحاء المدينة ونهج الزنيدية. وأيضا باش يكون هناك أنشطة ثقافية وبيئية متزامنة على امتداد هذا المسلك. هناك أيضا ورشات ثقافية وبيئية تفاعلية موجهة للأطفال والشباب. هناك ورشة التدوير بإشراف منشط فتحي سعيدان دار الثقافة العالية، ورشة الرسم بإشراف المنشط نبيل المداح المركب الثقافي ببنزرت، ورشة العرأس والدمى بإشراف المنشطين كمال الكعبيون دار الثقافة ماطر وخالد الهذلي دار الثقافة غزالة. في نهج الزنيدية زيارة ميدانية لإطلاع على تحسينات المدخلة على حي الزنيدية، وهناك لقاءات مع الحرفيين في المدينة، زيارات أيضا مفسرة للمعالم التاريخية ورشات حرفيين منهج الزنيدية والحدادين تؤطرها الأستاذة بسمة الحويجي محافظ مستشار للتراث. هناك فرش فسيفساء إبداعية توعوية حول تثمين تراث نشطها توفيق توفيق لل ايضا تقني بال توفيق المي تقني بالمعهد الوطني للتراث. هناك ايضا معرض تحدي البحيره ويضم اعمال فنيه منجزه من قبل رواد دور الثقافه بولايه بنزرت في مقاربه فنيه تستلهم او من محيط البحيره وتعيد تاويلها بصريا. هناك ايضا سيتم تقديم جدارية موجهة موجة البحيرة بين الحياة والاختناق. هذا العمل التشكيلي الجماعي الذي ينجز بمواد معاد تدويرها وبتقنية متعددة ومختلفة تجمع بين الفن والبيئة والذاكرة وروح المكان. تنفيذ الفن التشكيلي فتحي سعيدان. هناك أيضا فقرة تنشيط ثقافي موسيقي متنقل على الرصيف بالميناء القديم، عرض موسيقي شبابي بالمركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت بقيادة الفنان لطفي الغربي، عرض تنشيطي موسيقي استنبالي بعنوان ايضا البنجة في الشارع للفنانين بالحسن مهوب ومحمد علي التواتي. واليوم الختامي في جرزونة وتحت الشعار ليلة أضواء البحيرة، الفعالية تنطلق من مساء 6 مساء تتواصل حدود 11 ليلا تقريبا، وهناك أيضا تقديم مشاهدية الانطلاق، كلمة ترحيب، مشاهدية عبور اللي هي أو باراد نوتيك وهو عرض رمزي حي لقوارب السد الصغيرة البحارة بالقناة، عرض مسرحي شارعي بعنوان صرخة البحيرة. هذا العمل متوج في مسابقة الفن في خدمة بحيرة بنزرت لنادي المسرح بدار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن. هناك عرض بصري تفاعلي ليد سكرين دانس الفن في مواجهة التلوث. هناك أيضا مشهدية الإسقاط الضوئي لايت شو وهو عرض بصري يتمد تقنيات الإضاءة والبرمجة الرقمية والإسقاط الضوئي على جسر بنزرت. هناك أيضا في البرنامج عرض موسيقي تفاعلي لفرقة أجراس بقيادة الفنان عادل بوعلاق بعنوان أبجد جدية حب البحر والبحيرة. وتختتم السهرة بفقرة تكريمات واختتام الرسمي للدورة التأسيسية لهذا المهرجان، وسيكون هناك أعلان عن نتائج تكريم الفائزين في مسابقات الفن في خدمة بحيرة بنزرت، أفكار ومبادرات للمنشط المبادر في مجال البيئي والانتقال الإيكولوجي، تكريم طلب الفائزين في هاكاتون فيزيون بيزارت 2025، توزيع شهادة على المشاركين وتكريم الشركاء والداعمين للدورة التأسيسية لهذا المهرجان، مهرجان ألوان البحيرة ببنزرت أيام 11 12 و 13 جوان 2026. شكرا مريم قارة على المرافقة التقنية، شكرا نفيس العشري على تأمين تنسيق لهذا اللقاء، شكرا لحنان أيضا لتأمين الفقرة الخاصة مع الأستاذ عادل الصدي عميد كلية العلوم بي جابت. شكرا لكل ضيوفي اللي باو دعوة، إن شاء الله خير، إن شاء الله منع خير لمن نستطيع التواصل معهم على غرار أستاذ لطفي الغربي منسق تظاهرة ألوان البحيرة ببنزرت. إلى اللقاء القادم إن شاء الله على أثير تونس الثقافية، أجمل الأوقات على موجاتنا ومتابعة رائقة لبقية برامج صوت رائد الحياة. نذكركم فقط أنه غدوة إن شاء الله عندنا حدث هام في على مستوى مؤسسة الإذاعة التونسية تدشين استوديواتنا الجديدة، استوديو الوطنية، استوديو الإذاعة الدولية واستوديو الشباب وأيضا حتى في الجهات والعاقبة لبقية الاستوديوهات في القسم الثاني من هذه الثورة تسعى إذاعة تونسية تحقيقها على مستوى التقنية على مستوى استوديوهات البث المباشر. شكرا مرة أخرى، تصبحون على محبة، كونوا بخير.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا
1: راديو كولتورال نقطة PM.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
1: اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون
4: من إنتاج
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
4: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقاً لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضاً عالماً آخر حمل الاسم نفسه لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاف في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءاً من حياة الناس لا ترفاً فكرياً. قيل إن أباه كان موظفاً في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيراً فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفاً استثنائياً بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقاً جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلاً لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحياناً الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريباً لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جداً، ووالده توفي مبكراً وكان صغيراً، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة أخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان.
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف، ولأول مرة على الأحرب، بمعنى آخر أنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقاً، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقاً للمعرفة، ومن السؤال مدخلاً للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط، دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له، وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ، ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني، نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجل للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، على التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقاً آخر. لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساساً للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعاً إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط

0: حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقاً للمصادر، فإن للبيروني نحو 180 مؤلفاً، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابس، أستاذ الفلسفة الإسلامية، عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
1: كان يقول: أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن نتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلاً للمعرفة، بل صانعاً لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجماً، وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط. ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض، إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق مال الهند، الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند، مسلطاً الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
2: أستاذ انظر انظر، ها هو البيروني. يا يا يا مرحبا بالمعلم.
3: اهلا بالمعلم البيروني. اهلا اهلا ابا الريحان، حدثنا عما رايت.
4: الناس يختلفون في الاديان كما يختلفون في الألسنة والبلدان، ومن أراد فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سبباً للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعاً للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك بابا جديدا لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، بابا يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسسا لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولاً في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقاً جديداً للبحث العلمي، أفقاً يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحاً في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعاً للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
5: في البحث العلمي في عنا منهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق. هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لا وجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
0: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضراً، لا بوصفه اسماً فقط، بل بوصفه نموذجاً مبكراً للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
4: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم لا كما يقال عنهم.
0: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقاً ممهداً ولا كان السؤال آمناً دائماً، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفاً منعزلاً ولا عالماً أسير الأرقام، بل عقلاً موسوعياً جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة. كتب ليفهم وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
4: العلم ليس ترفا ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم، ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له، ذلك يرجع إلى أن الزمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشراً حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفاً في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هنا يعني عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائماً عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائماً نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما فيه في حملة تحريك. لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي إنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، ما مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي تحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكراً ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها، تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال انه في الليل في قبل ان يموت بثوان زاره احد تلاميذه النجباء فسالوا عن المساله الفلانيه يا فلان، فقال يا إما يعني قال يا شيخ وانت في هذا الحال؟ قال نعم، اموت وانا اعرفها خير من ان اموت وانا اجهلها، رغم انه مش راح يستفيد من عمليا. وقال انا خرج من الباب فاذا بالصراخ ورائي، يعني دلاله انه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفه، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعندما عندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخص هي أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم، هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون: أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص: نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية: تحسين الخوالدة ورأفت بني سلامة. كتابة النص: محمد الرحاحلة. إعداد: معين الخصاونة. التدقيق اللغوي: أمان مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج: رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة.
3: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

صاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه.

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

اللهفة والحنين والسهد للعذابي تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي.

تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والسهد والعذابي تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي

0: وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا يا خبر كده برضه يا
1: إذاعة تونس الثقافية مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
1: راديو كولتورال نقطة بي أن.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: طربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radio-culturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: على أجنحة الليل،
9: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية على أجنحة الليل. السهرة اللي تنطلق الآن مجموعة من الأغاني الترابي لتأثث سهرتنا الليلة، سهرة اليوم 14 جوان 2026. هذه السهرة اللي ترافقني في تأمينها تقنيا مريم جارة. مجموعة من الأغاني الترابية، أجمل أغاني الزمن الجميل، أغاني الموسيقى الكلاسيكية، وأول نغم يجينا بصوت نجاة الصغيرة، نغم كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان الموسيقار بليغ حمدي. أنا بستناك.

النجاة الصغيرة أنا بستناك. هذا نغمي وصلنا العشر ونص على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة المباشرة على أجنحة الليل. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع أجمل الألحان والكلمات، ما زالنا مواصلين مع الموسيقى الكلاسيكية، ما زالنا مواصلين مع صوت فريد الأطرش في هذا النغم.

مش عوايدك صوت ميادة الحناوي. وصلنا للحداش ونص على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة المباشرة على أجنحة الليل. مش عوايدك كلمات أحمد حلمي، ألحان بليغ حمدي. السهرة ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع نغم الختام اللي جينا بصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

نغم الختام كان بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حبيبتي من تكون نغم، كلمات الأمير خالد بن سعود، ألحان بليغ حمدي مجددا في هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية على أجنحة الليل. هكا بهذا نغم نصل مستمعينا الكرام لنهاية سهرتنا الليلة على هذه الموجات، موجات صوت إرادة الحياة. ختاما لكم أجمل تحيات مريم قارة اللي كانت معايا في الإخراج التقني، شيراز شوي اللي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طاب أوقاتكم. ولد ألكسندر غلازونوف في سان بيترسبورغ في 10 أوت 1865، واكتشفت عائلته موهبته مبكرا، فأوكلوا مهمة تعليمه لأستاذ بيانو الذي لقنه مبادئ العزف الأولى وعرفه على أعمال باخ وموزار وشوبان. في سن 11 تنبأ له المؤلف الموسيقي ريمسكي كورساكوف أن ستكون له مكان عظيم في الموسيقى، ويعتبر بحق المعلم الذي ترك عليه تأثير كبير. فقد لاحظ كورساكوف أن غلازونوف يعزف على البيانو بطريقة تفوق التقنيات التي حصل عليها، لذلك عندما التحق غلازونوف لديه في الكونسرفاتوار لم يضطر أن يعيد معه المبادئ الموسيقية الأولى. يأتي عام 1882 ويرتقي بالموسيقار بالاكريف الذي ساعده على تقديم سمفونيته الأولى التي استقبلت بترحاب كبير، وبعدها بعام انضم إلى كونسرفاتوار سان بيترسبورغ كطالب، وأثناء دراساته تعلم على الثري المعروف بلابييف المحب للموسيقى، والذي قدم له منحة للذهاب إلى أوروبا للاطلاع على أساليب التأليف الحديثة. فغادر روسيا عام 1884 وتوقف في فيمار، والتقى فرانس ليست وتلقى منه نصائح وعرض عليه سمفونيته الأولى فأعجب بها. نستمع إلى الحركة الأولى من السمفونية الأولى لغلازونوف، أداء الأوركستر سمفوني لوزارة الثقافة بالاتحاد السوفيتي تحت قيادة جينادي.

لما وصل غلازونوف إلى باريس قدم سمفونيته الثانية هناك ولاقت إعجاب الجمهور الباريسي بعد نجاح الأولى التي عرضها ليست. ولدى عودته إلى موتيني في سان بطرسبور كان يحمل معه نجاحا غير متوقع لأعماله الأولى، لذلك لم يجد صعوبة في أن يجد مكانا بين معاصريه الكبار تشايكوفسكي وبلاكرييف وبرودين. نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للحركة الثانية من السمفونية الثانية لغلازونوف.

انتخب في عام 1899 أستاذا في كونسرفاتوار سان بيترسبور، ولكنه استقال بعد 6 سنوات احتجاجا على إقالة أستاذه ريمسكي كورساكوف، ولم يعد إليه إلا بعد تنحي بعض الأساتذة الذي اعترض على وجودهم، واستلم إدارة المعهد حتى عام 1927 بعد أن درس لديه العديد من التلاميذ الذين أصبحوا في المستقبل مؤلفي الجيل الأول في روسيا مثل شوستاكوفيتش، إلا أن علاقته ساءت مع الدولة والحزب بعد عام 1925، فاضطر لمغادرة الاتحاد السوفيتي نهائيا عام 1928 واستقر في باريس، وقام بعدة جولات في أوروبا والولايات المتحدة، قدم فيه أعماله حتى توفي في العاصمة الفرنسية عام 1936.

كنا في الاستماع لرابسودي أوريونتال دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كونسيرتو الكمان لجلازونوف كتبه عام 1904 للعازف الماهر ليوبيك أوير الذي أصبح زميله بعد ذلك في كونسرفاتوار سان بيترسبورغ. هذه المقطوعة رومانسية على غرار مندلسون أو تشايكوفسكي، لكنه يضم مادة لحنية الكمان تتصل أكثر مع خلفيتها الأوركسترالية. في هذا الكونسيرتو يوجد قسمين، وهناك قسم الكادونس الذي يستعرض فيه العازف مهاراته. إذن القسمين، القسم الأول يسوده لحن غنائي مع لمحة من الحزن السلافي، الثاني ينذر به جزءا يسمى موتيف يشبه صوت النفير في الترومبيت، حيث يطوره العازف المنفرد في استعراض رائع للمهارة الفنية. هذا العمل لجلازونوف رسخ مكانته كعمل خارج روسيا، أقل شيء لمناصرة تلميذ أوير اللامع ياشا هايفيتس. نستمع إلى هذا الكونسيرتو في عزف منفرد لهيلاري هان بمرافقة الأوركستر السيمفوني لراديو كولونيا الألماني بقيادة سيمون بشيكوف.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.